0: الشكل هذا يعني كيما قولوا تحدثنا على مرة ولا تحدثنا ولا فذكرني بربي
1: تحدثنا على الجمعة الفايتة على المهرجانات أول لقاء على نقول وإحنا الإعلام السمعي البصري مع الأيام تطوروا مع الأيام
0: بالضبط. فما حاجات بقات فما حاجات تطورت فما حاجات يعني للأسف ما عادش موجودة. نفس الشيء موضوع الليلة يعني موضوع يعني يستحق أنه نتناولوه في حصة
1: أكيد نحكي نقول
0: قول ما زلناش نخبيه
1: مش نحكيه اليوم على الأغنية الفكاهية ورواد الأغنية الفكاهية وإلا الأغنية الساخرة في تونس واللي كما تعرف شكري لسنوات تقريب من الثلاثينات حتى للثمانينات
0: باش نبداو هكاك باش مش متفائلين باش نزيدوا شويه نوفيه وقولوا حتى للتسعينات
1: زعما
0: انك بدايه التسعينات بدات تنقرض شويه
1: تو نعطيو فكره احنا على البعد التاريخي لمحاله نحكيو راهو على الاغنيه الفكاهيه ولا الاغنيه الساخره اللي كان لون فني متفرد وثري خاصه على مستوى النصوص على مستوى الالحان على مستوى الاصوات اللي كانت تغني وكانت تغني مش فقط لمجرد الغناء خاطر اليوم راهو باش نظهروا مختلف الجوانب في علاقه بالاغنيه الفكاهيه خاطر الاغنيه الفكاهية صيحة الضحك لكن تنقد ونقدت الأوضاع السياسية والاجتماعية أصوات معناها تعالت وقت الاستعمار وكنت برشا الحقيقة جرأة عند برشا أسماء اللي باش نطرقولها اليوم شكري.
0: والأغنية الفكاهية كما قلت ألفا أو الساخرة هي فن يجمع بين الترفيه كما ذكرت ونقد الواقع. الحقيقة الفن هذايا واللون هذايا أو النمط الغناء هذايا ظهر كما قلت أنت في الثلاثينات وتواصل إلى تقريبا بداية التسعينات أو أقل شوية. فما العديد من المطربين الفكاهيين اللي خلاوا أثر لمحالة في تونس وللأسف منذ تقريبا حول 20 أو 30 عام بدأ ينقرض تماما ويختفي هذا النوع من النمط الغنائي ولأنه كما قلت أنت عرشت مضوحين لأنه يلزم فما مواصفات خاصة للمطرب الفكاهي
1: ونحكي عليه
0: بعد شوية لأنه هو في الوسط لا هو ممثل ولا هو مطرب
1: مونولوجيست
0: صحيح في مصر التعبير الصحيح يقولوا مونولوجيست لكن ايش معناتها باش تقول لي مطرب محترف انه صوته يعني يطرب ونقول لك لا تقول لي ممثل يعني محترف زاد ممثل يعني بتاع الممثلين الكبار نقول لك يعني يلزم ياخذ من هذا وذاك
1: ممكن انا نجم نسالك سؤال راهو نسالو حتى للمستمعين خليه مفتوح كان حبيت جاوب عليه انت شكري كانش نخليه مفتوح للمستمعين هل ترى كل ممثل كوميدي ناجح ينجم يكون مغني فكاهي ناجح
0: سؤال يطرح نفسه
1: ومثلا اي والعكس صحيح ولا هل المقلد الناجح ينجم يكون مغني فكاهي ناجح والعكس صحيح
0: هو على الأقل نقول أنه يشترط في المطرب الفكاهي عفوا أنه يكون مؤدي محترم مش معناتها ما ينشزش
1: غني
0: يعني
1: صحيح
0: يعني غني صحيح مش بضرور باش يكون صوته متاعه يطرب
1: مش بضرور يعرب معناها
0: مش يعرب ويقولوا يا ليل ويا عين وآه يتفاعلوا مع الجماهير لا أما على الأقل يؤدي صحيح ما تحسش أنه يتبع الطبقة يتبع النغمة الصحيحة
1: عنده جستيس نقولوا نحن ولا محالة
0: هي أصلا
1: الألحان متاع الأغاني الفكاهية معناها ألحان خفيفة وسريعة ومريحة وما تحب ليه شكل ورب الموسيقية وهكذا الخامة الصوتية الكبيرة
0: وحتى كلمات بسيطة عنده روح, عنده روح
1: المريحة
0: عنده القبول اللي قلناها يلزم عنده القبول وفما البعض منهم كذلك يتميز بموهبة التقليد فمياسر توا مطربين فكاهيين بالأساس أصله مقلد ممكن الغناء تعلمه شوية شوية أما علاش قلت يأخذوا من كل شيء بطرف كما قال جاحظ يعني شوية شوية من هنا ومن هنا ويلزم بالأساس الموهبة والقبول أهم شيء
1: نزم جد حاجة أخرى مثالش
0: زيد
1: سرعة البديهة زادة لازم عنده
0: سرعة البديهة خاصة أنهم كانوا يقدموا الحفلات
1: معناها كانت الحفلات لا تخلو من الفكاهية
0: وينشط حتى يقدم الحفلات يعني الفنية في العديد منهم كانوا هم مقدمين مش منشطين في مصر مثلا العديد من الحفلات كان اسماعيل ياسين قبلت نذكر البعض منهم كان يقدم الحفلات يعني الفنية ويقدم المطربين لأنه روحه مريحة وساعات يقدم نكتة يقدم طرفة
1: يرتجل
0: وعنده دعابة في طريقة التقديم تاعه يبدأ يعني يدخل على السهرة نوعا ما مسحة من المرح ومن
1: صحيح أكيد نتصور ده التعبير الجسدي تعرف أنه برشا معناها مغنين فكاهيين يرقصوا معناها
0: نتصور أنه والله المطرب الفكاهي نتصوره فنان شامل
1: مش سهل راه باش تكون مطرب فكاهي راه بالحق معناها مش حاجة سهلة وفي متناول الجميع
0: وهكا علاش ممكن بدأت تنقرض الحكاية لأنه يلزمه يعني خنقول يمتلك موهبة في مجالات مختلفة باش نبدأ
1: أقرب خلنا نسألك سؤال لي مبدي ويطلعش هو ليش مبدي ومعه باش تجاوبني عليه. معناه كنقول لك أقرب مغني فكاهي لقلبك شكون تونسي؟
0: والله سؤال هم الحالة ياسر كنا نسمعهم قبل ونتبعوهم. اش نقول لك السملالي المورالي، اش نقول لك الجراري محمد جراري، اش نقول لك حمادي الجزيري، اش نقول لك هو المحل القديم احنا صالح الخميسي ما حضرناش عليه.
1: اي ما رائد ذاك
0: رائد الحقيقه، هو من يعني الاوائل في المجال الاغنيه الفكاهيه. اما لا سمعنا اغانيه والتسجيل تاعو مازالت موجوده، اما حضرنا عليهم وتفرجنا فيهم ولا ذكرتهم هذوما.
1: ومنهم السملالي نبداو معاه لقاء الليله، ايمن الشابي اليوم في الجانب التقني، معاذ الحديد في التنسيق، شكري السكلي، ألفة جميلي في الاعداد والتقديم. مرحبا بكم مستمعينا الكل في اذاعه المنستير
2: مع الايام.
3: جي الغنية نجي غنيها لكم الغنية هذية، اذا تجي وتشوفوا تلقاوها كيني قصة حياتي كلها. اش قصيت؟ اي نعم والله مش كما كان فيكم. اش قصيت من المرأة؟ اش قصيت من الخدمة؟ اش قصيت من العباد؟ هو كي تجي تشوفوا انا فاش مطلوب؟

0: Pas matelot, pas matelot.
1: اش نعمل اش نسوي يا منتي مخي مقلوب
0: باش
1: مطلوب باش مطلوب باش مطلوب فاش مطلوب نكون متربي كيف مجوطر خلقني ربي
0: باش مطلوب نكون متربي
1: كيف مجوطر خلقني ربي نمشي للسايس نولي نخاف يعص حال كل سدان ايه واحد يغزر ينعت فيا الاخر يسقط نبع مقيه

0: الهادي السملي اللي بينا معاها لقانا اليوم في مع الايام. وتحيه لكم من شكري السكلي والألفة الجمالي. مسيش نستسمحك في الكلمات هذوما شكري،
1: خذ راحتك، البرنامج برنامجك، تصميم احنا
0: برنامج. وحبيت نبدا الحقيقه حلقه اليوم وموضوع اليوم كلمات قالهم رائد من رواد الاغنيه الفكاهيه في تونس صالح الخميسي في اغنيه اجمل نوره نقطفها، من اجمل الاغاني بطبيعه. من جمله ما يقول: ثم كلمه متاع توديع وكلمه تخريف والاخرى ربيع، وثم كلمه بالتصنيع ذوق تسعه ماهوش رفيع، سلعه معروضه للبيع ويلزمها شويه ترقيع. الكلام ذي يوصف من خلاله الخميسي اهميه الكلمه، والكلمة راهو تنجم تبني وتنجم تهدم لسنوات. الكلمة اللي عندها طابع في الظاهر قول أنا فكاهي، حملت في طياتها رسائل وغايات نبيلة، وتبين أنه أقرب طريق لقلوب التوانسة والعرب هو الضحكة والابتسامة.
1: أكيد. وصالح الخميسي راهو مع الشيسر، هو عاز تقريبا 48 عام فقط. ورغم ساعات الفكاهيين يظهر أنه يقدم في الفن الساخر والفن المضحك في بين قوسين، أما ساعات راهو يعيش حياة يعني نقول فيها الوجع، راهو مش بالضرورة ذاك يعني ساعات. والعديد منهم راهو في حياته الخاصة وحياته يعني العادية مش كما في المسرح.
0: وانت اللي يضحك برشا ولا يضحك برشا،
1: اي ساعات
0: تلقى عصبي برشا
1: بعض الشيء، ولا تلقاه يعني يحمل عنده هكا آلام حزين من الداخل،
0: كينو كتعويض. قدر المبدع الكل، أي مبدع
1: من ال ان ال كيفاش نقولوا، من رحم الاحزان تولد، يعني
0: يولد الابداع.
1: يولد الابداع بالضبط. هاك فهمتني؟
0: فهمتك. ما نفهمكش. أيوة. مازلنا باش نحكيو على
1: صالح الخميسي. قلت لي
0: اي صالح الخميسي.
1: عندكش فكرة عليه صالح الخميسي؟ عندكش ولا بعتالي تحب نحكيو عليه؟
0: نحكيو عليه هكا خاطر تحب له هذاك شابيتر وحده. تعرفش علاش؟ خاطر نجمو نسميوه انه رائد الاغنية الفكاهية الحادثة
1: والجريئة في بعض الأحيان.
0: والجريئة يا أخي كلفته الحكاية السجن معناها. شكون قال وشكون غنى على أبو دفة؟
1: على أبو دفة شبحت أنا على الحبس. وما ناقصني كان منا يقول منا هي الزوجة منا آمنة يعني منا يقول معناها كل شيء باي في الحبس، عجبه الحبس ما ناقصه كان الزوجة باش تكمل الحكاية. هو كي تسمعها هكا وتفسرها تولي مضحك الحكاية، لكن كما قلت غنى بعض الأغاني في بعض الأحيان حتى على مواضيع نص الباس كانت في وقتها ممكن تتعدى في وقت من الأوقات، ولات يعني فما بطبيعة
0: عرفت على شنو تحكي. فما شوية ابتذال في بعض الأغاني
1: بطبيعة،
0: يعني
1: بطبيعة. مدام يحكي يوصف الطبقة الشعبية بكل ما فيها يعني من محاسن ومساوئ، بطبيعة باش يعني يتناول كل المواضيع تقريبا. ساعات يوصل مواضيع اللي ما تجيش في وسيلة إعلام باش يعني،
0: لكن ممكن هي بطبيعتها ما تتعديش نوعية الأغاني في وسائل الإعلام.
1: فما شكون عداها في بعض وسائل الإعلام.
0: خنقولوا كلمة بارك يبارك في تربك يا تونس، قديش جبت فكاهين
1: فكاهين وقديش دلل وتجيب.
0: والله والله.

0: بعد المفاهمة اللي فهمنا فيها وفهمتك وفهمتني اللي قد ما فهموا شوية طوى تحب تفهمني انتي ما فهمت حتى شيء ونسيت المفاهمة اللي فهمنا فيها
1: مفهومك ومفهومنا في الدنيا لا مهمش في كيف المفاهيم بتاعنا زي كل هذاك علاش ما فهمت حتى شيء من المفاهيم هذه
2: فهمت حاجة انت
0: انا ما فهمت شيء
2: وانتي فهمت
1: ما فهمت شيء
0: وهذاك علاش الناس كل متفاهمين
1: ما لا نتفاهم

0: تعرف عندنا ما نحكيه على ألفة على في العنصر هذا اللي قدمناه مفهومك ومفهوم مش كيما فهم الناس الكل وفهمني, وهذه سلسلة ذاتها نحكيه عليها لأنها جمعت من كبار المطربين والممثلين الفكاهيين. أما
1: حمد الجزيري نور الدين القصبيبي والسمليلي
0: تنرجعوا لهم. قبل ذلك احنا عرفنا الأغنية الفكاهية حسب اجتهادنا الخاص قلنا وحسب بحثنا, لكن ما نعرفش أهل المهنة هما في حد ذاتهم زعم يقولوا نفس الكلام على الأغنية الفكاهية.
1: تراح قول شنو تقال, شنو أبحاثك معناها قالت؟
0: مش حضرتنا حاجة في الموضوع ذا؟
1: حضرنا ما خلنا نحكي وراهم يعني حتى عربيا الأغنية الفكاهية كان عندها حضورها.
0: احنا بتو نرجعهم بعد شوية باش نشوفوا أهل المهنة ولا المحترفين شي يقولوا
1: والمؤرخين
0: والمؤرخين. لكن في تونس كما ذكرت انت مذوحين بطبيعة صالح الخميسي رائد الأغنية الفكاهية, الهادي سملالي, حمادي الجزيري, محمد المراري, صالح لح واسمه الحقيقي معش عزين على كل حال عزين مش مصالح لح, محمد جراري, عبد اللطيف الغربي, زاد رضا الحجام. كانت بعض الأغاني مصورة قبل ظهور الفيديو كليب, كانت فكر خاصة محمد جراري كنت عاش في فرنسا قبل محمد جراري وقعد مدة في الخارج وبالتالي جال تونس وتعرف على محمد جاموسي غديكا
1: تعلم المقامات والموشحات اللي عنده
0: فعلا محمد جاموسي لحن العديد من الأغاني منهم قسم على الله من الكريتة وغيرهم. فقلت ممكن التقنيات متاع التصوير وما إلى ذلك سابق شوية سي محمد الجراري, علاش أغلب الأغاني متاعه الفكاهية مصورة طريقة المسجلة مش فيديو كليب أما تسجيل
1: تقبل. وقدم هو اللي قدم في مرحلة ما معناها منوعات تلفزية من إخراج محمد الهمامي وكان يقدم خلالهم الأغاني هذوما اللي ما نشوفوهم.
0: صحيح وكريتا يقول معروفة لابسة كلابسة متاع فلاح وبكل كيفاش يقولوا كشاش هذاك متاع الفلاحة والحصان والكريتة مش حصان لما حاله بغيل حشاكم أما خطر عليه اسمه هو وتقول العرب سبحان الله ساعات تقولوا حشاكم علاش حشاكم شبيه الحصان قولوا حصان والبغل نقولوا حشاكم
1: هاو الحوت يقولوا حشاكم زيد
0: لا الحوت بيحوت هذاك وحشاكم زاد يقولوا البهيم حشاكم والكلب حشاكم حيوانات يو ذاك اسمه ما نحبهاش كلمة حشاكم من ذي منها زايدة والحق زايدة بغل وكريتة مش حتى حصان يعمل ويسوق فيه والقسم على الله من القسم على العدو بالكريتة ولابسك وعنده أنا مدلل سيد الناس
1: صحيح
0: الخدمة ما نعرفهاش وعنده قهواجي متاع محمد موسى عودها
1: عودها هو صحيح عودها وزاد في إطار متلفز معني متلفز. مصور
0: ايه؟ تعرف شكون القهواجي
1: شكون
0: القهواجي اللي جسد دور القهواجي وانا حديث يجيب بعضه جسد دور القهواجي واحد ممثل محلي مش ممثل هو فيجورون أكثر منه ممثل كان اسمه عبد السلام بكوش أصيل الوردانين
1: أيوة
0: هذي ما يعرفوش. فما مرة جاو ممثلين متفكر مع فوزي وعماد في رمضان وجاي وليد جديد ظهر في الدراما التلفزية من الوردانين هكاك ظهر لي وليد عاد قلت له حكيت معه أنت تفكر
1: في المطبعة مثل
0: هكا
1: الاسم اللول بتاعه
0: حسيله قال لي راه ما الوردانين وما الوردانين قلت له راه ماكش لول انت في التمثيل في الوردانين قال لي شكون قبلي قلت لي خلي ما نعرفش والله ما عارف قلت له هاش نقول لك راه واحد اسمه عبد السلام بكوش وكان يقولوا له شو هي راه سيسكو كان عمل دور سيسكو هيك أكل أسمر تعرفش شو نفكرك فيه وين هذا تفكرش حكاية العروية كلا طلع الجني لطلع يطلع من الواحد وكل أسمر ومثل زاد في قضية وبعد قبل كان في بداية تلفزة مثل يطلع من إجرام خطر ممكن الشكل متاعه وأصله راه
1: من الورديني
0: من الورديني وأصله يخدم في مستشفى دخلنا كلام في كلام مستشفى شار نيكول في تونس العاصمة كان عون صحي في الصحة فحكالي الله يذكر بخير سي محسن الجربي بطبيعة من أوائل المصورين في التلفزة التونسية قال لي حبينا نعملوا كاستينج ما نعرفش شكون متعدي المخرج لا نعرف عبد الرزاق الحمامي ولا حاجة السيد متعدي قريب من نهج من شارع الكويت غاديك بقى في في في, في الإذاعة إذاعة القديمة بطبيعة ف الشكل متاعه ظهر له كلا يصلح باش يكون يمثل في كل في حاجات متاع المسرحيات
1: اللي
0: في ودوار شر شويه صحيح نديه قلويج هاي ولدي تحب تمثل انت قال عمره تقريبا في العشرينات مازال ما واش فاهم شيء قال فضل دخلوه شافوه تجربه في الكاميرا اعطاه حاجه يعني الصوره متاعه طات ولو يعتمدوه ديما فك كيبدا فما التمثيليات متاع الاجرام ويجي سي سيسكو ذا في الاخر بكل عاش في تونس مدة قبل دخلنا في موضوع آخر.
1: قبل حديث ذو شجون رو يحبوا التفاصيل المستمعين هذه.
0: قبل يعني اللي حال على شرف المهنة قبل التقاعد كمل تقريبا 5 سنين في مستشفى فاطمة بورقيبة بالمنستير. كبر شوية نتفكر خويا طبيب نذكروه ونوجه له تحية بالمناسبة خويا غازي قال لي قال لي تعرف شك الممثل قبل يطلع في العروية اللي يطلع الجني وكلا وكلا قال يطلع في شفته قلت له كبر شوية قال لي في الشكل وكل شيء ما هو قال سألته قلت له أنت قال لي قال جالس قلت له منين قررني أصلي من الوردانيين وكنت ممثل جابوني ياسين وحكي هذه نفس القصة
1: صنعت منه ممثل
0: سبحان الله هذا سيسكو يقولوا شو هراء سيسكو لأنه عمل دور سيسكو
1: القهويجي اللي التوى
0: وكان واحد توى وكان واحد اللي يحب يشوف أي واحد من المستمعين يحب يدخل الكليب هذا نتاع محمد الجراجي قهواجي خاطر مصور كليب العامل كك مشموم على واد وهو اللي يقول جيب هو حتى في الأغنية يقول مع الاسم ربع ثالي كفاشك فيه مع الاسم هو يصب في القهوة بكل قاعدينك القاعدة عربي انت قبله كل شيء
1: توقف شنو نركز فيه
0: ركز فيه تطعب سي عبد السلام بكوش الله يرحمه ونعمه توفى
1: الله يرحمه الله يرحمه ونعمه خلي احنا نحكي على الجانب التاريخي كما قلت انت من منطلق المؤرخين جمعتني الحقيقة لقاءات مع المؤرخ المنصف شرف الدين الله يرحمه وينعمه بشحكي على خصوصية الأغنية الفكاهية في تونس معه تسمعوا المرالي الله يرحمه والفنان والموسيقار محمد سعادة في التوطئة التاريخية الموضوع اليوم الأغنية الفكاهية مع الأيام في تونس
2: مع الأيام
3: في المرالوك مش تضحك الناس المونولوج درس للناس
4: تعاطي الغناء الفكاهي شيء ما هو سهل واحنا في حياتنا عرفنا بعض اللي تعطاه الفن هذايا مثلا صالح الخميسي مثلا الهادي السمليلي مثلا محمد الحداد مثلا رضا الحجام صالح لح عددهم مش كبير والجراري الجراري كذلك تعاطى الفن هذا وكل واحد منهم عنده طابعه بالنسبة للأغنية الفكاهية ويمكن كلهم هم يتفقوا في حاجة كونه هالأغاني اللي هي تظهر الضحك ومعندهاش غاية أخرى غير الإضحاك هي في الواقع أغاني هادفة عندها هدف وهو تربية الشعب وربما محاولة إصلاح بعض العيوب اللي تكون موجودة فيه
5: ما ننساوش أن الأغنية الفكاهية هي من أصعب الأنماط الموسيقية على الإطلاق لأن عندها صبغة أدبية عندها صبغة اجتماعية عندها صبغة ركحية لأن يسم فيها حضور مش أي واحد عنده قوة بشي يضحك الناس يعني الإضحاك شيء يعني صعيب ياسر وما يقدر عليه إلا الإنسان اللي الصفة هذه تكون في مزاجه

0: حبيبي حلا والناس تلم والمسجد يملى ويعبي.
1: مع الأيام

0: تعرف ألف كي تأمل كلمات وسمعتهم قبل ونحفظه ما ننساهم كي تأمل مزجيت تحسهم والله كلمات يعني فيهم طرافة وبالحق
1: يتسمعوا ويتعديهم فمش ابتذال
0: مش يعني ابتذال فما يعني فما ساعة توصل حد يضحك الإنسان صحيح. يعني هاو الكاميون بالترومبيت أو كل كان ولا موزونين كيفاش في الزيتون كاميون وممنع فما السجع يعني الميزان
1: لما تعرف انه فما نسخ من الغنية هذي مش نسخة واحدة للغنية الكاريتا اي على خاطر الجراري راهو هذي الغنية اللي نعرفوها النسخة هذي لكن عنده نسخة ثانية مع فنانة جزائرية وتتبدل فيها شوية الكلمات يقول مانيش راجع للكاريتا لو كان نلبس البرنيطة ونسخة ثالثة يقول وين ايامك يا كاريتا
0: وين ايامك يا كاريتا صحيح نعرفها وين ايامك
1: هذا هو ثلاثة نسخ
0: تقريبا وين ايامك يعني
1: يا حسرة
0: حسرة يعني بدل شوية في المدخل متاع الغناية كيما أم كلثوم عاد ما يقيس لما حالك أنت بدل ساعة الكلمة اسمه ولا احنا باب الدعابة قبل كيوف العام الدراسي وابدأوا نحبوا نصلوا نقول قسم على الله من الدراسة بإكرار سكل الحماسة
1: هذا في زمانك انت
0: والله كنا كيكا
1: نسخه والله
0: نسخه ذي اخرى متاع نحن تاع الكلام ذا متاع من باب الدعابه فقط نبداو نصلعوا في العطله الصيفيه وتعرف فما شكون منهم يستحفظش يبدا يلوح في البي
1: التوا ولا التوا عوينا معناها على اخر العام وشوف الكراسات ملوحه والاوراق ملوحه في
0: القسم على لما دي راسك شو لا علاش خديناها من الغناية ذيك لأنه كانت من الدولة وقتها في وقتها
1: حتى برشا أغاني في الاستاد كانوا يتغني ومستلهمين من الأغاني الفكاهية من الإيقاع نتاعهم
0: هو مش كان حتى الأغاني الفكاهية
1: عاد أنت ولد مجال الرياضة
0: لا وحتى ولد مجال الرياضة وحتى قبل كي كنا مغروم بالرياضة من صغير ونسمع الملاعب ونشوف الأهزيج نتاع الجمهور حتى أغاني نتاع أم كلثوم وأغاني عبد الحليم يعني مقاطع منهم ولاو اغاني في الملاعب في نربط حاجه يعني كم شي تونس هما الاغنيه الفكاهيه حتى في العالم العربي
1: صحيح
0: في مصر تتصور شكون يا
1: اسماعيل ياسين مثلا اول واحد يجي لبالنا
0: حمود شكوكو
1: شكوكو زيدا
0: فما
1: زينات صدقي نجم نعتبروها
0: زينات صدقي ممثله
1: اي
0: ما فما وحده يقولوا لها ممثله يقولوا لها تنقول لك اسمها ثريا حلمي فما شيء لبلبة لبلبة
1: لبلبة هي تقلد في التقليد
0: جات لتونس وقتها تقلد المطربين ويعني خذات فترة فترات لبلبة كانت صغيرة ما عادش كيفاش تبدلت حتى هي كانت قبل دم خفيف سبحان الله
1: رغم انه خدمة برشا مع عادل
0: مش سمير غانم صحيح مش نقول لك واحد كنت يعطيك صحة أيمن تفاعل معنا قاعد صديقنا أيمن الشابي سمير غانم مش في الأغنية الفكاهية أكثر عملت صحيح فك
1: الفوزير
0: فوزير
1: فطوطة
0: فطوطة وكل الجو ذاك
1: مغنى بطبيعة
0: أما فما مطرب نفس اللقب مع سمير أحمد غانم شكون هو أحمد غانم عمل كرة القدم النسائية فكرشك اللعبة فلانة لفلانة تعطي الكرة وفلانة
1: أي صحيح
0: أول وقتها مستغربين كيفاش حاجة فال فتيات يلعبوا كرة القدم الولاد حقيقة بعد هو كي جاء في السبعينات لتونس يعني يمثل قال مثلا كيفاش يعني نتصوروا فتيات في شلعب الكرة أمام الجمهور التونسي جاء في مهرجان في تونس ونحكيه لي فما مهرجان ما عادش عمل دورة فقط
1: مهرجان أغنية الفكاهية
0: يعطيك صحة مهرجان تبارك الله عليك ولفك
1: ومنك تعلم راوي شكري
0: مهرجان الأغنية الفكاهية دخلنا حديث في حديث تعمل مرة برك مهرجان فكاهي العرب بالأحرى صارت تجربة أولى في سوسة عام 1985 وهي الأولى والأخرى
1: لا يخسر
0: والجائزة الأولى تحصل عليها أحمد غانم عاد من جملتها نتفكر لتو التسجيل موجود قالوا مش كل معلقة متاع المباراة اللي عندكم يعلق في الوقت ذاك فما طار مبارك الله يرحمه كان يعلق على المنتخب بعده جاء نجيب الخطاب قالوا مالا المعلقة متاع المباراة طاهر مبارك قام جولينا ارتجلها هكا يعني وتعرفك الدورة ذيك شكون مثل وطلع على الركع عطليف الغربي ومع شكون معها ممثلة متاعنا اسمها كوثر البردي
1: كوثر البردي الأغنية اللي تغني فيها ولبسها بالأمارة
0: بالأحمر يعطيك ساعة عمرها 15 عام وفك المهرجان ذاك عام 85 هي مرة حكيت عليها الحكاية ذي عبتي في الغربي كفلها هي صغيرة وحب يخطبها وما إلى ذلك عملوا سكتش فكاهي في الدورة ذيك الأولى والأخيرة اللي صارت في سوسة
1: وعلي زما

0: هي
1: اللي تحب تسحر رجلها
2: يلي تحب تسحر رجلها وتعملوا الاسحار جيني لي وقول لها ما نعرف شنو بعدين يقول تحط له الام البويه وتحط له اي نعرف الكلمه امام بعدين اعاد غناها
1: على طريقه معني حبيبه مسيكه وخميس ترنين معني
2: ما تعرف شكون اعاد غناها بعد محمد الجراري
1: صحيح صحيح وهو كذلك واغنيه كما قلت الاولى اللي تسجلت في اطار معناها الاغاني الفكاهيه وتعرف انه شكري راهو في فترة ما كان المغني الفكاهي ما يقلش قيمة على الفنان الوتري بالكل
2: أكيد أي. ما لا شك فيه
1: وبالعكس كان ثم حفلات يكون حاضر فيها الفنان الوتري وفما ديما وصلة للفكاهة
2: إيه كانت يعني هنقول فن يعني ونمط غنائي قاربي ذاته يعني يعني لازم موجود في الحفلات الفكاهي في نفس الوقت فما شكون ينشط كما قلت الحفل ويقدم وصلات غنائية يعني طريفة والحقيقة غاب تماما هذا لأنه تو نحكيهم بعد في الساعة الثانية
1: برشا أسباب برشا أسباب
2: مش نسألك سؤال زاد أنت علاش العنف لا لا لا لا, لا, لا سؤال رأي مش سؤال خاف تلفة أسأل مش نسألها سؤال
1: أسألتك الكل تخوف
2: لا أنت سألتني قلت لك ما نعرفش ما نعرفش سبحان الله
1: أنت شكري السكلي أنا وفي
2: جميلة أما, أما, أما, أما لاش نسألك سؤال علاش العنصر النسائي أقل حضور في الأغنية الفكاهية سبحان الله
1: في الوقت ذاك
2: وقت ذاك حتى بعد شوية يعني من عرش
1: هو احنا نعرف ساعة أي نعرف ساعة علاقة المرأة بالمجال الفني في الوقت ذاك متاع الثلاثينات والأربعينات والخمسينات ما كانش مجال حقيقة موجودة فيه المرأة حتى النساء اللي كانوا في المجال الفني غناء ولا تمثيلا كلهم من يهوديات
2: إيه هذوك متفاهمين فيهم وبعد حتى يعني جات الفرصه كي ولاو توتوانسه
1: حبلها جرأة توتوانسه هو راجل وتم نقد وتخلى الحبس ودفعوا ثمن غالي ونفيس ما بالك بمراه اما ليه في مرحله ميته ونجموا تفكروا سونيا البجاي ما نصنفهاش كالحقيقه مغنيه فكاهيه لكن مقلده اكثر
2: مقلده اكثر تقلد مطربات وتقلد كيما لبلبه اخذتك الشكل هذاك التقليدي
1: نعم تتصور انت شعراء وملحنين
2: زعما نساء قل مار من رجال
1: اي والله يا عم اضمار عاد انت تعرف
2: ليه معناها لا حبيت لا خاطر بالحق
1: انت من وجهه نظر نتاعك علاش
2: والله سؤال سالتك انت ما
1: نسيش
2: واسال اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون
1: اهل الذكر ترى
2: والله كما قلت انت نتصور على الجرأة اكثر حتى فما ممكن مصطلحات فما عبارات نجم يذكرهم يعني مش بضروره تكون فيها بذاءه اما يعني جريئه
1: نقولوا
2: هي يمكن الراجل تخرج عليه ولا والفتاه لها ولا المراه لها لربما هذا
1: هو
2: لانه في المجالات الاخرين موجودين مطربات موجودين صحيح يعني كما تحكي على الغناء الوتري ولا اغاني اخرى ولا اشكال اخرى موجوده الصوت المراه كان في الفكاهه وقفه الغادي
1: غريبه على كل كان عندكم احنا برنامجنا راهو ليكم انتم تتفاعلوا كيما تحبوا تشتيوا يقولوا نحنا ما دامش بدنا احنا على الاصوات الوتريه باش نسمعك قول لي ساعه
2: قول لك
1: طاهر غرسة مثلا تتوقع انه نغنى نهار من نهارات اغنيه فكاهيه
2: صعيب لانه عام طاهر غرسة الله يرحمه وينعمه يعني تخصص اكثر في المالوف فك الجو هذاك في الفوندوات والغناء التقليدي والغناء التونسي وبطبيعه مدرسه في حد ذاته الله يرحمه وينعمه
1: باش نسمعك نسخة فكاهية لسودة قتالة اما مش هو باش يغنيها ما هو موجود في الجوق اللي يعزف بطبيعة
2: لحن هو خاطر ولا
1: اي والصوت اللي باش تسمعوه صوت تعرفها سيسية الزيتونية
2: منك نسمع
1: واسمعوها زادة مستمعينا

0: اش قولك؟
1: هذه توا اغنيه فكاهيه بالرغم من انه اللحن
0: رزين هكا
1: رزين ولحن سودة قتالة ولحن معروف نتاع الطاهر
0: هو راهو يعزف في التخته.
1: اي الكلمات تبدلت شوي يعني شنو فيها سخريه شويه
0: فيها سخريه اي فيها سخريه وكنتوا تسمعوا فيها بالطبيعه هذه مش حاجه جديده راهو كي ناخذوا الحان معروفه ونركبوا عليها كلام فكاهي
1: هذا الشكل اخر من الاغنيه الفكاهيه
0: يعني لو عيساويه البلوط مثلا مش هكا معناها استمدت الالحان من الطرق العيساويه وركبت عليها كلام فكاهي
1: اغلب الالحان صحيحه ما فما فما الحان يعني عيساويه البلوط اللي تحكي عليها زاد كذلك من هنقول الاوائل في الفن هذا والعديد من الاغاني بعتلي حفظناهم وردوا فيهم كما قلت انت يا شيخ يا مرنيخ والاخرى كلي اسمع
0: كبر
1: لذان ضرب مدفع اي يعني اغلب تقريبا اغلب الاغاني بتاعهم على الجو بتاع الاكل والمأدوبة والجو
0: اما مستمدة اغلبيه الالحان راهم الطريقه
1: العيساويه مو فما الطرق عيساويه فما اللي يقولوا له مجرد سمعتها مجرد
0: صحيح.
1: مجرد معناها مجرد يعني مغير عزف مجرد من العزف والإيقاع يقول مجرد معناها مجرد كلام فقط هو هذيك النوع شمعتها يقولوا مجرد توا فهذاك على إيش يعني كما قلت أنت من العيسوية يعني يغنيوا مع بعضهم ومجموعة وكل شيء أما عندهم ما نعرفش اسمه لما حالة السيد دلاديم ياخذ مقاطع هو يغني
0: هو الهدي السمليلي في بالي بدي مع عيسوية
1: بعد فما شخص آخر ولا يعني يعمل يعني هكاك شارب بالأبيض هكا ولحية ويبدي يغني معهم يعني
0: مرتين برشيدة
1: ممكن
0: ولكني مش غلط كينو هكا ما خاطرنا في بالي سمليلي ومردين برشيد بديوا مع بعضهم في عيسوية البلوط
1: بعد ولا سمليلي ممكن شق طريقه وحده ولا السيد هذا
0: مدي مش بدنا على عيسوية البلوط خلنا نسمعوهم قبل موجز أخبار الحديش ومازال برشا ما يتحكي باش نفتحوا قوس
1: نرجعوا توا في الأولى ولا ما نرجعوش
0: لا ما نرجعوش أما بقوا معنا أنتم في الاستماع خاطرنا احنا بعد شوية راجعين مرحبا بكم
2: مع الأيام
3: تفكر عيسوية البلوط
4: ايه شو تفكرها تفكرها مليح قال اكبر منك عاد
3: اوه بلك عايزه مقتله بالضحك
4: كانوا يقولوا هما يقولوا بالوز والجرمان والمشوي والخبز متاع الله يا حوات يا البوري يا حوات يا ربي فضلك علينا ارزقنا بخير يكفينا سفره كبيره تملى العين ها ناكل منها ما يكفيني ونحط الفاضل في تركينا ونحط الفاضل في تركينا

0: الشيخ يحب مقرونة باهية وسخونة، جيبوا منها باقونة يكشخ ليها تك شيخ.
1: يا شيخ يا مندير، يا شيخ يا مندير، يا شيخ يا مندير.
2: مع الأيام
3: إلى أغنية فكاهية من نوع ثاني. الأغنية هذه ألفها المرحوم علي الدعاجي، واللي لحنها ما نعرفوش، أما نعرف اللي غناها هو أحمد بوليمان. كان البشير الصيصي في عام 34 35 36 في المدة هذيك ينشط في الموسيقى التونسية، ثم يستغل بصفة تجارية الأغاني الفكاهية وعمل الكثير من الأغاني، أغنية النافسة وأغنية المدلل، ثم وخدم أحمد بوليمان اللي كان ممثل، ثم خدم أحمد بوليمان الأغنية هذه عبدها زي كاكا كيكي كيزوكي من هناك جيكي. ثم الأغنية هذه الطالع متاعها موزون، لكن الأبيات تلقى إلقاء في النقد. ونحب نقولكم اللي الأغاني الزنجية في تونس أثرت كثير في الأغاني التونسية، من حيث هي إيقاعات ومن حيث هي نغمات، ولها بصمات إلى الآن في الأغاني التونسية. ملا مع محمد الساسي الطرغوني المطرب الشاب ذو الحركية اللي بشي غنينا عبده هزي كاكاكيكي.

احمر ترتور تبيع الدار تشري عصفور في الشارع بالك تشي الدور وتخلي الناس

0: يا عمار
1: يا شوشان، عملت العار اهيا لو كانك تفدي الطار وتعمل كراس.

دجر زامة وغني غناية مع الخدامة. أنا نقول لك دجر زامة وغني غناية مع الخدامة، ما تحسبش الدنيا منامة وانتي فيها،

0: رجعنا للجزء الثاني من لقائنا معكم في مع الأيام من إذاعة المنستير وموضوعنا الأغنية الفكاهية ورجعنا بصوت
1: محمد الترهوني. هذا يعني ظهر في أواخر السبعينات تونسي. ما تصور لقب ترهوني من أصول ليبية، خاطر توا اللقب هذا من ترهونة، ترهونة في ليبيا المدينة دي موجودة، أما موجود في تونس ده تونسي على كل حال. أما
0: من عرش من الأصول،
1: ممكن من الأصول سي محمد الترهوني زاد بروز في فترات مع نجوم الغد. شفت التقديم الأول لسي عبد المجيد بن جدو، الله يرحمه وينعمه، كان متحف الأغاني ويقدم يعني في الحصة هذيك وقت مركز على الأغنية الفكاهية، خصص حصة، جاب الهادي سملالي، جاب صلحلح، جاب محمد الترهوني، جاب مجموعة من
0: الفكاهيين
1: رضا الحجام وغيرهم. يعني سي محمد الترهوني كان فنان زاد في الفترة ذيك، يعني معروف جدا، ويقدم الأغنية الفكاهية بطريقة يعني الكلمات لما حالة متاع لي دعاجي راهو مذومة.
0: هو لي دعاجي كتب برشا، راهو الحمادي الجزي. باش تعرف أنه راهو الكلمات والشعراء اللي كتبوا للأغنية الفكاهية شعراء وملحنين كبار. قلت أنت علي دعاجي، حسين الجزيري كتبوا الحمادي الجزيري، سيد شطة لحن الأغنية الفكاهية، صالح المهدي لحن الأغنية الفكاهية، معناها كبار كتبوا ولحنوا للأغنية الفكاهية. وتعرف أنه كانوا برشا من الناس هذوما من رويد المقهى تحت السور،
1: مقهى جماعة تحت السور،
0: كلمات هذيك يعني. هي اللي كانت تخلق
1: يعني الأغاني. مش بالضرورة فما كاتب معين، يعني ملاحة حبيت نطرحوا الأمر هذا، يعني شاعر معين للأغنية الفكاهية ولا ملحن معين، فما برشا ملحنين يعني لحنوا الأغنية الفكاهية، منهم محمد الجموسي، منهم محمد السعادة، منهم العديد، قلت من الملحنين اللي لحنوا الأغنية العادية، أغنية الوترية العادية، ولحنوا ذلك معناها مش بضروره تكون اختصاص
0: في الحين. صحيح أكيد. أنا تعقيب على الكلام هذية، فما عنصر سجلته مع الفنان والكوميدي زاد محمد المرالي الله يرحمه وينعمه، في علاقة بالشعراء والملحنين اللي كتبوا للأغنية الفكاهية. تحب نسمع شنو قال؟
1: نسمع يلا.
2: مع الأيام
3: اسمك ربيش عندي
0: ألفة، باش نعطيك زوز اسمي ونحبك تقول لي شنو قلت فينا. انا اسمي ألفة واسمي الثاني هالة، وزوز غنيت عليهم. انت اش قلت على ألفة؟ ترى
3: ألفة طلبت تشرين بولة، هلولة طلعت دلولة، تبقى على الحلوة المخلولة، ألفة طلبت تشرين بولة، عملت نغنغة وهلولة. يا حسرة هذه كتبها الحاج عمرو بسيس.
0: دخلت لنا تويكة للمونولوج وغنيت المونولوج.
3: صورت
0: المونولوج غني راهو. كيفاش تعلمت الموسيقى والنغمات؟
3: لا مستمع، ما قيش الموسيقى أنا. أولا ساعة أنا نوز الباحي ما نعملش نساس نغني. حتى صالح حمد الله يرحمه قال لي حمد نعملك برنامج وغني. يا ودي حبش نغني عم نعمل وغن نعملك برنامج وغني، خلي صوتي باهي ونطبع ونوزن، ما فهمش نساس، خلي نعملك برنامج وغني كم مطربي. ما نحبش مطربي أنا، ولا حاني برش أغاني يا صالح، لحني مثلا تحبش تعطيني المنظر لكم بين كفك ما فيه الماضي، انا نظهر لك بالمستقبل باللي فيه، انا راني نقرا البخت من بين كفك ما فيه، ولحني اقرا واحفظ اللي تسمع ما تكونش مغرور. كوف انا متعلم العلم نور بالادب، نقول لك انا والتاريخ عالم كبير كيما حسين بوجغرافي يعني نعرفهم. ايه يا مورالي عندي برشا اغاني.
0: الاغنيه هذوما كيفاش يتكتبوا كيفاش يتلحنوا؟ خاطر من وراهم رساله، راهم ماهمش اغنيه باش يضحكوا بها الناس.
3: كان عندي مؤلف الله يرحمه الحاج عمرو بسيس اخي حسين كوبانيه، يجيني من الاداره نتاعه وقت اللي راح عندون الفرقه، نحطوا جميع ونكتبوا ديما الموضوع. انا نقول الموضوع يكتب عمرو، يكتب لي برشا برشا برشا اغاني، كتب لي في الغرام عندي حكايات وعجبات ايام زمان على رمي جوليات وعلى عنتر وعبلم، كتب لي قبل اغاني ما مشاوش قطعها، والغلام ورادي ما زلت حتى الحين وانا قطعت ما عجبتناش، شو مسمار ومطرقه ومسمار في الغرام عنده وعجوبات ايام في الغرام عنده حكايات وعجوبات ايام زمان، ثلاثه ابطال وبطلات ذاقوا من عذاب الوان، نبداوها برمي وجوليات بهواهم كان يا مكان، رمي لاصله طلياني ولابس على راس مظله، عرضني في سيد المرجاني وقف على مول الغلة، شاف المقصوفة جليات تجري وعرقها شرتلة، كيف راتوا عليه ترمات وطاح ما في عين بلها عينها بلة، من عينه حس بدقات في قلبه عيت يا لله، من فرحة حلت عينيها أو قالت له حرق لي قلبي روبيو خي. والثاني قيس، والثاني قيس الملوح قال في نشر الأخبار طول عمره يبكي وينوح ويهبط فيهم أحياء. خلص النهار يعمل في عومة ويتبحبح في أمريكا، شاف غزالة زي تلوح تداك الإيمان المستوار يثبت لقاها ليلة وجهه لخلق في مشوار، قام وراها وشد الجرة وبدأ يمضي في الأشعار يا سايحة مثل الغزالة تنط. والثالث عبد العنطر اللي في حل عبد العرفة في تكرونة مغرومة مصر اللي في حل زعيمة في ضرب المغرونة ماشي يتسوق في البل قبلها عنده فرتونة كيف راها في هواء حصل وحنت الكبدة المحنونة رقد أبوذ في لون الحل سباحك حلقي بالزيتونة الدرب اللي في هواء هو هبل وكلم الطفلة التحفونة وقال يا طفلة ابن العم مهرك في لحظة ينتم بش ما تعملش نغناغة هاو نهدي لك قسم رجم ونجيب القنطار الصياغة طوري فالم على هرم ونجيب العبلة من لندن فياقة يسميوها بقبل.
0: غنيت البرشة معناها وتعملت برشة مع الكبار معناها البشير جوهر شادي أنور علي العيد أي ملحنين معناها كلهم لحنوا الأغاني.
3: ما فماش ملحن تونسي ملحن المرادي ما فماش شاد شطر لحني عن شويدي لحني حسن هندامك أخوي حسن هندامك أخوي ونظم من الموسيقى هذيك شادي أنور لحني رأسي وعرضي وخياني دايم منها مضيفان هذا ربح لخرجاني لا تنبيه والاسددان نفرخون غزي دخلاني ودمي يغلي غليان.
2: مع الأيام
4: يا جماعة عندي طزينة طفلة وتسعة أولاد هالمدة نزادوا الاثنين رشيدة ورشاد يا جماعة عندي طزينة طفلة وتسعة أولاد

0: عندي طزينة ونزيدو له رشيد ورشيد
1: رشيد ورشيد يعني هذا سكيتش ساخر يعني يعني يقول لك يحث على فهمتني تحديد النسل شويه لما حاله ممكن سياسه
0: معناها ما موش مع تحديد النسل تو
1: هو عنده توزين
0: صار تحكي على الغنية هذه مع بورقيبه تو ما ادري كيفاش بدات تحديد النسل كي سمع الغنية هذه بورقيبه قال له اي مورالي ها شنو هي الغنية هذه احنا نعملوا في سياسه تحديد النسل وانت تقول يا جايب توزينه
1: هو لكن هو كان وزاد ينتقد يعني في وضعه يقول لك تعبت يعني توزينه وزادوني رشيد رشيد ما عادش لاقي ما نعمل يعني تعبت هو
0: مش نقبل
1: مش نقبل بالضبط هو الله يرحمه محمد مورالي كان دمه خفيف كما الهادي السملالي يمشيوا في نفس
0: كانوا صحاب
1: كانوا صحاب وتوفى خيرا وعاش شوية يعني عمر شوية تقريبا في 91 عام
0: حقيقة استقبلنا استقبال محليه الراجل
1: مو مو ولد دار كبيرة ابن الوزير الرياضة الحالي لنا حالة سي محمد المورالي قدم العديد من الأقرى وحفظ كانت تفكر
0: الاسكيتش هذا عنا أقرى وحفظ علاش ما نسمعوا منها شجع على شوية كان ثم
1: على القراءة والتعليم وخنقول في أمراء وغايات في بعض الأحيان يعني هنقول الأغنية الفكاهية مش بضرورة نقد فقط يعني ساعات يعني تحث لي يعني شيء معين تحث لي قيمة لي
0: أخلاقيات
1: صحيح بالضبط
0: مهيش شانسون دو فاريتي وتعدى على روحك
1: مش ابتذال يعني هاني يعني غني وبرا
0: باش يضحك
1: فما رسالة من وراها
0: صحيح حتى يعني. رسائل تربوية وإصلاحية معناها
1: صحيح.
0: وتعرف أنه في مرحلة ما جات الأغنية الفكاهية وبرشا فنانين غنيوا وقت الاستعمار بالتالي كان زاد فما نقد للمستعمر وقلوا احنا حث لي قيم باش تخلي الإنسان معناها مرتبط بالوطن في قالب فكاهي
1: والدليل أنه لأنه قبل كما قلت أنت وعديت بعض العناصر كانوا قبل الجالية اليهودية والتوانسة اليهود التوانسة اللي كانوا أكثر يعني مهتمين بالفن عموما وحتى بال يعني الغناء الفكاهي بعد جات يعني خنقول الجماعة ذوما من بعضهم جات صالح خميسي وما بعده السملالي والمورالي وما إلى ذلك أصبحت المواضيع يعني لربما نقولوا يعني عندها غايات معينة في بداية بتبع الاستقلال وفي بداية بناء الدولة والتي يعني المواضيع ساخرة لكن في نفس الوقت كما قلنا منذ حين يعني هاتفة وتحث على يعني خنقول قيم ومبادئ ونقد لبعض الظواهر الخاطئة في المجتمع
0: وتعرف ونرجع نقولوا أنه برشا ما قالوه وما غنوه كلفهم قلوا احنا الحرية متاحة
1: صحيح
0: وإلا لا
1: صحيح.
0: في الإطار هذا باش نرجع نسمع محمد المورالي يحكي على مسألة الرقابة في عهد بورقيبة
2: مع الأيام
0: كلهم هالأغاني الفكاهية سي محمد بخلف أنهم كانوا ضحكوا الناس كانوا وعي وزد الناس
3: أيوة ما سملادي قولي حاجة بي قولي أنا مش مكذب نقرر الناس مغرب ضحك الناس قلوا أنا في أنا واحد وعب وهم ضحك الناس
0: تعدي لهم حربوشة تقول أنت
3: لأخذ بس الحبيب الله يرحمه عبد الحبوش بسال الحبيب غني تقدم برشا مرات برشا مرات غني تقدم
0: ما كانتش ثم رقابة هكا فما كلام لازمكش تغنيه الحقيقة في الوقت ذي
3: أنا سي الحبيب غني قدام يجون أمن الدولة قلنا شو باش تقول كلمة شو تقول أنا ما نعرف أنا الساسة لا والمرض لا وكلام الزايد لا الساسة خدها وليت نعرف وليت نغني من غير ما يجوني
2: مع الأيام
4: حبيت الخبز جوز هاتمي بس تطبي حبيت الخبز جوز هاتمي بس تطبي طاحت الطفله شيك

لزمتها باش تقوم تدهكل قدامها لقتها تمشي وتروح. ايه ايه ايه قالت هو يوصي فيا يحب وحده.

يكلمني جاتها بربي يكلمني ضحكت ومشيت بربي يا بنيتي كلمني ضحكت ومشيت شقلت لها لويش يومين تتلزمني ها مصيفات بب

0: صالح الخميس
1: سامباتيك. هو كان صالح الخميس جاي تو تشوف السامباتيك الحقيقي
0: المقاييس نتاع المراسة.
1: هو من وقت في الثلاثينات والاربعينات وحتى قريب الخمسينات والسامباتيك يعني ينتقد في بعض سلوكات بعض الفتيات اللي يعني اللي هو قال لك بعثهم واش تخطب له يلقاها
0: طفله شيك سامباتيك
1: شنو شيك الغادي مش شيك يلقاها فاخد معناها حتى يخلط في طريقه الكلام تاعها. بالحق كي تتامل هو صوته زاد صالح الخميس فيه هيك رنه خاصه يعني
0: فكاهيه رنه فكاهيه
1: بالضبط سبحان الله. حتى كي بدا يتكلم نتصوره حتى مع اصحابه في قعدات نصوره وراي راهم يبداو يضحكوا يبداو يعملوا لهم جو خاص. باش نكملوا احنا بطبيعه مع الاغنيه الفكاهيه وتحيه لكل الساده الاحبه المستمعين اللي قاعدين يسمعوا فينا في هذا الموعد الاذاعي. توا هذوما اسس توا ذا صالح الخميس وغيره والسملالي والمرالي و و واش مازال باش نحكيوا عليهم. علاش ما عادش توا الاغنيه الفكاهيه كل قايد
0: السؤال هذا هو المطروح علاش
1: علاش تفقدت حسب نظرك ألفة أنت إيش نطرح لك سؤال وما تسألش خذوا هات
0: ساعة هما نوعية الكلمات ذوما اللي في زمانهما في اعتقادك ما زالوا نجموا ضحكوا اليوم
1: ديك صح أنت حطيت الأسماء متاعك على على, على, على, على, على الداء بالضبط على موقع الداء ولا مكمن الداء لأنه بصراحة اللي كان يضحك قبل نتصور ما عادش توا لأنه الأغنية الفكاهية والمونولوج حل محل الوان مانشو
0: صحيح صحيح
1: توا السيد الوان مانشو المسرح الدارج عوض المسرح والأغنية الفكاهية وما إلى ذلك يعمل كل شيء ولا حتى الذوق العام تاع الجماهير ومتاع التوانسة الحقيقة بدأ يتغير شوي صدقني وكان جاء صالح الخميس يغني توا ممكن المسرح يفرغ وممكن يضروا لهم يعني فاش قاعد يقول هذا وما يضحكش
0: بين قوسين ركيك خنقولوها بكل صراحة
1: يولي يضروا لهم يعني فاش قاعد يقول هذا يضحك ما يضحكش ولنا ممكن وليت العبارات النابية والإيحاءات هي للضحك ولا الجيل متاع توا. المشكلة فينا احنا المشكلة يعني مش فيهم هما المشكلة احنا تغيرنا ونحو الأسوأ قولها على مسؤوليتي بصراحة والتي يعني المقاييس ومعايير الشيء اللي ضحك ولا ما يضحكش تبدلت تماما بصراحه.
0: لكن الاضحاك حاجه نسبيه راه ما تنجمش تقول انه خاطر فلان ولا الجمهور ما ضحكش معناها فيه هو المشكل زاد بالك اللي يستنى فيه معناها الجمهور اليوم اختلف سواء كنت حكيت توا على المنشو قلت انتو انه هو السبيل الوحيد اللي ولا ربما يمشي له الجمهور باش يضحك. لكن زاد لو كان نحكيوا على فاسيت اخرى في علاقه بالاغنيه الفكاهيه نحكيوا عن النقد اليوم شنو نوعيه الاغاني اللي تنقد
1: يعني ولا تحل محل ولا الراب وغيره
0: مثلا
1: الراب
0: العيب في الجمهور والا ما قاعد يفرض على الجمهور
1: يفرض مو شيئا فشيئا تفرض على الجمهور الوان الجمهور يتقبل المرلوله ممكن ساعات حاجه راه كلمه تركاج يصير سامحوني العباره اكيد يعني حاجه تكررها له الصباح وعشيه واليوم وغدو وسائل الاعلام الكل يعديوا في نمط معين مناش ضد الراب وهذا شكل غنائي حديث وشبابي
0: مناش ضد
1: عنده جمهوره لكن بالتكرار وتعود الاذن تتعود على الشكل هذاك وعلى الكلمات هذيك والاسلوب هذاك
0: كيف ما صار مع الاغنيه الفكاهيه خاطر الاغنيه الفكاهيه في مرحله ما كانت الممنوعات التلفزية تبرمجها معناها فماش منوعة تلفزية ما تعملش متركاج زيادة على الأغاني الفكاهية والفكاهيين معناها المنوعة يجي فيها الفنان الوتري تتعدى فيها الأغنية تتعدى فيها من عرش شنو فما فقرة ديما خاصة بالفكاهة بالتالي في وقتهم صار عليهم متركاج زيادة باش ظهرت هالأغنية الفكاهية إذا كانش نرجع نقول زيادة لهنا فما دور الإعلام
1: دور الإعلام مما لا شك فيه ولا نحكي على الإعلام
0: وتوا دور الإعلام ولا يخدم في خدمة أخرى باتجاه معنى
1: وهذا شو قلت لك موافقين موافقك تمام من الفلين وهذا وش قلت لك يعني الإعلام ولا غير الذوق
0: وجه الذوق
1: بالأحرى يعني بصراحة كي تفرض عليا كما قلت يعني نمط غنائي معين وديما ديما ولي مطلوب لدى الشباب ممكن نقول يعني يستهجنوا شوية نوعية الكلمات والأغاني اللي تبث بالتالي تولي حاجة عادية
0: ويقبلوها
1: بالضبط طبع معها ولي مطلوبة جيل على جيل ولي هذاك هو النمط الغنائي المثالي بالنسبة لهم هما
0: ولي جيب فلوس حتى كي نحكيه على مستوى مهرجانات وغيره
1: ولو نحكينا احنا على الإضحاك وعلى السكتشات قبل حمادي الجزيري الله يرحمه ينعمه وذاك ممثل شامل بصراحة
0: أكيد
1: عمل تكوين في فرنسا كان تكون في الغناء والمسرح والتمثيل والتنشيط، يعني بالحق فنان
0: صحفي
1: متكامل وصحفي ويكتب مليح
0: ومن الأوائل اللي قدموا المنوعات التلفزية.
1: معناها ايه كان المنوعات التلفزية الفكاهية من الأوائل، صحيح جاء من فرنسا وجاء حاضر يعني وكل شيء
0: في حوارات
1: وفي حوارات، وكانت عنده نتفكر وإحنا صغار كانت عنده
0: ميعوة.
1: قطة ميعوة،
0: ميعوة.
1: صحة حاضرة معايا كنا عاشت أنا والله
0: منك نتعلموا يا شكري.
1: لا توا ألفة نتصور مع الشاش فترة ما تفرش فيها ميعوة، ألفة ما تفرش فيها ما تبركل عليه يعني
0: في الإعادات
1: ميعوة
0: شوية الإعادات
1: ميعوة شي عملك كل قطوس قطة مسكوت كي يعمل لك ويحركها بشكل طرق بدائية، يعني طرق يعني خلينا نقول مش بدائية
0: فن العرايس
1: طرق...
0: عادة ذيك يتسمى
1: لأنه الإنسان متكون في المجال هذا يا حماد جزيرة الله يرحمه. شي يعمل يحركها يحطها بجنبه ميعوة تدرك إنها قطة هي هكاك بصوابعه بدي يحرك لها في فمها وهو يقوم بنفس الصوت، يعني من الأول يتكلم بصوته العادي يبدأ يسأل فيها أسئلة هكاك فيها شوية نقد وفيها شوية يعني خلينا نقول بشكل خلينا نقول خفيف ومرح، وهي تبدا يعمل صوتها هي يسالها يقول يا ميعاو واش قولك في كذا كذا، وهي عامله صوت قطوسي معه ويتكلم بك والله رغم انها بسيطه كانت تجربه حلوه ياسر وتضحكنا الكل.
0: أكيد.
1: الناس كل تضحك كنت فرج وتفرج فيها قبل
0: نتفكرها وحنا شفتها في الاعادات لما حاله شفت حاجه الحقيقه ظهرت لي معدن الرجل هذايا حمد الجزيري في اطار الاعادات زد انا ما حضرتش معنا على الحلقه في وقتها اما شفت مشهد مقطع معناها من برنامج كان ينشطوا المرحوم نجيب الخطاب عاد كي جاي قدم في حمادي الجزيري قال نخليكم مع الفنان بون كي انتقى ما انتقيش الفنان جاي تقوش عليها نخليكم مع الفنان ما غير ما نزلش على نون ما فماش الشدة عاد بروحه الذامرة والارتجال هكا وسرعة البديهة متاعو حمادي الجزيري غزر نجيب الخطاب قالوا تقصد الفنان مش الفنان خاطر الفنان هو الحمار الوحشي
1: يعرف بالثقافة
0: تعرف يعني معناها الثقافة متاع الرجل هذي ما تقولش معناها فوكيه معناها إنسان فارغ من داخل
1: لا بالعكس مليين. ناس متكونين وناس درست على قاعدة وخاصة قلت لك حمادي الجزيري ذاك ممكن في التكوين بتاعه استثناء سهل بقية كل متكونين حتى مش بالضرورة متكون تكوين أكاديمي أما يعني اختلطوا بالأدباء وبالشعراء تكوين اجتماعي وجماعة تحت السور وتعلموا وسمعوا وثناوا الركبة وقعدوا وتعلموا ما لا أحسن منهم ولا أكبر منهم ولا مثقف أكثر منهم إحنا تو الناس كل متعلمة تقولوا فلان شمشي أنت محسوب فش قاعد يا مش يعلمني فلان والمشكل زادة ندخلوا في حاجة أخرى في الانترنت وعاد يقولك شنقعد نسمع فلان يعني تو ننزل على ندخل الانترنت نلقى كل شيء يغنيني على فلان وفلتان بل بالعكس هم حاجات تعطيهم لك الانترنت
0: صحيح.
1: وساعات الانترنت تلقى أشياء خاطئة
0: صحيح.
1: معلومات خاطئة يلزم تقارنها مع يعني ما نعرفش يعني خلينا نقول دي سبور خرين ولا تقارنها ما نعرفش مع صحافة
0: مع حاجة مصدر
1: ما أكثر من مصدر يعطيك صحة أما الانترنت باش تعتمدها يعني مصدر معلومة والله في العديد من الحين يخطئوا في تواريخ يعني ميلاد في حبيت نقول يعني التكوين لازم في كل مجال حتى
0: صحيح.
1: في الغناء الفكاهي مش هكا وبركة ما أنت كنت تحكي مع الله يرحمه محمد مرادي وانت بالضبط سألته أسئلة يعني دقيقة ومهمة قالك مش نلعبوا مش هكا وبرا هاو كيفاش الزعيم بورقيبة كان يقابلوه ما تجبدش السياسة ما تسبش
0: تقوش
1: كلام بذي تفضل خذ راحتك لا وحتى قال احنا عنا يعني من وراء السكتشات اللي نقدموا فيها والأغاني مش هكا وبرا اعتباطين يعني عنا رسالة نقدموا فيها
0: وهو كذلك كذلك علاش لليوم باقين في البيل ما تمش بدنا على حمادي الجزيري نسمعوها
1: نسمعوا تفضل
0: ونرجع بعد شوي
2: مع الأيام
3: بلاي توا شنو اللي قولكم كان انا نغني لكم اغاني عندي صوت تسحل الكراسيه اي سيدي الى الامام موسيقى اي ليل دري باش نحاول نقلد الجماعه اللي هنيه

المحرورة الخضراء سامق نقدر تنفرهدكم كي نغني غناية عالسمرة هو عالشهلة قال لكم وانا جامع للنسوان.

0: أحمد حمزة كيف غنى وقال حمودة يا أحسن جار
1: حمودة يا أحسن جار
0: منك ناخذ الأفكار وعليك نعمل الألحان
1: من

مرة خادم حبي طلبته باش نصبح فنان دورته قالي لبي من تواصلك رنان سيد علي كيف غنى وقال في غناية هيا قابلني راجي في الوصال من وصالك ما تحرمني نقول له هذا محال اسمع ترى معن الأوزان شد السيف هيا قابلني شد السيف هيا قابلني شد السيف هيا قابلني في المحفل نرقص ونغني شد السيف شد السيف شد السيف هيا قابلني

0: هذا عيد لخرصاح صالحة قد البابور
1: هذا عيد لخرصاح صالحة قد البابور
0: عليه نقتل ست ارواح هذا عقله عقل صبيان
1: عليه نقتل ست ارواح هذا عقله عقل صبيان
2: والقد طويلة صالحة

تيجي تغني مطربة الجيل نبدأ نحلل في الكلمات ودموعي على خد تسيل نتفكر جد اللي مات لا نرقد لنا من اللي نخلدها بصوت

0: كان هذا حمادي الجزيري الراحل حمادي الجزيري الحقيقة فكاهي وكنا عليه يعني
1: فنان شامل
0: فنان شامل بيتممثل فكاهي مقدم برامج يعني الحقيقة صحيح الصوت متوسط ما ينشزش يعني
1: أما يقول في النمط متاعه ما خصه شيء ما علينا نتصوره
0: الله يرحمه نعم كان من يعني كبار المطربين فكاهيين أو فكاهيين بشكل عام لأنه ممثل ومثل في العديد من السلسلات وانت قدمت في البداية ألفة قدمنا افهمني سلسلة فهمني هو نور الدين القصباوي ولادي سلال الله يرحمهم جميعا فما يعني خلنا نعمل تحية سعد المستمعين اللي قاعدين يتابعوا فينا أختنا السيدة النجاتي تحيتنا
1: لك يا سيدة تحية لك يا سيدة
0: هو في المباشر
1: برشا محبة السيدة
0: سيدة تبارك الله عليها لا وتبارك الله ثقافة كبيرة ياسر ومتابعة في كل المجالات ميلة. تحية لك سيدة وربي يعطيك الصحة والعافية كذلك تحية لأختنا مونيا بالرحال ونانيوها بعيد ميلادها
1: كل عام وتحية بخير يا مونيا
0: مونيا شكرا لك وتحية لكل الأصدقاء والأحبة اللي تابعوا فينا راضي الهداجي دليلة من جمال مونيا عبد الرحمن وشكرا لكم على الكلمات الجميلة في حق البرنامج والتفاعل ومونيا عبد الرحمن كذلك شكرا للجميع وإن شاء الله إن شاء الله ديما نقدموا لكم ما يرضيكم احنا
1: لي تحيه زاده خاصه لخديجه بن نصر
0: تفضل اي خديجه اختنا خديجه
1: تحيه كبيره ليك خديجه خاطر بلي نحب نفتح قوس اللقاء اللي جمعني بالفنان الراحل محمد المرالي كنت هي سبب فيه تعرفش علاش خاطر مره عرضته في السبيطار وعبر لها على الالم نتاعو على نكران وسائل الاعلام اللي هو معناها وقتها بكل تاثر قال معناها الناس نسيتني والاعلام نسيني وما يصدعاني حد وبالحق هي اللي كانت مساهمه باش تحصلنا على رقمه خاطر بالحق ما عنده مده ما تعداش وقتها وسجلنا معها الحصه هذيك تحيه كبيره ليك يا خديجه ربي متعك بالصحه خديجه تقول عندكم البشير المزراحي فكاهي زاده هو اللي قال انا قلبي طاب من بابا ماهوش فكاهي ما
0: يسميش جنيك بتاع العروي قبل انا قلبي
1: عدينيها طاب عدينيها في الحصه الاولى
0: بابا. يعني هذيك هي غنى بعض الاغاني مي مش
1: نجم صنفوه فكاهي
0: نوعا ما نجم مش بيه لان ممكن الموضوع المطروح قلبها طاب من بوها عاده ميد خاطر بوها بقلقها يعني اي نجم نجم نجم نصنفوها يا ألفة ما حبيت نتفكر زاد مطربين اخرين راهو مش كان اللي ذكرناهم فقط حتى جلوجلاس يقدم بعض الفنان
1: مقلد فنان
0: مقلد وقدم بعض السكتشات والله يقدم العديد من السكتشات المعروفة والحقيقة في فترة من الفترات جلول الجلاسي كما قلت مع فكاهي آخر الله يرحمه نعم وتوفى صغير خميس الجمية تسمعش بيه
1: صحيح صحيح صحيح
0: خميس الجمية كان صغير اكتشفوه في البداية متاعه ابن مدينة ماطر ومن أن تفكر وأنا صغير إذا نتفرجوا فيه في تلفزيون سينسي من الأولانيين الفكاهين اللي ظهروا في التلفزيون رغم صغر سنه كان في دور الشباب ينشطوا في رقم مسرحية خاصة في ماطر في بنزرت فتعرفوا وجلبوه للمؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية أنذاك وظهر في التلفزة وقدم مسرحياته ونتفكر فما غنية لا غالب ما قيناهاش كان قيناها رانا عديناها زاد أغنية فكاهية ممكن اللي عاشوا الفترة هذيك والجيل السابق
1: ريتوش
0: اصحابه واصحابه كحله وفيها رقعه
1: رقعه بيضه
0: رقعه بيضه يلوج على اصحابه بتاعه وكلاي كان طريف وعمل ثنائي مع جلول الجلاسي
1: صحيح.
0: عملوا ثنائيات في الثمانينات تقريبا عاودوا ظهروا بدايه التسعينات وبعد حالته يعني الصحيه تعكرت الله يرحمه نعمه توفى في سن عاش تقريبا اقل من تقريبا 56 عام هكا الله يرحمه نعم وخميس جميعي زاد نذكروه يزن بالمناسبة هذه
1: وراه معناها حتى في القفلة تصير يظل كنت عنده مشاركات صحيح
0: يعطيك علاش قلتك من الأوائل لأنه يعني
1: بين الخيمة والعين زاد برشا تجارب مهمة
0: هكا علاش يلزمنا نذكروهم الناس هذوما فما واحد آخر ما تكرناش
1: عبد اللطيف الغربي
0: عبد اللطيف الغربي ذكرناه قلنا عملت لك عمل ثنائي مع كوثر الباردي وصحيح غنى العديد من الأغاني الفكاهية وكان ممثل معروف وكل شيء الله يرحمه فما واحد آخر يعيش تو في أمريكا
1: سمير كمون
0: أيه. شارلو تونس
1: صحيح هو حتى في امريكا توا
0: اي
1: يؤدي في الشخصيه
0: سمير كمون وقتها واحنا صغار نتفرجوا فيه يعني في فيما سلسله كموشه وسلسلتك نتاع عبد السلام بش وسلسلات تلفزيه كان سمير كمون معروف زاد كان بعدين تقلد شخصيه شارلي شابلن وتعرف بالقدا وكما قلت لك وزاد الف اغاني تعرف ولحن
1: لحن أغاني صحيح
0: تعرف غناية أمي لصابر باي حزينة بالرغم نه
1: هو اللي كتب
0: يكتب ولحن
1: ولليوم راهو ساعات يبعث لي أغاني لليوم الحقيقة قاعد يكتب في أغاني
0: فما غناية أخرى اللي اسمه المعتزل ربيع الخولي
1: خولي
0: يا تونس أنا
1: في تونس أنا خلوني وعلى المرسى أنا ودي.
0: لا هو هذيك الغنية هذيك كتبها ولحنها سمير كمون، يعني زاد فنان شامل يكتب ويلحن ويمثل، لا يذكره بالخير لما حالة إن شاء الله يكون بخير.
1: لبس لبس أنا في الحقيقة ديما في تواصل وديما وين عنده جديد مازال يكتب ومازال يلحن و...
0: ظهر في فترة فترة ايه. ممكن تفكروه كان الجيل متاعنا و... اللي متاعي هو باش ما قولش متاعنا واللي أكبر شوية الحقيقة عشنا معاه فترات جميلة مع هالممثلة ذي وغنى بعض الأغاني كذلك الخاصة بي.
1: فلندو آخر مرة بعت لي أغنية نوي الغشي، مفكر معناها بالأعمال نتاعو برشا من الأعمال، إن شاء الله ربي متعو بالصحة وإن شاء الله بتبيعة يكون حاضر في أرض الوطن، خطر عنده برشا برشا معناها ما زارش تونس مع عائلته، معناها عايش
0: غادي في أمريكا،
1: في أمريكا. وكما قلت لك راهو حتى في المطاعم ولا في بلايس معينة وكأنه به يمتهن في المهنة هذه شخصية شارلو.
0: أي صحيح
1: لليوم
0: تعرف اليوم. يعني به شخصية فترات شارلو احنا يعني ما عادش ولات كي الموضة يعني ومش سهل باش تقلد يعني حركات شارلي شابلن وما إلى ذلك أنه فن الصامت هذاك تو نحكي له مرة أخرى إن شاء الله.
1: إن شاء الله. أما يبقى سؤالنا مطروح علاش اليوم غابت الأغنية الفكاهية، احنا حكينا شوية لكن على بالي نسأل زيدا مازلت ثم شعراء تكتب للأغنية الفكاهية، مازلت ثم ملحنين تلحن للأغنية الفكاهية، ثم ممثلين وإلا مبدعين نجم يخوضوا هالتجربة هذه اليوم وإلا ثم كسل معناها شوي من الله شوي من عبد الله
0: مو كل المختصين ينجم عرشي نجم يجاوبونا على الموضوع ذا خاطر شو قول لك يعني قلت منذ حين لوان منشول يعني المسرح الفردي مسرح الممثل الواحد الحقيقة طغى شوية في السنوات الأخيرة ولا يغني وقت تعرف لمن نادي وغيره وحتى الممثلين الجد ولا يغني ولا يعني يعملوا كل شيء قل لك يعني في ولو استغناوا حتى على الأغنية الفكاهية واستغناوا على كل شيء تصور هذاك هو سببه من النصوص تقولي ما فماش لا فما شعراء ونجم وفما ملحنين زاد ترى هذا كما قلنا مش فما ملحن خاص ملحنين نجموا يلحن
1: كبار احنا سميناهم شوية
0: يعني ملحنين كبار ونجموا يعني يقدموا يلحنوا الأغنية الفكاهية فقط الإيقاع يزم يكون سريع شوية وبرا أما اللحن مش صعيب نتصور
1: إيقاعات سريعة إيقاعات خفيفة كلمات بسيطة توظيف ذكي زاد للأعمال هذية على المسرح علاش ليه تو قلت انت موت الوان منشوين وصفوا فيه الأغنية الفكاهية لما ليه معناه
0: إيه لكن مش كما قلنا النصوص مش أي نص ينجم يعني خلينا نقول يتفاعل معاه الجمهور تو بصراحة
1: واللي ضحك قبل ما يضحكش اليوم
0: للأسف
1: خلينا نسمعوه مثلا رضا الحجيم غنية كيف من هكا زعما ضحك ولا ليه
0: شوف
1: ترى
2: مع الأيام
3: من غير كلام ولا سلام نخليكم مع رضا الحجام دبروا روسكم انتم وياه
4: أغنية هذه تسجلت عام 60 في بداية التلفزة وتحكي على المطرب كيفاش يتصرف فيه المخرج يقول له اقف هوني اعمل هكا هيجي هوني توب سيلونس اون ديمار

شوف لاسبيكرين طفلة شهلولة مزيانة تبسيمة وغمزة بالعين تعمل تقديمة بالخانة. سيدتي وسادتي نستهل برامجنا كما العادة ولا ألا يبطلنا عادة نسألها ببرامج الأطفال ثم مسلسل متعودة بعد ذلك سلسلة يا رايح لبين يلي ذلك مسلسل انت عايز ايه. اما البرامج التونسية فهي تشتمل على متحف الاغاني ومش ممثل شي مخبي. اما الانقطاعات فهذيك كما العادة والله لا يخسرنا عادة ما لتوجه المخرج ستوب سيلونس اون ديمار.

0: رضا الحجام.
1: رضا الحجام يعني ما نقول اسلوب اخر عنده يعني مش بالضروره معناها اغنيه فوكيه ما لازم نضحكوا راهو
0: ما حكيتكش معناها الاغنيه اسفتك
1: لا لا والله الله الله يرحمه تو شغله شغله
0: الله يرحمه
1: الله يرحمه شنو نقول لا
0: الاذواق نسبيه ولا تناقش
1: هو مش علاش قلت هو ممكن عنده رساله معينه من خلال الاغنيه عملها باسلوب طريب واسلوب خفيف اما مش بالضروره الضحك الحقيقه احنا مش معناها فوكيه معناها شخوم ها ها ها ها ها نضحكوا يعني نجم أغنية معناها سارة كان ماذا ما تضحكنيش أما فيها طرافة يعني مش بالضرورة علاش قلت لك توا الذوق صعب شوية ممكن الناس بكري كانوا ذي يبدو موت بالضحك على الأغنية هذه فم واحد سيناه ألفة آخر عبد اللطيف خير الدين
0: صحيح
1: فكرتوا توا عبد اللطيف خير الدين الله يطول في عمره مازال يعني يمثل مازال يعني يشارك بعض
0: التحية الكبيرة
1: عمل بعض في رمضان عمل بعض من شكل الجو متاع الفوازير وما إلى ذلك زكا زادا يعني
0: ما يسميش عدم مغني فوكي ولا يتسمى
1: عمل غني فوكهية يعني عمل يعني خلينا نقول في وسط مشاهد أو سكتشات فما سكتشات فما أغاني يعني قيمة الذات إن شاء الله ما نساو حد إحنا في
0: إن شاء الله إحنا طبعا شوية نسمعهم صلاح لحيظ اللي ما
1: بلحناش
0: جايت ونختموا معاه إما إحنا حابين نختموا برؤية أخرى في علاقة بموضوع ليش اليوم الأغنية الفوكهية غابت الجواب باش ناخذوه من عند شاعر فوكهي فيصل السمعي من أصدقاء زميلنا رابح الفجيري معنا
1: تحية لخونا رابح
0: أكيد أكيد كيفاش يرى اليوم واقع الأغنية الفكاهية بالنسبة لي تنجمشي ترجع ربما الأغنية الفكاهية اليوم ولا في المستقبل الألق متاحة تنجم ولا لا في نظرك شكرا
1: نتبدلوا احنا شوية وجيجي الآخر ممكن يعاودوا يعني
0: صياغة أخرى
1: ردماراج كما قال الراجل نعاودوا من جديد يعني نراهنوا على الأغنية هذه ونشجعوها ممكن أما بربي بين قوسين خونا رابح الفجاري تحياتنا لي خونا لأنه بصراحة خونا رابح راهو تاريخه كبير في مجال الفكاهة بشكل عام والفكاهين راهو أغلب الفكاهين اللي ظهروا لبرزوا تعداوا من إذاعة المنستير ومن برامج خونا رابح الفجاري وراهو المرحوم نجيب الخطاب وغيره من المنشطين كانوا يطلبوا صديقنا رابح ويقولوا له شكونوا الفنان والفكاهي اللي تحب نعديه في البرامج التلفزية لأنه كان مكتشف بصراحة
0: صحيح نصر الدين بن مختار معناه يشهد بهذه أكيد
1: وغيره نصر الدين الله يرحمه وغيره
0: فوزي كشريد
1: كل تقريبا تعداوا إذاعة المنسير وإذاعة المنسير العريقة إذاعة المسير بس بصراحة مروا من هنا أمينة فاخت أنا تفكرها وهي
0: السيدة.
1: صغيرة أمينة فاخت المبدع الصادق بوعبان وحضرت أنا في لقاء ذاك وكيفاش نقول ورافقناها في جلسة موسيقية صوفيا صادق وغيرهم وغيرهم وغيرهم كل من إذاعة المستير العريقة واللي تبقى ديما عريقة ويزمنا نحافظوا عليها
0: أكيد فوزي كشرود باللي خنصلح خلمني يسمعوني يقولوا ما صلحت كشريد ولا انت توش بت على النجوم ولا انا الفكاهين حتى نجوم كبار وعرب مروا من هنا والله ننزل تصاور بالحق حاجة تعمل الكيف اختك
1: زيني فيلم في سوسة في حمام سوسة غادي كان زيني فيلم كان المقر لطفي زيني الله يرحمه ونعمه كان هو لمحل ممثل سعودي ومنتج سعودي ولا أسس زيني فيلم سمت عليه في سوسة وكانت استوديوهات تمثيل وإنتاج ودراما وما إلى ذلك ومسلسلات وجميع المطربين جميع الممثلين
0: محمود ياسين أمينة رزق
1: وحسين فهمي وأمينة رزق وغير وغير وكل كل كل ويجيوا حتى كانوا حتى كيزوروا إذاعة المسير يتعداوا مش لازم نذكره مع المفهوم الشهرية يعني منتزه في المسير المعروف تبع مارينا مش مشكل وكانوا العديد منهم شفتهم يعني بأمي عيني يعني في الثمانينات ويعملوا جولة في مدينة المنسير أيامات أيامات العز
0: يا حسرة هكا مع الأيام تو نحكيو فيه على برشا حاجات إن شاء الله هكا تحير الله. فيكم ذكريات جميلة إن شاء الله الشاعر فكيهي فيصل السمعي نسمعوا شنو قال
1: تفضل
0: يلا
2: مع الأيام طموحي ورغم هذا ما هوش مربوط بي أنا برك لكن طموح أن يكون فما عرض فرجوي كبير يحكي عن الأغنية الفكاهية ويجيب مسيرة الفنانين الكبار

الأغنية العاطفية الكلاسيكية، عندنا الأغنية اللي هي أقرب حاجة لنا اللي هي الأغنية الفكاهية. الأغنية الفكاهية راهي ثورة في حد ذاتها. التونسي وقت اللي يحب ينكت على السياسة ويضحك على السياسيين ويضحك على الدنيا كلها بنكتة بضحكة، احنا كنخرجوها في قصيدة في غناية وتتلحى ويسمعها الجمهور، نعتقد أنه احنا توا في ظروفنا الحالية في أمس الحاجة أنه مش يكون عندنا أغنية فكاهية.

0: يا سبسي صلح
1: لحيه صلح لحيه
2: في مسك الختام.
1: هو
2: الايقاع شنو فكرك؟
1: هو فكرتني الغنايه اللي قاعات ساعات متشابهه.
2: ايه؟
1: هذه فكرتني في غنيه السملالي نسمع في غنايات غريبه قالوا هذا الفن الشعبي لا سلم التم ولا نسيبه ولا سلم اللي يعبد ربي.
2: صحيح.
1: يعني لو وبالتالي يحط يعني هوني في نقط نتاع السملالي ينقد فك الموجه السائده نذاك يعني الفن الشعبي وكل أكل الغناء الكل هاللم واللم والشنو أكل الغناء القديم الكل اللي فيه إيحاءات وفيه شوية ابتذال الحقيقة ينقد فيه السملالي في الوقت ذاك يعني مش بالضرورة الأغنية الفكاهية يعني باش تضحك ساعات باش توصل رسالة دي من أكدوا أنه باش توصل رسالة لكن أسلوب هزلي
2: تغلف نقد
1: يعطيك صح أسلوب هزلي
2: هذا هو أقرب طريق للجمهور النكتة والضحكة
1: وأقرب طريق نحسب باش تقول لي الراجل هو معته
2: حاجة أخرى مو نستعيره شوية العبارة
1: في بالي قلت كيك والفعل نعرف
2: أنا مركزة في الموضوع رأى وش في حاجة أخرى
1: مو في كلمة ساعات تذكرك بحاجة وكلمة تذكرك كلمة أخرى أيوه شحبي تقول تو
2: والله شو ما زال مش تقال تو كملنا احنا اللي قانا راهو يشوف
1: مش مطرب مع دين الوش عندنا الغنية بركة
2: أكيد راه فما مطرب مع دين الوش
1: فما أبرز أغنية فكاهية وتقعد ديما يعني مش ريفيرونس تقعد ديما حلوة ومسجلة يعني بطريقة يعني في التلفزة التونسية بطريقة فيديو كليب سابقا هي عندي ولدي
2: يا حضار كاين شرارة من نار
1: جا في بالي عملت فار طلع لي أبهمك الراجل
2: هذيك هي
1: مش قرأ تيو قالها اسمه
2: يبقى الهدي السمليلي لحقيقة قامة الله يرحمه وينعمه ويرحم كل اللي سميناهم اليوم بطبيعة واللي كانوا محور حديثنا اليوم في برنامجنا مع الأيام والأغنية الفكاهية
1: إن شاء الله حسيتنا نالت أعجاب السادة المستمعين
2: إن شاء الله كانت خفيفة
1: الإعجاب والفايدة في نفس الوقت إن شاء الله حصلت خونا أيمن الشاب يعطيك صحة قال لك
2: أول مستمع علينا قال لك طبعا
1: ربي يبارك لك يا أيمن يعطيك صحة
2: ومعاذ
1: ما نساوش معاذ حتى معاذ عمل بالأصبع متاعه قال لك حصة ممتازة
2: ممتازة سمعتنا يا معاذ فايدة راك سمعتنا وركزت معنا
1: قال لك ممتاز وفاء
2: هنينا على الاستماع شكرا لكم على اختياركم لإذاعة المنستير وملتقانا كم مازال في العمر وبقية الأسبوع المقبل صباح الخير الناس الكل

ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال. هي هي هي هي الترحال في المجال، هي هي هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل، هي هي هي وهي وهي اللالة

0: السيد الهاني على الموجة 104.7.
1: همسات دافئة.

أعفو عني، فأنا لن أتحمل هذا العقاب. أشد العقاب هو أن يكون حبك وهم سراب، ونغلق من بعده كل الأبواب. فأنا أحبك، ولكني قررت الرحيل، فقد آن لثورة شوقي أن تهدأ، وحرارة حنيني أن تنطفئ، وجفون عيني الساهرة أن تنام، وتكون هذه معجزة من إحدى المعجزات العظام. نعم، قلت لك إني أحبك، فما أعجز عن هذا الكلام. فعلا أنا أحبك، ولكني قررت الرحيل. يا حبا لم يظهر أبدا للنور، يا أجمل وهم أنا له أن يثور. أحبك، ولكني قررت الرحيل. أحبك، ولكني عند غروب الشمس سأرحل في الأفق البعيد. أعطيتك حبي وحناني، وما زلت تطالبني بالمزيد. أنا لا أطيق هذا، فحبك أصبح سما في الوريد. أحبك، لكني أريد أن أرحل للأفق البعيد، أن أبقى مع أحزاني هنا وحيدة. فهذا كل ما أريد. لعلنا نتقابل يوما ما من جديد لأقول لك ما زلت أحبك، ولكني كنت قد قررت الرحيل.

افعل ما يحلو لك، ولكن تأكد أني دائما سأكون لك بالمرصاد، فأنا أنثى لا أعرف الخضوع لأمثالك، ولا تعتقد أبدا أني سأضعف يوما لأجل حبك. مهما كانت أعذارك وحججك، لن يرأف القلب بك، فأنت كنت لهيب وجعي. وأن كنت تعتقد أن لهيبك سيبقى يحرقني لوحدي، فأنت حالم. لهيبك سيحرقك ويحرقك لتبقى تعاني من أنين أوجاعك مدى الدهر. وسأبقى أنثى لا أعرف الخضوع لأمثالك مهما دار الزمن. وحاولت الرجوع من جديد لنبضاتي أنا كي تهدأ أنفاسك وأوجاعك. لن يكون لك مكان، فأنت من اختار الرحيل والعذاب لتشرب من الكأس الذي ارتويت به منذ بدأت بالنبض داخلي. وإياك أن تحاول من جديد، فهنا سأكون ولغيرك سأعيش، وبك أنت سأكون ذكرى قاتلة تلاحقك في كل مكان وزمان. فعاود الرحيل وابحث عن أنثى أخرى تهديك كل شيء إلا حبي، لأنها لن تستطيع مهما حاولت أن تدثرني بداخلك، وستجدني بكل ركن من أركانك، وستبقى مدى الحياة تلملم شتات أنفاسك بغيابي، وتبقى هي مجرد لحظة عابرة تحاول أن تنساني من خلالها، ولن تستطيع. تحاول النهوض من جنون حبي ولن تستطيع، وسأبقى كما أنا، عاشقة مجنونة لنفسي، أنثى لا أعرف الخضوع لأمثالك، أنثى متمردة لأجل الحياة. وبك أنت ستكون آخر رحلات العمر، وتبقى مجرد ذكرى عابرة مرت بها في يوم من الأيام.

عفوا سأتخطى حدود قلبك وأدخل بين نبضاته وأجلس هناك حيث السكينة والهدوء، أستنشق هوى دقات قلبك وهي تهمس لي. ماذا تفعلين بين نبضاتي؟ تجلسين. حينها أقول أحببتك، فزاد اشتياقي. اشتقت لك فزاد حبي. كم تمنيت نظرات عيونك، وكم تمنيت همس كلماتك. تطربني حين تتغزل بي، تسعدني حين تهمس لي، تزعجني حين تقسو علي، وتقلقني حين تجافيني. هل تعرف بأنني أحبك؟ أتلهف لرؤيتك. قل لي، هل تدرك معنى حبي لك دون عن سائر البشر؟ وهل تعرف بأنك من ملكت الروح؟ وحلمت بيوم لقائك رغم أني لم ألقاك. أحببتك دون لقائك، دون رؤيتك، دون النظر إليك. أحببتك بكل ما تعنيه الكلمة من معاني.

لا تستغرب حبي، فهو حب يسمو بالعفة وبالوفاء والإخلاص. هل لك أن تحافظ عليه قبل أن يضيع وتندم عليه؟ أهديتك قلبي بنبضه، هل تقبله مني؟ ووعدتك بأقسى وعد أني أحبك للأبد.

يقول الناس أنك سوف تنساني وتنسى أنني يوما وهبتك نبض وجداني وتعشق موجة أخرى وتهجر دفء شطآني ويسقط كالمنى اسمي وسوف يتوه عنواني. ترى ستقول بأنك كنت تهواني. حبيبي كيف تنساني؟ أتيتك والمنى عندي بقايا بين أحضاني. أحبك واحة هدأت عليها كل أحزاني. أحبك نسمة تروي لصمت الناس ألحاني. أحبك أنت يا أملا كضوء الصبح يلقاني. ستقول يا عمري بأنك كنت تهواني. حبيبي كيف تنساني؟ فلو خيرت في وطن لقلت هواك أوطاني.

ولو أنساك يا عمري، حنايا القلب تنساني، أمات الحب أشاقا وحبك أنت أحياني. إذا ما ضعت في دروبي ففي عينيك عنواني. ترى ستقول يا عمري بأنك كنت تهواني. حبيبي كيف تنساني؟ يا حبيبي أنت قلبي، أنت دقات الساعات، أنت فرحي حين حزني، أنت سلوان حياتي. يا حبيبي كل نفسي ناصحي، مرآة ذاتي. كن حبيبي ورفيقي وصديقي وعمري الآتي. يا حبيبي كن لي نجما طريقا باب السماء ومصدر الأمل لحياتي. يا حبيبي رد قلبي أو لا ترده فأنت ذاتي.

يأخذني الحنين إليك، لأنك أغلى شيء وأجمل شيء وأقصى شيء وأروع شيء. يأخذني الحنين إليك عندما تشتد بي رياح الحزن، أبحث عن بقعة أرض تحتويني، بقعة أرض أتنفس الفرح فوقها. عندها أتذكرك، فيأخذني الحنين إليك. عندما أسافر في خيالي وأزور قصر أحلامي وأتجول في طرقات أمنياتي وأحتضن أطياف خيالي، عندها أتذكرك، فيأخذني الحنين إليك. عندما يأتي العيد وأرتدي حرائر الحب وأمسك وردة العشق بيدي وأقف على درب الأمل في انتظارك ولا تأتي، عندها أتذكرك، فيأخذني الحنين إليك. عندما أقرأ رسائلك وأتنفس الصدق بين حروفك ويطل شوقك إلي من بين السطور، أناديك بصوت قلبي، عندها أتذكرك، فيأخذني الحنين.

عندما أجلس فوق التراب وأكتب اسمك بلا شعور فوق الرمال وأحفر بأناملي نفقا وأحلم لو ينتهي هذا النفق إليك. عندها أتذكرك فيأخذني الحنين إليك. عندما أحصي سنوات عمري وأكتشف أنك أصدق مراحلي وأنك كنت أجمل سنواتي وأن العمر الذي كان معك لم يتكرر، عندها أتذكرك فيأخذني الحنين إليك. عندما أتخذ قرار النسيان وأنفذ خطواته بدقة متناهية وأختبر نفسي عند كل ذكرى فلا أنجح ولا أنساك. عندها أتذكرك فيأخذني الحنين إليك. عندما أحولك إلى حكاية خرافية وأسردك على قلبي قبل النوم فأسمع بكاء قلبي واستفساراته المتلهفة عليك. عندها أتذكرك

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاؤك، وإذا عطشت فمنك نور هدايتي،

0: سيد الهاني على الموجة 104.7. إذاعة المنستير، صوت الطرب الأصيل.
1: بلاش العتاب،
0: إذاعة المنستير،
1: بلاش عتاب يا حبيبي، عيش أنت.

0: إذاعة نمونة السين، الصوت الحر.
1: مستمع إذاعة المنستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ أحمد العينة يتلو ما تيسر من سورة النحل.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ أحمد العينة ما تيسر من سورة النحل.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: مستمعين الكرام، أينما كنتم، أينما يصلكم صوت إذاعة المنستير، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في دعاء الكروان.

أقسمت بمن كان

0: من أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله. اللهم اجعل هذا الصباح فاتحة خير علينا جميعا وعلى أهلينا وأحبابنا ومستمعينا وعلى جميع المسلمين أجمعين. اللهم بشرنا بكل خير جميل. يا رب أنت المعطي لمن دعاك، يا من ترانا ولا نراك، وترزقنا ولا نبلغ ثناك. اجعل لنا بكل دعوة إجابة، وبلغنا رضاك والجنة. رب اجعل هذا الصباح صباح خير لا يضيق لنا فيه صدر، ولا يخيب لنا فيه أمر، واجعل لنا بكل خطوة توفيقا وتيسيرا وأجر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، ووسع لنا في ديارنا، وبارك لنا في أرزاقنا. اللهم اجعلنا من المطمئنة قلوبهم، والمنشرحة صدورهم، والمضاءة دروبهم، والمجابة دعواتهم. وارزقنا يا رب طول العمر وصلاح العمل مع طيب المقام وحسن الختام. وجعلنا الله وإياكم من أحباب سيد الأنام، وأدخلنا جنة الفردوس بسلام. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وعاف مبتلانا. اللهم اجعل هذه الأيام تمر ولا تضر. اللهم أبعد عنا شر الأمراض والأوبئة. اللهم اصرف عنا هذا الوباء، وقنا شر الداء، بلطفك وكرمك يا عظيم الرجاء.

هو نبي الله هود ابن شالخ ابن أرفخجد ابن سام ابن نوح عليه السلام. كان من قبيلة يقال لها عاد، وهم عرب يسكنون الأحقاف، وهي جبال الرمل باليمن بين عمان وحضرموت، بأرض مطلة على البحر يقال لها الشحر، واسم واديهم مغيث، وكانوا يسكنون الخيام ذوات الأعمدة الضخام. النبي هود هو أول من تكلم باللغة العربية، وكان قوم عاد أول من عبد الأصنام بعد الطوفان، وهي أصنام ثلاثة اسمها صمود وصد وهراه.

0: غالي السار، دعني أقبل كلتا يديك وحتى رجليك عرفانا وامتنانا بفضلك علي، إذ رضيتني أخيرا زوجا لابنتك مهد.
1: مكانك يا جامير، مكانك. ليت أختي لم تلدك أيها الشقي، وعزة الآلهة صمود وهرى، لولا أن وهن عظمي وقل نصيري ما كنت لأدفع بابنة المسكينة مهد زوجة لك.
0: لما كل هذه القسوة والغلظة معي يا خالي يسار؟ ثم أنني وعدتك أن أحسن إلى مهد وأن أعاشرها بالمودة والرأفة، ولا تنسى الأموال التي بذمتك عندي، وقد غضبت الطرف عنها وعن سدادها حتى أفوز بمهد، وقد منحتني رضاك وموافقتك، أليس كذلك؟
1: انتظر عودة مهد من السقيا كي تسمع منها وتسمع منك، فلا بأس من سماع قولها فيك، فالأمر أولا وأخيرا يخصك أنت ويخصها.
0: ولم لا؟ وإن تجد مهد عريسا لها خيرا مني في بلاد شحر أجمعها.

ما الذي تفعله بي هذه الأقدار العاتية؟ كيف ألجأت أبي قسرا ليكون منقادا إلى ما يمليه عليه جامير الشقي بعد أن أثقل عاتقه بالديون؟ وليس من ضحية في هذا الأمر كله سواي أنا. أجل، أنا وحدي، أنا وحدي من سيدفع الثمن البشع لسداد ما بذمة أبي لجامير. من لي بحصن آمن يأويني من كابوس الزواج بالشقي المتجبر جميل؟ يا لي من تعيسة منحوسة، ومحنة وغوثة.

من أنت؟ من أنت؟ هود، هود، هو تسأل عما يبكيني أيها الطيب.

0: ألا تكف عن حماقاتك وأذاك بين الناس يا جامير؟
1: على رسلك، على رسلك معي يا أمي.
0: كلما خرجت إلى سوق الشحر استوقفني رجل أو امرأة أو شيخ وبسطوا بين يدي مظالمهم التي تحيقهم بها وتوسلوني أن أتحدث إليك بشأنهم. لا أدري كيف يحلو لك أن تؤذي كل هؤلاء الناس.
1: حمقى، حمقى ضعفاء ومغفلون، وليعلم أهل شجر بأن جامير إذا قصد غاية فإنه لابد مدركها، ولو مشى على رقاب الناس وسحق رؤوسهم أجمعين.
0: ويحك يا شقي، من أين لك كل هذا الغرور؟ لعل الأموال التي وردتها من أبيك واستحوذت عليها هي من أتاحت لك كل الجبروت الفارغ والجرأة على ظلم الناس.
1: أوه، سأدخل مخدعي وضعوا الدثار علي قبل أن

انتظر انتظر يا هود، لا تمشي، انتظر يا هود. عجبا، لقد أدهشني سؤال هذا الرجل النبيل عن مقدار الدين الذي بذمة أبي لجامير. لا لا لا لا، لا يمكن أن يحدث مثل هذا الأمر. أو في نية هود أن يدفع عن أبي دينه إلى جامير لينقذني من هذه المحنة؟ ولكن لماذا يفعل هود مثل هذا الأمر؟ لماذا؟ يا إلهي يا إلهي، لا أصدق أن هود سيفعل، لا أصدق لا أصدق.

نعم، هذا هو مبلغ المال الذي بذمتي لجامير بن أخت يهود. ولكن لماذا؟ لماذا تسأل هكذا سؤالا يا ابن الطيبين؟ أنت تدفع عني هذا المال إلى جامير يهود؟ لا لا لا لا يا فخر عاد وفتاها الأوحد، أعد صرة نقودك هذه، سأهدر عزة نفسي لو رضيت أن يكون أحد من الناس كفيلي على ما أقترض من دين. لا لا لا لا أستطيع هذا.

أقسمت علي بقسم عظيم يا هود، لما أقسمت علي بمودتي إياك وآبائك الأكرمين؟ حسنا حسنا، سأقبل فضلك هذا أو وشكرا لك.

كان النبي هود عليه السلام قدوة عظيمة في الخلق النبيل والشهامة والمروءة بين قومه من قبل أن يكلف بالنبوة. كان لا يدع مظلوما إلا ونصره، ولا ضعيفا إلا ووازره وشد عضده، فكان مهابا بين الفقراء والمظلومين، ولكن بين الطغاة والجبابرة كان له شأن آخر.

في رحاب الأنبياء. تمثيل سامي قفطان، عبد الستار البصري، سهى سالم، سمر محمد، حسن عبد، فارس عجام، ولجين راسم الجميري. الكاتب سلام الأوسي. التسجيل والمونتاج محمد صبيح. في رحاب الأنبياء، إخراج مظفر سلمان.

0: دعاء الكروان حكم ومواعظ للتفاؤل والاطمئنان. النفس الطيبة لا يملكها إلا الشخص الطيب، والسيرة الطيبة هي أجمل ما يتركه الإنسان في قلوب الآخرين. ثروة الإنسان هي حب الآخرين. جعلكم الله كالسماء علوا، وكالجبال ثباتا، وكالأرض تواضعا، وكالبحر كرما، وكالليل سترا، وكالشمس نورا، وجعلكم كالغيث أينما وقع، وغفر لكم ولوالديكم. مستمعي الكريم، جاور من يخاف الله، حاور من يحترمك، وشاور من يحبك، وصاحب من يفهمك، وابتعد عن الجاهل، وإياك وصحبة اللئيم، فإن الفضل معه عقيم، واتخذ من الطيبين خلانا يجازونك الإحسان بالإحسان. أرقى الناس أقلهم حديثا عن الناس، وأنقاهم أحسنهم ظنا بالناس. انشغل بنفسك، طورها، دللها، أسعدها، استثمر وقتك في شيء ينفعك أنت. اصبر على ما أصابك، وتيقن أن الألم سيمكث قليلا ثم يعوضك الله، حينها فقط ستحصل على السلام والسعادة والراحة. يعرف الزوج عند مرض زوجته، وتعرف الزوجة عند فقر زوجها، ويعرف الأبناء عند شيخوخة والدهم، وتعرف الأخوة عند توزيع الميراث، ويعرف الأصدقاء عند الشدة، ويعرف الأقرباء عند الغربة، ويعرف الحب الحقيقي عند انتهاء المصلحة، ويعرف المؤمن عند الابتلاء.
1: يا الله، يا رحمن، يا قيوم، إن لم نكن لرحمتك أهلا أن ننالها، فرحمتك أهل أن تنالنا. ربّا، يا مولانا، يا مغيث من عصاه، أغثنا يا رب يا كريم، وارحمنا يا رب يا رحيم. يا من وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. أسألك الإيمان بحبك، إيماناً يسكن به قلبي من هم الرزق وخوف الخلق. يا الله، يا رحمن، يا قيوم.
0: توكل على المولى وابدأ نهار جديد.
2: نهار الخير في إذاعة المنستير.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: لقد كان لكم في رسول الله أسوة

مسك الختام وسيرة المحمدية ومعان عظيمة وشخصية اعترف بها العالم أجمع أنه ما مر على الدنيا مثلها على مدى العصور والأزمان. مسك الختام برنامج يومي نعيش خلاله مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، من إعداد أماني عبد الرحمن الفايز، التقديم حسن السعدي. مسك الختام إخراج وهيب الجزاف.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا أعزائنا المستمعين. ومسك الختام وسيرة حبيبنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي.

أعزائنا، بعد أن أشار قادة المهاجرين الصديق وعمر والمقداد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المضي قدما وقتال المشركين، أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرف رأي قادة الأنصار، لأنهم كانوا يمثلون أغلبية الجيش، ولأن ثقل المعركة يدور على كواهلهم، مع أن نصوص العقبة لم تكن تلزمهم بالقتال خارج ديارهم. فقال بعد سماع كلام هؤلاء القادة الثلاثة: أشيروا علي أيها الناس، وإنما يريد بذلك الأنصار. وفطن إلى ذلك قائد الأنصار وحامل لوائهم، وهو سعد بن معاذ رضي الله عنه. فماذا قال سعد؟ قال: والله ولك أنك تريدنا يا رسول الله. قال: أجل. قال: فقد آمنا بك، فصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أردت، فوالذي بعثك بالحق، لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب، صدق في اللقاء، ولعل الله يريد منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله.

وفي رواية أخرى أيها الأعزاء أن سعد بن معاذ رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تخشى أن تكون الأنصار ترى حقا عليها أن لا تنصرك إلا في ديارهم، وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم: فضعا حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت، وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع لأمرك، فوالله لئن سرت حتى تبلغ البرك من غمدان لنسيرن معك، والله لئن استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه ذلك، ثم قال: سيروا وأبشروا، فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم.

ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أيها الأعزاء من ذفران، فسلك على ثنايا يقال لها الأصافر، ثم انحط منها إلى بلد يقال له الدبة، وترك الحنان بيمين وهو كثيب عظيم كالجبل، ثم نزل قريبا من بدر. وهناك قام صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي بنفسه بعملية الاستكشاف مع رفيقه في الغار أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وبينما هما يتجولان حول معسكر مكة إذا هما بشيخ من العرب، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قريش وعن محمد وأصحابه، سأل عن الجيشين زيادة في التكتم، ولكن الشيخ قال لا أخبركما حتى تخبراني ممن أنتما. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخبرتنا أخبرناك. قال أو ذاك بذاك؟ قال نعم. قال الشيخ فإنه بلغني أن محمدا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان صدق الذي أخبرني فهم اليوم بمكان كذا وكذا، للمكان الذي جاء به جيش المدينة، وبلغني أن قريشا خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان صدق الذي أخبرني فهم اليوم بمكان كذا وكذا، للمكان الذي به جيش مكة. ولما فرغ من خبره قال ممن أنتما؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن من ماء، ثم انصرف عنه. وبقي الشيخ يتفوه ما من ماء؟ أم ماء العراق؟ وقد قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ماء دافق، كما قال تبارك وتعالى في كتابه العزيز خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب.

إلى هنا ونكون قد وصلنا لختام حلقة اليوم من مسك الختام. في الغد يتجدد إن شاء الله لقاؤنا. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ختامنا مسك، عطرناه بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وحتى يحسن لنا الختام ويكون مسك الختام بلقاء النبي وصحبه في جنة الحق التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في الغد لنا موعد يتجدد مع مسك الختام، مع تحيات أماني عبد الرحمن الفايز، حسن السعدي، وهيب الجزاء.
1: إلى هنا تنتهي هذه الحصة من دعاء الكروان، نرجو أن تكون قد نالت رضاكم واستحسانكم. متابعة رائقة لبقية برامج إذاعة المنستير.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل، نور الصباح، نور الصباح.
4: أصبحنا وأصبح الملك لله وحده. أوفياء إذاعة المنستير، أحبة نور الصباح، أسعد الله صباحكم بكل ما تحبون، وكفاكم شر ما تكرهون، وملأ قلوبكم بالسعادة، وأيامكم بالراحة، وأعمالكم بالبركة والنجاح والفلاح. تصافحكم هذا الصباح من وراء المصدح شدلي العبيدلي، وترجو لكم رفقة ممتعة.

اللهم في هذا الفجر المبارك نسألك أن تفتح لنا أبواب رحمتك وتفيض علينا من خزائن رزقك وتغمر قلوبنا بنورك وطمأنينتك. اللهم اجعل هذا الصباح بداية لكل خير ونهاية لكل هم وضر. اللهم اغفر لنا ما مضى وأصلح لنا ما بقى وبلغنا ما نرجو واكفنا ما نخاف. اللهم ارزقنا سعادة لا تزول وصحة لا تتحول ورزقا لا ينقطع. اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا وارزقنا التوفيق في القول والعمل. اللهم في هذا الفجر نسألك الهداية والثبات والرضا والقناعة والستر والعافية، وأنت على كل شيء قدير.

عش في حدود يومك ولا تبكي على ما فات، واترك المستقبل حتى يأتي، ولا تلق بالا لكلام الحساد، وتوكل على الحي الذي لا يموت فهو حسبك، وكفى هموما وغموما وأحزانا. ولا تنسى، تضرع والجأ إليه، فهو الراحة والسكينة.

الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. عزيزي المستمع، كثيرا ما نقرأ هذه الآية الكريمة ونمر عليها مر الكرام، ومن هنا نود أن نسأل: ما هي المشكات؟ ما هي فوائدها؟ ولما ذكرت في هذا السياق؟ أطلق علماء الفنون والآثار الإسلامية كلمة المشكات على الزجاجة أو القنديل الذي كان يوضع فيه المصباح، وكان من فوائده حفظ نار المصباح من هبات الهواء وتحويلها إلى ضوء ينتشر بهدوء في أرجاء المكان. وتشبه المشكات في شكلها العام إناء الزهور، وهي ذات بدن منتفخ ينساب إلى أسفل وينتهي بقاعدة لها رقبة على هيئة قمع متسع الألوان بين الأحمر والأخضر والأبيض والوردي. وعند تحليل المضمون الجمالي والبنائي للمشكات الإسلامية نجد مكوناتها كالتالي: أولاً التماثل، وهي بنائية تتوافر على جميع الأشكال في الفنون الإسلامية، حيث إن التماثل قانون الحياة، وهو اتزان بين الليل والنهار وبين الخير والشر. اللون الأزرق، ويرمز إلى السماء بحالتها من قيم دينية. اللون الأحمر القاني، ويرمز إلى الحياة. اللون الأصفر الكناري، وهو أحد عناصر الألوان الأساسية في الفن الساساني، ارتبط بشجرة الحياة وما يرتبط بها من ثمار وفاكهة وأعناب. اللون البني، وهو رمز للأرض ودورها في حياة المسلم، وهو اللون السائد في الفنون العربية الإسلامية. الجامات، وهي رموز إسلامية ذات أشكال بنائية أو هندسية يكتب داخلها أسماء الملوك والسلاطين والتاريخ. شجرة الحياة، هي تأثير ساساني توصف الحياة بأنها شجرة. الخط، استخدم الخط الكوفي بأشكاله المزهر والمورق والمظفر. أما القيمة الدينية للمشكات فهي مصدر للضوء الذي يشع نوره على جميع أرجاء المكان، وتتمثل قيمتها الجمالية في التوافق اللوني المتكامل من خلال مجموعة من الأشكال والألوان التي تعتمد أساساً على الاتزان. أيها المستمع الكريم، ليست المشكات إلا دعوة للتدبر والتفكر في نور الله الذي يشع على الكون، والذي يبدد ظلمات النفس البشرية ويدعوها إلى الاستقامة.

0: أحبة نور الصباح، نجدد التحية لكل من التحق بنا الآن على أمواج إذاعة المنستير. ترافقكم هذا الصباح وعلى امتداد الساعة صديقتكم شدلي العبيدلي. كان علي رضي الله تعالى عنه يقول: العجب لمن هلك ومعه كلمة النجاة. قيل: وما هي؟ قال: الاستغفار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال عشرا حين يصبح وحين يمسي أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأسأله التوبة والمغفرة من جميع الذنوب غفرت ذنوبه ولو كانت مثل رمل عالج، ومن قال سبحانك ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت غفر ذنوبه ولو كانت مثل دبيب النمل. ويقول الله عز وجل لملائكته: ويح ابن آدم يذنب ثم يستغفرني فأغفر له، ثم يذنب الذنب فيستغفرني فأغفر له. لا هو يترك الذنب من مخافتي ولا ييأس من مغفرتي. أشهدكم يا ملائكتي إني قد غفرت له. أيها المستمع الفاضل، أكثر من الاستغفار فهو مفتاح الفرج وسبب عظيم لتكفير الذنوب وتفريج الكروب، وهو طريق إلى الله يصل العبد بربه ويجلب له الطمأنينة وييسر له أموره ويفتح له أبواب الرزق. ولقد أحسن من قال: إن الأمور لها رب يدبرها وكل شيء بأمر الله مؤتمر، فلن يفيدك أن تحتاط من قدر ولن يرد القضاء حرص ولا حذر. والجأ لربك في الضراء معتصما وما رد ربك من للعون يفتقر.
1: أستغفر الله ربي واهب المنن ومذهب الباس والأسقام والحزن

0: معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: قال بعض الحكماء: من أراد الصحة فليجود الغذاء، وليأكل على نقاء، وليشرب على ظمأ، وليقلل من شرب الماء، ويتمدد بعد الغداء، ويتمشى بعد العشاء، ولا ينام حتى يعرض نفسه على الخلاء، وليحذر الحمامة عقب الامتلاء.

قدم الكاتب ديماس الإبن نظام حياة سليم يقول فيه: امشي على قدميك ساعتين كل يوم، ونم 7 ساعات كل ليلة، وارجع إلى فراشك حالما تحس بالحاجة إلى النوم، وغادره حالما تستيقظ، ولا تأكل إلا على جوع، ولا تشرب إلا مع عطش، وليكن أكلك وشربك دائما على مهل، لا تتكلم إلا عند الحاجة، ولا تكتب إلا ما تستطيع أن تتبناه بتوقيعك، وكذلك لا تأتي من الأفعال إلا ما تستطيع أن تذكره، ولا تنس أبدا أن الناس يعولون عليك، وأنه ينبغي لك أن لا تعول عليهم، ولا تقدر المال بأكثر مما يستحق ولا بأقل، فهو نعم الخادم وبئس السيد، وتسامح مع الناس جميعا فذلك أسلم، ولا تحتقر البشر، ولا تضمر لهم الكراهية، ولا تغالي في الاستهزاء بهم، بل ارثي لحالهم، واذكر الموت كل صباح عندما ترى النور من جديد، وكل مساء حين يعاودك الظلام، وحين تتألم كثيرا واجه الألم تجد فيه سلوانا عنه، وتتعلم منه ما كنت تجهل، وحاول أن تكون متواضعا، واجتهد أن تصير عنصرا صالحا، وأن تبقى حرا.

أصاب الناس قحط في خلافة أبي بكر، فلما اشتد بهم الأمر جاءوا إلى أبي بكر وقالوا: يا خليفة رسول الله، إن السماء لم تمطر والأرض لم تنبت وقد توقع الناس الهلاك، فما نصنع؟ فقال لهم: انصرفوا واصبروا، فإني أرجو الله ألا تمسوا حتى يفرج الله عنكم. فلما كانت في آخر النهار ورد الخبر بأن عيرا لعثمان بن عفان جاءت من الشام، فلما جاءت خرج الناس يتلقونها، فإذا هي 1000 بعير موسقة برا وزيتا وزبيبا، فأناخت بباب عثمان، فلما جعلها في داره جاء التجار فقال لهم: ما تريدون؟ قالوا: إنك تعلم ما نريد، بعنا من هذا الذي وصل إليك فإنك تعلم ضرورة الناس إليه. قال: حبا وكرامة، كم تربحونني على شرائي؟ قالوا: 1 درهم 2 درهمين. قال: أعطيت زيادة على هذا. قالوا: 4. قال: أعطيت زيادة على هذا. قالوا: 5. قال: أعطيت أكثر من هذا. قالوا: يا أبا عمرو، ما بقي في المدينة تجار غيرنا، وما سبقنا إليك أحد، فمن ذا الذي أعطاك؟ قال: إن الله أعطاني بكل درهم 10، أعندكم زيادة؟ قالوا: لا. قال: فإني أشهد الله أني جعلت ما حملت هذه العير صدقة لله على المساكين وفقراء المسلمين. أيها المستمع الكريم، تعلمنا القصة أن بعد العسر يسرا، فمهما طال الظلام لا شك أنه سيعقبه نور، وأن الشدة مهما اشتدت لا شك أنها ستنفرج بإذن الله. ولذلك كانت فراسة أبي بكر باقتراب الفرج، لأنه يحسن الظن بالله، فالمؤمن يرى بنور الله لا بنور الإنسان. ومن جهة أخرى تقدم لنا القصة درسا حقيقية في التجارة الحق، فالتجارة مع الله حقيقية،

0: عروس البحر، إذاعة المونستير.
1: من أجمل ما قال شاعر البحر الشاعر التونسي الهادي نعمان قصيدته الشاطئ المهجور. أيها الشاطئ الذي كان كاللحن حبيبا في يقظتي وسباتي، وخيالا مجنحا يملأ الأفق، سناء مبددا آهاتي، وسلاما إذا تصادمت الأهواء ليلا أو فاض لحن شكاتي، وملاذا إذا

0: تملكني الرعب منيعا يضم شمل شتاتي، وحياة الآمال في ظلمة اليأس، ومأوى الأفراح والنشوات، ونجيا والذكريات حواليه سكارى في معبد الخلوات، وظلالا ممتدة في هجير الدهر، روحا ومؤنسا بفلاتي، وصببات شاعر هام بالدنيا وماذا بعد الهوى من حياتي. أيها الشاطئ، أيها الشاطئ الحبيب إلى النفس، حنانيك غاض نبع حياتي، لا تثر إن أتيت في ظلمة الليل شريدا مبددا نغماتي. أنت أعطيتني الحياة كما شئت، وماذا إن لم تشأ صبواتي. أيها الشاطئ، أيها الشاطئ الجميل حنانيك، فذا زورقي يضم رفاتي، إن للبحر ثورة أنا أخشاها وأخشى عليك من آهاتي. فاجعل السحر والغرام حبيبين لذكرى أيامنا النظرات، إنما الذكريات يحيا بها القلب ولو ظل مغلق الصبوات. هو ذا قلب المغلق عن ماض وعن حاضر وما هو آتي، ليس يهفو إذا يمر نسيم طيب النشر فاحبس النسمات.
1: تعالي تعالي إلى زورقي.

على إيقاع البحر ونسمات الصيف نصل أيها الأحبة الكرام إلى خاتمة هذه الفسحة الصباحية المعطرة بشذى الكلام والأنغام، والتي نرجو أنها وجدت هوىً في أنفسكم، مع أجمل تحيات كل من شدلي العبيد لي في الإعداد والتقديم وسامي مطاوع في الإخراج. وإلى اللقاء.

0: نور الصباح. تمام السادسة صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أعلن المعهد الوطني لرصد الجوي في نشرة متابعة الوضع الجوي عن استمرار موجة الحر الشديدة التي تشهدها أغلب مناطق البلاد متأثرة بهبوب رياح الشيل الحارة، وسط توقعات بتسجيل درجات حرارة قياسية تتجاوز المعدلات العادية بفارق كبير. وأفاد المعهد أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعا ملحوظا خاصة اليوم وغدا، ومن المنتظر أن تتجاوز درجات الحرارة المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و14 درجة مئوية. هذا وأصدرت وزارة الفلاحة بلاغا جاء فيها أن المصالح المركزية والجهوية للإدارة العامة للغابات تتابع بكل يقظة واهتمام الوضع الغابي الراهن في ظل موجة الحر الاستثنائية التي تشهدها البلاد وما رافقها من تصاعد لوتيرة حرائق الغابات بعدد من الجهات، والتي تستدعي تضافر كل الجهود لحماية مخزون الوطني الاستراتيجي من الثروات الطبيعية. شارك وزير تكنولوجيا الاتصال سفيان لاميسي في اجتماع رفيع المستوى انتظم تحت عنوان الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي في إطار قمة شنغهاي للذكاء الاصطناعي المقامة بمدينة شنغهاي الصينية من 17 إلى 20 من جويلية الجاري. وأشار وزير تكنولوجيا الاتصال في كلمة نلقاها بالمناسبة إلى دور الذكاء الاصطناعي كمحفز أساسي للتنمية العادلة والازدهار المشترك والتعاون الوثيق بين الأمم، داعيا إلى وضع إطار حوكمة عالمي شامل يقوم على الشفافية والإنصاف واحترام حقوق الإنسان وحماية البيانات، وفق بلاغ صادر أمس عن سفارة الجمهورية التونسية ببكين. توج المنتخب الإسباني بكأس العالم في كرة القدم عقب فوزه على نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد بعد الاحتكام إلى الشوطين الإضافيين في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء أمس في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية. قال تلفزيون البحريني أن منظومات الدفاع الجوي في البلاد اعترضت ودمرت اعتداءات جوية إيرانية في سماء البلاد. من جهة أخرى قال الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات بطائرات مسيرة، مشيرا إلى أن الهجمات جزء من الهجمات الإيرانية على الكويت. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. إلهي يا رب يا رب يا رب يا أرحم الراحمين يا حبيب المساكين إلهي وسندي إلهي قوتي منك ومنها تنهل الحمد شفاهي وتغني الروح تسبيحا وشكرا يا إلهي. فأنا يا رب أنا في كل خطوي لك حمد ومتاب، فاسكب النور لقلبي واروي بالسحر شفاهي فأغني ربي سبحانك دوما يا إلهي.

6:05 دقائق صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحية اليوم الاثنين 20 جويلية 2026.

تحياتنا لكم وين ما كنتوا تسمعوا في إذاعة المنستير. هذه بشائر الصباح كما العادة، الموعد يبدأ من توا يتواصل حتى للتسعة متاع الصباح، ثلاثة سوايع مع الأخبار مع الفقرات اللي تعودتوا بهم والغنيات اللي إن شاء الله يعجبوكم. نهار جديد وأسبوع جديد إن شاء الله يكون مبروك عليكم الناس الكل، وإن شاء الله ما فيه كان الخير. هذه تحية توصلكم من عند نجلة عطية بن محمد اللي اليوم ترافقني في الإخراج، محمد بيار معكم في الإعداد والتقديم. بعد شوية ناخذ فكرة على أحوال طقسنا كيفاش باش يكون اليوم. المنتظر تواصل ارتفاع درجات الحرارة، وهي في اللحظة هذه توا مع 6 ودرجين تقريبا 31 درجة. وناخذ أكثر تفاصيل بعد شوية، تستنوا أيضا بقية الفقرات حدث في مثل هذا اليوم وجولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود. البداية كما العادة تكون مع فيروز. شكرا على اختياركم إذاعة المنستير، مرحبا بكم في بشائر الصباح حتى للتسعة.

6:23 دقيقة وقيت ناخذ فكرة على أحوال طقسنا اليوم. طقس اليوم الاثنين 20 جويلية 2026 باش يكون مغيم جزئيا، تنجم تظهر خلايا رعدية محلية مع بعض الأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، وتنجم تشمل محليا بعض المناطق الشرقية. بالنسبة لدرجة الحرارة كما قلنا بكري شوية باش تتواصل في الارتفاع وباش تكون مرتفعة وتتراوح القصوى بين 40 و44 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وتكون بين 45 و49 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي. بالنسبة للريح تكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، والبحر يكون قليل الاضطراب. تو بعد 1:30 نمشي وكما العادة للمعهد الوطني للرصد الجوي وناخذ أكثر تفاصيل على طقس اليوم وطقس بداية الأسبوع بصفة عامة، نشوفوه كيفاش باش يكون. نواصلوا مع الأغنيات ونرجع لكم مع بقية فقرات ساعتنا الأولى.

0: فرقة ابنو عربي نوصل معهم لستة وستة وثلاثين دقيقة. تحية الكل مخلات يسمع فينا في بشائر الصباح. طريق سلامة للجميع إذا كان شديت وثنية للخدمة ولا مشين تعملوا غطسة. إن شاء الله نهاركم مبروك. هات نرجع شوية للتاريخ نتفكروا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كما اليوم.
1: بحجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
2: 97.3 صباح الفل.

0: خدمات خدمات من أحوال الطقس
1: أخبار
0: أخبار متنوعة
1: متنوعة
0: تحليل وتعليق حر على كل مسار
1: كل مسار
0: أجندة ثقافة
1: أجندة
0: معرض الصحافة نبض الشارع وضيوف معاهم الويكبو أشتم جديد
1: أشتم من أحداث
0: أشتم جديد نصائح صحية فلاحية مسابقات وكل ما يهمك بار وصغر.

0: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول بورقيبة قال لنا كذا.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
2: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
4: في نهار كما اليوم 20 جويلية سنة 1944 نجاة الزعيم النازي أدولف هتلر من محاولة اغتيال كان قادها ضد ضابط في الجيش. من الأحداث الأخرى اللي صاروا في نهار كما اليوم 20 جويلية 1949 تاريخ توقيع اتفاقية هدنة بين إسرائيل وسوريا. 1951 تاريخ اغتيال ملك الأردن عبد الله الأول. وسنة 1900

معظم أجزاء الجدار العازل اللي كانت أنشأته في الضفة الغربية. كانوا هذا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كما اليوم. نوصلوا معهم لستة وتسعة وثلاثين دقيقة، مازلنا مواصلين معكم في بشائر الصباح حتى للتسعة. نخليكم مع لينا شماميان على موج البحر ونرجع لكم مع جولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود.

0: صباح بلا حدود،
1: جولتنا الصباحية مع أخبار العالم نبدأها من موقع الجزيرة بوانات اللي تكتب اليوم: حرائق ووفيات وشح مائي، الحر يحول صيف أوروبا إلى جحيم. من العناوين الأخرى: شهيدان وإصابات في هجوم مسلح لمستوطنين شمال رام الله، وليلة عنيفة بين روسيا وأوكرانيا، واتهامات لموسكو باستهداف سفينة شحن تركية، وسلم التصعيد ما وراء احتدام حرب البنية التحتية بين أمريكا وإيران، تتساءل اليوم الجزيرة. نمشي إلى موقع فرانس 24 اللي تكتب اليوم: كأس العالم البارح كان الختام، وإسبانيا تفوز على الأرجنتين وتحرز اللقب للمرة الثانية في تاريخها. نمشي إلى بعض العناوين الأخرى من نفس الموقع: الجيش الأمريكي يواصل قصف إيران، وطهران توسع ردها نحو الأردن ودول الخليج، رئاسة الحكومة الإسرائيلية تهاجم عمدة نيويورك على خلفية حديثه عن احتمال إيقاف نتنياهو، وفرنسا حريق غابات يجبر السلطات على إخلاء منازل في جنوب البلاد. نمشي إلى موقع البي بي سي لتكتب اليوم: ضربات أمريكية على مواقع عسكرية إيرانية لليلة التاسعة، وروبيو يؤكد أنه واشنطن ما زالت منفتحة على الحل الدبلوماسي. وفي عنوان آخر: ثلاث أطفال وامرأة من بين 15 قتيل في غزة منذ يوم السبت، ومخاوف من توسيع نطاق الخط الأصفر. ترامب: وليس إيران هو الخطر الأكبر على العالم، فهو سلاح دمار شامل بمفرده. هذا مقال كان صدر في The Guardian ونقلته البي بي سي. نمشي إلى موقع سكاي نيوز: هجمات أمريكية على إيران لليوم التاسع، هرمز في قلب المعركة. وفي نفس السياق: حركة السفن تتراجع في هرمز، التصعيد يفرض كلمته، وروبيو يكشف ملابسات مقتل جندي أمريكي في العراق. كانوا هذا بعض العناوين وبعض الأخبار اللي تنجموا تلقاهم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. كانت هذه صباح بلا حدود، نوصلوا معها للستة وثمانية وأربعين دقيقة تقريبا، نهاية ساعتنا الأولى. دريجين يفصلونها على موجز أخبار السبعة، ونرجع لكم نحن في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح مع بقية الفقرات. شكرا على الاستماع، إن شاء الله نهاركم مبروك، خليكم معنا، متبعدوش.

0: جديد نتوكل على المولى ونقولوا يا فتاح يا عليم.
1: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم.
0: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم.
2: يا رزاق يا كريم.

0: صباح النور، صباح الخير، نهاركم أسعد ليام، صباح الفل للناس الكل.
1: لك الله يسعد لي صباحي، صباح الخير.
0: انت توا في الطريق، في الدار، في الخدمة، ماشي تقرأ ولا عندك أي قضية؟ كل واحد فيكم يحب يبدأ نهاره بشائر.

0: والله يشمع شملنا خلي نفوح بالنور.
1: صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة الوضع الجوي عن استمرار موجة الحر الشديدة التي تشهدها أغلب مناطق البلاد متأثرة بهبوب رياح الشتاء الحارة، وسط توقعات بتسجيل درجات حرارة قياسية تتجاوز المعدلات العادية بفارق كبير. وأفاد المعهد أن درجة الحرارة ستشهد ارتفاعا ملحوظا خاصة اليوم وغدا الثلاثاء، ومن المنتظر أن تتجاوز درجة الحرارة المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و14 درجة مئوية. وتتراوح درجة الحرارة القصوى عامة بين 45 و49 درجة مئوية في أغلب الجهات، فيما تكون أقل نسبيا قرب السواحل الشرقية حيث تتراوح بين 40 و44 درجة. أما عن مؤشرات الانفراج التدريجي وبحسب النشرة الجوية للمعهد فينتظر أن تسجل درجة الحرارة تراجعا طفيفا بداية من يوم الأربعاء القادم، وستظل الحرارة مرتفعة وأعلى من المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و12 درجة، ويستمر هذا التراجع النسبي إلى غاية نهاية الأسبوع الجاري. هذا وأصدرت وزارة الفلاحة بلاغا جاء فيها أن المصالح المركزية والجهوية للإدارة العامة للغابات تتابع بكامل اليقظة والاهتمام الوضع الغابي الراهن في ظل موجة الحر الاستثنائية التي تشهدها البلاد وما رافقها من تصاعد لوتيرات حرائق الغابات بعدد من الجهات، والتي تستدعي تضافر كل الجهود لحماية مخزوننا الوطني الاستراتيجي من الثروات الطبيعية. حجزت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أكثر من 110 أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، ومنعت ترويش قرابة 50 طنا من العسل وشبيه العسل إلى جانب حجز أكثر من 78 ألف لتر من المياه المعدنية، إثر حملات رقابية مكثفة نفذتها بمختلف ولايات الجمهورية خلال شهري جوان وجويليا. وأوضحت الهيئة في بلاغ أصدرته أمس أن هذه التدخلات نفذت بالتنسيق مع مختلف الأسلاك الأمنية ومصالح التجارة والسلطة الجهوية والمحلية. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بأن اليوم يمثل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. وأكدت الإدارة في بلاغ نشرته ضمن رزنامة الأجل الجبائية لشهر جويليا أهمية احترام هذا الموعد لتفادي التبعات القانونية والمالية المترتبة عن التأخير في إيداع التصريح الجبائية. أكد الحرس الثوري الإيراني في بيان له تدمير منظومة إنذار مبكرة أمريكية في قاعدة بالكويت. من جهة أخرى أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار داعية المواطنين البحرينيين إلى التخلي أو التحلي بالهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن مع متابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام 7:30 عناوين نشرة 8.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة

طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة. في انتظاركم استضافات لخبراء في الميكانيك، نقاط خارجية ومواكبة لسير حركة المرور، مع جوائز لمن يحترم قواعد المرور.

0: مازالت البركة
1: عم جدور أذاكرة بتاع زغوان. حكايتنا معناتها حكاية الصغر وحكاية التراث وحكاية العادات والتقاليد. علي عزوز هو أبو الحسن علي عزوز جانا من مدينة فاس، قبلوه زغونية لأنه رجل علم يحب الفقرة، رجل عالم. مرة الكرام على تونس بعد الحج نصحوه جماعة سيدي البوراوي في سوسة باش يجي لزغوان، هو سيدي المستاري، سيدي المستاري اللي تفن في بنزلت. قبلوه زغونية لي شيء لأنه سيدي علي عزوز ضامر إنسان يحب الفقرة، رجل علم، رجل قرآن. قعدت في زغوان وضاع الصيت متاعه للبي، كلفه بمهمة مع الدي متاع الجزية، نجح سيدي علي عزوز فك المهمة ذيك، مكنوا البي من أملاك ودعموا، عطاها نشير في نابل، وعطاها ثانية في زغوان، ثانية سيدي علي عزوز، ثانية الزاوية، عطاها كوشة مداخيل الكل متاع الكوشة هذيك اللي هو هذا كيف كيف كوشة الزاوية في وسط البلاد. عطاه بعض من مداخيل طواحن المياه، كانوا عندنا في زغوان طواحن المياه من راس العين، راس العين تسخي وتدور تواحين، تهبط من الماء ذاك متاع راس العين يهبط يدور التواحن ومن طول يسقي الغابات متاع الفلكة ومتاع متاع الغلة ومتاع الزيتون. معناتها سيدنا عزوز عملوه الباهي وضع السيت متاعه كما قلت لك للوصول لتونس وأسس في تونس، ولا صاحب فلوس سيدنا عزوز بك الأملاك هذيك أسس في تونس، عنده شارع كامل في تونس سوق البلاط، وبنى مدرسة، بنى مدرسة قرآنية ومدرسة تعليمية توا موجودين الآثار نتاعهم في نابل. كيف كيف أسس، لأنه سيدي علي عزوز لما تمكن من نشير الحفرة اللي عطاهولو البي، نشير الحفرة ذي في نابل توا، وكالزاوية نتاعو موجودة زادة في نابل سيدي علي عزوز، الطريقة نتاعو موجودة توا في راس الجبل، الشيخ نتاعها بالعربي كان وكي يبدوه حتى في الذكر يكونوا باللوشة وبالعربي. باللوشة شكون هو؟ أستاذ سيدي علي عزوز في فاس، وبالعربي هو الشيخ نتاع الزاوية نتاع راس الجبل.
0: مازالت البركه.

والكفوري نوصلوا معه للسبعة و21 دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح من إذاعة المنستير لصبحية اليوم الاثنين 20 جويلية 2026. تحية لكم وين ما كنتوا موجودين كما العادة. أنتم اللي تختاروا الغناية اللي نسمعها في آخر بشائر الصباح لليوم, واليوم نقترح عليكم زوز غنيات كما العادة. التصويت يكون على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير, وعندكم الخيار اليوم ما بين وردة بتونس بيك وإلا ذكرى محمد وحياتي عندك. نتلقاو على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك, وتصوتوا للغناية اللي تحبوا تسمعوها في آخر البرنامج في نفس البلاصة وفي نفس الصفحة. عندكم الفرصة اليوم زادة باش تربحوا دعوات لحضور عرض موسيقى أوديسا غدوة 21 جويلية 2026 ضمن مهرجان سوسة الدولي. سؤال سهل برشا تلقوه على الصفحة متاعنا, نحكيه على العرض الموسيقي أوديسا اللي باش يكون غدوة. شكون الفنان اللي باش يكون موجود واللي باش يقدم عرض أوديسا غدوة في مهرجان سوسة الدولي؟ هل هو الإجابة عدد واحد رفيق الغربي, اثنين عبد الحميد بوشناق, ثلاثة عبد الكريم الباستي؟ جاوبوا كما العادة على الببليكاسيون على الصفحة الرسمية لإذاعة المنسير باش تربحوا معنا دعوات لحضور العرض هذايا غدوة 23 جويلية 2026 في إطار مهرجان سوسة الدولي. شو مازال يستنى فيكم في ساعتنا الثانية دقيقة صحة كما العادة بعد شوية تستنى, وأيضا عناوين نشرة الأخبار, الأخبار الرياضية في سبور أنفو, وأحوال الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. قبل ما نوصلوا لنشرة أخبار الثمانية, السلام عليكم وين ما كنتم موجودين, خليكم معنا ما تبعدوش.

0: الكورون مع ريم الهام.
1: عسلامة، أنا اسمي يقين، مش نحكي لكم على أختي. عندي أختي اسمها إيدين وعمرها 4 سنوات، هي دلولة برشا، أما ماما ولي تضرب فيها على خطر عمو شيخبة. أختي شعرها مشبشب بكلي، تلبس مرة روبة على كفاهية، كل ديما تلبس على كفاهية. نلعب أنا وياها لعبة الغميضة في الدار، ولا لعبة الشدة، ولا نلعب زادة لعب بيزن نركبوه أنا وياها، ومرات نمشي نعاونوا ماما كيف يدو نعاونوا ماما. نحبها كيفاش ما نحبهاش، على خاطر هي أختي. صحيح مرات أنا وياها نتعاركوا، أما نبقى محبها خاطر هي أختي. حب نقول نحبك برشا. تو باي.

0: دقيقة صحة.
1: مرحبا بكم دقيقة صحة. مع حلول فصل الصيف وتغيير العادات الغذائية متاعنا بالطبيعة مع كثرة الأفراح والمسارات ربي فرح الجميع، مريض السكر زيادة من حقه يفرح كل عبد الكل، أما لازم يحافظ أيضا على الصحة متاعه، وهذه بالابتعاد قدر ما يمكن على المشروبات الغازية، على العصائر خاصة العصائر المصنعة، المثلجات والحلويات. إذا كانت لازم شيء المناسبة نجم ياخذ شوية يذوق ما خذت خاطر، أما ما يكثرش. كعبة الحلوب تبيع نجم يهزها ياخذها في داره كي تحلو السكر، وإلا ياخذها بعد الغداء كي يبدأ سكر معدل. النصيحة الثانية حبيت نأكد عليها ونعاود هي شربين الماء، إذا بينا يشرب أكثر من إيترا ونص في النهار، يكثر زيتها من الألياف. وكيك يعدي إن شاء الله عطلة سعيدة. مع تحيات الدكتور حنان الصيادي.
0: دقيقة صحة
2: إشهار. في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجة الفانسي مالا خوذ لوفر فانسي تاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
3: السابع ونصف صباحا من إذاعة المونستير، موعد عناوين أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. صباح الخير. بسبب الانقطاعات المبرمجة للتيار الكهربائي، الإدارة الجهوية للصحة بالمونستير تدعو المرضى الذين يعتمدون مكثفات الأكسجين إلى التوجه إلى أقسام الاستعجالية. فجوة بين حجم الاستهلاك والإنتاج تقدر بنحو 30% العامل المباشر للانقطاعات الدورية للتيار الكهربائي في كامل ولايات الجمهورية. في القيروان انطلاق عدد من مشاريع التزود بالماء الصالح للشراب بالعلالي لفائدة 2500 عائلة. هذه العناوين وأخبار أخرى تأتيكم مفصلة في الثامنة.
4: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
5: إذاعة المنستير
6: في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار
5: في شتى المجالات.
6: برامج تخليكم في صورة كل مصاير
5: سياسيا
6: اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم،
5: من خلال المعلومة اللي تهمكم،
6: ومعانا ما يفوتكم شيء.

0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.
2: كيفاش نستخرج نظير من رخصة السياقة في حال الضياع؟ نتوجه فورا إلى أقرب مركز للأمن والحرس الوطني لاستخراج شهادة الضياع، ثم اصطحابها مع شهادة طبية أقل من 3 شهور، نسختين من بطاقة التعريف الوطنية، زو صور شمسية وتسليمها إلى مصلحة الوكالة الفنية للنقل البري لدفع المعاليم واستلام الرخصة، وتجهيز الملف يتضمن مطلب الحصول على نظير وهي استمارة موجودة في الوكالة الفنية للنقل البري، شهادة الضياع المسلمة من مصالح الأمن أو الحرس الوطني، شهادة طبية ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية، ووصل دفع المعاليم المستوجبة بالإضافة لطابع جبائي. إيداع الملف في الإدارة الجهوية التابعة للوكالة الفنية للنقل البري. يتم تسليم الرخصة السياقة الجديدة في نفس اليوم أو بعد فترة وجيزة.
0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.

نهاركم زين مستمعينا، اهلا وسهلا بكم. 22 جويلية 2026 واول مصافحه رياضيه على موجة اذاعه المنسير. مصافحة نبدأها بخبر تتويج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد لقب جنوب أفريقيا 2010-2026. الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك، كندا، أول اللقب للمنتخب الإسباني في ظل مشاركة 48 منتخب. المنتخب الإسباني كان أفضل فوز في الدور النهائي على المنتخب الأرجنتيني هدف مقابل صفر بعد تمديد الوقت هدف فيران توريز. المنتخب الإسباني كان أفضل تقريبا على المجموع مقابل ضيع برشا فرص

حصل على 34 مليون دولار تقريبا. جملة الجوائز في كأس العالم 871 مليون دولار توزع على مختلف المنتخبات. النصيب الأكبر كان إسبانيا، ثم الأرجنتين 34 مليون دولار، ثم لقاو منتخب الإنجليزي صاحب مرتبة الثالث 30 مليون دولار، مرتبة الرابعة منتخب فرنسا 28 مليون دولار، وبقية المنتخبات نحكي على اللي وصل دور ربع نهائي فاز 20 مليون دولار، ثم بقية المنتخبات توزعت عليهم بقية المداخيل أو بقية المبالغ المخصصة لكأس العالم. تتويج المنتخب الإسباني زاد كان في مستوى الفردي، لأنه الإسباني باو كوبارسي تحصل على جائزة أفضل لاعب شاب عمره 19 سنة، مستوى جيد جدا مع لاروخا. أيضا أوني سيمون تحصل على جائزة أفضل حارس مرمى، حارس مرمى المنتخب الإسباني، في حين رودري لاعب الوسط المنتخب الإسباني كان تحصل على لقب أفضل لاعب في المونديال. وين صفحة كأس العالم أكيد بشكل الاهتمام في المرحلة القادمة ببقية الرياضات، أيضا خاصة بالنسبة لنا عودة نشاط البطولة الوطنية من خلال انطلاق الموسم الرياضي يوم 22 و23 أوت من آخر الأندية اللي رجعت أو اللي بيسترجع للتمارين وحدد الإطار الفني متاعها. هو فريق النجم الرياضي بالمتلوي في ظل صعوبات مادية صعبة برشا. أمين قارة هو مدرب أول رياضي الحذر، يواصل كمدرب مدرب مساعد، كان مدرب مساعد مع عماد بن يونس، صلاح الدين خليل معد بدني، الإطار الفني متاع المنتخب متاع فريق المتلوي أمين السحيمي مدرب مساعد، مكلب الإحصاء، وبسام الحركاتي مدرب حراس. الترجي التونسي موجود في تربص مغلق في مدينة عين دراهم، مازال يتواصل لأيامات، ومن بعدها باش يدخل الترجي التونسي في مرحلة المباريات الودية بعد ما يتم مرحلة الإعداد البدني الأولي. في انتظار الترجي تعرفوا عنده يلعب على أكثر من واجهة، رابطة الأبطال الإفريقية على المستوى الوطني البطولة والكاس، ويمكن زاد على المستوى الإفريقي فما مقابلات أخرى. في انتظار يمكن رزنامة متاع الاتحاد الإفريقي والاتحاد الدولي خصوص كأس العالم للأندية وغيره من المسابقات اللي يمكن الترجي التونسي يكون فيهم طرف، ظل ترفيع في عدد النوادي المشاركة في مختلف المسابقات. الأردن تواصل التعامل مع المدرسة المغربية بعد حسين عموتة وبعد جلال سلامي، مغربي بادو زاكي هو المدرب الجديد للمنتخب الأردني، تجربة جديدة لبادو زاكي في آخر تجربة ليه، نتذكر أنه بادو زاكي كان مدرب لمنتخب النيجر. الأخبار هذه وبقية الأخبار تلقوا على صفحة إذاعة مناسير راديو مناسير سبورتس. الموعد القادم على الرياضة بشكون إن شاء الله نصف النهار ودرجين من هنا الوقت. محمد بيار يرجع لكم يوصل معكم بشائر الصباح وبقية الزملاء يكونوا معكم حتى كما قلت نصف النهار ودرجين. نجل عطية شكرا جزيلا في الهندسة التقنية، نهاركم زين، إلى اللقاء.

0: نبيها كراولي نوصلوا معها للسبعة وخمسين دقيقة وقايد أحوال الطقس. مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي مع نسيب بلال يحيوي. صباح النور.
1: صباح النور أخوي محمد، مرحبا بك. مرحبا بك كيف مسامي ذات المنستير.
0: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا. خلينا ناخذ فكرة على أحوال طقس اليوم وبداية الأسبوع. من المنتظر درجة الحرارة باش تواصل في ارتفاع، خلينا ناخذ كل التفاصيل معك.
1: بالنسبة لي تفاصيل، نحن مازلنا تحت وطأة موجة الحر هذه اللي الحقيقة متواصلة خير لهذا اليوم، والذروة متاحة تكون يوم غدا الثلاثاء 21 جويلية. نحكي على معتها درجة الحرارة اللي بش يتجاوز المعدلات العادية بفارق اللي بش يتراوح بين 8 إلى حدود 14 درجة معتها معدلات في شهر جويلية. اليوم درجة الحرارة القصوى بش يكون بين 39 و 44 درجة خاصة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 44 إلى حدود 49 درجة في بقية الجهات مع ظهور الشهيري طقس حار، واللي بش يكون مع تأخير الهدية ومغيم جزئيا. ثم بوادرة أيضا نظرا للحمل الحراري، بوادرة يدور خلايا رعدية تكون في المرتفعات الغربية للشمال الوسط، تكون مصحوبة أيضا ببعض الأمطار ومع هبوب تيارات هوائية اللي بش يكون جنوبية شرقية عموما سرعتها ضعيفة على المعتاد، لا تتقوى شوية خاصة فترة بعد الظهر في منطقة خليج قابس. عموما زادها كيف كيف حالة البحر مع تأخير هذا اليوم والأيام القادمة بش يكون نسبيا قليل الاضطراب مع داخل مساء هذا اليوم، يكون محليا مضطرب بخليج قابس. بالنسبة كما قلنا مع الموجة الحارة هذه غدوة الذروة نتاعها خلال اليوم غد الثلاثاء اللي باش تواصل فيها طقس نجم نقولوا حار جدا معناتها خاصة على أغلب مناطق البلاد بما في ذلك حتى جهة الساحل. اليوم نحكيه على سوسة والمستير والمهدية معناتها تقريبا في 40 درجة المعادلات، وغدوة النجم حتى توصل إلى حدود 44 درجة مثلا في سوسة والمستير كدرجة حرارة قصوى. مناطق قرين اللي تنجم تتجاوز 45 درجة وتنجم توصل إلى حدود 49 درجة خاصة في مناطق الشمال الغربي القيروان وكذلك ولاية الجنوب الغربي كما توزر وزبلي خلال يوم الغد مع ظهور أيضا الشهيري. وإن شاء الله بداية من يوم الأربعاء نشهد إن شاء الله تراجع طفيف في درجة حرارة هذه، ومش تقلص معتها الفارق يصبح بين 6 و12 درجة، ويتواصل معتها التراجع هذا تدريجي إلى حدود نهاية هذا الأسبوع، والانفراج الحقيقي إن شاء الله بش يكون بداية الأسبوع القادم وين نرجع تدريجيا معتها المعادلات العادية لهذا الشهر شهر جويلية
0: إن شاء الله. شكرا لك سي بلال، تحياتنا لك ولكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. 6 دقائق تقريبا يفصلون على نشرة أخبار 8، نرجع لكم نحن في ساعتنا الثالثة والأخيرة مع بقية الفقرات. تحياتنا لكم وين ما كان يوصلكم صوت إذاعة المنستير، هذه بشائر الصباح، خليكم معنا حتى للتسعة.

0: أهم الأخبار، أبرز الأحداث اليومية المحلية الوطنية والعالمية في مختلف مواعيدنا الإخبارية.
1: كشفت أرقام رسمية
2: أكد خبراء في مجال الصحة العالمية
3: اتحاد الشغل وحمل كل من وزارة الصحة
4: وقفة احتجاجية لأهالي شهداء وجرحى.
5: أعلن الجيش التركي مقتل جندي بين جيش
6: تهديدا قادما من جهة ليبيا.
0: بواجيز على رأس الساعة بداية من السادسة صباحا. في السابعة والنصف صباحا عناوين النشرة الإخبارية الأولى. في الثامنة والنصف صباحا معرض الصحف الوطنية.
7: في أنباء العالم أجل المبعوث الخاص
8: للأمم المتحدة وزارة الخارجية دعوة
0: أربع نشرات يومية. في الثامنة صباحا، منتصف النهار، السادسة مساء، والعاشرة ليلا. إذاعة المنستير الخبر اليقين.
9: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
10: إشهار.
11: يتجدد الموعد مع الدورة 17 للصالون الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية من 17 ل 26 جويلية بمعرض سوسة الدولي. معرض 100% تونسي، حرفيين من كامل تراب الجمهورية، والمعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح لل 10 متاع الليل.
12: تمام، الثامنة صباحا من إذاعة المنستير، ومنها نقدم عناوين أولى نشراتنا الإخبارية. بسبب الانقطاعات المبرمجة للتيار الكهربائي، الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير تدعو المرضى الذين يعتمدون مكثفات الأكسجين إلى التوجه إلى أقسام الاستعجالية. الفجوة بين حجم الاستهلاك والإنتاج تقدر بنحو 30% العامل المباشر للانقطاعات الدورية للتيار الكهربائي في البلاد وفق خبراء في الطاقة. وفي القيروان انطلاق عدد من مشاريع تزود بالماء الصالح للشراب بالعلى لفائدة 2500 عائلة. إلى تفاصيل النشرة. صباح الخير. نظرا للظرف الاستثنائي الناتج عن ذروة استهلاك الطاقة وانقطاع التيار الكهربائي عن عدد الجهات، ذكر المدير الجهوي للصحة بالمنستير محمد درويس في تصريح للأخبار أنه يمكن لجميع المرضى الذين يستعملون أجهزة مكثفات الأكسجين التوجه فورا إلى قسم الاستعجالي بالمستشفى الأقرب إلى محل سكنهم لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، وفي الحالات الخطرة الاتصال بالرقم 190، وسيقع فورا التوجيه فريق طبي لمنزل المريض لتلقي العلاج.
13: بخصوص مستشفياتنا بالأساس، مستشفياتنا الكبيرة بالطبيعة كلها مجهزة بالجلوب الإلكتريك باش ما يخصش الضوء على السبيطارات متاعنا. بالنسبة للمواطنين اللي في الديار اللي يستعملوا في آلات صار بفرج عليها فورا، المستحسن هو عدم البقاء في فضائيات مغلقة، لأنه ديما الفضائيات المغلقة حتى في السخانة الفضائيات المغلقة راهي تنجم تسبب نقص حاد في الهواء وفي الأكسجين. دونك حتى كيف يقص الضوء يلزم الفضاء يكون محلول، نحاولوا نحلوا الفضاء. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية والهامة اللي ننصحهم به يكون التوجه إلى أقرب استعجالي، لأنه في كل الاستعجالي متوفر لدينا الإمكانيات حتى ناخذ شارج المرضى هذوما أقرب مكان استعجالي توجه له. في الحالات الخطيرة نطلبوا منهم يكتبوا 190 حتى يتوجه لهم فريق صحي إلى الدار، وإذا كان يستدعي أي حاجة سواء علاج أو نقل المريض هذا بصيغة استعجالية إلى قسم الاستعجالي، فيوقع تحويله لهذا القسم ويأخذ العناية اللازمة. ونتفاعلوا مع الظروف هذه اللي هي ظروف طبعا هي تبقى ظروف استثنائية وتبقى ظروف وقتية، وإن شاء الله نتجاوزوا الأزمة هذه.
12: الأسباب المباشرة التي دفعت بالشركة التونسية للكهرباء والغاز لاعتماد القطع الدوري للتيار الكهربائي على مختلف جهات البلاد اعتبارا للضغط الكبير على الشبكة، وهل يعتبر هذا الإجراء الأنسب والأنجع؟ أكد الخبير الدولي في الطاقة عز الدين خلف الله، أكد أن الاستعمال المكثف للمكيفات هو من أبرز العوامل التي أدت إلى ارتفاع نسق استهلاك الكهرباء يقابله استقرار في حجم الإنتاج، حيث أنه لم يتطور ليغطي احتياجات التونسيين من الكهرباء التي سجلت زيادة بنحو 30%.
14: كل سنة عدد العائلات اللي تستعمل المكيفات قاعد ينزاد، لكن في المقابل الانتاج نتاع الكهرباء ما تطورش، رغم اللي كونوا وضعنا عدد من المشاريع في الطاقات المتجددة وكل، ولكن في الطاقات الأحفورية شركة تونسية والكهرباء والغاز عندها تقريب 10 سنوات ما جززتش محطات جديدة اللي يتمكن من رفع من الانتاج الكهرباء على الأقل باش يقرب للاستهلاك. الذروة 2024 وصلت 4880 ميجاوات، عملناه 2025 وصلت 4823 ميجاوات. إثناء مازلنا ما وصلناش للحد هذايا، ولكن إذا استمرت مستوى نتاع الحرارة هذية نجموا نفوقوا 5000 ميجاوات. بين الطلب العادي والطلب نتاع الذروة اللي جاية من المكيفات فما تقريب 30% زيادة في الطلب هذايا، لكن 30% الإنتاج المحلي ما نجمش يغطيها. من الحلول اللي عملتها الشركة التونسية للكهرباء والغاز القطع بصفة وقتية ودورية، والقطع ذي معمول به في العديد من البلدان. قطع ذي يمكن على الأقل الشبكة الكهربائية والنظام الكهربائي يقعد ديما قائم، لأنه نخافوا لو كان ما نقطعوش الكهرباء وما عناش كمية كافية باش تغطي الذروة النجم نوصلوا إلى البلاكاوت، قطع الجملي للكهرباء، وهذا إن شاء الله منوصلوش خطر انعكاس متاعه سلبي برشا واسترجاع الكهرباء بعد يتطلب أكثر من 24 ساعة. ولذا القطع بصفة دورية ووقتية هو حل من الحلول، ما عندهاش حلول أخرى إلا شراء أكثر كهرباء من شقيقتنا الجزائر.
12: ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة جاءت نتيجة الاحتباس الحراري العالمي الذي نبهت إليه عديد التقارير المناخية. وفي هذا الإطار أكد للأخبار الخبير البيئي الدكتور عادل الهنتاتي أن هذه الوضعية المناخية تميزت بتسجيل مستويات حرارية قياسية عالية جدا مثلت عنصر المفاجأة للباحثين المختصين والمهتمين بالمناخ، وهي وضعية تحدث لأول مرة في العالم وفق السجلات العالمية حسب تصريحه.
15: أكثر من 49-50 درجة حرارة في النهار وتوصل حتى 40 درجة و37 في الليل، وهذا شيء جديد. هذه كانت من المنتظر حسب السيناريوهات القديمة تبدأ من سنة 2030-2035، لكن لقينا 2026 بدأت شيئا فشيئا تتركز على المنطقة الغربية المتوسطة والقارة الأوروبية. إذن الحرارة بدأت مرتفعة 47-48 مسجلة، لكن الإنسان فيها رطوبة مرتفعة يحس كأنها 53-54 درجة، لأن الفرق بين الحرارة التي تسجل والحرارة يشعر بها الإنسان. 47-48 درجة أسبوعين كاملين أول مرة تقفل في تاريخ العالم حسب السجلات متاع المناخ. نعرفوا أطراع العالم أجمع كل مرصد الطقس متفقين فيه سواء كانت أوروبوية أو أمريكية أو شرق أوسطية، كلها متفق على أن هذه الحرارة نعيشها تو هي من أكبر الحرارات، أما ما وصلنا لهذه الدرجة إلا نادرا وتكون يوم أو يومين. أما اشتقل عندك أسبوعين وربما مرتفع أسبوعين، هذه أول مرة توصل حتى 52 درجة في الكويت. لكن المشكلة هو أن 50-52 درجة يوم أو يومين، مش أسبوع كامل وأسبوعين وثلاثة أسابيع. هناك تبخر كبير في المساحات المائية في البحار والمحيطات. التبخر هذا لا يستطيع أن يعطينا أمطار، ما يجيبش أمطار. علاش؟ لأن القبة هذه الحرارية جاثمة ما تخلي حتى شيء يدخل المنطقة هذه متاع المتوسط ومتاع أوروبا. إذن التبخر هذا يخلي الهواء سخون لكن في نفس الوقت منشبع بالرطوبة. إذن الإنسان ما يتيقش، وخاصة الناس عنده مشكل في التنفس، عنده مشكل في دوران الدم والقلب وكل شيء، هذه تخليه ما يتعبوا شوية.
12: تعد معتمدية الناظور من أكثر المناطق التي تشهد حرارة مرتفعة جدا خلال هذه الفترة، وهما دفع بالمواطنين إلى البحث عن حلول لمقاومة حرارة الطقس، في حين ما زالت المدينة العتيقة بزغوان تحافظ على خاصية السبيل للتخفيف من وطأة أشعة الشمس الحارقة. الزميلة حنان العباسي.
16: تزامن درجات الحرارة المرتفعة بمعتمدية الناظور مع النقص في التزود بالماء الصالح للشرب خاصة في الأرياف، ما يجعل ظروف عيش متساكنيها صعبة للغاية. زرنا أحد المناطق الريفية بالناظور ورصدنا أراء عدد من المواطنين حول ارتفاع درجات الحرارة.
17: صغيرات حد ما يخرج، لأنه إذا ضربت الشمس هذه وإحنا بعد على لا فما مستوصفات لا فما سبيطارات، تقريبا نعيش في منطقة ريفية نقصها كل الإمكانيات، فما نقص في الماء. الرجال الكبار بتبيع هم ما عندهمش شغل شادين ديارهم، احنا كشباب واللي مازالوا شادين رواحهم شويه هانم يتنقلوا شويه يجي وقت اللي تبدا ثم سخانه الانسان مش الدار.
18: في المقابل مازالت المدينه العتيقه بزغوانه تمتاز بالمحافظة على الحنفية العمومية لمقاومة حرارة الطقس. خالد الشيب الباحث في تاريخ مدينة زغوانة ومزيد من التفاصيل.
19: خصوصية متاحة هي الماء. الحاجة الثانية الخصوصية الناس اللي بنات المدينة هذه عملوا ثلاث شبكات: شبكة ماء صالح للشراب المدينة، شبكة ماء للفلاحة، شبكة ماء للصناعة. شبكة الماء صالح للشراب هي أول شبكة تصير في إفريقيا. بالنسبة لمدينة زغوانة كي تدخل لها كل نهج تلقى فيه سبيل، سبالة تجري بالمعلة توا قوة ثلاثة برك موجودين، كانوا فما 13 سبيل في كل نهج، كل مكان في سبيل وعنده اسم. تلقاهم حبسها له رجل من مدينة زغوان صدقة يشري لها معناتها الماء ويحبسه لك السبيل ذاك، يبقى صدقة جارية إلى أبد الأبدين.
18: رغم هذه الخاصية إلا أن كامل معتمجية ولاية زغوان تعاني من نقصا حادا في التزود بالماء الصالح للشرب. حنان العباسي، زغوان، إذاعة المنستير.
12: إلى القيروان الآن، حيث تشهد معتمدية العلا وعدد من عماداتها انطلاق مشاريع التزود بالماء الصالح للشراب بكل الأقطار والنجاز والذهبات، إلى جانب بعض المشاريع المهمة بمنطقة الكشردية ليتم بذلك تزويد الأهالي بالماء الصالح للشرب وإنهاء معاناة الأهالي خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة. أكثر تفاصيل يقدمها سالم البعنان معتمد العلا في تصريح للزميلة نادرة بن رجب.
20: عندنا مشروع الكشردية حاليا لهين يشربوا، معناها حاليا لهين يشربوا مية سونات. هو المشروع فيه 450-470 عائلة. عندنا مشروع القطار مسيوتا، مشروع ضخم من عام تقريب 2010 كيكا، وكان معطل توت حي بدي يخدم، معناها عام 2024 رجع في الانجاز متاعه، وحاليا معناها يمتد على ثلاثة عمادات كبار اللي هو القطار والنجاز والذهبات. يعني بالحق مشروع ضخم 2500 عائلة. عملنا القطار النجاز بريسك للناس الكل كي عندهم الصونات، مازلنا توا حاليا نخدموا في البارتيم تذهبات، وان شاء الله في القريب العاجل الناس كل تكون عندها لي كونتور متاعها والناس كل تشرب مي صونات.
12: نقطة نهاية النشرة، ونذكر بالعناوين. بسبب الانقطاعات المبرمجة للتيار الكهربائي، الإدارة الجهوية للصحب المنستير تدعو المرضى الذين يعتمدون مكثفات الأكسجين إلى التوجه إلى أقسام الاستعجالية. الفجوة بين حجم الاستهلاك والإنتاج تقدر بنحو 30% العامل المباشر للانقطاعات الدورية للتيار الكهربائي في البلاد وفق خبراء في الطاقة. وفي القيروان، انطلاق عدد من مشاريع التزود بالماء الصالح للشراب بالعلا لفائدة 2500 عائلة. الموعد يتجدد مع قسم الأخبار مع معرض الصحف الوطنية الصادرة اليوم، يؤمنه الزميل أحمد العيساوي.
21: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة، وتلاميذ ضباط صف مباشرين وتلاميذ رقباء مباشرين فتيان فقط، وجنود متطوعين لفائدة وزارة الدفاع الوطني جيش الطيران. للإطلاع على شروط الترشح والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لقبول الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 26 جويلية الجاري.
22: عدلوا الموجة واسمعونا. برمجة الصيف تم.

0: ولد بحر
1: 8:17 دقيقة. رجعنا لكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة كما العادة. نبدأها فقرة ولد بحر ونستقبل مدام نوزة بوريجا مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت. صباح النور.
2: مستمعي إذاعة المنستير،
1: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا. باش نحكي اليوم مدام نوزت على الحنشة، والحنشة يظهر لي سمكة موجودة في تونس لكنها محقورة شوية يظهر لي.
2: به قبل ما نوصلوا في تونس باش نحكي على سمكة اليوم محمد حيز العلماء بأكثر من 2000 سنة. بهي باش تقولي شكون العلماء هذوما؟ قلقت برشا أرسطو بهي وحيرته.
1: علش.
2: هي اللي خليت هاوش نحكي لك بالتفصيل مو بالحلقة هي تبعونا، وهي اللي خليت سيغموند فرويد يولي أشهر محلل نفسي، وبالتالي لولا هذه السمكة يا محمد لما أسس علم التحليل النفسي ولا عرفنا للأنا وللأنا الأعلى ولا قرينا فلسفة في الباك.
1: هذا الكل كل من الحنشة
2: هذا كل من الحنشة هي مش نتعرفوا عليها وعليه سيغموند فرويد فهمتني، ولا أشهر محلل نفسي على في جرة السمكة هذه، وعلى أرسطو قعد متحير ومات وهو متحير من السمكة هذه. به دونك الحنشة هذه اسمها اللاتيني أنجيا أنجيا، اسمها الفرنسي أنجيا، وبالتونسي يقول الحنشة. به جسمها طويل يشبه الثعبان، جلدها أملس ومغطى بطبقة مخاطية تساعده على الحركة، لونها أصفر إذا كان في تونس، ركز معايا إذا كان في تونس لونها أصفر. الذكور يكون طولهم بين 30-50 سنتي، والإناث يكونوا أكبر حجم شوية يوصلوا حتى كشي المترو ويوزنوا حتى كشي 4 كيلوغرام. كل موجودة الحنشة هذه في تونس، خاطر مازالت محمد إلى اليوم جزء من أسرارها يثير فضول الباحثين. الحنشة هذه موجودة في تونس في بحيرة بنزرت، بحيرة تونس، بحيرة إشكال، وأكيد محمد شقول شنو دخل أرسطو شنو دخل
1: هاني نستنى
2: خليكم في الصوت. السمكة هذه محمد عندها رحلة مذهلة نسميها علميا أسماك كاتادغوم. شو معناها أسماك كاتادغوم؟ أنا ساعات أعطيك حاجات علمية يعني الأسماك هذه تعيش أغلب حياتها في البحيرات أو المياه العذبة، ومن بعد تمشي للبحر باش تكاثر. وتبدأ الحكاية فيه مع الحنشة هذه يا محمد في بلاصة بعيدة على تونس في شمال المحيط الأطلسي في منطقة اسمها بحر سرقاس، وما هي تابعة حتى بلاد أركبت عليها مجرح، وهذا مش عادي معناها بالنسبة لنا. كيفاش تجيل تونس هذه من بحر سرقاس؟ والبحر هذه اللي تحده ليبسة، يعني حتى كان واحد غرق في بحر سرقاس لا يبسة لحد شيء، ليبسة لحد شيء. دونك فهمتني، وهذه شنو عنده أكثر حاجة؟ في تيارات بحرية كبرى في المحيط الأطلسي، وعنده مياه دافئة وهادئة وغنية بأعشاب نلقاوهم كان غاديكا اسمهم السرقاس، فهمتني، وتلقاهم يطفون يعني فوق الماء أعشاب السرقاس هذيك. به غادي شي يصير محمد، وكنت توقع تقولي أرسطو منفرد قتلي نوزت وهي بحيرة تونس وبحيرة إيش، ما حنتوقع السرقاس في المحيط الأطلسي ده غاديكا في عمق مئات الأمتار تبيض الحنشة يا محمد العظمة نتاعها. وبعد ما يفقصوا يخرجوا اليرقات الصغيرة هذيك يبدأوا ترانسبارونت، اليرقات هذوك تحملهم التيارات البحرية لمسافات كبيرة أكثر من 5000 كيلومتر حتى توصل إلى أوروبا وشمال إفريقيا في البحر المتوسط، حتى توصل للسواحل التونسية. ورحلة هذه تستغرق محمد عامين كاملين وثلاث سنين، واليرقات هذية يوصل حجمهم بين 6-8 سنتيمتر، تدخل البحيرات وتعيش فيهم بين 10-20 سنة محمد، تقعد غاديكا يقعدوا غاديكا. علاش يجيو غاديكا؟ يجيو غاديكا باش يكبروا ياكلوا في ظروف امنه، هوني عندنا في بحيره اشكل وفي بحيره تونس وفي بحيره بنزرت. ومن بعد ديك يجي وقت الرحله مره اخرى
1: يرجعوا
2: الاسماك تولي ماتشور تنضج جنسيا، يتحول لونها توا الى صفري، قلتلك شي كان صفرة
1: كان صفر،
2: يتحول لونها الى صفري وتكبر عينيها باش تولي كالرادار باش تخرج، فهمتني، ويبدا جسمها في تخزين الطاقه تعبي الطاقه ثم تنطلق في رحله العوده. دونك تعمل تخرج من بحيرة بنزرت ولا إشكال تونس، تتعدى البحر الأبيض المتوسط وتعبر مضيق جبل طارق عليها، وتوصل العمان في المحيط الأطلسي حتى توصل لميغ سرقاس. كيف كيف المسافة يعني 5000 كيلومتر ورحلة تقعد عامين أتتخيل، وتعتمد الرحلة هذه على شنو؟ احنا مول مفلول لازمنا فلوس وباجاجنا، هي تعتمد على الدهون اللي خزنتهم داخل جسمها طوال السنوات اللي هي قعدت فيها في تونس، واللي وما تاكلش وتعيش على احتياطها الطاقي حتى لين توصل للمغص عجاز باش تبيض العظم نتاعها. والسؤال هنا يا محمد اسالني علاش تحب على المغص عجاز هذه؟
1: علاش غادي بالذات؟
2: اي مش قلنا فيك الحشيش اللي يطهم بتريك اسمه السرقاته على خاطر المكان هذا يوفر الظروف المثاليه لتطور اليرقات حراره مناسبه سيارات بحريه قادره على نقل اليرقات نحو اوروبا وشمال افريقيا وقله الاسماك المفترسه مش ماكلهمش في الثنيه فهمتني والحاجه هذه محمد عنده جي بي اس مش نورمال فهمتني تنجم تطلعها معك في الكهرباء تلقاها في بلاصه انت باش تمشي لها خليها تعرف المسار نتاعها وهذه الاسرار اللي خلت ارسطو اللي هي قبل 2002 محمد يفرق على بيض الحنشة وهي بيض في السرقاز وأرسطو يفرق عليهم في أوروبا فهمتني وميت بالقهرة مسكين وملقاش فهمتني حتى فرضية الحنشة فين العظمة نتاعها وفي الأخر قال بريكشي تتولد من طين فهمتني فكرة أو من المواد العضوية المتحلة في الأنهار والبحيرات ومسكين ما تبقهرته وما عرفش ملقاش بالكل وعظم ممتاحة فيه يا أخي بعد كورون جي سيغموند فرويد جابني مساوي فهمتني قال أنا باش نكون أحسن من أرسطو باش نلقى فهمتني فينا موجودة العظم هذي متاع الحنشة واللي وقتها كان بحث في علم الأحياء ومن بين المواضيع اللي خدم عليهم هي الحنشة الأوروبية وحاول يفهم أعضائها التناسلية وأسرار تكاثرها لكنه لم ينجح يا محمد في كشف اللغز وبطل علوم الأحياء وقال فك عليا بالحنشة هذه ومشى بدل وجهه ولا مؤسس علم التحليل النفسي كرد الحنشة خليته ومن الناحية الغذائية يا محمد الحنشة هذه تعتبر من أثمن الأسماك بالعناصر المميزة خاصة وهي تلم في باجاجها قلت ليش تلم في باجاجها وتخزن في الطاقة نتاعها يا محمد عندها قيمة غذائية عالية خاطر الدهون المشبعة غير مشبعة اللي هي تلمهم وقتها والأوميجا 3 اللي باش تعاونها في المغامرة نتاعها وفي الرحلة نتاعها دونك مهمين برشا لجسم الإنسان ولقيت أنا في المخبر لهنا نلقاو 45% من الدهون الغير مشبعة فهمتني في 100 جرام الحم يعني 45% زيادة أهم حاجة عندها نسبة الفيتامين دي المهم لصحة العظام ولقيناه أكثر من 25 ميكرو جرام في 100 جرام الحم سيختو وقت اللي تتحول لأنه لون الفضي تبدأ خارجة من تونس مش تسافر للمغص عقاس وهوني وأبن حاجة نجمو ناكلوها في الحنشة هي الحنشة مدخنة كيف أنا ديما نسمع على السمون فيمي سمون فيمي دونك فما لونغي فيمي بنينة على الخط دونك هما السمون فيمي يدخنوه بالبارد والحنشة أكثر حاجة يدخنوها بالسخون نلقاوها خاصة في هولندا وألمانيا وفي المخبر عنا هوني في المعهد العالي لعلوم الزحافي بنزر في فترة ما عنا كان عنا مشروع بحث على الحنشة أبدعنا محمد كان تحبوا تجيو مرحبا بكم نبدعو لكم في دونك في أطباق اللي هي تعتمد أساسا على تدخين الحنشة هذية وكل مرة نبدلوا فيها الوصفة والتونسي يحبها برشا في المقارونة يا محمد
1: مشوية زادة شوية مش
2: بنينة بنينة بنينة على الأخر لهنا لو خيال حتى البحارة يحبوها ياسر في المقارونة وكيف كيف فما في تينجا فما إكلوز كانت تخدم في تواحد فما مشكلة من إكلوز هذيك دونك المصائد الثابتة نصطادوها عن طريق المصائد الثابتة الموجودة في بحيرة بنزرت في بين بحيرة بنزرت وبحيرة مشكلة لما تينجا هذه مدينة تينجا الحي وجماعة هذيك دونك يصطادوها بالمصائد الثابتة ولا محمد ولا حكاية سيغموند فرويد اللي بطل
1: في جورة الحنش
2: ولا أبطلها معروفة أنا مش نقرأ فلسفة في جورة سيغموند فرويد
1: شكرا لك شكرا لك مدام نوزة بوريقة مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت نشكرك برشا على حضورك معنا وعلى كل ما أفدنا به في فقرة ولد بحار ديما الموعد كل يوم في بشائر الصباح لقيت هذا 28 دقيقة بعد 3 دقائق تقريبا تستناو معرض الصحف ونرجع نواصل معكم نصف ساعة الأخير من بشائر الصباح لصبحية اليوم 22 جويلية 2026

0: الشهر.
1: صيف السنة عارفين بروجرامنا، ناويين على اللمة والجو، فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس، ديما تقربنا من بعضنا، نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة. مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة.
2: أهم الأخبار، أبرز الأحداث اليومية المحلية الوطنية والعالمية في مختلف مواعيدنا الإخبارية.
3: كشفت أرقام رسمية
4: أكد خبراء في مجال الصحة العالمية
5: اتحاد الشغل يحمل كل من وزارة الصحة
4: وقفة احتجاجية لأهالي شهداء وجرحى.
5: أعلن الجيش التركي مقتل جندي بين جيش
4: مشروعين تهديدا قادما من جهة ليبيا.
2: بواجيز على رأس الساعة بداية من السادسة صباحا. في السابعة والنصف صباحا عناوين النشرة الإخبارية الأولى. في الثامنة والنصف صباحا معرض الصحف الوطنية.
6: في أنباء العالم، أجل المبعوث الخاص
4: للوزارة التربية دعوة
2: أربع نشرات يومية، في الثامنة صباحا، منتصف النهار، السادسة مساء، والعاشرة ليلا.
7: صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى جولة مع عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح. نستهل الجولة بصحيفة الشروق في عددها الصدر اليوم، نطالع: المستشفيات الجامعية تشرع في تنفيذ مشاريع الرقمنة الصحية التي أطلقتها وزارة الصحة، حيث شرعت المستشفيات الجامعية في تنفيذ مشاريع الرقمنة الصحية التي أطلقتها وزارة الصحة من خلال اعتماد المعرف الصحي الوطني والمنصة الوطنية الرقمية للإعلام بالولادات. في الشروق نطالع أيضا الترشح لتأطير الحجة، حيث أعلنت شركة الخدمات الوطنية والإقامات عن فتح باب الترشح لتأطير الحجيجة، ودعت كافة الراغبين من المتطوعين لتأطير الحجيج إلى تسجيل ترشحاتهم بالمنظومة المعلوماتية، وذلك ابتداء من اليوم إلى حدود الثلاثاء 28 من جويلية، وإيداع ملفات ترشحهم بصفة مباشرة بمكتب ضبط شركة الخدمات الوطنية والإقامات. نطالع في الشروق أيضا آخر أو أجال التصريح الشهري للأشخاص المعنويين، حيث ذكرت الإدارة العامة للأداءات بأن اليوم يمثل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. وأكدت الإدارة في بلاغ لها نشرته ضمن رزنامة الأجال الجبائية لشهر جويلية، أكدت على أهمية احترام هذا الموعد لتفادي التبعات القانونية والمالية المترتبة عن التأخير في إيداع التصريح الجبائية. في الشأن الدولي، في صحيفة الشروق نطالع: من أوكرانيا إلى إيران ولبنان وغزة وليبيا، المسيرات سلاح غير وجه الحروب. نطالع في صحيفة المغرب: إصلاح المنظومة التربوية للفترة 26 و2030 و2000 سيرتكز على مراجعة المناهج والزمن المدرسي وتعزيز الرقمنة، حيث أكدت وزارة التربية أن إصلاح المنظومة التربوية سيرتكز على مراجعة المناهج والبرامج التعليمية وإعادة تنظيم الزمن المدرسي بما يراعي الجوانب البيداغوجية والنفسية للمتعلمين وتسريع التحول الرقمي بالمؤسسة التربوية. جاء ذلك في رد الوزارة على سؤال كتابي تقدمت به النائبة مريم شريف حول ترد البنية التحتية للمؤسسات التربوية وإخفاق إصلاح المنظومة التعليمية. في صحيفة المغرب نطالع أيضا: أزمة الماء والكهرباء، الاحتجاجات تتوسع وسط تواصل موجة الحر. ديوان الصناعات التقليدية يفتح باب الترشح لفضاء الباحثين الجدد ضمن الدورة 43 لصالون الابتكار، حيث أعلن الديوان الوطني للصناعات التقليدية عن فتح باب الترشح للمشاركة في فضاء الباحثين الجدد ضمن فعاليات دورة 43 لصالون الابتكار في الصناعات التقليدية، والمزمع تنظيمها السنة القادمة بقصر المعارض بالكرم، وحدد يوم 16 من أكتوبر القادم كآخر أجل لتقديم الملفات.
0: في المغرب نطالع أيضا الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية تحجز أكثر من 110 أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، حيث حجزت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية أكثر من 110 أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، إلى جانب أكثر من 78 ألف لتر من المياه المعدنية، وذلك إثر حملات رقابية مكثفة نفذتها بمختلف ولايات الجمهورية خلال شهري جوان وجويلية الجارية. نختم الجولة في عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح بصحيفة لابريس. وزير التكنولوجيا الاتصال يدعو في قمة شنغهاي للذكاء الاصطناعي إلى وضع إطار حوكمة عالمي للذكاء الاصطناعي يقوم على الشفافية والإنصاف، حيث شارك وزير تكنولوجيا الاتصال سفيان الهميسي في اجتماع رفيع المستوى انتظم تحت عنوان الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي في إطار قمة شنغهاي للذكاء الاصطناعي والمقامة في الصين من 17 إلى 20 من جويلية الجاري. وزير تكنولوجيا الاتصال أشار في كلمة ألقاها بالمناسبة إلى دور الذكاء الاصطناعي كمحفز أساسي للتنمية العادلة والازدهار المشتركة والتعاون الوثيق بين الأمم. ختام الجولة مع عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح، تلتقون والأخبار في تمام التاسعة وموجز إخباري.
8: قربة منزل تميم ليبيا على الموجة 104.7 إذاعة المنستير منكم وإليكم تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. منكم وإليكم. يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666. منكم وإليكم. 28-000-666. منكم وإليكم. برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من الواحدة ظهراً إلى الثالثة بعد الزوال.

0: سعداء ومبسوطين بزيارة تونس، كل مقومات السياحة العالمية موجودة، يعني اللي بيزور السوق القديمة بيشوف الحرف اليدوية وقديش متقنة وقديش حلوة وفيها تنوع من كل زي ما تقول أطياف الشعب التونسي، هذا كله بيدل على السياحة، المناطق السياحية وترتيبها والاهتمام فيها والتنوع كمان السياح المختلف والتركيز على مظاهر السياحة المحلية التقليدية. يعني لما نشوف فرضا في بعض المواقع الألوان المستخدمة في الإدهان يعني وتركيز على ألوان معينة، هاي كلها خصوصية السياحة، فكثير شغلات حلوة بس وما ذاك بدها شوية. أنا بقول تونس الكل لازم يزور تونس، لازم يجي على تونس ولازم يشوف المواقع المختلفة بتونس من شرقها لغربها وشمالها وجنوبها وكل المواقع المختلفة فيها، لازم تيجوا لهون.
1: بقول لهم أهلا وسهلا فيهم بتونس، يجوا يزوروا تونس، لازم يشوفوا الجمال ويشوفوا الطبيعة والتنوع والثقافات.
2: عسلام عسلام يا تونس عسلام،
3: محلاها بلادي.

0: 8:40 وقيت على عين المكان كيما كنا نهار اثنين نمشيو للقيروان مع وئام النخلي. صباح النور.
1: القيروان جيت لسوسه.
0: في سوسه اليوم، في سوسه مرحبا بيك
1: اليوم في اكودا، نهاركم مبروك.
0: هاي تحياتنا لكل المستمعين في اكودا، مرحبا بيك.
1: بشائر الصباح اليوم زارتنا وفي قلب اكودا من ولايه سوسه حطت رحالها وجمعتنا معكم وئام النخلي. وكيف ما عودناكم انطلاقه جولتنا تبدا بشعار اليوم من كلام ناس بكري اللي قالوا كل حومه وفيها عطارها يعرف سرها واخبارها. زعما وين احنا توا؟
0: وين
1: صايبة
0: بحضة عطار، بحضة العطار، عطار الحوم. هو هاو بيهك لقيت عطار لأنه كأنها مهنة ماشية وقاعدة بشوية بشوية، يقولي بعد سنوات ما عادش باش نلقاوه العطار متاع الحوم.
1: هو يعني في حومة شعبية، في الحومة الشعبية الحقيقة أنا نحسها مش طول أكثر معناها
0: إن شاء الله.
1: العطار حاجة ضرورية برشا. اليوم نصبح على مولدي العطار ونقولوا له نهارك زين ومرحبا بك في إذاعة المنسير.
2: صباح الورد، صباح النور اختي، ومرحبا بكم ومحباب جميع مستمعي ذات مستير.
1: العطار وما أدراك ما العطار، مستودع الأسرار والأمانة والثقة بينك وبين الأهالي لهنا، توصل درجة أنهم يخليوا عندك مفتاح الدار. احكينا.
2: أكيد يعني فما ثقة كبيرة بالخاص بالجيران المقربين، يعني جنبي كل شيء، فما ثقة كبيرة، فما طمأنينة كبيرة، فما راحة كبيرة، الحمد لله رب العالمين. المفتاح مو حاجة عادية، المفتاح أنا كنت نوريك عندي تو لحد الآن عندي 4 و5 فاتحة الجولة الصباح تو عادي، هي عادي مثلا مش يخش تخدم و

0: مثلا تخرج تخدم هي وراجل يجي يقبلها ولا بعد خلي المفتاح هنا اللي يمشي يقرا ويروح ما يلقاش حد في الدار خلي المفتاح هنا
1: حتى جوابات
0: اي حاجه اخرى كان بتبيع جوابات تو معناها 80% نتاع حومتنا هنا كيكتب جواب يحط مثلا في اخر الجواب يكتب مثلا بين قوسين عطريه كذا كذا ديريكت يجيبوا الحال الحوت انا نعرفهم واحد واحد معناها كل ما تربي معهم
1: هذه صحيح فما شكون يدخل الحانوت لهنا بهدف انه يصرف ورقه ب 20 ولا 50 ويشري مثلا حاجه صغيره
0: مشاكل كبيره على الصراف هذيك مشاكل كبيره هذيك محسوب يوميا اللي مشي بالخاصه وبتعل مشي يركب واللواج ما عنده صراف يقعد يكش عليه على الصباح وعايش خويا وعايش جاري بتصرف لي معاناه كبيره في الصراف والصراف معناه مش موجود هاني اني وكان عندي صراف من نحس تحدي أنا بشكل شور عادي ما عنديش نتلز مثلا بجيراني نعطيه حق ركوب بعد كروح العشية واللي كنت يحصرافة ناخد بتاعي يعني عادي جد
1: يقولوا العطار يعرف مشاكل الحومة الكل ساعات يجيك كليون مش حاجته باش يقضي مثلا وإنما حاجته حتى باش يفضفض لك ويحكي لك همه قداش من مرة لقيت روحك تلعب دور مصلح اجتماعي
0: أنا تو في الحومة هنا تو يسميوني يقولوا على الشيخ الحمى بعد كنت مع ابي الله يرحمه كل شيء يسمينه الشيخ الحمى معناها وحلل المشاكل نتاع الحمى عادي يعني سبحان الله يعني الحمد لله واحد هو محل ثقه والحمد لله
1: هذا هو الاصل ديجا يعني مش اول مره
0: برشا عبيد تبدا عنده خلافات يبعثها ولا عنده مشكله مقلقته ولا معوق في حاجه كل شيء معناها اقرب انسان يجي اللي هو العطار هذا فما روابط كبيرة بيناتنا يعني يومين صبح لهم أنا فما عباد في الحانوت نعرف كل صباح كم يجي لول والثاني والثالث اليوم تاعنا اللي تحمضي فهمت
1: تعرف اصلا شنو مش يقضي نهار كامل تحضر له على جنب
0: اكيد اكيد اكيد برشا كليونات معروفين برشا
1: هذه بار اكسبيريونس راه نحكي فيه
0: عندي 33 عام خدمه هنا مش لعب
1: ما شاء الله تتعدى تقضي تسمع كان قيد في الزمام الزمام وزمام ولا بلغه الكونش الكريم
0: او زمام هذاك الوحيد
1: هذاك اليوم على المباشر وصلنا
2: اي مرحبا به
1: مش باش نهز سيري للطبيب يجي للعطار وقل واعطيني يعطيني باش نهز ولدي للطبيب هذايا عنوان التضامن والتآزر لهنا نمشي للخدمة لازم فاتح نتاعي نعطيهم العطار وقل كي يجي بنتي اعطيهم لها دخلت من بعد رايح حكيت لفات قالت لي تقولوا لي في الخدمة صحابي كيفاش تعطي للعطار فاتح للعطار نقول معناتها فيه الثقة 200% أكيد أكيد ذي حاجة مما لا شك فيها عزمين ما زلنا نحكي وما زلت ما شكون يجي يخلص على أخوه ولا على جاره
0: فم
1: ما بيت خلص على بعضها ماني فكري ما تقول
0: اكيد فما موجود مازال فما الخير في الدنيا
1: فما الخير في الدنيا والبسكول عادي من اقدم الحاجات في الدكان
0: عندي بسكول عمرها توا قريب 60 عام ستين وتلزيت قسما بالله بالحمد تلزيت عندي توا شهرين من ناحيتها
1: صحيح
0: شهرين بالضبط خاطر قبل كانت صحيح فيها البركه اما مع مع الغلي هذايا كل شيء خاطر البسكول العربي ديما وافيه
1: أيه.
0: ديما فما 20 غرام 10 غرام الحاجة دي موافقة معناها مع الغلية معاش يقارب بعض مثلا كيلو زبيب 25,000 10 غرام 250 فرنك ايش مستور فيه انت ماذا غرام انا اتلزيت باش نبدل الالكترونيك قبل كنا نشري مثلا نشري حوايج كان ديما بالوافي مثلا زبيب ولا حمص ولا اي حاجة مسيبة ديما بركة ربي ديما وافي تو قد تو شقف يحسبه
1: ولا تحسوا تبدل في الحومة في العلاقات بين الناس تحس ما زلت فما لمة وناس تعرف أحوال بعضها
0: ما عاش كقبل أكيد ما عاش كقبل قبل معناها كما هان سيدة توكل معناها الكبار كانوا كان أمك مولاتها وولادي كل شيء تبدل معاك كل واحد ولا يقول لك خويا
1: تو معنا كليون تاع المباشرة نسألوها اللي نفسها حكيت لنا بكري دخلت معنا على المباشرة انت طبعا موجود اذاعه المنستير في المباشر قابله ولا
3: ايه مثال قابله
1: احكينا شويه على العلاقات بين العبيد كيفاش كانت وتبدلت ولا
3: لا تبدلت 200% تبدلت
1: 200%
3: عاد كانت قبل فم الثقه وفم المحبه تولى محبه لا ثقه روحك لا ترحم من مات
2: والحبه
3: روحها توكلي 5 شويه وبرك مازال فما 40% مازال النسب المئوية نتاعك هي اللي تمشي الحقيقه المئويه هي 100% تاعك كانت قبل 100% كنا قبل اللي طيب في الحومه قطعه تاكل منها الجيران الكل
2: اكيد طبيعي كل من العطاء كان جزوزة كان قفرت حال القبل السديم والباك
3: القفرت والجزوز
2: قفرت والجزوز
3: هكا هو قفرت والجزوز
2: وفيهم البركة وناس تتلم عليهم
3: تلموا تاكلوا تهزوا توا ما عاش حتى ما
2: تطورت الدنيا
3: ولا يملك ما تلعبيه والبيع ما
4: تلعبيه
2: قبل كانت أكثر
4: قبل كان باش يعرسوا كانت تفهم القفرت الصب هذاك وكان الجزوز البلار الصغير الكرانش حاجة كيكة هذا كون مثلا مناسبات والروزات البيضاء
2: هذاك اللي تشرب
4: هذاك اللي تشرب
2: طورت الدنيا وجات المغازيل
4: جازوز
2: وقفريت حاجه كبيره ياسر طورت الدنيا وجات المغازيل اما دور العطار بقى كيف ما هو موجود تقريبا في كل حومه شنو السر نتاع البقاء
4: بقاء العطار
2: سر بقاء هكا زمان مش في الكاميرا اللي كنش الكريدي
4: الكريدي زمان ونحن اللي هذا ما موتش مادام هذا موجود العطار ما تموتش
2: ناس متاع كل حانوت ناس ترفق ببعضها فما سلع وحلويات كبرت معها الأجيال وما عادش موجودة اليوم كان تحكينا هكا على شوية
4: فما موجود كان موجود سلع مثلا قبل كان اول ما طلع البسكو مثلا في البسكو مثلا كانك البسكو المفرط هكا صحيح
2: اي مسيب صب
4: هذاك فيه نجمه وعالم وحيوانات
2: حتى صغار الشيخ علي
4: هذاك كانت الصب هذيك المطعم تاعنا هذيك
2: وكان قبل فما
4: بركه تو مازال موجود ومعروف او ما طلع البسكو في تونس اللي هو نسميه ونسميه
2: هذا ما غير ما نسميه ولا
4: تو موجود كبرنا معنا احنا قلنا كبرنا تاع
2: فما الباتري وفما البريميس برشا حاجات
4: بل كانت في مجد نذكر الوالد اللي يرحمه كان عنا بريميس بريميس هكا
2: الفلاش معني
4: هيك هذاك هو نخمو بيه في الحانوت يروح بيه في الظلمه هكاك الدار نضو بيه نستناو بابا حد يجي باش نضوي الدار بالبريميس هذاك
2: وكيفاش يشعل كيفاش يخدم او بدا يرعش عنا بدا باش يقص وقيس ربي عينك يا عيشك فما زادة برشا حاجات حلوة التشتيش حلوة الزقوق وشنقوم السيجارو ذي الوحيدة اللي خلطت عليه
4: توا شنقوم السيجارو هذاك مقبل كان ذاك الحلوة أو ما طلعت حلوة الزقوق حلوة فيها الزقوق علاش ولا تقورت وتحول حلوة بالشامية بالشامية معناها مضخمة برشا برشا على الأقل وبعدها شوف ماك الحلوى الحرابش هذيك الجويده
2: الحرابش اللي تشتش اي مازلت موجود
5: اي نختم وئام لانه الوقت زربنا
2: الوقفه في العطار خلينا نفهم انه الحياه مش مجرد ارقام وحسابات هي مدرسه مفتوحه نتعلموا منها كل يوم طبيعه البشر شكرا لك
5: شكرا لك شكرا لك وئام وتحياتنا للي كانوا معك وتحياتنا لكل مستمعينا في اكودا وهكذا نحن وصلنا لختام موعدنا بالنسبه لليوم خلينا نرجع للسؤال كنا طرحناه وموجود على الصفحه الرسميه لاذاعه المنستير على فيسبوك سؤال النجم يربحكم تذاكر باش تمشيو تحضروا لعرض غدوه عرض أوديسي غدوة 3-21 جويلة 2026 وسؤال كان في علاقة بالعرض ذا عرض أوديسي قلنا لشكون لأي فنان العرض هذا أوديسي أعطيناكم ثلاثة اقتراحات رفيق الغربي عبد الحميد بوشناق وإلا عبد الكريم الباستي برشا منكم جاوبوا برشا إجابات صحاح لكن عملية القرعة بتبيع عنا زوز فايزين اليوم كيما العادة والفايزين هما اللي فايز وإلا اللي فازت بثلاثة دعوات هي ملكة المهدوي واللي فاز بزوز دعوات ياسين بن صغير ياسين بن صغير وملكة المهدوي هما اللي جاوبوا بصحيح عرض أوديسي طبعا للفنان رفيق الغربي الموعد غدوة إن شاء الله في إطار مهرجان سوسة الدولي أيضا برشا منكم صوتوا لأغنية الختام كنا اقترحنا عليكم زوز أغنيات اقترحنا وردة بتونس بيك وإلا ذكرى محمد وحياتي عندك وأغلب التصويت مشى لذكرى محمد وحياتي عندك هذه اللي باش نسمعها ونختموا بها موعدنا اليوم في بشائر الصباح لصبحية 22 جويلية 2026 شكرا لكم على الاستماع شكرا لكل الفريق اللي كان موجود لمدة ثلاثة سوايع هذوما بقيت متابعة طيبة لكل برامج إذاعة المنستير إن شاء الله نهاركم مبروك في الأمان

0: أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا بكم في موجز التاسعة من إذاعة المنستيرة.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أفاد المرصد الوطني لسلامة المرور بأن عدد قتل حوادث المرور سجل منذ بداية السنة الحالية إلى غاية 18 من جويلية الجاري ارتفاع بنسبة 10.48% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك بتسجيل 695 قتيلا خلال هذه الفترة مقابل 629 قتيلا سنة 2025. يتواصل ارتفاع درجات الحرارة اليوم، حيث تتراوح القصوى بين 39 و44 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 44 و49 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي، والطقس يكون حارا ومغيما جزئيا مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسطى. أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في بلاغ أمس بأن المصالح المركزية والجهوية للإدارة العامة للغابات تتابع بكامل اليقظة والاهتمام الوضع الغابي الراهن في ظل تصاعد وتيرة حرائق الغابات، وأكدت الإدارة العامة ضرورة التزام أعلى درجات الحيطة والحذر أمام استمرار المؤشرات المناخية الصعبة، ودعت كافة المتساكنين بالمناطق المتاخمة للغابات وروادها لإبداء المواطنة الواعية والمسؤولة عبر تجنب أي سلوك قد يتسبب في اندلاع النيران. في ليبيا، أفادت مصادر فنية في الشركة العامة للكهرباء بوقوع انقطاع عام للكهرباء في المنطقة الممتدة بين مدينتي بنغازي وتبروك للمرة الثالثة خلال يومين. وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة قد أعلن أمس عزم الحكومة اتخاذ إجراءات بحق إدارة الشركة وفتح تحقيق شامل في أدائها. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون برصاص المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال هجوم شنه المستوطنون على دير جرير شرق رام الله في الضفة الغربية المحتلة مساء أمس وفق وزارة الصحة الفلسطينية. قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت بنجاح الليلة التاسعة على التوالي من الضربات ضد إيران. في الأثناء صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن لا تزال منفتحة على حل دبلوماسي مع إيران. وفي الختام، قال مصدر في وزارة الداخلية الباكستانية أن وزير الداخلية الإيراني يصل إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد مساء اليوم، ووضح ذات المصدر أن المسؤول الإيراني يحمل رسالة من الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان تتعلق بالأوضاع الراهنة. شكرا على الاهتمام.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
1: إذاعة المنستير،
3: اقرأ لتعيش أكثر.
4: إذا كنت تؤمن أن القراءة ليست هواية فحسب بل أسلوب حياة،
3: اقرأ،
4: فموعدك مع برنامج اقرأ لتعيش أكثر.
5: لتعيش أكثر،
4: اقرأ لتعيش أكثر، رحلة أسبوعية في عالم الكتاب والمطالعة.
3: اقرأ لتعيش أكثر،
4: اقرأ لتعيش أكثر، معي أنا ربح عبد اللوي صباح الأربعاء من 9 إلى 10.
3: اقرأ لتعيش أكثر.

0: حتى يكون الطريق أكثر أماناً للجميع، إذاعة المنستير تقترح عليكم هذا البرنامج
1: طريق الأمان.
2: طريق الأمان مع حنان بكر وشوقي الأحمد.

0: هنا صباح الخير لكل مستمعينا. مرحبا مرحبا بالجميع، مرحبا لكل مستمعينا، مرحبا لكل من التحق بنا الآن على موجات إذاعة المنسير وعلى صفحة إذاعة المنسير. كما تحية فريق البث المباشر من استديوهاتنا المركزية لإذاعة المنسير، وأيضا لكل من يشاهدنا على صفحتنا راديو المنسير، أيضا برنامج فريق الأمام. وكذلك بالنسبة لللايف التي كذلك حتى على مستوى صفحة صفحة الإذاعة قد منسير لا يتركون على كل ديسكور لإذاعة المنسير على الديجيتال وعلى الانستغرام على اليوتيوب وعلى التيك توك، كل المحامل لإذاعة المنسير على الديجيتال وفريق كامل متكامل اليوم من أجل تنفيذ الحصة هذه. اليوم زميلتي حنان بكار مش تكون معنا في الاستوديو المركز لإذاعة المنسير، ولكن هي قامت بأعداد الحصة هذه. إن شاء الله زميلتي حنان بكار تكون حاضرة معنا الأسبوع القادم إن شاء الله مباشرة على صفحة وأيضا على في برنامج فريق الأمان بالدعاء كما قلنا لإذاعة المنسير. ديما كما قلنا في المباشر اليوم باش نكونوا في حصة جديدة في برنامج فريق الأمان على موجات وعلى صفحة إذاعة المنسير. كما قلنا جائزتنا في العادة مهداة من إذاعة المنسير وأيضا من الشركة الطبية التونسية المصرية لصناعة المعدات الطبية. كما قلنا جائزتنا هي في العادة حقيبة مسلمة السلامة والأمان المرورية فيما كل أسبوع. اليوم نستغلوا في مفترق جديد، في مفترق هو الحقيقة من الأحداثات الجديدة على مستوى طرقاتنا في بلادنا، وكما قلنا بالنسبة للحصة اليوم يرافقنا على مستوى الإخراج الرقمي الخارجي محمد باسم بوسيف، محمد باسم بوسيف وأيضا زميلي رياض الدريدي. اليوم كما قلنا في مفترق هو تم إحداثه بالطبيعة مؤخرا مع نوفمبر بعض الأشهر استعدادا للفترة الصيفية وأيضا لأهمية المكان هذا والنقطة المرورية هذه باعتبار هي شكلت في فترة سابقة نقطة سوداء على مستوى حوادث المرور، وبالتالي استوجبت التدخل من السلطة المحلية في البقالطة والسلطة الجهوية بولاية المنسير على مستوى الأمن وعلى مستوى تجهيز ولاية المنسير. وكما قلنا صباح الخير مرحبا، صباح الخير سيدي رضا، عايشك ربي يحييك، عايشك سيدي رضا الغضاب، تحية ليه مستمع رياضي بالأساس هو مدرب، وبالتالي معناها مدنا في البقالطة أعتقد هو حقق الصعود مع فريق غزة البقالطة، كان مانيش غالط ما خدتش ذاك هو درب لها. اليوم قلنا المفترق هذا هو تابع إداريين للبقالطة مع تنبيه البقالطة، طريق البقالطة المهدية، الناس اللي جاية بالطبيعة من جهة المقنين والصيادة وقصر هلال، وأيضا حتى جمال اللي جايين من البحر الماشين المهدية من الطريق هذا طريق البقالطة المهدية على مستوى الشاطئ نتاع الديناس، يهز للديناس، يهز كذلك للشرف، يهز للبشاري، وبالتالي على طريق يهز بحر البغدادي للتبسيط المهدية. وبالتالي كما قلنا شوفوا كيفاش معناها المفترق هذا هو من المفترقات المتاخمة للشريط الساحلي بالطبيعة على مستوى بالطبيعة كما قلنا الشريط الساحلي. اليوم باش نكونوا حاضرين مع حرس الوطني اللي هو مرجع على نظر منطقة الحرس الوطني بطبلبة، وبالتالي باش نشتغلوا مع حرس المرور وفرقة حرس المرور بطبلبة، وبالتالي كما قلنا لهنا في المكان هذايا اللي هو تم تهيئته خصيصا بالطبيعة كما قلنا على اعتبار وأن النقطة هذه هي من النقاط اللي استوجبت التدخل بالطبيعة من طرف السلطات من أجل حد من حوادث الطرقات وايضا لتسهيل ولتسهيل حركه المرور. اليوم يحضر الى جانبي السيد الرائد في مختار والناس رئيس فرقه حرس المرور بطلبة، يحضر معنا مشكور جدا في حصتنا اليوم. صباح الخير مرحبا سيد الرائد.
1: صباح النور، شكرا، تحيه خاصه ليك ولمستمعي
0: وتحية زادة كذلك لسيد وليد ناصري رئيس مركز حرس المرور بالبقالطة. اليوم مش موجود معنا باعتبار هو في مهمة مهنية، وبالتالي معناه نوجه له التحية على مستوى التنسيق كذلك ومعاكم انتم من خلالكم باش نصفوا الحصة هذه اللي كذلك رفقنا فيها فرقة الطريق العمومي للحرس الوطني اللي يساهموا في تنفيذ وتأمين الحصة هذه المباشرة.
1: شكرا مرافق في شوقي. احنا متوازين حاليا في طريق الجهوية 82 كيلومتر 47 المعروف بمفترق شرف، طريق الرابطة ما بين مدينة البخالطة ومدينة المهدية. قبل من المفترق هذا ما كانش عندنا طريق وانا شهر من اللي وقع أي تشييد المشروع هذايا، وهذا نتيجة من نتائج الخطة التنفيذية التي الحرس الوطني بالمنستير اللي وصلنا في كل ما معنى الخطة الكبيرة اللي حصلت المنستير اللي نعملوها نسموها شهريا كل شهر نبرمج حملات مرورية هادفة، وهذا كله الحد من حوادث المرور بمختلف الحملات فيها مخالفات درجة نارية، حزام الأمان، المجاوز ممنوع، اشياء سرعة المحدة رادار، هذا في نطاق الحملات المرورية إلى جانب بقية الاختصاصات الأخرى.
0: باخير مقاطعك باخير في هشام، في هشام عبيد إطار مصائي في أوسان يعني حيوه شوفوا فيش المستمعين والمشاهدين قاعدين يتفاعلوا معنا في المباشر، معنا تحية تجيهم في المباشر وصل معنا في المعنى المقاطعة.
1: هذايا شهرين النتيجة للخطة التنفيذية اللي خلال محاصرة المنستير.
0: باش نرجع لك شوية اللي هو الديجيتال يقولوا لي شنو المسألة ونحاولوا بالعملية، تعرفوا مع السخانة مع ارتفاع درجات الحرارة نحاولوا أنه كما قلنا قاعدين نتفاعلوا من هنا ومن هنا، وبالتالي باش نأمنوا الحصة نتاعنا بالطبيعة عبر صفحتنا الرسمية وأيضا عبر الإعلام باش هيك يكونوا بالطبيعة المستمعين نتاعنا ومشاهدينا ينجموا يشاهدونا على عين المكان في الحصة نتاعنا هذه على المباشر. ونرجعوا لكم على صفحة الإذاعة راديو منستير على المباشر في هذا النقل الحي المشكور جدا زميلي محمد داسم لشهد لصيف على الإخراج الرقمي بتاعه في المتابعة يا تيم الصحو، ثم لازم تتابعونا في نوعية الصوت أول نوعية الصوت عفوا، ورجعنا لكم على المباشر به يقولوا لي وان المسلمين قاعد يقص به على الصفحه. طبعا ربما ينجم يكون هنا على مستوى التغطيه على الشبكه يكون ضعيف شويه مع ارتفاع درجات الحراره، باش نحاولوا انه باش نمشيوا للخطه الثانيه وانه نسجلوا الحصه نتاعنا عبر الفيديو ثم نقوموا بتنزيلها بطبيعه، رغم انه قاعدين نحاولوا انه يكون الجهاز نتاعنا البورتابل مغطي وتعرفوا درجات الحراره اللي الحقيقه قاعده في ارتفاع متواصل، وكما قلنا حاولنا انه نكونوا على المباشره معاكم ولكن باش نحاولوا نسجلوا هذه الحصه على الفيديو ثم باش نواصلوا ان شاء الله بعد الحصه مباشره باش تلقاو البرنامج ان شاء الله عبر الفيديو تسجيل كامل للحصه ان شاء الله، باش نقوموا بتسجيل في على صفحتنا للبرنامج. اذا انا نرجع معاك الريزو قص شويه فرصه السخن حراره طقس مرتفعه، ردوا بالكم مع خاصه التوصيات اللي ان شاء الله باش نقدموها خلال الحصه هذه، وان شاء الله كما قلنا لكم راهو ان شاء الله تلقاو التسجيل الكامل نتاع الحصه ان شاء الله فور انتهاء الحصه في العاشره صباحا. نواصلوا في بقيه الفكره نتاعك حضره الرائد، ديما نذكر بضيف الكريم لمن التحق بنا الان، ضيف الكريم هو حضره الرائد مختار والناس رئيس فرقه حرس المرور بطلبه، واليوم حاضرين في مفترق الشرف طريق البقالطه المهدي اللي هو من الاحداثات الجديده على مستوى البنيه التحتيه من خلال المفترق.
1: شكرا مجانس شوقي، حبينا نعود ونعرفه بالمفترق هذايا. احنا متجدين حاليا في الطريق الجهوية رقم 82 كيلومتر 47 الرابطة ما بين مدينة الصالطة والمهدية. كان قبل طريق ما فيش المشروع اللي تقدم الثلاثة عندهم شهرين، هذه نتيجة من نتائج الخطة التنفيذية لإقليم الحرس الوطني بالمنستير اللي وصل الشكر لكافة السلطات الجهوية من ولاية من بلدية لمدينة البقالطة. تعمل المشروع هذا اللي لحد من حوزة المرور. كي نرجع للخطة التنفيذية لخدمات السلطة المنفير إلى جانب الحملات المرورية الهادفة لحد من حوزة المرور، زيد عنا برامج أخرى نقاط اختطار مباشرة شهريا، كما نبرمج الحملات تستخدم لحد من حوزة المرور من مجاوزة ممنوعة، من استئثار محضر الدار، من المجاوزة الممنوعة، هذوما كلهم حملات شهريا. إلى جانب ذلك عنا نقاط اختطار مثل كما نجو في نقطة معينة ولا في منطقة معينة نلقاو كيما هذا المقترح هذا ما كانت ما نتيجة الخطة التنفيذية لإقليم حرس المنسير اللي وصلنا عملناها وحد لحد محطة المرور. هذا كانت نقطة سوداء قبل صرتنا في عديد الحوادث القاتلة وخاصة حوادث ديجاما تريال.
2: هو الإشكال هو أنه علاش؟ لأنه وقت اللي يبدأ اللي جاي من القاتلة هو هابط من القنطرة اللي تتعدى على سكة التران، وبالتالي الطريق هي لمحلة مكشوفة واضحة، يكون هو في سرعة أعلى من السرعة المحددة، وبالتبيعة اللي شيء خارج من الشرف من جهة البحر من جهة الشاطئ من جهة البحر الشرف ولا والبستيري ما ما ما يوقفش عند ما تركش الأولوية، طولت بترك الأولوية، وقبل كان ثم علامة القفل كان ما يحترمش علامة القفل، واللي جاي زاد كذلك من المهدية زاد يجي في سرعة زاد كبيرة برشا، فبالتالي لهنا معناها كما قلنا هي ولات نقطة نتاع اختطار، وبالتالي صوت نقطة التدخل لتعديل بطبيعة ما يجب تعديله.
1: صوت النقطة هذه هي نقطة اختطار قمنا بها، والطريق اللي جاي من البقالطة طريق مخيب تشوف فيه توا ما زي توا تشوف انت في علامة الموجودة وترساج جديد، هذايا خلاص تعمل المطرق كان يجي في سرعة من غاديك ماشي محدد سرعة
2: اللي هو جاي من البقالطة نقصد
1: جاي من البقالطة ولا من المهدية ما سمعتش السرعة وسمع بيه دراية تليح تعرف الطريق هذايا، لكن يتفاجأ بالمطرق واللي يجونا خاصة نتاج في الصورة متاع الصيف يجيك من بلايص أخرى مجاورة وما يعرفش المكان، يحط المابس مثال شاطئ أشرف يوصل يتفاجأ بالدورة على اليسار معناها ماهوش مفترق، فهمتني؟ تو كي تعمل مفترق تو حد من الحوض تو ما سجلناش لحد اللحظة هذه حتى حادث مرور
2: أكيد هنا، وحتى على مستوى التنوير العمومي معناها الإنارة متوفرة فيه، فبالتالي معناها لهنا أصبح حتى المفترق على وضوح تام، أيضا حتى العلامة نتاع المفترق الدوراني اللي هو مجهز بها العلامات بتبيع المرورية، فبالتالي هنا يزيد يوضح أكثر الرؤية. حتى قبل هو باش كان يظهر شوية المفترق هذا في بعض الأحيان، وقال كان يبيع الكرموس هنا كان قبل معناها الهالي نتاع المنطقة هذه معروفة بإنتاجها للكرموس للبيثر، يجيوا بشو صبولة هنا معناها تحت الزيتونة تظل ويكون هم متواجدين، وقال يجيوا للناس منا وإلا منا كيف يشوف معناها الباعة على اليمين وعلى اليسار في بعض الأحيان هو ينقص شوية بسرعة باش يشوف معناها المنتوج الفلاحي هذا، بالتالي كان يساهم شوية، لكن مع قلة بطبيعة الإنتاج ما عادش فما معناها الناس توقف، بالتالي معناها وما فماش مكان نتاع محطة نقولوا باش الناس توقف فيه، وظاهر كونه محطة نتاع نتاع نتاع نتاع حافلة، فبالتالي لهنا معناها هي عدة عوامل تجمعت حتى أنها تكون النقطة هذه المرورية بالذات هي عملية نتاع نقطة فيها برشا اختطار، وبالتالي كما قلنا تسببت في عديد الحوادث. نواصل في الفكرة نتاعك وزيد باش نحاول نرجع شوي، لأنكم انتم نظمتوا فيه حملة سابقة في المفترق هذا مع المجتمع المدني بالطبيعة لمزيد التحسيس بأهمية التقيد بقواعد السير والجولان على الطرقات.
1: النقطة هذه راهي الجاوية المسلمين فيها حركة مرور كثيفة جدا، ومشوف سوى الصباح راهي تسعة راهي من بعد العشية من بعد نصف النهار تولي فيها برشا برشا حركة مرور. نقطة معروفة علاش نرجع انت للنصابة اللي كانت لهنا، كانت طريق مسيب لهنا ومن وقع المفترق هذايا تويكا هنا تشوف دورة المرورية موجودة متواجدة خاصة في النهار موجودة حتى أمنيا المواطن ولا يشعر براحة.
2: أكيد بالحق، لأنه هو شوف احنا سجلنا في عدة فترات سابقة مش في النقطة هذه القدام برشا تقريبا في النقطة الحدودية بين ولاية المنسير وولاية المهدية مع شدة الظلمة متاع الطريق صار فيها عديد الأشياء اللي نوعا ما شكل تذمر من المواطن، لكن اللي هنا انتم معناها كنتم متفطنين العمليات بعد بالطبيعة العمليات بالطبيعة الاستراتيجية متاعكم، وتم تركيز النقطة المرورية اللي هي ديما قرر طول احنا نقطة المرورية متاع البلدي بحث الجامع فبالتالي معناها لهنا باش على الاقل تم فك العزله امنين اللي الحقيقه مجهود قاعد متضاعف معناها منكم انتم كامنين.
1: هو بصراحه المشروع هذايا راهو خدمنا عليه مده سنوات وما نجموش يخدموه خلاش البلاصه ضيقه لهنا.
2: صحيح.
1: وكانت اكشف منها على اليسار الزيتون ومنها الزيتون كلها غابات زيتون.
2: املك خواص وتعرف انه كيفاش تقوم انت بعمليه الحوز للملك العام فبتدي تطلب سنوات معناها من اجل المصلحه العامه.
1: شو انت كثره الحوث اللي صارت فيه لهنا تلزينا لهنا حتى كنشوفوا انت مخترق دائري صغير ماهوش كبير. أي. حتى الاسباك نتاع السيارات يهز فوا بركه. الحمد لله وصلنا بتضافر الجهود اللي وصلنا تعمل المخترق هذايا وبرشا حوايج ساهمت فيها. تو شفت انت كان كانوا قبل من اللي يجي من الشرف من غادي عنده علامه وقف اجباري ما يقفش منها تولد ما تعرفش
2: كيما كيما قاعدين نشاهدوا الان معناها في العمليه كيفاش هاوك السياره جاي مستعمل للغماز نتاعه اللي هو ضوء تغيير الاتجاه وبالتالي السياره السوداء هذه اللي قاعدين نشاهدوا فيها معناها عمليه الوقوف التوقف نتاعها قانوني استعمل اضواء تغيير الاتجاه وانحدر نحو اليمين بعد العمليه المناوره يعطي الصحه تطبيق للقانون تقريبا 100% مع استعمال حزام الامان وهذا شيء مهم.
1: شو بس حاب نبين لكم نتيجه الخطه التنفيذيه لكن حصلت المثير كيفاش معناها انا علي المكان وفي المباشر كانت قبل علامه توقف اجباري ما ثماش دوريه تقول يخرج ثم عباد راهي جينا زوار من برا ما يعرفوش الطريق ما يعرفش منين يخرج من هنا تقول يقع الاصطدام يصير برشا حوادث. شو انت تويكا يقع مفترق يقع دوريه بطبيعته هو مش ينقص من السرعه نتاعو يحترم الاولويه يقف قبل ما يشق الطريق هذا كل حفاظا على السلامه المروريه.
2: رغم انه النقطه المروريه لهنا سيد الرائد في مختار والناس ديما نذكر بضيف الكريم اللي كان لكل من التحق بنا الان على موجات وعلى صفحه اذاعه المنير رغم انه النقطه المروريه هذه هي متاخمه لتقاطع سكه مع الطريق فبالتالي معناها وقت اللي يجي مشرف هو بالبحر باش يقرب للمفترق هذايا قبل تقريبا بحوالي 50 او اقل تقريبا 30 متر ثم تقاطع سكه مع الطريق فبالتالي هو بطبيعته اليا باش يقوم بعمليه التخفيض نتاع السرعه نتاعه رغم انه في بعض الاحيان رغم انه يقطع السكه الا انه معناها النقطه اللي هي مهمه جدا انه نقولوا احنا يحترمنا ترك الاولويه سابقا حاليا وعلامه القف سابقا فبالتالي هو اللي هنا يتجاوزها باعتباره انه الكياس ما فيش برشا حركيه لكن معناها مع تطور الزمن مع تطور الاسطول نتاع السيارات في بلادنا تطورت بطبيعه الكل هي منظومه كانت تبعت بعضها معناها مع كثره الحوادث بطبيعه في النقطه المروريه هذه.
1: شو انت باش تقارن حاجه راهي ثم نشاط وثم وسائل النقل تطورت ولات حتى رخص السياقه اللي كورسون تاعها قبل تو بخمس سنوات عادي ترمي احنا هنا نلاحظوا تو هنا في البوبيس شو علامه التوقف الاجباري هذيك راهي تقاطع السكه الحديديه راهي علامه صفر يلزم هو قبل ما يشوف السكه يلزم يقف وما ما اشوف المخالفه يتجاوزها دوم لا يخفض شويه وبتبيع لي بارير مش حاطين يحط روحك انت لي بارير مرات ما يحطوش يكونوا فاسدين معصبين فهمتني يولي يشق على هو علاش نحكيه لهنا راهي تو سلاح فيها الصباح اما راهو عندنا بعد نصف النهار حركه مرور تكون كثيفه جدا جدا عندنا برشا ناس مصابين يجيونا الطريق تلقاها معبي ياسر نحاولوا ديما احنا متواجدين في التوازن الامني نتاعنا عندنا في تعزيزات امنيه موجوده من المناطق المجاوره موجودين وان شاء الله نوصلوا الصيف هذا نعدوه سلامات لحد اللحظه هذه الحمد لله ما سجلناش توا حادث مرور خاطر ان شاء الله في بدايه تزويد توا نهار 20 ان شاء الله نوصلوا في العطله الامنه ان شاء الله نوصلوا ما عندنا حتى حادث ان شاء الله
2: مهم جدا معناها مهم جدا هو الفيديو انقطع مره اخرى وديما نحاولوا بطبيعه باش لانه يسخن برشا التليفون بالتالي معناها باش نحاولوا نسجلوا في جهاز هاتف اخر جوال وكما قلنا بطبيعه ديما نواصلوا في هذا النقل المباشر على الاف ام وكما قلنا ديما نذكروا مستمعينا الكرام ومشاهدينا اللي هما كل اسبوع يتبعوا فينا من كامل انحاء العالم ونعرف باش نقعد نقول من كامل انحاء العالم. نعم خاطر نشوف ان تفاعلات نتاع ابناء جاليتنا بالخارج اللي قاعدين يرجعوا لارض الوطن واللي حتى يكلموني عبر وسائل الاتصال بطبيعه قاعد نشوف انه الحقيقه تفاعل كبير ويقولوا لي الحصه هذه حقا المفروض انها تكون متلفز. فبالتالي معناها ديما نحاولوا باش الحصه تكون اكثر ولوجا ووصولا وقربا من السادة المستمعين وايضا السادة المشاهدين بصفه عامه. وكما قلنا في تسجيل هذه ان شاء الله تلقاها فور نهايه الحصه نتاعنا على الفيسبوك بطبيعه. قلنا انتم في فتره سابقه سي مختار وانكم كنتوا بحمله هنا تحفيزيه توعويه وجبهه الحرب الوطنيه قامت بتغطيتها على ما اعتقد، وبالتالي معناها باش تزيدوا تحسوا باهميه قواعد السير والجولان على طرقاتنا، وخصوصا منها هي احترام السرعه اللي هو احنا اليوم نخدموا على الموضوع نتاع احترام السرعه خاصه احترام الاشارات. كريم الصقيم مرحبا يعطيك الصحه، وبالطبيعه شوفوا كيفاش المستمعين شوفوا كيفاش يسمعوا ويشاهدوا فينا، وديما راه تفاعل ايجابي برشا معناها الحقيقه من الناس اللي تعرف وتتبع في هلا البرامج. قلنا انتم نظمتوا في فتره سابقه مش بعيده تقريبا على ما اعتقد حوالي شهر شهر ونص، بالتالي تقريبا قمتم بتنفيذ حصه او لهنا معناها حمله تحسيسيه توعويه نرجع عليها باكثر تفاصيل معك مختار.
1: صحيح مده شهر ونص قمنا بحمله تحسيسيه لهنا بحضور جميع الوحدات الامنيه وخاصه المجتمع المدني. بديناها من العشيه من الاربعاء العشيه بدايه الحساسيه لاخر وقت. للاسف سجلنا فيها برشا مخالفات مروريه خاصه في السرعه، عدم احترام السرعه. بما ان احنا المسترق هذا جايين في قنطره يصوف انت ناس تربط روحها المجاوزه ممنوعه الا بالعلامه، تكون المجاوزه ممنوعه بعلامه منع المجاوزه وجود خط متواصل ما نعرفش حد وتحجب في الرؤيه فوق جسر، هذه كلها مجاوزه ممنوعه. راهي برشا ناس تقول لك انا ما عملت دبلات خط متواصل، هي خط متواصل راهي هذاك مجاوزه ممنوعه، راك انت فوق جسر وتعمل دبلاج هذاك مجاوزه ممنوعه. ما نعرفش حد وتحجب في الرؤيه محضر مجاوزه ممنوعه. مع علامه خط السرعه 50 تو بالهيئه المفترق هذايا تو كل في السرعه 50 سواء الطريق المهديه او الطريق.
2: احنا كي نقولوا ديما فما تجاوز ثم مخالفة، والمخالفة تستوجب عليها جانب مادي. خلينا نحن نحب الساعة قداش للسرعة وفي نوعية المخالفات اللي ترتكب لهنا وقداش القيمة المادية نتاعها والتصنيف في المخالفة. خلي نزيدوا ديما مستمعينا مشاهدينا يخرجوا بأكثر ثقافة مرورية بالأساس بشكة يعرف روحه على شقة هذا وديما ياخذوا احتياطاته وإن شاء الله بأقل مخالفة يرتكبها المستعملية الطريقة بصفة عامة.
1: هو احنا كي تجهز المسترق هذايا مسترق الشرف ديما يقول لك المخالفات السرعة ديما يضبطها جهاز الرادار. لا لهنا يلزمنا نكون واعيين شوية، راهو تكون انت تجري في سرعة الفوق بجهاز الرادار راهو ينجم عون المرور المكلف لهنا في المسترق هذايا تنجم انت يلاحظ هو عدم التخفيض من السرعة ساعة تجري شوية اللي مخالفتها بمسترق 20 دينار.
2: انا لهنا يستعمل الخبره نتاعو في تبدا واضحه راه خاطر اللي جاي من اللي جاي من القنطره ناكد كان ينجم يجري حتى في 100 واكثر حتى من 100.
1: اغلبيه المخالفات لهنا باش نكونوا واضحين ثم اشياء سرعه المحدده لهنا بين مخالفات وين اكثر من 50 كيلومتر في الساعه ولا اقل من 50 كيلومتر في الساعه 60 دينار و40 دينار. عندنا هنا خاصه المخالفات لهنا المجوزه ممنوعه موجودة سواء في اتجاه البطاقة ولا في اتجاه المادية كله خاص فيه كله خط متواصل وكله مجهز بعلامات منع المجاوزة بشوفوا أغلب الوسائل هنا ما يعملش حزام الأمان. يقول لك أنا داخل الشاطئ هنا ولا خارج من الشاطئ ما يعملش حزام الأمان.
2: هذه اللي هي المخالفة نتاعها 40 دينار
1: 40 دينار. ثم اللي يجيك يجيك من القاطع في اتجاه المهدية يتوغل في مسارك ما يحكمش الأولوية اللي مخالفتها 60 دينار مع ساعة محضر ساعة مخالفة 60 دينار عدم احترام أولوية المرور باش ينسسها. عندك حاجة أخرى خاصة لاحظناها المخالفات هذه توا بداية الصيف بداية جويلة هي نقل أشخاص على وسيلة غير معدة للغرض اللي برشا بصراحة
2: معناها تقول أنت هي شاحنة معدة لنقل البضائع ولكن هو تلقاها مركب عليها الشحنه دي كاميونه مركب عليها 10 و25 واحد من اهل الفيري تقول كانه هذا
1: للاسف الناس كتبت هذيا قمنا بحمله مروريه من الساعه 4 تاع العشيه لل 10 تاع الليل سجلنا فيها برشا مخالفات راه مخالفات نقل اشخاص على وسيله غير هذا الغرض شاحنات من قوامات كمين زيت يركب لك مثالي بلا 10 ب 15 من برشا للأمانة راهو كان صار في حادث ولا حاجة راهي سير كارثة
2: وشفنا الكوارث هذه بعد إذنك باش نقول الحوادث اللي هما نتاع المرأة الفلاحية معناها العاملة الفلاحية

0: يعني خمسين ألف يجيب اعتبارك هذه للبحر ولهذا عائلتك.
1: أنا احنا بين ظفرين نقولوا فلاقة من غير رخصة مع احترامنا الشديد للفلاقة اللي حروا البلاد معناها في عهد الاستعمار اللي هم الفلاقة يحاربوا السنة والركبة في جبولة وفي مختلف مناطق بلادنا باش يحروا بلادنا من براثن الاستعمار. معناها هذوك الفلاقة صحاح هذوك الناس اللي جابت الاستقلال باش احنا نعيشوا وننعموا بهالخيرات نتاع بلادنا وهالامن والاستقرار هذا.
0: باش نكون واضحين برشا رانا مخالفات انا مش نوضع على طرف انا نحاول وبالمواطن سبحان الله زي بلاصه زي ولد ولا بنت وبلاصه زايده ماليش انا احنا ضد الشيء هذا. اما راهو بالنسبه الوسائل تخلف الاشخاص راهو ما فيهاش تسامح راهو باش انا يصير راني نهار نكمل من الصباح خاصه احنا بدينا من اول نهار في شهر جويليا للحظه هذه رانا قاعدين نكون بحملات يوميا صباحيه ومسائيه اخر وقت من الليل. هاك شفت انت دوريات موجوده راه بالنسبه للمخالفات نقل اشخاص على وسيله غير مهيئه للغرض وبالنسبه نقل كبعوجه بدون رخصه راه بالنسبه لمنطقه الحرس الوطني كلها او في محطه المسير عامه ما نسمحوش فيه. راه باش تقول لي انا راني هذه جيراني راني بالنسبه لي انا ما نعدي حتى وسيله وكل شيء على المباشر اللي عنده حاجه يوصلها مباشر خلاص احنا توا راه مثل اللي انا حادث مرورك باش تخدموا انت وبرشا ناس تشوف فيها انت توقيع بطاقه الاستماعي كلها. انا يا خويا ما
1: شفنا برشا حوادث مرور معنا وكل
0: شيء احنا وصلنا حتى صار حادث السبت وصلنا لا لا لا لا لا بالسنه هذه شفت انت كل شيء راه وصلنا باش نحسبوا وصلنا على على على على مستوى الشط على الشرف هذيك وصلنا المضرر هزيناه في كهرباء خاصه الصامي مش موجودة عندها شفة اتصال الحماية المدنية عندها ذو تدخلات الجو شو فيه ولينا تزيننا باش نتعف المضرر هذه الناس في سيارة خاصة ويرحم هذه المواطن باش وصلنا
1: تحت تأمين تم وتم وإشراف
0: تعمل كربتنا خاصة عنين كربتنا ما تدش المضرر ما تدش كلها تبتان كبلاس كربة خاصة وينا شحنا هزيناها من تالي حطينا كل شوية بش وطلع فوق ووصلناه الحمد لله باش نعاود نشوفه. راه قلت كما قلت من بدايه شهر جويليا رانا متواجدين باش نكونوا واضحين جيراننا لهنا جيراننا المنطقه المجاوره لمدينه بلبا والبلقات راه مرحبا بكم الكل البحر بحركه. اما راهو الشاحنه وسيله تهز العباد من التالي راهي مستحيل تتجاوز النقطه هذه باش نكونوا واضحين. عندنا ثلاثه شواطا الشرف والبغداد وديمات هذه نقطه الوسطانيه عندنا شاطئ ديمات كله على مثلا على صلب على الشاطئ وانا دفدين ما عندك ما عندكش طريق اخر باش تجيب منه
1: اكيد. ومع التحيه لزملائكم في الحرس البحري بالطبيعه ما رجع نظرنا بالطبيعه في الجهه اللي هما قاعدين يامنوا في معناها التامين تاع سلامه وامن المواطن في شواطئنا معناها الحقيقه مجهود كبير كبير برشا يشوفوا فيهم معناها على على الخياله على السيارات على الكواد على ساقيهم في المركز الامن البحري معناها عملوا نقاط اخرى استثنائيه فبالطبيعه معناها مع التنسيق مع الحمايه المدنيه مع اعوان وافراد الانقاذ معناها المنقذين بالتالي من اجل ديما ان يوفروا راحه للمواطن. برشا حديث الحقيقه برشا معلومات برشا معطيات برشا نصائح في الاثناء قاعدين نقدموا فيها لمستعملي الطريق. خلي نشوفوا احنا توا مستعملي الطريق وقت نوقفوهم لانهم نتاعهم جايين في سرعه محترمه وان لا لانهم مستدين بحزام الامان وان لا لانهم مقيدين بقواعد السير والجولان على طرقاتنا. وزاد من اهم النقاط اللي هي مهمه جدا نقوم بعمليه ايقاف سياره او توقيف سياره باش نوقفوها ثانيا باش نحكيو معاها باش نتواصل معاها باش نقدموا لها نصائح مرورين. ما يستعملوش اضواء تغيير الاتجاه الغماز هذاك الكليميتون هذاك ما يستعملوش خليه عن حسن نيه والا عن عن عن عن عن تفاجئ بالطبيعه في بعض الاحيان لانه ربما تعود انه وقت اللي يوقف ما يستعملش تغيير الاتجاه. وشوفنا كيفاش الضوء نتاع تغيير الاتجاه معناها مهم جدا. نشوفوا الحالات اللي قاعده تصير وشنية بالطبيعه النصائح المروريه وباش ننطلقوا مع فرقه حرس المرور بيت بلبا ديما نذكر لكل ملتحق بين الان مع تحيه ديما زميلتي حنان بكر اللي تغيب عليكم في استديوهاتنا المركزيه اليوم. ان شاء الله الاسبوع القادم تكون ترجع لنا بعد العطله نتاعها ان شاء الله تكون حاضره معنا في استديوهاتنا المركزيه. معك انت سي مختار حضره الرائد ديما نذكر بضيف كريم رئيس فرقة حرس

0: المروريه بالباص، واليوم معناها يساعدونا عوام حراسه المرور المركز الخاصه وبطبيعه وحدات الطريق العمومي بمنطقه الحرس الوطني في طلبه مسؤولين جدا مع زملائي رياض الدريدي في التصوير الفوتوغرافي محمد باسم محمد باسم نشهد نصيف على مستوى الاخراج الرقمي وبتاعه في نقل الصوره هذه. كما قلنا لكم راهو اللي ممكن مش قاعدين تشاهدوا فينا على صفحتنا راهو ان شاء الله فور انتهاء الحصه تلقاو الفيديو ان شاء الله بتاع كامل الحصه نزلوه على صفحتنا راديو منسير ذات منسير راديو منسير لايف وكذلك على صفحة البرنامج طريق الأمان. هذه السيارة الملاحظ من البعيد وأنه معناها المستعمل الحزام الأمان المرافق متاعه قاعد نشاهد فيه السائق ما نعرفش إذا كان هو مستعمل لحزام الأمان ولا ما نعرفش إذا كان كما قاعدين نشاهدوا في عملية المراقبة اللي قاعدة تصير طبعاً نزيدوا نشوفوا سيارة أخرى ونشوفوا لأنه من أول الأشياء اللي هنا الساعة نشوفه أول حاجة مستعملين لحزام الأمان واللي هي النقطة اللي كنا أشرنا لها منذ قليل هو استعمال أضواء تغيير الاتجاه الكلينيطان اللي هو معناها مهم جدا في عملية وقوف وتوقف بطبيعة وسائل النقل كما قاعدين تشاهدوا حضرة الرائد في مختار والناس بطبيعة في المباشر قاعد يقوم بعملية بطبيعة التثبت من الوثائق اللازمة متاع هوية السيارة بالطبيعة. وكما قلنا هو من أولى النقاط الإيجابية لهنا حضرة الرائد ديما ذكر بضيفي في مختار والناس وأن وقت اللي وقفنا كما قلنا اللي هي النقطة مهمة جدا تتوقف سيارة ما يستعملش ذو تغيير الاتجاه الغمازات اللي هما الكلينيتون أنا يعرفهم أو كما نعطيكم التسمية للساحة لأنه عدم استعمال أضواء تغيير الاتجاه فيها مخالفة مرورية 10 دينارات اللي أقل سعر تاع مخالفة ولكن الأهمية نتاعها مهمة جدا ضوء تغيير الاتجاه خاصة نشوفوا اللواجات والتاكسيات مع احترام للشرفاء منها من اللي يستعملوا منها في القانون على مستوى الوقوف ولا التوقف تجيني من هنا حضرة الرائد ونذكر ديما لوخيان مرحبا بكم إن شاء الله بنعطلكم مش برشا وبشكونوا معناها معانا لإذاعة المنسير برنامج طريق الأمان على المباشر وعلى صفحتنا راديو المنسير إذا فاتتكم أي حاجة بتبيع سواء العملية متاع عملية التثبت من الوثائق القانونية للسيارة
1: هذه سي عمر زين يشوف في سيارته مرتدي الحزام الأمان متاعه
0: حتى المرافقة متاعه زاد مرتدي الحزام الأمان
1: زوز وثائق كلها قانونية شهادة تسجيل شهادة تأمين صالحة 28/12/26 رخصة وزيد صالحة صالحة 2033 22 سبتمبر 2033 شو انت
0: النقطة هي نتاع اضواء تغيير الاتجاه للكلينيتون انا احنا برشا نوقفوهم باش كيما هيك نحكيو معاهم شوي ما يستعملوش لكن هو لهنا نشوفوا مدى التقييد نتاعو اللي هي معناها علامة ايجابية جدا لان نشوفوا كيفاش اضواء تغيير الاتجاه تخليك ساعات بعض الاحيان يلصقوا سيارات ولا وسائل نقل البعض يكش عليه وش بيك ما حطيتش كلينيتون ويلي بيك ويلي عليك معناها سمعوني
1: معناها اعطينا الاشارة الوقوف طول حط الكلينيتون على اليمين ونخفض المسرعة نتاعه وكف على اليمين سائق ملتزم شفت انت باش تعرف النتيجه
0: نتاع السواق المثاليين رغم انه يعتذر عن التدخل معنا معنا في النصايح نتاعه معنا رياض بالطبيعه معك اسم مختار
1: شو انت باش تعرف النتيجه المخترق هذايا النتيجه نتاعه شو انت قداش الناس معناها اوجد التركله الحركه المرور كيفاش الناس كلها مخفضه من السرعه وناس كل مفدي الحزام الامان
0: بدي تعوضوا به المخترق
1: داوها شفت انت لا النتيجه واضحه نتيجه اعطيني انا مثلا ما تحس مرور وناس منظمه وناس كلها تمشي مع بعضها وما تم السرعه والبقيه المخالفين في المخالفه ولا في نهار نحاولوا نتعلموا مع بعضنا شو انت اليوم السيف هذايا نتعلموا مع بعضنا فهمت
0: هو الاحترام لنا ليه بالطبيعه هذايا باعتبار وانه لانه ما عنده وقت مضبوط به بالتالي هو يعتذر بكل لطف انا تدخل معنا حابين احنا نحيوه حابين معنا نشكروا يعطيك الصحه شكرا لك سي عمر بالطبيعة إذا فتتك أي حاجة تلقاها على صفحتنا إذا المنسير إن شاء الله الفيديو يهبط بعد قليل بعد نهاية الحصة خانة ما حدش فرطة بني سيش المباشر يعطيك الصحة طريق الأمان طريق السلامة وإن شاء الله تكونوا من خير السفراء للسلامة المرورية بالطبيعة وديما تكونوا موجودين معنا كمستمعين أوفياء لبرنامج طريق الأمان كل يوم اثنين من 9 إلى 10 صباحا بالطبيعة طريق الأمان طريق السلامة يعطيك الصحة لأنك تعتبر من السواق المثاليين بالطبيعة نشوفوا من الحالات هما لهنا زاد حتى على مستوى الدراجات النارية فيهم من هو ملتزم بارتداء الخوذة وفيهم من هو غير ملتزم بارتداء الخوذة. بطبيعة نواصل حبينا سو عمر معناه يكون معنا باش نحكيه معاه، لكن هو كما قلنا هو اعتذر بكل لطف، بالتالي تتواصل العملية هذه لعملية التفقد السيارات، نشوفوا الدخول هنا في المنطقة ونشوفوا حتى كيفاش تقريبا كل أنواع وسائل النقل تمر من المنطقة هذه. كما شاهدوا توا حافلة شركة نقل بالساحة المهدية بن المسير، تحية لكم مرحبا من الساحة بتاع هذا الخط اللي هو يعتبر من الخصوص الحيوية على مستوى النقل العمومي. نشوفوا كيفاش كثافة السيارات، وبطبيعة نشوفوا كيفاش السيارة في نشوفوا في عملية النقل هذه كيفاش معناها حتى المواطنين معناها يتفاعلوا معنا، يجيبونا في الماء ويعطيهم الصحة، يتفاعلوا مع برنامجنا حرارة الطاقة مرتفعة، وكما قلنا لهنا ديما في هذا النقل المباشر للبرنامج طريق الأمان. قاعدين نحاولوا أنه ربما نلقاوش سيارة أخرى في المباشر، وكما قلنا لهنا في هذا النقل المباشر مع ارتفاع درجات الحرارة طوى 38 درجة حرارية، هاوكا 9 غير الدرج 10 غير الدرج عفوا، وبالتالي الارتفاع كثيف جدا للدرجات الحرارة. ما عدلناش برشا وقت تقريبا حوالي 3 دقائق نحاولوا باش نشوفوا المستعمر هذايا، وبالطبيعة بشوية بشوية باش نقربوا له. التحية ديما من السيد الرائد رئيس فرقة حراسة المرور بالبطالطة، نحاول باش نقرب أكثر باش نكون إلى جانبه في هذا النقل المباشر. هذه سيارة أخرى ناخذوها بطبيعة كما قلنا في المباشر عملية التثبت من الوثائق. الحاجة الملاحظة وأنه مستعمل لحزام الأمان الصايخ نتاع السيارة هذه، وبالتالي نشوفوا شنية العملية اللي قاعدة تصير، وإذا كان مرتكب لمخالفة وإلا لا ننصحوه شنية المخالفة نتاعه وقداش قيمتها، وبالتالي ديما نوجهوا له التحية وديما تفقدوا سيارتكم. توا باش تسمعوا حديث اللي ربما ما سمعتوش قبل، يلا مع حضرة الرائد رئيس فرقة حرس المرور بطولبة سي مختار والناس.
1: مرحبا سي منظر. بالنسبة لسي منظر الزايد هذايا مساكيني لبخالته
0: شرفوا به مرحبا.
1: مخالفات هي مش مخالفات كبيرة، المخالفة الأولى أعطينا إشارة بالشيخ محطش ضوء تغيير اتجاه على اليمين
0: الكلينيتون اللي هو ضوء الغماز ضوء تغيير الاتجاه، هذه مخالفة 10000.
1: المخالفة الثانية المرافق مش عامل حزام الأمان
0: اللي هي 40 دينار زادها
1: مش 40 دينار مخالفة 40
0: هذوما تو 50 عندنا في الجيران.
1: بالنسبة للسائق أنا مرتدي الحزام الأمان الوثائق نتاعو
0: مصطفى في كامل الشروط القانونية نتاعها
1: صالحة 16/6/2023 شهادة التأمين صالحة 14 ديسمبر 2026. معلومة الجوالين سنة 2026 خالص.
0: بربني نلاحظ في حاجة وأنه تعرف وأنه من التعليمات اللي هي على مستوى مراقبة وسائل النقل هو البلار الفيومي البلار الداكن بلور الداكن، هل أنه هذا دوريجين مركب موش دوريجين هو مش نجير.
1: احنا المخالفة الثالثة واللي هي مش الأهم، أما راهي استعمال البلور الداكن بالنسبة هو عمل للنوافذ الخلفية والبلارة التعليم. احنا هاي مش ننصحوه اليوم باش نحيي لنا ممنوع ذيك.
0: قداش المخالفة نتاعو البلورة الداكن؟
1: هي مخالفة 20 دينار وتنحت تحدد فيه شهادة الفحص الفني هذي.
0: قلت لي قداش 20 دينار.
1: اما المشكل مش في المخالفة.
0: ايوه هذا هو المشكل مش في المخالفة، المشكل انه في الضرر اللي ما قد يترتب عليه.
1: بالنسبة للسيارة نتاعو عندها سنة 2000 معمولة ولا لا؟
0: باش نفقدوا شهاده
1: المرافق نشوفوا هذه كان اي صالح 12/5/2027 ايوه الكا هذه البلور الداكن نوليو نحيوه فحص فني، نعملوا فحص فني عارضي ونحلوها للوكاله الفنيه لمدى الحياه. في صورة ما جينا للفرقة المركز بتاعنا احنا لهنا
0: مركز الفحص الفني في منزل الحياة ولاية المنسيب
1: ولا يحب ينحي السبب على البلاصه انا نقول مخالف ويتفضل
0: مش يجيو لسي المنظر خلي عسامة صباح خير يا سي المنظر
2: وفيك أكثر عايش.
0: هي راهي حملة تحسيسية توعوية بالأساس ليس الهدف منها مخالفتك بقدر ما هي تحسيسك وتوعيتك بالمخالفات ونوعيتها، يعني المخالفة هذه اللي ربما ارتكبتها أنت عن حسن نية أو عن غير قصد، فبالتالي تنجم هي تنسحب على برشا مخالفين كيف، ولكن كما قلنا مجهودات الدولة هي بالأساس تحسيسك وتوعيتك بخطورة هالمخالفات هذه، بقدر ما أن هي مش معناها كما قلوا احنا مش تحيلك فلوسك، لا هي راهي حماية لجيبك وحماية ليك وللناس اللي معاك في الطريق بصفة عامة، لأنه مسؤوليتك ومسؤولية غيرك معاك.
2: صحيح هذه يعني عملتها مع تهجيس للشمس بسوقي الأولاد مثالي لا أكثر لا أقل على حسنية معناتها.
0: تعرف اللي يفهم مخالف والمطلوب؟
2: والله ما نعرف.
0: أول مرة
2: أول مرة
0: هاك خرجت بمعلومة هاك خرجت بمعلومة قانونية ومرورية اللي هو راهو هي شوف راهي وزارة الداخلية في الفترة هذه قاعد تقوم بحملة على البلورة للداكن، لكن قبل ذلك مستمعينا الكرام في المباشر الآن تقريبا مازالوا كافة دقائق باش نرجع الخط على الأفئام الزملائي في المباشر في استديوهاتنا المركزية. تحية على مستوى الإخراج التقني المركزي، الإخراج الرقمي المركزي، التنسيق العام، كافة الزملاء بطبيعة زميلتي حنان بكار، وديما نذكر بالناس اللي التحقت بنا الآن كالعادة راهم اليوم اشتغلنا مع فرقة حرس المرور بطبولبة على مستوى مفترق الصف مرجع للنظر للبقالطة واللي حرس المرور بالبقالطة، فبالتالي معناها لهنا كما قلنا تحية لكل زملائي رافقوني اليوم محمد باسم لشهب لصيف، أيضا رياض الأدريدي، أيضا التحية لحرس المرور بمنطقة الحرس الوطني بطلبة بصفة عامة. قص البورتابل من الغادي نرجع للزملائي نعطيهم الخط بعد شوية يجيكم ربح في برنامجها المباشر بعد أخبار الساعة العاشرة. تحياتي شوقي الأحمدي وشاركي مقرن الأسبوع القادم ترجع معنا حنان بعد عطلتها بطبيعة الظرفية ثم ترجع معنا وبش نواصلوا في تسجيل حصتنا كما قلنا بعد نهايتها إن شاء الله تلقوها على صفحتنا إذاعة المنصرة على برنامج طريق الأمان. بطبيعة كامل التحية لكم نعطيكم الصح على متابعتكم وعلى وفاكم وعلى استثامكم بمتابعة برنامج طريق الأمان.
3: حتى يكون الطريق أكثر أماناً للجميع إذاعة المنستير تقترح عليكم هذا البرنامج طريق الأمان.
4: طريق الأمان مع حنان بكر وشوقي الأحمد.
5: المستير السحلين خميس على الموجة 106.1
3: خبر ورخبر
5: الموجة ورا الموجة
3: جديد كل نهار
5: الموجة ورا الموجة
3: كل ساعة

0: في استضافات على إيقاع صيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة، من الماضي ثلاثة للخمسة، وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة، وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: تمام العاشرة عبر موجات إذاعتنا. موجز الأخبار. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام. في هذه الوقفة الإخبارية الموجزة، أفاد المرصد الوطني لسلامة المرور بأن عدد قتلى حوادث المرور سجل منذ بداية السنة الحالية وإلى غاية 18 من جويلية ارتفاعا بنسبة 10.41% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك بتسجيل 695 قتيل خلال الفترة مقابل 629 خلال السنة الماضية. قال المدير الجهوي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه منير الدريدي أن انقطاع التيار الكهربائي يساهم في انقطاع التزويد بمياه الشرب، وأبرز أن الحل يكمن في تجهيز محطات الضخ بمولدات كهربائية، ولكن هذه العملية مكلفة جدا وتتطلب اعتمادات كبيرة لا يمكن حاليا توفيرها. جهة أخرى وفي سياق متصل للأوضاع والمناخ، ذكر المدير الجهوي للصحة بالمنستير محمد رويس في تصريح للأخبار أنه يمكن لجميع المرضى الذين يستعملون الأجهزة مكثفات الأكسجين التوجه فورا إلى قسم الاستعجالي بالمستشفى الأقرب إليهم وإلى محل سكنهم لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، وفي الحالات الخطيرة الاتصال بالرقم 190، وسيقع فورا توجيه فريق طبي إلى منزل المريض لتلقي العلاج. بخصوص أوضاع الطقس، يتواصل ارتفاع درجات الحرارة اليوم حيث تتراوح القصوى بين 39 و44 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 44 و49 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي، والطقس يكون بطبيعة الحال حار ومغيم جزئيا مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام 11. السلام عليكم.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

0: في كل برمجة عنا جديد. برامجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم. برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: familia.
1: في إذاعة المنستير
2: فاميليا
3: فاميليا
2: فاميليا مع ربح عبد اللاوي ومروى زيدي.

0: صباح النور، صباح الورد والفل والياسمين. مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام مع فاميليا في عدد جديد كالعادة، حافل بمجموعة من الأخبار والضيوف والفقرات المتنوعة اللي تهم العائلة التونسية من قريب. مرحبا بك مروة، صباح النور.
1: صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين، صباح السخانة والنهاير اللي ما زلنا مواصلين معاها على إيقاع موجة الحر، وربي برد علينا وربي عين الناس الكل. وبالحق كنا نسمع توا في موجز الأخبار اللي فيه مجموعة من الاحتياطات الصحية اللازمة اللي لازم الناس كلها تاخذها بعين الاعتبار. إن شاء الله ربي يقدر الخير، إن شاء الله ربي يعدي علينا هالموجة هذية بسلامة وصحة وعافية. ردوا بالكم على الكبار وعلى الصغار، ردوا بالكم على رواحكم، ردوا بالكم البحر، ردوا بالكم الشط، سيسوا على رواحكم من كل شيء تقريبا. نجم نقول لكم كين خذوا احتياطاتكم اللازمة وربي يحفظنا ويحفظ الجميع، وشربوا برشا ماء، استعملوا الواقي بطبيعة ليكرون سولير، واستعملوا زادة ظل. هذوما من الاحتياطات اللازمه معناها للناس اللي تخرج تقضي ولا تخرج تخدم ولا باش تاخذ تاكسي باش تقضي قضيه وترجع. فبالحق سيسوا رواحكم، ان شاء الله ربي معكم. فاميليا حافله كالعاده، برشا فقرات مختلفه ومتنوعه انتم اللي تسمعوا فينا وتشوفوا فينا زاد على الباج اوفيسيال راديو مونستير لايف. مرحبا بكم وعلى شان يوتيوب نتاعنا زاد في متابعه مختلف فقراتنا. اليوم سؤالنا الاول ربح اخترنا نكون كطريف كيف العاده في فقره سؤال اليوم، وتحياتي لوفاء بحري اللي تامن لنا الريبورتاج في طبعا هذه الفقره. حديثنا في سؤال اليوم على اكثر كذبه بيضه كذبتها، شنو هي؟ احكينا على كذبتكم البيضه في طبعا فقرة طريفة من خلال برنامج فاميليا.
0: أهلا وسهلا. إذن في متابعة مختلف الفقرات، برشا فقرات أخرى مروة إلى جانب هذه الفقرة اللي من خلالها نحب نتبع نبض العائلة التونسية. نعم. في مجموعة من الأركان ومع مجموعة من الضيوف. بخلاف السؤال فما فقرة ياسر مزيانة ولقات صدى عند المستمعين، هي فقرة لمة العائلة اللي تكون فيها معانا كالعادة المستشارة الأسرية ورئيس لجنة التدريب بجمعية مودة للتنمية الأسرية مدام حذيمي بنت محمد فراد. اليوم نحكيه على مشاركة الأطفال في إدارة شؤون المنزل، ونعرفوا برشا ربات بيوت قداش يحبوا أولادهم مدللين كل شيء، يجيهم الفرشهم كان يلزم.
1: نعرف زيدا قداش صيف فيه برشا قضية وفيه برشا مناج، قداش فيه تعب الحقيقة.
0: نعرف المرأة مسكينة قداش تعاني وقداش تتعب في الموضوع هذا، خاصة إذا كانت تكون امرأة عاملة خارج الدار، ترسيلها داخل وخارج الدار مهمة شاقة وما يسالها حتى ترف.
1: ونعرف زيدا وانتي تعرف ربح أنه برشا كما قلت أنتي مدلين، وبرشا ما يحبوش قضية الدار ومشاركة حتى أبسط الحاجات. هذا اللي باش نحكيو فيه اليوم، كيفاش تعلم صغيرك الأبجديات متاع تنظيف المنزل ويدير شؤون المنزل اليوم باش غدوة ينجم يدير شؤون مؤسسة وإلا يدير شؤون شركة، وبعدها باش ياخو المشعل ويمشي لداره هو. نحكيو زادة في الفاميليا والديجيتال اليوم مع أنيس بن عربية اللي بشكون حاضر بحضرنا الأستاذ الجامعي والدكتور المختص في الأنظمة الإعلامية ومؤسس إدوكانيت على لسيت بارانتال وإلا مواقع خاصة نعطيوها للبارون، نعطيوها للولي هكاك ينجم يعني الولي يطلع أو يتعرف على للاكون والنقائص اللي عند صغيره. والشعار طبعا الفقرة اليوم هو أنه لا، نحن لا نريد أطفال كاملين بل أطفال يتطوروا كل يوم، لأنه المدرسة تبني عقل الطفل لكن الأسرة تبني شخصيته. هذه حديثنا باش يكون دائما في علاقة بالتكنولوجيا مع أنيس بن عربية.
0: من فقراتنا أيضا في فاميليا فقرة ميزانية الدار، أميمة رافية شايب كالعادة في الموعد اليوم اختارت تحكي على مصاريف السفر. نعرفوا عطلة وبرشا ناس يبرمجوا سفريات خارج تونس ولا حتى سفريات داخل تونس. راهو وتونس مزيانة وعلاش لا تشجيعا للسياحة الداخلية، أما الميزانية وما أدراك من الميزانية، يلزم الواحد يحضر روحه ماديا باش ينجم يحقق المتعة من غير ما يصرف برشا فلوس كيف يتبع أميمرة.
1: بالضبط، فقرة تحديث العائلة باش تكون حديثنا اليوم على حماية الأطفال من الغرق في الشواطئ والمسابح. المسؤولية، مسؤولية شكون؟ شكون اللي يتحمل طبعا مسؤولية صغارنا ووليداتنا؟ الحقيقة باش نحكيو في الليتر هذية مع مجموعة من الضيوف على غرار حمدي الخنيسي الخبير، خبير الإنقاذ المائي اللي باش يكون معانا لقراءة الموضوع، وأيضا السيد المقدم محمد علي شبيل رئيس مصلحة الفنية الجهوية للحماية المدنية بالمنستير مع روبرتاج ريهام زمزم اللي يكون حاضر معكم اليوم في فقرة تحديث العائلة.
0: التحية توصلكم هذا صباح من هيثم والناس عليا المنصوري نجلة عطية بن محمد خالد الشرفي. مرحبا بكم الناس الكل، أجمل وأرق تحيات مروة وربح.

0: سؤال اليوم.
1: السلام ومرحبا بكم، مواصلين اسئلتنا للناس. سؤالنا اليوم، شنو هو اغرب كذبه بيضا كذبتها؟ تعكم اكبر كذبه قلتها لراجلي، شيل اناناس، مو باش يجيب لي اناناس، قلت راني حبله.
2: ماذا يحدث للمرأة الحامل عندما تتناول فاكهة الاناناس في الشهور الاولى؟ يحدث لها كل خير.
1: بعد ما كلت كعبه الاناناس مسكين جاي يجري، بعد ما كليناها قلت له ديزولي، طلعت منيش لي حبل.
3: اللهم لا تحاسبنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين.
1: أكثر كذبات بيضهم أن نكذب على روحي، خطر كل صيف ونقول باش نتعلم لغة جديدة وباش نعمل حاجة تصلح من بعد نعديها نوم.
4: كذبت مرة ودي جات الشهيقة هكا في يشهق، فشي قلت له راهو أنت سرقت صاحبك في حاجة، في فلوس ولا حاجة، دز يبكي، يما أني مسرقتش كنت نحت لي الشهيقة، وقلت له راهو بالعنى ليك نكذب عليك.
3: اللطف
4: مرة من المرات راجلي وعدني باش يجيب لي قطع ذهب، شي كي جيت نشوف نلقاه بلاكيور.
1: كذب عليك مالك؟
4: كذب عليا وانا ضحية في الحكاية.
5: شو كذاب شو كذاب، الله ما بيحب الكذاب.
4: ولاي اني عندي شوية مرمى في الدار، وراجلي ديما يقول لي حل لهم الباب الصباح الثمانية، واني من حلش ديما نكذب عليه، هو يقول لي حل ثمانية وانا حل ثمانية ونص.
3: بيني بالله بالله
4: منهم مره نلقى البني وسط الدار، معناها طلع لي من الحيط.
1: اكثر كذبه كذبتها غدوه نقوم بكري. عمري بالعمر نسمع بيسمع ديجا نقوم بكري.
6: عامل بنات ولا لاوح؟
4: اني اكبر كذبه كذبتها صاحبتي ديما تقول لي اني مزيانه شعري باهي، ونقول لها ما شاء الله، وهي كل سبع عملت في شعر محلاك، ديما نقول لها نكذب جيش هنك، معناها طيح لهاش مورالها.
3: ربنا يهدي المفتر يا شيخ. ده خبر اسود حق جبروت بتاع الستات.
4: والله اغرب كذبه ولادي يقولوا لي على الفلوس، اقول لهم راهي نتاع المراه، ديما بتاع المراه، ديما مش بتاعي، ديما الفلوس مش بتاعي.
1: كذبه لصغارك؟
4: ايه هذيك الكذبه البيضاء.

0: حياتي كلها كذب، كل نهار نكذب بستين كذبة، والناس ندخل بعضها بالكذب.
1: مدارس باظت يا جدعان.

0: نوصلوا معكم من توقيت 10:21 وفقرة لمة العيلة.
1: لمة العيلة
2: أوليني اللي هي العائلة اللي تعيش مع الطفل.
3: تبدأ العائلة يد واحدة. يبدأ الأخوات يد واحدة ويدا ما ثميش حسابيت.
4: والواقع فيه يزم إنسان يربي يعرف كيش يرد ولداته سعملو. وكيف يكبروا يزم عن حسناتهم في الحنانة وفي كل شيء.
5: تكلم معاها الصغير يوصل له المعلومة فسيلمو إذا حبك.
6: يعيش عيشة سلسة وبسيطة. فيها تواصل فعال من الوالدين
7: كلهم كما يقولوا ربيتهم على المحبة.
3: يعطيك الصحة. وعندي زيد أنا حتى شكون في العائلة هكا محليهم محليهم محليهم في بعضهم. والملول ملول ملول السيس قد ما يكون السيس صحيح.

0: لمة العيلة.
1: لمة العيلة كالعادة فيها معانا مدام حذامي بنت محمد فراد، كما تحب هي نقدمها هكية، المستشارة المستشارة الأسرية ورئيس لجنة التدريب بجمعية مودة للتنمية الأسرية. اليوم مدام حذامي، صباح النور الساعة، مرحبا بيك.
2: صباح الأنوار والخيرات، أهلا وسهلا.
1: الموضوع يهمني برشا، وبالحق معناها موضوع مهم جدا، وتصور يهم العائلات التونسية الكل. ساعات الحمل الكل يبدأ على الأم، ومحاطة بالزوج بالأطفال، لكن تلقى روحها يد وحدها، ويد وحدها ما تصفقش. مشاركة أطفالنا في إدارة شؤون المنزل هي تربية على المسؤولية، ولا تحميل لأطفالنا بما لا يطيقون كما نقول.
2: قبل كل شيء مرحبا بكم الناس كل، مرحبا بمستمعي إذاعة المونستير. كما قلت هو موضوع مهم ومهم جدا، يعني يهمنا الناس كل.
1: نعم.
2: لما نقولوا تربية وليداتنا داخل البيت، هو أكيد يعني باش يقوم على مسؤولية جماعية، والأم في دورها، في دورها مع عائلتها ومع أسرتها. ياريت لو كان متحسش بروحها وحدها، خاصة نعم. وقت اللي نقول وإحنا رانا نحكيه على لمة العيلة، على عطلة صيفية، نعم. على عيلة كلها ملمومة مع بعضها. فيا حبذا يا حبذا لو كان يعني كي نحكيه على الأم اللي هي بالنسبة لها عطلة، فيها فرحة، فيها لمة، وفي نفس الوقت فيها تشارك، يعني يحسوا بأمهم يقعدوا معهم. بالعكس ماهيش مسؤولية راو صغير وقت اللي مشي عاونوا ميمتو،
1: نعم.
2: ماهيش مسؤولية، وإنما لا، هي تشاركية وحاجة مشتركة ما بين الأم وصغيراتها. ولكن يبقى ديما الأسلوب، أني كيفاش باش نجلب ابني ولا بنتي باش يتلموا بحذايا باش يعاونوا نوني. ديما تكون بك الكلمة الحلوة، بك الحظن الحنين، متاع تبدأ باستشارة من الأول، نقول لهم شنو رأيكم اليوم، شنو تحبوا نطيبوا، شنو تحبوا نتلموا، شنو تحبوا نعملوا مع بعضنا. نجم حتى كي يبدأ عندي أكثر من صغير ننظم الاقتراحات متاعهم، واحد ياخذ بخاطره في الفطور فيقوم يعاونوني مع بعضهم فك التنظيم هذاك.
1: هي تبدو حركة بسيطة، لكن بالحق رانا قاعدين نغرسوا في مجموعة من القيم، أهمها التعاون، أهمها شعور بالانتماء للأسرة هذية.
3: وهذا ربح ومدام حذامي أكدته دراسة أخيرة لهارفارد تحكينا عليها أنت أكثر، اللي تأكد أنه تقاسم شؤون البيت يعزز من الرضا الزوجي بنسبة كبيرة، ويعزز من بناء شخصية الطفل.
2: نعم.
3: وأنه يطلع مسؤول، معناه صغير.
2: نعم.
3: بعد سنوات طويلة عملوا دراسة هذية، شافوا أنه الصغيرات اللي كانوا يعاونوا والديهم ولا اللي كانوا يتقاسموا شؤون المنزل مع عائلتهم، على مدى طويل كبروا ولاو ناس مسؤولة وناس عندها قيمتها في المجتمع.
2: سبحان الله. فيما يخص الدراسة هذه، دراسة فعلا أبهرت معناها الكثير من المتخصصين من العلماء في مجالات شتى. علاش؟ لطول المدة متاحة، لأن هي بدأت من عام 1938.
1: نعم.
2: شملت برشا ناس اللي تاخذوا معناها يقول وإحنا من وسط بيئات مرفهة، بيئات يعني كان عندهم وعي بالتربية. حتى من تقريبا فوق 700 شخص. والطريف في هذه الدراسة إني بقات تراقب في أجيال، يعني جيل بعد جيل، فما أجيال حتى كي قلنا من عام 38، يعني فما ناس أصلا حتى عاشت وخذيت طريقها في الحياة ونجحت في الحياة، ثم توفيت وجاء الأجيال الجيل الثاني ثم الجيل الثالث. يلقاو سبحان الله معناه أنه الأجيال هذية بالمساعدة، بالمشاركة داخل البيت، بتقاسم المسؤوليات، بالتعاون، بوعي ونقول ونعود بوعي، خليتهم يعني يكونوا ناس ناجحين. منهم حتى رئيس أمريكا السابق كينيدي كان من الشخصيات اللي هي شملته هذه الدراسة وراقبته.
1: نعم.
2: وبكلهم تقريبا ناس ناجحين، يعني بكلهم محامين، بكلهم من نخبة المجتمع الأمريكي. ولكن أهم سؤال ومهم ولازم نتوقفوا عنده، يعني دراسة تتطلب كل هذا الجهد وكل هذه الخبرات وكل هذه الطاقات وكل هذه السنوات في المتابعة، هي كانت الغاية منها هي وضع اليد على مضمون السعادة. ما
1: نعم.
2: هي السعادة وماذا تمثل السعادة وأين تكمن السعادة؟
1: خليني معناه ركز على النقطة متاع نعرفش من ناحية تربوية، مهم أنه نربي أطفالنا على تحمل المسؤولية، لكن زيادة من ناحية النفسية حاجة مهمة جدا أنك تحملوا المسؤولية، باش تخليه يشعر بالسعادة، باش يشعر بالثقة في نفسه، باش تعلمه يواجه كل المطبات وكل الصعوبات في حياته، راه باش يلقى لها حلول.
2: أكيد هي الدراسة يقول قال يعني هي ساعات باش ترى السعادة وين، يا هل مش تكون في المال، تكون في الشهرة، تكون في طلب العلم، تكون يلقاها السعادة في اللمة العائلية. نعم. يعطيكم الصحة وقديش كنتم موفقين وربي يبارك فيكم في اقتراح هذا العنوان لهذه الصيفية لهذوم الشهرين، باش نرسخوا كلمة اللمة العائلية. راهي ثقافة، راهي حياة داخل البيت، راهي سعادة داخل البيت. يعني شوفوا الناس اللي تبحث عليها كما نقولوا بأبحاث بأموال بطاقات بكوادر، احنا لله الحمد لو كان نجي نشوفه ولازم نصدر يعني ان شاء الله لقاءنا هذايا بقاعدة ذهبية لابد نعتمدوها، إن واحد الحمد لله في تقاليدنا وفي ديننا قبل وبعد كل شيء عنا قاعدة جميلة ياسر، هي خمسة في خمسة. خمسة شنو؟ يعني إنه خمسة دقائق لابد العائلة تحاول تكرسها تقريبا في تربية أبنائها، خاصة الأم والأب. خمسة دقائق مع كل كما قلوا فرد في العائلة وفي بناء الطفل. كيفاش؟ أول حاجة لازم صغير يتعلم فما عنده خمسة دقائق يبقاهم مع نفسه في تأمل في علاقته بربي في عباداته، خمسة دقائق مع أمه يبقاهم بالحق يعني صافين مع ميمته، يحكي ياخو يعطي تستشيره تاخو برايه تاخو بخاطره يعبر لميمته. هنا
3: دقائق موجهة مدام حذيمي نحكي، ومش دقائق مع خاطر نجم يقول
2: خمسة دقائق موجهة مع أمه بالضبط.
3: أما الخمسة دقائق تكون مخدومة هكا
2: مش برشا صحيت تكون ممنهجة ومنظمة ومدروسة ومليانة مليانة برسائل. أول حاجة صغير يزمو يتعود يقعد مع روحه ويتأمل هكا في حياته في علاقاته في وجوده في هذا الكون سبحان الله. ثم مع أمه، لأن الأم هي الحضن الأول، لازم يتعلم صغير يقول الكلمة الباهية لأمه ويسمع الكلمة اللي تزرع فيه الحب وتزرع فيه ثقته في نفسه.
1: ثم سمحني معناها باش نكونوا عمليين، المداومة ولا التوجيه ولا الحوار والاشتغال على المضمون هذا من سن يبدأ مع أطفالنا؟
2: شوف مع صغيري من لحظة اللي هو في حضني مازال يعني رضيع، معناها أني باش نعوده دي ما يسمع مني الكلمة الحلوة. لكن في الفترة الثانية الخمسة دقائق الثالثين باش يكونوا مع البوء. وقتاش؟ وقت اللي يولي عنده هكا نقوله بدا يبعد شوية على ميمته على حضن ميمته ولا يقعد مع أبوه. فالخمسة دقائق الثالثين هذوما، احنا قلنا خمسة في خمسة، الخمسة دقائق الثالثين هذوما يزمو يتعود من أبوه يتحمل مسؤولية.
1: سمحني أنا فهمت الخمسة دقائق الأولين مع أمه والثانيين مع شكون؟
2: الخمسة دقائق الأولين مع نفسه.
1: مع نفسه ثم مع أمه ثم مع أبوه.
2: بالضبط. يعني مش تقول لي صحيح رضيع صحيح، لكن من بعد كي يولي عنده وعي وكل يتعلم عاد شبيه يبقى مع نفسه ينظم بيته، ينجم يعمل أي حاجة، حتى يقعد هكاك معناه يتفرج حتى على حاجة معايا.
3: وإحنا ساعات نلقاه صغير سارح ولا حاجة نقول فاش تعمل، يقول لك والله قاعد هكا وحدي مثلا،
1: يتأمل في الكون في الحياة
2: يفكر. ثم مع أمه ثم مع أبوه. مع أبوه ماهوش لحظن الأم اللي مش يقربوا للبيت لا مش يدفعوا للحياة الاجتماعية، مش يحملوا مسؤولية، مش يخرجوا لبرا، مش يواجه الدنيا. وهذه حلاوة التوافق ما بين وجود الأم والأب، لأنه كل واحد عنده دور في فترة زمنية معينة وبمعايير معينة. ثم الخمسة دقائق الرابعين هم بيكونوا مع أخواته، مش يتعلم بيهم التشارك. ويشارك أخواته في واجبات، في قضية كما قلنا ومسؤوليات في البيت، في لعبة زادة، فيتعلم يعيش الأخوة بالتشارك وياخو يعطي. ياخو يعطي. ثم الخمسة الأخيرين هي مع المجتمع المصغر والمجتمع الموسع. المجتمع المصغر كنقولوا
1: بالحومة
2: مع أخواله وعمامه، صحيت مع جيرانه، مع الأرحام متاعه. وفي ثم مع المجتمع الموسع، مع معلمته معلمه قسمه في السوق. فهذا فعلا القاعدة هذه ياريت يا ربي إن شاء الله بكنا نستوعبوها، إنه رانا فعلا ما همش برشا. كان تجي تحسبهم خمسة دقائق مع كل طرف من اللي ذكرناهم توا، هي 25 دقيقة. لكن يعطيك الصحة مدام ربح ربي يبارك فيك في الكلمة اللي قلتها، هي الديمومة. راهو اللي يصنع الجيل السوي، الجيل الناضج المعطاء. هي الديمومة، إنه بشيخ القيم هذه بصورة سلسة بسيطة قصيرة، ولكن
1: مش قصريا لازمك تعمل وتعمل.
2: لا لا لا لا، بالحب بالتشارك بالمحبة.
1: فما حاجة نحب نركز عليها مدام حذامي لو تسمح، وفرصة معناها باش نبعثوا برسائل للعائلة التونسية وإحنا نحكيوا في الموضوع هذية. راهو برشا أمهات بمحبة كبيرة لأولادهم، يمشي في بالها كي باش تشاركوا معناها في المسؤولية، في أنه يعاونها، في أنه يقف معها، مش تلهيها على دراسته على تركيزه، باش تقلل من تدليله، كينها باش تعذب فيه ولا ما تحبوش. بالعكس أنت راك قاعد الولد قاعدة معناها تبني له في شخصيته صحيح. وتحذر فيه الغدوة.
2: هذا هو بالعكس احنا كي نبني وراجل كيما هكا معطاه في المشاعر معطاه نعم. في معناه في المساعده
1: كلك يعطيك الصحه قلبك كيفاش يعطيك تخلي ولدك يقضي معاك
2: بالعكس لصالحه نعم. هو باش يعمل على روحه باش يعرف انه الحياه زاده ميساش خلي يحس بامه يعرف انه الحياه
1: وش بيه معناك تدخله معاك في الكوجينه راك نهار اخر كي يمشي هو كطالب مش يلقى روحه هذا حاضر
2: هو.
1: مثلا
2: هذا هو اكيد اكيد وزيد اهم من هذا الكل خلي يعني اللي عنده إحساس بالواجبات المنزلية إن هي راهي مش عقوبة وإنما راهو مجهود تعمل فيه أمي فيصير عنده امتنان حتى لدور أمه في البيت نعم. يعني أمي برشا معناها تسمعها مرأة تقول لك ماش حاسين بيا صغاري أيه. راجلي مش حاس بيا بالعكس المشاركة
3: وكل الجملة خلينا نقولها مانيش خدمتكم في الدار مانيش هنا نعم
2: صحيح.
3: هو خلينا نكون واضحين حذيمي صغار ساعات في درج ولا في دقيقتين ولا مهمة بركة يتعبوا فباهي كيف كما قلت أنت يفهم اللي يشوف أمه اللي تقعد من الصباح لليل وهي واقفة باش طيب وتغسل وتنظف وهك تشوفه في المشاغل نتاع الحياة مع البرة زيدة مع خدمتها البرة باهي كي نوصلوا مساج أنت درج وتعبك مالينا نهار كامل
1: حاجة أخرى يا مروة للأسف الشديد المساج ولا رسالة نوصلها لأولادنا في الموضوع هذا بالذات كأنه شؤون المنزل راهي حكر على المرأة لا سامحوني راو أنت الزوج راك خذيت مرأة مش جبت معناها معينة منزلية للدار راهي شريكة حياة ويلزم الأسرة كاملة معناها تتحمل أعباء شؤون المنزل فما نوصلوش معناها رسالة لأولادنا على أساس راو القضية مهمة الأنثى لا راك انت كيفك كيف اختك بالضبط
3: مجتمع شرقي للاسف
2: والله شوف والله هو المجتمع الشرقي لو كان يقتدي بخير خلق الله ولنا في رسول الله اسوه حسنه والله اروع حاجه كان رسول الله يخيط ثوبه
1: نعم
2: معناها ويصلح نعله وكان يكون في شان بيت يعني اهله ايش معناها معناها هذه سيره الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو خير خلق الله واللي عنده مهام ما شاء الله يعني كانت تغنيه وتكفيه يعني اللي هي خارج البيت ولكن حبي ربي ويعلمنا وكما كان يقول حتى سيدنا عمر بن الخطاب يقول ربوا أبنائكم لزمان غير زمانكم
1: نعم.
2: ما معناها معناها ربي ولدي يا أخي احنا توا مثلا نشوفه في شباب يعني يتزوج ما ينجمش يتحمل مسؤولية يخرج يقرأ ما ينجمش يتحمل معناه وفيسع ما يرجع حتى لبلاده بعد ما يكون كلف والديه مشقة السفر والغربة والمصاريف وغيره ما ينجمش يلقى روحه
1: نعم.
2: فيلقى روحه يا إما رجع يا إما أمه وبوه ديما بقاو وراه وين هي الثغرة صارت فيك الصغر صارت في انهم ما عودوش على المسؤوليه ولكن راهو التعويض مش بالامر مش بالزجر مش بالتهديد راهي بالتشاور
1: ممارسه فعليه
2: هذا هو
1: نعم.
2: وتلقاها لهم فعلا في البيت بالنسبه لهم شفت الفتره يتعاونوا فيها فتره راحه فتره صحيح. محبه ايجي تعاون ماما تحب
1: يسمحني كي نلقى الطفل هذايا معناها يرفض باستمرار انه ينخرط في الاعمال
3: المنزليه قوانين الدار زيد
2: لو فم حكايه الثواب اني ابني يقف معايا ويجي معايا نكبر به يدخل بوه نحكي له نقول له شفت ولدك كيفاش عاوني اليوم محلاه شوف ولدي والله اكتشفت فيه انه مرتوب
1: يلزمك تلقى طريقة معناها تحفزه نفسيا
2: بالترغيب نعم. بالترغيب رب المحبة راهو وشوف والله محلاه المعاملة زادة اللي اني نحبه يكون معايا ويصير عليا نطبقه مع غيري اش معناه حتى مع صغيري يعني اني بيتي ما نحبش في نفسي لو كان راجي قبل ما يخرج يمرني يقول لي اسمع نحب نجي نلقى الدار بها وكذا ومنظمة وطيب لي كذا لا الله يبارك لك ماذا بينا اليوم كان طيب لنا كذا كذا نفس
1: نعم.
2: القاعدة
1: نتاع
2: المسيسة
1: وال...
2: نعمل بها ولدي
1: نعم.
2: وبنتي هيا عزيزتي شنو رايك اليوم شنو تحب نطيب شنو تحب نصنفه شنو تحب نقضيه مع بعضنا تحب ننظمه بيتك مع بعضنا تحب نخرجه تبش شتاء وندخله تبش صيف مع بعضنا كلمة مع بعضنا هذيك راهي محلاها راهو صغير يفرح انه يحس بروحه أمه وبوه يعاملوا فيه باحترام بقدر بمعزة وراهو فما في الواقع تجارب ناجحة وقصص ناجحة ياسر منين بديت منك التشاركية بديت من هك الرحمة اللي كان فيها الخطاب الأول في البيت
3: ممتاز
2: فربي يبارك فيك
3: خنختمو بالشعار اللي اخترناه بالنسبة لليوم ربي صغيرك على الرخاء والشد هكا
2: أي ربي صغيرك على الرخاء والشد
3: ربي صغيرك على نهارة اللي عنده ينجم يقوم بمسؤوليته وحده وزادها حتى فما ظروف فما أوقات خاطر فما ناس تقولك أنا لبس عليش توكي نكبر مثلا ولا بنتي كي تكبر توجي باش كون يعاونها في الدار الفكرة هذه ولا العقلية هذه مازمش تترسخ ياسر برشا عند الناس اللي عندهم entre guillemets عندهم الفلوس على خاطر فما بالحق الفكره هذه قاعده تتعامل. نقول لك ليه حتى شباب تو بنات تقول لي باش نخدم انا نهار اخر وشهريتي قويه تو نجيب شكون يعاوني باش لازم نعاون ولا نخمل ولا ننظف ولا
2: غير
3: ولا
2: غير
3: خلي ياخذ مسؤوليته.
1: نعم في الاخر نحب نقول راهو الطفل كيف تشاركوه في ترتيب الغرفه نتاعو مثلا او اعداد المائده او الاعتناء بمحيطه نعلموه معناها المحافظه خاصه على نظافه المحيط. راهو قاعدين نبنيو في شخصيه قاعد يتعلم انه الاسره يعني فريق واحد قائم على التعاون قائم على المحبه قائم على التشاور وراهو قاعدين نخدموا له في الامور النفسيه باش يكون نهار غدوه مستعد اي استعداد لمجابهه كل الصعوبات وقادر على تجاوزها.
2: هذا هو هذا هو.
3: شكرا حبيبي يعطيك الصحه نورتنا كيف العاده والعوايد. الاسبوع القادم نتلاقاو في لمه العيله. خليكم معنا في الاستماع معاكم بعد شويه راجعين مع انيس بن عربيه وفاميليا والديجيتال.

0: الفاميليا والديجيتال.
1: معكم في فاميليا والديجيتال مكملين المشوار مع طبعا مختلف المواضيع اللي من خلالها نحاولوا نوصلوا للسادة الأولياء والناس اللي تسمع فينا انهم يستثمروا العطلة ربح مع التكنولوجيا احسن استثمار. والوقت هك اللي توا صورتو الدنيا سخونة، الناس كلها في الكليماتيزوريت وفي الدار وصغار قلقين مش منجمين نخرجوا مش منجمين نحوسوا، فالكلنا قدام الأجهزة متاعنا قدام هواتفنا، باهي كان فرصة زادة للتقييم على الشلاء خاطر نعرفوا انه احنا قريب نودعوا شهر جويليا اش مازال فيه، وجينا شهر اوت وترجع
2: سبتمبر شتر سبتمبر ما يحسبوش زاد شتر سبتمبر خاطر للاعداد هذاك اشري الادوات حضر روحك
1: اما وقيت يظهر لي باش نقفوا شويه على الاشكاليات والا النقائص نتاع صغيراتنا التعليميه وحتى زاد في علاقه المعرفيه والذكاء وغيره، هذوما الكل نحبوا نقفوا عليه.

0: يولي هو عنصر فعال في وسط المنظومة هذه.
1: نعم.
0: وحاجة أخرى يلزم نعترفه زيدة، اللي التكنولوجيا واللي تتوفر معناها ديزوتي ولا توفر في حاجات في إمكانيات أنه تنجم تعاوننا. ولهنا يلزم نقول التيرم الصحيح بالضبط هو تنبه التنبيه. يعني عمرها ما تكون التكنولوجيا باش تلعب دور الطبيب أو دور الأستاذ أو دور نعم. المعلم ولا دور الولي زادة.
1: مالك فيش تنجم تساعد الأولياء على الملاحظات الدقيقة باش يعرفوا شنو كيفاش لازمهم يتعاملوا مع أطفالهم، ولا شنية الأطراف اللي لازم يتعاملوا معها يعني معالجة المشكل اللي يلقاوها مع أولادهم.
0: هو اول حاجه انه البلاتفورم اللي موجودين تويك اللي موجودين في موجودين اونلاين موجودين على الانترنت باش نسمي منهم وحايد حاجات معناها، وباش نقول كل واحده تقريبا فيسع في طريقه برقيه كل واحده شنو اللي تعمل، وماذا بيا كان الاولياء ينجموا يمشيوا يشوفوهم.
2: انا توا حطينا طبعا اليوم تاع ادوكانات اللي كان ندخلوا له نلقاو مرحبا بكم، ابدا رحلتك نحو التشخيص النفسي والتربوي لطفلك. كيفاش بتكون الرحله؟
0: الساعة قبل ما ندخلوا comportement.educanet.pro ندخلوا ساعة par exemple نشوفوا sdculoninfo.org مثلا، اللي هذه تعطيك 25 سؤال وأبارتير من 25 سؤال هذوما ينجم هو يعطيك بعض المعلومات على صغيرك. ثم par exemple sebia.org اللي هي زادة نعطيك في أحسن المواقع في العالم.
2: أيوة.
0: asebia.org اللي هي معناها زادة معروفة ياسر اللي هي تعمل ستون ريفيرانس في الإيفاليواسيون بتاع الكومبورتمون بتاع الصغير. أما يلزمك ديما تكون كما نقولوا كل نهارين ثلاثة أيام تعمل تزيد تحط معلومات جديدة. وهذه تمشي من الصغير اللي عمره 5 سنين حتى 18 عام.
2: في سنة تم درس الكل هما.
0: فما المعروفة ياسر اللي هي كونرز فور اللي هي تاع بيرسون كلينيكال، معناها كاين عندك كلينيك
2: الميكرو أنيسة
0: كاين عندك كلينيك أونليني. والكلينيك أونليني معناها اللي هو قاعد يتبع لك تعمل فيه كونت واحد وكل شيء. لأن يسألوا سؤال المعلومات الشخصية اللي موجودة اللي تتحط على البلاتفورم انترناسيونال اللي هي حاجة مهمة ياسر، والكثير من المواقع اللي يكون بنية طيبة ولا بسوء نية يستعملك المعلومات هذيك. شبكة دوكانات توعنا 3 سنين مع الدكتورة منال دردور بيدوبسيكاتر اللي هي معروفة واللي هي تحب ياسر الحاجة التكنولوجية. خدمنا على مشروع مع بعضنا اللي كيفاش احنا نجمو نعملو كيفاش نجمو نعاونو البارون الأب والأم أنو نجم ينتبه
1: يحمي معطياته الشخصية.
0: هذيك في معناها بطبيعتها موجودة
2: تحصيل حاصل.
0: علاش؟ على خاطر المعلومات الكل موجودة في شركة تونسي والمعلومات هذه ما تنجمش تقول اللي المعلومة هذه راهي متاع أنيس ولا متاع مروة ولا متاع مدام عبد اللهوي ولا لا تنجمش، يعني ما تنجمش تربط هذه مع هذه مع هذه مع هذه.
2: وبالتالي يعني تدخل أنونيم هنا
0: تدخل أنونيم
2: سرية، نجم أنا نحط معطيات متاع ولدي
0: حط اللي تحب
2: وحتى حد ما ينجم يعرف
0: حتى حد ما ينجم يعرفك أنت شكون.
2: وهذه
0: وبالتالي هي منظومة تونسية.
2: نعم.
0: منظومة تونسية 100% اللي تخول للولي أنه وقت اللي يحط المعطيات متاع الصغير، وكان نشوفوا المعطيات اللي على على على السيت متاعنا على البلاتفورم هذه هي معلومات الحقيقة معناها اللي برشا أولياء باش يبهتوا فيها. ثم حاجات اللي تخص مثلا التقييم النفسي للطفل وتبدأ من شنو؟ من الأداء المدرسي. فالأداء المدرسي العمر متاعه والمستوى وغيره وغيره وغيره وغيره وغيره، أنشط القراءة في المنزل، تعلق بالقراءة، ملاحظات المعلمين نتاعه، والعدد الإنجليزي طول هنا في النشاط التربوي.
2: نعم.
0: من بعد تالي تمشي للملاحظات اللي موجودة اللي تخص علاقاته. علاقاته في الدار، علاقاته في مع أخواته، مع أصحابه في المدرسة،
2: مع
0: أساتذته في كذا. بعد تالي تتعدى شنو يعمل ديز أكتيفيتي، يعمل نشاط ثقافي، يعمل نشاط مسرحي، يعمل نشاط رياضي، يعمل نشاط كذا، شنو يعمل. وبعد تالي القدرة على التركيز، قداش نجم يقعد يقرا مثلا، كنت مد له ورقه مكتوبه ولا كنت مد له حاجه قداش. تو هذوما الام والبو يحطوهم
2: تحسبهم له انت، هذوما اني اسمع
0: هذوما هو الولي الولي يبدا يعمر فيه يعمرهم. هما 50 سؤال والولي يحاول باش يطول بالو،
1: اكيد عنده كل المعلومات
0: عنده
1: الولي
0: كل المعلومات. قداش يعدي اوقات على التليفون، قداش كذا قداش كذا. من بعد تالي البلاتفورم هذه تخرج له ان رابور ديتاي افيك دي كونساي. ما تقولوش لا صغيرك لا عنده لا ما عندوش، ماناش دي بيدوبسيكاترا.
2: نعم.
0: مي هي تقول له راه
2: مجانا.
0: نعم
2: مجانا
0: مجانا.
2: نعم.
0: لكن هي باش تقول له مثلا، نعطيك مثال

0: صغير.
1: أي.
0: إذا كان أنا نلقى صغير ناقص في الرياضيات وناقص في الإيقاظ العلمي باهي في التعبير تعبير الكتابي هكا باهي في التعبير الكتابي ماهوش باهي في الرياضة. السيستم شنو يخرج؟ يخرج يقول لك راهو صغير يلزم يكثر من المطالعة. يلزمك تحفزه على المطالعة، يلزم يقرأ، يلزم يقرأ يعمل يعمل يعمل المطالعة. ثم روابط مدة 3 سنين خدمنا عليهم الفريق التقني في في في بلاتفورم في شبكة دوكانات والدكتورة مانيال دردول نشكرها على صبرها معانا تبارك الله عليها. وربطنا معناها قاعدة البيانات اللي خليت نجم نخرج نصائح بما قيمته باش نعطي الرقم زاده 92.3% صحيح.
2: نعم.
0: حسب التجارب اللي عملناها.
2: نعم.
0: من بعد تالي في الاخر نتاع الرابور هذاك يخرج لك يقول لك راهو ممكن الصغير ممكن يستحق زياره نتاع بيدوبسيكاتر.
2: نعم.
0: هو
2: معناه ما تقوليش راهو ما عنديش فلوس ما نجمش نقوم بهالاختبارات مع المختصين النفسيين يعني نتاع الاطفال، راهو بدخولك للموقع هذا للمنصه هذه تنجم تعمل الاختبار.
1: قاعدين يسالوا فينا على اللين دونك موجوده. يوسف نعاود ناكد عليك باش تحط هنا في الفيسبوك طبعا في الفيديو الخاص ب طبعا فقره اليوم مع الدكتور نيس بن عربية في فقرة موجود اليان ديجا هاك تنجموا تدخلوا على الفيسبوك وتلقاو اليوم تعملوا تيست هذايا مع
0: أولادكم عمرو فيه مع صغيرات.
2: نعم. ومهم جدا الاكتشاف المبكر معناها للإشكاليات اللي تنجم تلقاها عند ولدك.
0: نجم نسميهم فيسع فيسع.
2: نعم.
0: مثلا شنو يخرج لك رابور؟ نقاط حاسمة تستحق الانتباه لها. تحليل السلوك والأداء الأكاديمي. نصائح عملية لتحسين الأداء خلال الصيف والتحضير للدخول العام الجديد. خرج لك زادة ملف كامل التنبيهات السلوكية. وفي التنبيهات السلوكية بار اكزامبل مثال يقول لك مثال انا عندي رابور نتاع صغير اللي انا ما نعرفوش شكون هو معناها تاع ولي عمل غياب شامل الأنشطة القرائية المنزلية ضعف حاد في الكتابة بالعربية قد يعكس ينعكس على مواد اخرى.
2: نعم.
0: فجوة كبيرة بين المواد العلمية واللغوية قد تشير إلى قلق من الفشل. أسمع الكلمة قوية ياسر.
1: قلق من الفشل
0: هذه نسحقه مدمنين مثلا
1: تفسر هنا
0: هذه ستار معناها روبو اللي شاف آلاف الحالات تعلم عليها
2: يعطيك زبدة الزبدة
0: بالضبط بالضبط. وبعد تالي يقول لك هل ترغب في المتابعة؟ إذا كان ترغب في المتابعة وكل شيء ولي ثم تحليل أخرى وثم حاجات أخرى.
1: أنيس هنا نسأل وجاني سؤال نفس السؤال اللي أنا مش نسأله لك. أنا كيف نجاوب؟ نجاوب على سنة دراسية الحالية، نجاوب على سنوات مثلا عمري عمر ولدي 10 سنين مثلا ومعناها نتبع معاه باش نجاوب على الكيستيونير هذية في العطلة كهو ولا على امتداد العام الدراسي ولا كيفاش تكون العملية؟ معناها أنا كيفاش نختم؟
0: أنا الحقيقة معجب ياسر بالسؤال بتاعك وتبارك الله عليك مرة كما العادة ما هذا ما يفاجئنيش منك. به إذا كان أنت عندك ولي ادخل تو باش يحط المعلومات اللي عنده تو متفقين؟ اسمح لي أني نقول أنه المدارس المنخرطة في شبكة دوكانات السيستم هذا موجود في وسطها
1: واضح
0: بمعنى هو وحده يعمل المتابعة. وقت اللي يستحق معلومات من عند الولي يبعث له يقول له جاوبني على هذه جاوبني على هذه. فهمت؟
1: فهمتك.
0: أما تنجم أنت مثلا تعرف ولدك مثلا
2: ما نجمش نحين معناها في كل مرة
0: نجم.
2: ندخل
0: نجم. هوكا محلول
1: نجم موجود نجم تحين نتبدل
0: هوكا محلول وقعدت البيانات نتاعي ورانا اللي خدمنا عليها
1: عموها خدموها مع وزارة التربية إنيسا باش نعطيك دعوة مباشرة بالحق خلي الناس كل تستفيد منها خلي تعطي إضافة معناها للمؤسسات
0: إنها للعموم إذا نعم. المنستير تبارك الله مسموعة ببرتو
1: نعم.
0: واللي يحب يستعملها هوني محلولة
1: نعم
0: مانيش باش نخبي زاده اللي هي راهي معناها مكلفه بالنسبه لنا احنا
1: نعم
0: احنا هذايا نروه واجب اجتماعي انه الشبكه نتاعنا نتعملوا
1: نعم.
0: والحقيقه معناها الحالات اللي قاعدين نشوفوا فيها وكل شيء معناها ثم حالات اللي تنجم بالحق تستحق معناها نقابل طبيب معناها
1: صحيح. نعم صحيح. وهنا فما حاجه اخرى ازدا انيس مهمه انه كان باش ندخل نفس البلاتفورم هذه العالميه على صعيد عالمي مثلا مش باش تكون متوافقه كيما حاجه تونسيه خاطر الخصوصيه التونسيه نتاعنا معناها التلميذ التونسي مش نفسه اللي باش نجي يعطيك الاجوبه نتاع واحد مثلا بريطاني ولا امريكي ولا
0: بالضبط هي النظام اللي موجود فيها نتاع الذكاء الاصطناعي متدرب على الحالات في تونس
1: بالضبط هذا.
0: لكن كان تمشي انت تستعمل كيما اللي سميناهم الولا، كان تمشي تستعملها مع وحده بتاع انجلترا ولا بتاع امريكا مش يعطيك نفس الاجوبه كيما كيما
1: نحكي. ومعلوماتك الشخصيه مش محميه، هذه حاجه اخرى. في اغلب
0: خاطر على خاطر خاطر لقينا قاعدين نشوفوا اللي كل مره تصير حاجه كل مره تصير مشكله.
1: واضح.
2: شنو هي الرساله الاخرى اللي تنجم تختم بها تقدمها كنصيحه للاولياء في علاقه بالموضوع هذا؟
0: زوز نصائح. الولي يلزم يكون عنده الشجاعة أنه يخطو الخطوة هذه ويوقف قدام مسؤولياته.
1: نعم.
0: اللي رأي ثم حاجات يلزم يوقف فيها مع صغيره، هذه الحاجة الأولى. والحاجة الثانية اللي ديما نقول فيها عندي قديش الصغير راهو عنده الحق في الخطأ.
1: نعم.
0: راهو عنده الحق ما يجيبش معدل باهي ولا ما ياخذش عدد باهي، ما هيش نهاية
1: مش
0: الحالة.
1: نهاية الدنيا.
0: راهو إنسان عنده الحق يخطأ.
1: نعم.
0: ويتعلم من خطئه.
1: نعم.
0: يزنعتيه الحق هذاك.
2: ساعات أطفالنا هم يربيوني يقول لك ما عنديش الحق نغلط.
0: بالضبط.
2: والله
0: بالضبط، خاطر هو نهارت اللي يخطئ ويوقف عن مسؤوليات وتأكد اللي هو ربش يكون إنسان سليم.
1: نعم.
0: كي ما يخافش منك وقت اللي هو يخطئ. تنجم اللي أنت مثلا تقوله لا وما حققش وما كذا واحد كل شيء، لكن أكل الخوف هذاك هو اللي يخليه يطلع إنسان بين قوسين ناقص، ما نجمش يواجه،
2: فاشل.
0: نعم. علاش احنا تو نشوفوا حتى الكبار، خلينا اونسوكريتيك اوتوكريتيك وحدنا.
1: نعم.
0: علاش انا نجي مثلا نلقى روحي قدام انسان غلط مثلا معايا ما نجمش نواجهه، مثال ما نجمش نواجهه على خاطرني وقت اللي كنت صغير كنت نتلقى فيه عقوبات خاطر عملت حاجه غلط.
1: نعم.
0: هذاك انا عندي الحق اني نغلط، من حقي اني نغلط، من حقي اني انا مثلا تمرين خدمته في الدار مع بابا ولا مع امي وبعتلي جاني هو بيدو في الواحد خدمته غلط، ثم ظروف صارت. علاش انا كي نروح بك المعدل هذاك والعدد هذاك كاين نهايه الدنيا؟ مش نهايه الدنيا،
2: وخدمناه مع بعضنا في الدار
0: وعملناه مع بعضنا ليرو. من حقه ان يخطئ، من حقه انه يعمل علاقات مع البيهي ومع الخايب ومع كل شيء.
1: نعم. ما فيه الكل يعلم، هذاك الكل مدرسه.
0: وقت اللي يتنحى الخوف من عند الصغير، وقت اللي تنحى الخوف من عند الصغير اتأكد أنه شخصيته باش تكون سوية.
2: وقت اللي نتيح ونقوم ونعاود نقوم ونعاود نتيح، راو قاعدين نبنيه في شخصية متوازنة نفسيا وقادرة على المواجهة وقادرة على أنها تكون عندها ثقة في روحها.
0: بالضبط.
2: في نهار آخر.
0: بالضبط.
1: واضح. شكرا لك كنيسة، يعطيك صحة.
0: comportement.educanet.pro.
1: أيوة.
0: وطبعا نشوفوا ان شاء الله دي يكون
1: ان شاء الله فما تفاعل مع الساده المستمعين. الاسبوع القادم ناخذوا معناها ردود الفعل نتاعهم، شنو رايهم في المنصه هذه وغيرها. طبعا اذا كان يحبوا يقترحوا علينا اي موضوع مرحبا بهم زاده في لي كومونتير على الباج اوفيسيال راديو مناسير اللايف. الفيديو موجود على الفيسبوك للناس اللي تسال، اللي موجود على الفيسبوك. شكرا ليوسف على تامين طبعا البث الرقمي على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. تحياتنا لكم، راجعين باش نكملوا معكم المشوار في ساعتنا القادمه مع بقيه الفقرات، حديث العائله وميزانيه الدار. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: القلعة الكبيرة، القلعة الصغيرة، حمام سوسة، عالموجة 99.
1: 99.
2: إذاعة المنستير منكم وإليكم،
3: منكم وإليكم،
2: تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات.
3: إذاعة المنستير تنير لكم السبيل
2: لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض.
3: منكم وإليكم،
4: منكم وإليكم.
2: يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666.
3: منكم وإليكم،
5: 28-000-666.
4: وإليكم.
2: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.

0: من إذاعة مناسير، تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة 11 للأخبار. يتواصل ارتفاع درجات الحرارة اليوم، حيث تتراوح القصوى بين 39 و44 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 44 و49 درجة ببقية الجهات، مع ظهور الشيلي والطقس يكون حارا ومغيما جزئيا، مع ظهور خطير عادية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط. قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية ب 914 تدخلا، من بينها 162 عملية إطفاء للحرائق، وفق ما نشر اليوم على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الحماية المدنية على الفيسبوك. كما نفذت وحدات الحماية المدنية خلال الفترة الممتدة من الساعة 6 صباحا وإلى غاية يوم أمس الأحد إلى غاية الساعة 6 صباحا من اليوم الاثنين 163 عملية نجدة وإنقاذ بالطرقات، و 398 تدخل الإسعاف في غير حوادث المرور، إضافة إلى 26 تدخلا على الشواطئ و 27 تدخلا في مجالات متنوعة. في خطوة استباقية لتأمين الثروة الحيوانية وحماية الأمن الغذائي، رفعت المصالح البيطرية درجة التأهب واليقظة الوبائية إلى حدها الأقصى، معلنة استعداد كافة هياكلها الجهوية لتأمين مخزون استراتيجي من اللقاحات، وذلك رغم الاستقرار الحالي للوضع الصحي للقطيع الوطني. وجاء ذلك خلال جلسة عمل استثنائية أشرفت عليها الإدارة العامة للمصالح البيطرية مؤخرا، وضمت مصالحها الجهوية بمختلف ولايات الجمهورية. بهدف تحسين طاقة تخزين المياه بالسدود، تنطلق في غضون الأيام القليلة القادمة أشغال صيانة وتهيئة لثلاثة سدود بولاية جندوبة تفوق تكلفتها الإجمالية 45 مليون دينار. وتتوزع هذه المشاريع التي بلغت حاليا مرحلة طلب العروض بين سد الزيتونة بحمام بورقيبة التابع لمعتمدية عين دراهم، وسد بو زعرورة بمعتمدية فرنان، إضافة إلى سد اللوح من معتمدية بلطة بوعوان، بمدة أشغال تستمر على امتداد 240 يوما. بهذا أصل بكم مستمعينا إلى نهاية هذا العرض الإخباري، موعدنا القادم يتجدد بكم بإذن الله دائما عبر موجاتنا تمام منتصف النهار في نشرة إخبارية ثانية نؤمنها هذا اليوم. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
2: المنسير. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: جوكم مع إذاعة المنستير ديما على الكيف. مع إذاعة المنستير تبع الموجة.
4: تبع الموجة. فاميليا.

0: familia.
1: في إذاعة المنستير
2: فاميليا
3: فاميليا
2: فاميليا مع ربح عبدلاوي ومروى زيدي.

0: ميزانية الدار.
1: الصيف ما هوش مجرد فصل للعطلة والراحة أكهو، هو فرصة للتجديد لاكتشاف أفاق جديدة، والسفر خلال الفترة هذه فيه برشا فوائد خاصة على المستويين النفسي والاجتماعي، لأنه يساعد على كسر روتين الحياة اليومية، يخفف من الضغوط والتوتر، هذا يمنح الإنسان شعور بالراحة وبالانتعاش. لكن ديما يقعد العائق الوحيد هو الفلوس، الميزانية اللي لازمنا نخصوها للسفر. على هذيك نقول مرحبا مرة أخرى الأميمة رافية شيب، المختصة في إدارة الميزانية الشخصية. مرحبا بك مرة أخرى أميمة.
2: مرحبا مدام ربح. دونك اليوم باش نحكيو على السفر وعلى الفياجات، وشكون ما يحبش يسافر، وشكون اللي ما يحبش مريرة في العام وإلا حتى في العامين يعمل فياج يتفرهد به يكسر الروتين. ولكن فما شوية نقاط يلزم أن في أتنسيون لهم هكيكا تتعديلنا سفرة به وبأقل تكاليف. ديجا نشوفوا اللي فما عبيد نفس الفياج فما شكون يتكلف له 5 ملايين، فما شكون يوصل يتكلف له 10 ملايين. هنا مهم على الأخر أنه نتعلموا التخطيط المسبق للسفر، وخاصة في وقتنا توا وليت الحكاية أسهل، على خاطر ولا عنا مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تيك توك اللي عاوننا على الحاجة هذه، خاطر ديكو تحط اسم البلاصة وإلا اللي انت ماشي للديستيناسيون هذيك تلقى دي ريكومونداسيون بأحسن البلايص اللي يلزمك تزورهم، أحسن البلايص اللي يلزمك تشوفهم. وقتها تنجم تقسم أكثر، وخاصة تشوف الكوست حتى المبلغ اللازم اللي باش تدخل للبلاصة هذيك ولا قداش باش يتكلف لك تقريبا الكونسوماسيون فيها، تاخو فكرة نقولو نحنا بصفة عامة. مهم على الاخر انه نحطو الميزانية اول حاجة، ومنها هي نختارو الوجهة. يعني منجيش نقول لي انا باش نسافر للبلاد هذيك ولا باش نمشي للبلاصة هذيك، ولكن بلوتو نقول عندي المبلغ هذا شنية الوجهة اللي نجم نمشي لها بالمبلغ اللي عندي هذية. ثم التخطيط المبكر راهو كيما مش كيما نقصو البيي آخر وقت، كيما نقصه البيه قبل بستة وإلا 7 شهور نجم وقتها نعمله أكثر كومباريزون على شركات الطيران، نشوفه أنه اللي تقدم أحسن العروض. وديما كي تقص قبل بمدة راهي باش تطلع لك الفاتورة أقل برشا، دونك حق البيه باش يطلع أقل، وعندك أكثر خيارات في الإقامة، دونك ما تلقاهاش كومبلي والكل، دونك عندك أكثر شواء في البلايس وين تنجم تبيت، سواء نوزل ولا Airbnb ولا كل حد شنو باش ياخذ الحاجه اللي تساعده. مهم زيدا السفر خارج فترات الذروه، دونك نعرفوا اللي كيما تونس وكيما اي بلاد في العالم فما فترات اللي السياحه فيها تكون مرتفعه وفما فترات اللي تكون اقل، دونك مهم انه نختاروا الفترات اللي تكون ما فيهاش برشا ازدحام، هكاك الاسواق كيما البلدان الكل تكون ارفق شويه. مهم زيدا انك في البلاد في حد ذاتها غاديك تقسم الميزانية متاعك بالنهار وإلا بالأسبوع، وتشوف من الأول شنو ما ليزاكتيفيتي اللي تحب تعملهم وتقرر حسب البيدجي متاعك. مهم زيدا إذا كان فما عادة نعملوها نحن في عائلتنا اللي هي وقت السفر للعمرة، دونك يعلبوا الماكلة. تنجم زيدا إذا كان أنت ماشي البلاد اللي تعرف اللي الماكلة فيها غالية برشا، تنجم تعاون شوية تهز حاجات معاك من تونس معلبة، هكيك تنقص على روحك الميزانية متاع الماكلة غاديكا. بيان سور انك باش تجرب الماكلة المحلية، وكلنا نحبوا لي فواياج كولينير وباش نجربوا الاكلات متاع البلاد اللي باش نمشيو لها، ولكن زيدا تولي تنقص. مثلا كنت تجرب تاكل ديما فطور وعشاء لبرا، تولي مثلا تفطر هكا تجرب ماكلة جديدة، والعشاء تولي تاكلوا في الشامبر بتاعك في الاوتيل والا في الدار اللي باش تكريها. دونك لهنا مهم انه الانسان يحدد اولوياته في السفر. هل تحب تسافر بلوتو باش تكتشف الثقافه باش تتفرهد، والا تحب ترتاح، والا تحب اكثر تجرب الماكلات؟ دونك يلزم الانسان من الاول يكون فاهم روحه هو نوعيه السفر اللي يحب يسافر وكيفاش. دونك مهم زيدا انه كي باش تعمل شوبينغ ما تشريش من اول نهار، يعني تقارن في الاسواق، تاخذ وقتك شويه وتقارن شويه في الاسواق حتى تفهم البلاد، تفهم تقريبا الأسوام، واللي بصفة عامة إذا كان باش تهبط من أول نهار تلقى روحك في بلاصة سياحية وينفهم المطار والكل، دونك بصفة عامة باش تلقى الأسوام غاديك أعلى. ذيك علاش نقول دور وشوف وأسأل قبل حتى تفهم تقريبا لموين العادية متاع السكان المحليين بقديش الأسوام، وما تتغشش وتتبيع لك الحاجة بالأسوام السياحية. مهم زيدا أنه نعرفوا نختار لاجونس دو فواياج اللي باش نمشيو معاها، اللي هي تكون ثقة واللي هي عندها ديجا دي ريكومونداسيون في السوجي هذايا. دونك الحاجات هذوما كل وقت اللي يتجمعوا مع بعضهم ان شاء الله يتعدلنا احسن فواياج. وزيدا نشجعوا على السفر داخل تونس، علاش لي؟ اذا كان مازلت فما بلايص ما اكتشفتهمش في تونس، اذا كان مازلت ما سافرتش في بلادك، علاش لي؟ تنجم تكون الميزانيه ارفق شويه وتبرمج لسفرتك انت وعائلتك في وسط تونس. عندنا برشا بلايص بالحق ياسر محليها وتستحق الزياره. دونك ان شاء الله ان شاء الله نسافر وسناب كلنا، علاش لي؟ في شهر سبتمبر ربي يكتب لنا ان شاء الله ونتفرهدوا ونعملوا فواياج، وان شاء الله اللي مبرمج للفواياج نتاعو يتعديلو فواياج مزيان.
1: شكرا جزيلا لك أميمة رافية الشيب المختصة في إدارة الميزانية الشخصية على كل هالإضاءات القيمة وعلى كل هالنصائح الذهبية. كل مرة نقول لك نفس الكلام خاطر بالحق يعطيك الصحة. أسرار تبدو صغيرة لكنها مهمة جدا جدا في أنها تخلينا نعيش الفرحة، نحقق اللي حشنا به وبأقل التكاليف. الاثنين القادم نلتقي من جديد بإذن الله. شكرا. ميزانية الدار

0: يروح.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وصلنا لل 11:22 دقيقة.
2: حديث العائلة
1: في فقرة تحديث العائلة، نحكيه اليوم على حماية الأطفال من الغرق في الشواطئ والمسابح. قلنا مسؤولية من؟ فما العديد من التدخلات من قبل الحماية المدنية في موسم الاصطياف، مش نحكيه على استعداد الحماية المدنية لموسم الصيف لحماية المصطفين وخاصة منهم الأطفال، تدخلاتهم في الشواطئ في المسابح، مهام فرق الإنقاذ على التدخل خاصة بعد وقوع الحادث لقدر الله، وعلاش ليه نحكيه على الوقاية والتوعية، ونعطيه حتى من الواقع شنية الحالات اللي تستوجب تدخل سريع من فرق الحماية المدنية وغيرها. فمرحبا نقولها لضيفي الكريم هذا صباح اللي نورنا في الأستوديو للحديث في هذا الموضوع المهم، سي محمد علي شبيل، رئيس المصلحة الفنية الجهوية للحماية المدنية بالمونستير. مرحبا بك محمد علي، نورتنا، أهلا وسهلا.
3: مرحبا بك أختي، مرحبا بجميع عاملي بإذاعة المونستير، مرحبا بكافة مستمعي ومستمعات إذاعة المونستير.
1: يعيشك سي محمد علي. روحنا كي نحكيه في موضوع هذاك هذايا، ثم يعني جملة من الرسائل اللي نحب نوجهها للعائلة التونسية، أهمها التأكيد على أنه حماية طفلك أولا وقبل كل شيء من الغرق في المسابح ولا في الشواطئ، حمايته راه ومسؤوليتك أنت قبل ما تلقي باللوم على الأطراف الأخرى، هكا ولا؟
3: أكيد أكيد جدا.
1: نعم، أما الأكيد زيادة أنه فما استعداد معين من الحماية المدنية للتدخل عند اللزوم، للوقاية، جملة من الاستعدادات والتحذيرات اللي تعملوها باش تحافظوا على سلامة الناس.
3: أوه كذلك، دونك إحنا كحماية مدنية الحقيقة العمل متاعنا على مدار السنة، أنا مش مقتصر على موسم الصيفي فقط.
1: نعم.
3: بل الموسم الحالي ينطلق التقييم متاعه منذ نهاية موسم الفرط. دونك نكمل موسم الفرط متاع حماية الشواطئ مرجع نظر ولاية المستير، نقوم بعدد الجلسات ونقيموه الموسم ككل، ونحدد شو من النقائص وشو من الإخلالات باش نضمنوا اللي ما تعودش الموسم الحالي، ونظنوا سلامة بطبيعة المصطفين ومن كلك سواء أطفال وإلى كبار.
1: الاقتراحات ولا المشاكل اللي صارت منين تسمعوها؟ عندكم صندوق اقتراحات، تسمعوا الناس، تحذروا أطراف أخرى معاكم وانتم أثناء الإعداد للموسم القادم؟
3: بطبيعة هي هذه كما نقولوا خدمة فريق كامل متكامل يضم جميع الهياكل المداخلة، كلك سواء منها بلديات، كلك سواء حماية مدنية، كلك سواء أطراف أخرى. دونك هذه خدمة مشتركة، ويتم التقييم منها على مستوى، احنا نحكي كحماية مدنية، يتم التقييم على مستوى خدمتنا نحن وتدخلاتنا وشو من قاس اللي لقيناه.
1: نعم.
3: وكل طرف كما نقول يقوم بالمهام المشمولة المكولة إليه.
1: نعم.
3: وبطبيعة بعد ما نعمل التقييم فما عدد الجلسات اللي تبدأ منذ بداية شهر فيفري إلى بداية موسم الاستفاف اللي هو 1 جوان 2026.
1: نعم، الكلام هذا رو ينسحب على يعني المسؤولين في الحماية المدنية في مختلف مناطق الجمهورية، لكن خلينا ناخذ المونستير كنموذج هذا الصباح. أعطينا فكرة على تدخلات الحماية المدنية خلال هذا الموسم لحماية الناس مع السخانة هذه، ملاذنا الوحيد هو البحر.
3: نعم. دونك احنا كإدارة جهوية للحماية المدنية بالمونستير، الخطة متاعنا هي تمثلت في انه قبل الشروع في الانطلاق الموسم، دونك عملنا دراسة وثبتنا قداش لازمنا من سباح منقذ باش يتم تركيزهم في مرجع الشواطئ جميع ولايات المونستير.
1: نعم.
3: نحكي شواطئ المونستير وشواطئ البقالطة.
1: نعم.
3: من بعد التنسيق مع البلديات لتركيز الامكانيات الماديه كسواء بركات والا ابراج مراقبه والى ما الى ذلك.
1: نعم، التدخلات نتاعكم اكيد راهي ما تقتصرش على الانقاذ، يعني التدخل ما يكونش وقت الانقاذ بعد وقوع الحادث، نتصور حتى الوقايه والتوعيه من خلال رايات، من خلال بعض المنشورات، من خلال التواصل مع العائلات فين ما هي.
3: صحيح، هي بالنسبة نحن كلغة التواصل مع المصطفين هي الرايات التوجيهية وإلا الإشارات. دونك نورمالمون المصطف كيشوف منها راية حمراء نورمالمون يكون كونسيون انه السباحه ممنوعه. كي يشوف الرايه مثلا البرتقاليه السباحه معمول لازم الحذر.
1: نعم.
3: كي يشوف الرايه خضراء السباحه ممكنه وبطبيعه ديما نحن نراقبوا فيهم وبإذن الله في أي حالة من الحالات نكون احنا متواجدين بحذا بإذن
1: نعم.
3: الله
1: ديما موجود سباح منقذ على في على عين المكان ولا خطر ساعات تصير حالات لا قدر الله تستوجب الاتصال والتواصل الهاتفي مع الحماية المدنية.
3: احنا عندنا نقاط المحروسة مرجع ولاية المنستير معلومين دونك بطبيعة في كل نقطة محروسة باش يكون فيها سباح منقذ. بالنسبة للنقاط الغير محروسة سنورمال منها باش يكون باش يخلط من بعد السباح منقذ.
1: نعم.
3: من احنا بإذن الله منها في كل نقطة سباحين منقذين وبطبيعة عوانا شرف حماية مدنية ديما على تواصل ديما على الميدان وديما نكونوا حاضرين لأقدر لأي تدخل باش يصير.
1: شنية أكثر الأسباب اللي تقف وراء حوادث غرق الأطفال في الشواطئ ولا في المسابح؟
3: نجم نرجع لكلمتك أخت ربح دونك انت حكيت على العائلة. العائلة هي راي خط الدفاع الأول للصغار
1: طبعا
3: دونك معنا نحن ما نجموش نحكيه على كما نقولوا أطفال بدون عائلات بدون أولياء.
1: نعم.
3: دونك الخط الدفاع الأول نأكد عليها هي راي العائلات. راو كيف نهزوا نحن صغارنا للشط رانا ماشيين باش نعملوا جو نحبوا نروحوا ونمشيوا منا فرحانين ونرجع فرحانين.
1: هو
3: ما نحبوش لقدر الله تولي فاجعة تولي
1: نعم
3: كارثة لقدر الله.
1: الأم والبو يسمحوا لولدهم المراهق باش يصطحب أصدقائه من غير حتى رقابة ولا رعاية والدية فيقع المكروه لقدر الله.
3: لقدر الله الغالب تصير هكا. ما نحن منها كما حكيت أنت نحن ديما نقوموا بحملات تحسيسية وتوعية على غرار الحملة اللي قمنا بها ديرنيرمو في شواطئ البقالطة يوم 18/6/2026 نقلنا على عين المكان وقمنا عملنا بحملة تحسيسية توزيع مطويات وكذلك الخدمة هذه والتوعية والتحسيس نقوم بها على مدار كما نقولوا 3 شهور متاع الصيف 3 شهور ونص نكونوا ديما مرافقين المصطفين إن شاء الله ونحسسوهم دونك هذا عمل متواصل تحسيس ديما متواصل.
1: نعم. شنية النصائح الأساسية اللي تنجم تقدمها اليوم للعائلة المصطفى قبل ما ينزلوا للبحر؟
3: دونك كما قلنا احنا الاسره هي خط الدفاع الاول دونك ماذا بينا احنا من قبل ما نخرجوا للشط اول حاجه نثبتوا من حاله الطقس نتزودوا بالماء بالكافي نشربوا ديما الماء بالطبيعه نلبسوا لباس خفيف وفاتح اللون
1: مش نعبيو قروشنا زاده بالماكله ونعبتو
3: ديما شرب بانتظام فهمت أم الكميات لازم تكون بانتظام
1: نحكي حتى على الماكلة فما شكون يبداو ياكلوا ياكلوا من بعد يهبطك صغير يعو
3: لا هذيك ماذا بينا ما تصيرش دونك ماذا بينا من بعد شبع ما نهبطوش ديريكت للبحر نرتاحوا شويه من بعد نهبطوا للبحر بطبيعه اتباع ناكد عليها هي اتباع توجيهات الحمايه المدنيه على جميع الشواطئ وهي كيما نرجعوا لها من خلال لغه التواصل معنا اللي هي الرايات والاشارات.
1: نعم مهم جدا أنك تحترم الرايات والإشارات الموجودة على الشواطئ المقصودة
3: وخاصة قص عليك خاصة لازمنا ماذا بينا مجم شيوش الأماكن الغير محروسة نقاط الغير محروسة ماذا بينا نبعد عليهم.
1: نعم.
3: وكما نعرفوا طوى مدينة المستير تشهد إقبال كبير من بقية الولايات المجاورة ودونك باش نتيحوا في أنه برشا مصطفين ما يعرفوش طبيعة البحر.
1: نعم.
3: والبحر راه يختلف مش كيما بحر المستير كيما بحر البقالط مش
1: نعم.
3: كيف
1: نعم.
3: التضاريس نتاعو فما بحر تبدا تمشي انت هو قصير ومن بعد يولي غارق ومن بعد يولي قصير دونك لازم فما ديراي وفما تمشي تقصد الاماكن المحروسة.
1: نعم.
3: نأكد على هذه ديما ماذا بينا نعوم في أماكن محروسة
1: وزيد بكل صراحة معناها توا المنستير وغيرها من المدن الساحلية ما هيش مقتصرة فقط على اللي يعيشوا في المدينة هذه هي قبلة كل التونسيين اللي يجيوا من أماكن داخلية ما هوش عيب أنه ما يعرفوش يعوموا وما يشوفوش معناها ولا ما يثبتوش في الرايات وما يتبعوش قواعد السلامة والنصائح اللي لازم يعني متابعتها ويلقوا روحهم في إشكال.
3: صحيح صحيح هذه نقطة هامة برشا أخت ربح دونك في الحالة هذه لازمناش كما نقول أهم عاجة من غامروا.
1: نعم.
3: كي نبدأ نعرفوا روحنا إحنا من إمكانياتنا ضعيفة سبحان الله في السباحة.
1: نعم.
3: ما ندخلوش البلاصة غارقة
1: على قدر كيسي أمد رجلي ما نعرفش نعوم حد الشط
3: حد الشط.
1: نعم.
3: وصرتوا نرجعوا الأطفال لازم مراقبة لصيقة
1: حتى باش تحطو في الشط يلزمك تكون
3: راهي مش ما نحكيوش على ساعه قضاء. هذه لحظه قضاء. نعم. منها في ثواني لا قدر الله. نعم. تخسر صغيرك.
1: نعم.
3: راهو صغير لا قدر الله
1: ساعات يبداو ملمومين وقاعدين عاملين جو ويضحكوا ويفضحوا وياكلوا وينساو صغار.
3: لا والطفل على عكس هذا راهو لا قدر الله راهو كان طاح على وجهه في البحر راهو ماهوش عامل حتى صوت.
1: نعم.
3: ما تفيقش بيه.
1: نعم.
3: دونك لازم المراقبه اللصيقه واللصيقه جدا.
1: نعم.
3: فهمت هذا هو.
1: فما حاجه اخرى سي محمد علي، برشا يعتقدوا اللي المسابح اكثر امان من البحر، والحوادث اللي نسمعوا بها تثبت عكس هذايا. شنو نجموا نقدموا لهم نصائح في الاطار هذا؟
3: هي ديما
1: ساعات تبدا تقعد في البيت هي، ولا تبدا في ريستوران ولا حاجه، وتخلي صغار على المسبح.
3: لا لا، احنا كهو في الكركسوا في المسابح ولا في الشواطئ، احنا باذن الله موجودين في كل مكان وزمان.
1: نعم.
3: بالطبيعه ديما نحكي خلال توقيت الحراسه.
1: نعم.
3: لمكنتي
1: ديما هي مسؤوليه الولي، مسؤوليه الحمايه المدنيه ولا مسؤوليه النزهه؟
3: هي مسؤوليه مشتركه بين جميع الاطراف.
1: نعم.
3: فهمت. اما هي المسؤول كيما نقولوا الخط الدفاع الاول نرجع له هو الولي.
1: نعم.
3: لمكنتي راه في كل الاسباب ديما يلزمك توقف على صغيرك، لا تقولي لا تليفون ولا عندك ضيف يسعى وترجع، راهي لحظات وصرتي صغير لا قدر الله. خطر المسابح المياه راكده، مياه معناها تراها كونستانت، معناها ما فماش موجه، فماش تيار كهربائي. لمكنتي لا قدر الله الخصان الاطفال راهم كانوا يتيحوا على وجوههم ولا يتزلقوا لا قدر الله، ما يعملوش حس، ما عندهمش كريكسيون هما كيما الكبير. دونك ما تفيقش بيه انت، دونك لازمك مراقبه لصيقه، ما فما حتى سوليسيون اخرى.
1: نعم.
3: تهز صغيرك تتلهي به.
1: نعم.
3: باش تروح تمشي فرحان تروح فرحان، هذا هو.
1: أدوات الإنقاذ عند حصول المكروه لقدر الله والإسعافات الأولية المفروض تكون متوفرة في المسابح الكل، وهذا أكيد باش يصنع الفرق في إنقاذ حياة الغريق.
3: بطبيعة هو الحقيقة
1: هو في المسابح ولا حتى في على الشطوط.
3: بطبيعة.
1: نعم.
3: طبعا حنا نبدأ بالمسابح. المسابح
1: خاطر باش نقعد ألو نستنى في الحماية المدنية حتى لتوصل، بالحق هذه حاجة تصنع الفرق.
3: بطبيعة نحن ديما في كل أول موسم نقوم بتكوين العديد من السباحين المقضيين لفائدة النزول، بطبيعة عظمة يكونون في ميدان السباحة وفي ميدان الإسعافات الأولية، باش لقدر الله يصير لهم مكروه ويصير لهم تدخل يدخلوا على البلاس سير بلاس لتون تخلط فريق الإسعاف الطبي ولا فريق الحماية المدنية.
1: نعم.
3: دونك ديما فما تدخل أولي لازم يكون موجود. هذا هو.
1: خلينا نركزوا على النقطة الخاصة بالوقاية سي محمد علي. الوقاية ديما نقولوا أهم من العلاج.
3: بطبيعة بطبيعة.
1: فماذا بينا نصائح وقائية باش ما نقعوش احنا في المكروه في الموضوع هذا؟
3: صحيح أخت ربح. دونك الوقاية احنا هي من شعار الحماية المدنية.
1: نعم.
3: وكما نقولوا الوقاية خير من العلاج. دونك احنا معاش لازمناش احنا توا ساعات نتعداو ونخمموا اللي ولا كما نقولوا مجتمع نحن نتحركوا بعد الحادث. لا، لازم تبدل المونتاليتي هذه. لازمش يصير الحادث طبعا، لازم نعملوا كما نقولوا اجراءات ما تخليش الحادث يصير.
1: كيما شنو هو الاجراءات هذه؟
3: كيما من قبل ما نطلعوا من المنزل نتاعنا ثبتوا في حاله الطقس، من بعدها كي نوصل للبحر نتبعوا توجيهات الحمايه المدنيه، كلك سوا رايات كلك سوا اشارات، كيف كيف نراقبوا صغارنا وقت نوصل
1: نجم للشط. حتى تسال بربي وين السباحين المنقذين؟
3: احنا نقص عليك راهو البراكه فيها علامات مميزه.
1: نعم.
3: تلقى فيها علم تونس بطبيعه وتلقى فيها علم الحمايه المدنيه.
1: نعم.
3: دونك معناها حتى في زيالمون باش تراه وما دريتهاش تسال ما فيها باس، هي اش تعدي انت ساعه عداها وانت مرتاح خير ما تعداها وانت منها حاير، والا كيما قلت شي في صغيرك ولا لا قدر الله تصير حكايه.
1: هو برشا سلوكيات خاطئه للاسف نلاحظوها عند بعض الاولياء، لكن مهم جدا نتصور ان نعلموا طفلنا السباحه في سن مبكره باش تكون اهم وسيله للوقايه. صحيح. من هذا الكل
3: هي فكره طيبه برشا انه نعلموا صغارنا السباحه، خاطر الحقيقه منها هذه منها تقيك برشا من الحوادث، ومو منها الولد الطفل قدر الله كيف يتيح على وجهه النجم يعرف شنو الرياكسيون لازم يعملها.
1: نعم.
3: وكيف كيف منها مكش بطبيعة لازم ديما المراقبة، ومش معناها انه علمته السباحة
1: يلزمك تشجعه على انه بالضبط. يستمتع بالبحر وبالماء والكل، لكن تعطيه
3: المسؤولية وتعلمه باش يكون حذر، اما في نفس الوقت ديما تعطيه ماذا بينا تعطيه ليميت، تعطيه شروط. مثلا نهبط البحر تقول له عايش ولدي معناها يوصل المير صدرك والا الوسط بدنك توقف، والا كريمون تقول له بالنسبه لك انت ما تهبط كانوني معاك.
1: نعم.
3: لازم معناها تعطيه المسؤوليه وتشعره بالمسؤوليه في نفس الوقت ديما تعطيه حدود.
1: إذا شاهدنا طفل قاعد يواجه في خطر الغرق، شنو هو التصرف الصحيح متاع اللحظة ذيك متاع البانيك؟ خطر الإنسان ساعات يدخل بعضه ما يعرفش كيش يتصرف.
3: هو بحول الله نحن كان صارت الحكاية هذه بإذن الله السباحين مقضين وعوان الإشراف الحماية المدنية متواجدين على في جميع النقاط المحروسة. أما لقدر الله لو كان صارت الأكت هذه قدام مواطن كان هو يعرف السباحة،
1: ما هوش متمرس
3: مثلا، ما
1: ترميش روح،
3: يتصل بأقرب نقطة حماية مدنية، يمشي يلتجأ للسباحين مقضين، وفي نفس الوقت يتصل بال198 باش نربح الوقت ويوصل لفريق الإسعاف.
1: نعم
3: هذا هو.
1: طبعا نحب نركز على دور الحماية المدنية في نشر ثقافة السلامة عند الأطفال والعائلات، فماشي معناها بعض الأنشطة ولا الورشات ولا حاجات هكا اللي تعملوها على الشواطئ ولا حتى كما قلت أنت ما قبل فصل الصيف.
3: دونك احنا الحقيقة ماذا بينا نحن في التوجه هذا ان الإذاعات ووسائل الإعلام مثلا في أوقات الذروة تقوم بإمضاء ومضات تحسيسية حول السلوكيات السليمة قبل وأثناء وبعد ذهابنا إلى الشاطئ ولا الشواطئ. كيف ندعي وإحنا نقوم بالطبيعة بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للرياضة ولا المندوبية الجهوية للتربية، تنسيق معهم وقيام بعدد من الحصص التحسيسية الحقيقة في ميدان الإسعافات الأولية وفي النصائح كذلك للمصطفين على الشواطئ.
1: نعم طبعا المدرسة والإعلام والجمعيات والمجتمع المدني أكيد يساهموا في الحد من حوادث الغرق بالتوعية بالضبط. يعني وبنشر ثقافة الوقاية، هذا مهم جدا، وهذا اللي حبينا نوصله من خلال حديثنا في الموضوع هذا للعائلة التونسية هذا الصباح. وأكيد من خلال تجربتكم في الميدان فما رسائل معينة تحبوا توجهوها لكل أم لكل أب لكل مصطاف باش كما قلت أنت يرجعوا بفرحة وما يرجعوش بذكرى مؤلمة.
3: تكسح أخت ربح. دونك إحنا الحقيقة العمل اللي متاعنا يزم يكون عمل فريق كامل.
1: نعم.
3: رائد بركة ما تصفقش. دونك الحماية المدنية نحن موجودين وحاضرين في جميع في كل مكان وزمان. نعم. أما ديما نعولوا على النقطة الأولى اللي هي الأسرة واللي هو الولي، وبطبيعة بمعضدة الإعلام والمدارس والجمعيات نقوموا ببعضنا بالشراكة وننسقوا بنات بعضنا على طول باللي تحسيس العائلات وتحسيس الشبان والأطفال حول السلوكات الحسنة هذه واللي لازم اتباعها منها في كل حاجة باش نقضيوها منها حتى في الحياة العادية منها.
1: نعم تيك الصحة، شكرا جزيلا لك على كل هالإضاءات القيمة اللي قدمتها لنا في موضوعنا هذا صباح. سي محمد علي شبيل رئيس المصلحة الفنية الجهوية للحماية البدنية بالمونستير، تحياتنا نورتنا وإن شاء الله تكون معنا دائما في الخير
3: إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا ربي. شكرا جزيلا لك. احنا مواصلين معاكم
3: مستمعين. تحية بلاي.
1: تفضل.
3: سامحني.
1: تفضل.
3: بلاي نحب نقدم تحية لجميع ضباط وأعوان حماية مدنية في جميع ربوع الجمهورية التونسية، ونخص بالذكر بالطبيعة الإدارة الجهوية للحماية المدنية بالمستير، وتحية لجمعية التطوع في خدمة الحماية المدنية بالمنستير وجميع الجمعيات والهياكل اللي ديما احنا بتنسيق معهم في انه نشر ثقافة الوعي وثقافة الإسعافات الأولية، وماذا وإن شاء الله نعديه صائفة بدون فواجع وبدون حوادث، وربي يحمي جميع المواطنين. وشكرا على الاستضافة وبارك الله فيكم.
1: يعيشك. بعد شوية احنا باش نكونوا في لقاء مع حمدي خنيسي خبير انقاذ مائي، لكن قبل خلينا نمشيوا مع ريهام زمزم في الروبورتاج هذايا، نسمعوا رأي الناس في الموضوع.
0: باهي سلامة الأطفال في المسابح والشواطئ، شكون اللي يتحمل مسؤوليتها؟ بالنسبة لي المسؤولية مسؤولية مشتركة، لكن المسؤولية الأساسية هي للأولياء، يعني للشخص اللي يكون مرافق الطفل هذاك الصغير هذاك، يعني الإنسان المشرف عليه، على خاطر هما اللي لازمهم يراقبوا صغيراتهم وقت اللي يبدوا يعوموا، هما اللي لازمهم ما يخليهمش وحدهم معناها يعوموا في البحر. وبطبيعة بعد هذا باش يجي المنقذين، ولا كما نقولوا احنا المسؤولة على منعش البيسين ولا المسبح هذاك، هما يجيوا في المرتبة الثانية، يعني يكونوا مسؤولين على انهم يراقبوا البلاصة هذيك بالباهي باش في حالة حدوث اي حاجة يتدخلوا في ساعة ولكن كما قلت لك الأولياء بالنسبة لي هما اللي لازمهم يحافظوا على صغيراتهم ويكونوا مسؤولين على صغيراتهم وما يخليوش صغيراتهم يعوموا وحدهم ويوفروا لهم كلازم حاجات تعاونهم باش مثلا يطفوا الفوق معناها ما يخليهمش يغرقوا مثلا كما الطفافات. وبالأخص زادة ينجموا يعلموا صغيراتهم قواعد السلامة وقواعد السباحة متاع انهم ما يدخلوش برشا يعوموا ديما البرة كيفاش يعوموا بالباهي هذوما الحاجات اللي لازمهم يكونوا موجودين.
4: عسلامة.

0: الزادة أو المستغل أو الزوز. إذا ثبت وجود تقصير من الجوانب الاثنين، وقتها الاثنين يتحملوا المسؤولية. الوقاية تبقى ديما أهم من أن نوصلوا لأي نزاع قضائي، وإلا نعرضوا الأطفال للمخاطر. بالطبيعة في ثواني من الغفلة ممكن تؤدي النتائج مأساوية، كما اللي صايرة توا في بعض الشواطئ. لهذا لازم تكون فما سلامة للأطفال، والسلامة هذه هي أولوية للجميع، سواء الأولياء وإلا المشرفين على الفضاءات المائية. لهنا نقوله راهو الطفل هو الأولوية متاعك، قبل خدمتك وقبل التفرهيد وقبل روحك وقبل كل شيء. رد بالك على ولدك، راهو الوالي يتحمل المسؤولية الأولى. الإهمال ينجم إهمال متاع ثانية يتحول الكارثة. باركم على أطفالكم، وإن شاء الله نطلبوا السلامة للجميع.
1: pour moi je vois إنه المسؤول الأول والأخير على سلامة الأطفال في المسابح والشواطئ هم الوالدين، les parents. دونك لي بارون لازم يردوا بالهم، ياخذوا الاحتياطات اللازمه، ما يغفلوش عليهم سيرتو، وان شاء الله ربي يحمي صغيراتنا من
2: السرقه. اني حسب رايي سلامه الاطفال من مسؤوليه لي بارون، معناها كي الام كي البو، ماهيش الام وحدها، خاطر احنا ديما نحطوا اللوم على الام. كي الام كي البو الاثنين مع بعضهم مشتركين في سلامه اولادهم. ما نجمش نحط الحق على أعوان الحماية، الحقيقة على خطر النومبر يبدا كبير برشا، معناها ما مش باش تكون الكونسنتراسيون نتاعهم على صغار كهو، هما صغار وكبار. ديما المسؤولية الأولى والأخيرة ترجع للي بارون.
3: حابين نقول المسؤولية الكبيرة والأول هي الأولياء، لازم كيزو صغيرات مرق وصغيراتهم أنت وردوا بالهم على صغارهم. ثانيا الأعوان الحماية لازم يكونوا موجودين في كل وقت باش يراقبوا العبيد ويحميوهم. أما نرجع ديما نقولوا الأولياء هما عندهم المسؤولية الأولى على صغارهم، وربي يحمينا الناس الكل، وربي يسترنا يا رب.
4: حديث العائلة
5: بعدين، ويكون حاضر معنا في لقية هذية لإدارة الحوار في هذا الموضوع اللي حابينا اليوم نطرحوه على السيدة المستمعين والمستمعات، سي حمدي الخنيسي، مدرب غوص رياضي وخبير دولي في الإنقاذ المائي. مرحبا، أهلا وسهلا بك.
6: مرحبا بك ومستمعي جميع مستمعي ذات المنسير.
5: يعيشك حمدي. اليوم اخترنا موضوع نحكيه فيه بتبيع على إيقاع الصيفية وعلى إيقاع الأجواء العائلية، زادة حماية الأطفال من الغرق في الشواطئ والمسابح. نسأله في سؤال، مسؤولية من؟ كان قولك لي كنتي شنو تجاوبني؟
6: بتبيع الأطفال الصغار غير واعين بخصوص الماء، خطورة الماء، يبقى الناس المحاكم بهم والمشرفين عليهم مسؤولين عليهم بالأساس الأولياء، هم المسؤولين الأولانيين بشكل عام هذا. وإذا كانوا متواجدين في أماكن سباحة، الناس اللي عندهم دور في الإشراف وحماية المكان هذاك بالطبيعة تشاركوا معهم المسؤولية. المسابح بالطبيعة لازم يكون فيها مشرف على المسبح ويكون موقف مائي معه. الشواطئ عموما يكون فيها علامات دالة للأولياء بصفة عامة على حالة البحر وحالة الطقس، مسموح السباحة ولا غير مسموح به السباحة. المسعفين والمنقذين يكونوا المتواجدين، بطبيعة عندنا دور في مسؤولية في التحذير والتنبيه والتوجيه. يعني مسؤولية عموما مشتركة، وبالأساس تقدم الأولياء لأنهم هم المسؤولين المباشرين الأولين عند أصغارهم بصفة عامة.
5: نعم، كان بدأوا بالأولياء، السلوكيات الخاطئة اللي يعملوها الأولياء واللي ربما تؤدي إلى حوادث الغرق هذه في المسبح وإلا في البحر.
6: عموما بالنسبة للأولياء لازم يكون فما بالنسبة صغير بحكم قلنا المدارك متاعه وتحديده الخطر، والخطر بصفة عامة معناه المكان الموجود فيه ضعيف، تقعد ديما الولي هو المسؤول الأول. يعني لازم يكون بعيد على أنظاره، وفي حالات لازم يكون على حسب عمره بالطبيعة، وفي حالات لازم يكون مصاحب وملازم ليه بغض النظر عمق الماء قداش، كالشواء في المسبح وإلا في البسين معناه وإلا في الشط. لازم الوليد ديما يكون ملازم مصاحب معناها الصغيرة متاعه، بغض النظر على قديش عمره راهو.

0: لأنه
1: وأصلا بغض النظر على إنه يكون متعلم السباحة وإلا لا، خاطر فما أولياء يقول لك أنا ولدي يترينا في السباحة، معناها شتي كامل، دونك مانيش متقلق.
0: شوف، هو صحيح الفكره دي موجوده، يعني ساعات تلقى ما شاء الله عليه من في السباحه يتقن فنيات السباحه بشكل ممتاز، هذا في المسبح. احنا قليل السباقات والسباحه في الشط المفتوح قليله عموما، معناها تلقى يعوم في البيسين، وتقول الناس تقول البيسين هي اصعب، لكن البحر عنده خصوصيه، البحر عنده خصوصيه اصعب من البيسين مرات، خاصه على عمر صغير، اللي هي الموجة والتيارات اللي هم مش موجودين في البسين. الموجة والتيارات مش موجودين في البسين، معناها شكل الخصوصية فيها درجة من الخطورة تدعي تواجد الولي وتحذير وتنبيه وإشعار صغير بعد، حتى وإن كان يعرف يعوم. وعامل آخر مهم برشا اللي هو مش موجود في البسين، موجود في البحر بالنسبة للصغار والكبار لما حاله، هو هي أشعة الشمس أوقات العموفاء. هذا بالنسبة بالإضافة إلى عدة عوامل أخرى اللي يشتركوا فيها بين الكبار وبين الصغار، خصوصية المكان هذاك، خصوصية الشاطئ مسموح به مسموح فيه السباحة إلا مش مسموح، شاطئ محروس إلا غير محروس، حال الطقس تسمح إلا ما تسمحش، التوقيت اللي نشوف فيه للبحر بعد، يا هل معناها فيه خطورة ما فيش خطورة، معناها كما قلنا عامل الشمس معناها عامل مهم ياسر، عامل فيه خطورة عموما بغض النظر على إتقانك لفنيات السباحة وبغض النظر على عمر
1: علاش؟
0: نساء
1: خاطر
0: ولا رجال.
1: اليعوم يفشل معناها حمدي، يدوخ، يبدا مع الشمس بتعطله على السباحة.
0: بالضبط، هي الشمس أو الحاجة المعروفة المدولة عند عامة الناس بغض النظر بحر ولا مش بحر، ضربة الشمس
1: نعم.
0: التواجد في أوقات، إحنا مثلا ربما بين 10:30 ل 11 متاع الصباح حتى الخمسة متاع العشية، خاصة في أيام الحر هذه، عندها تأثير كبير ياسر على جلد الإنسان وعلى الدورة الدموية متاع الإنسان، بتضيع على الجهاز العصبي نتاعه وعلى الحركة اللي باش يقوم بها وعلى وعيه. هذا بغض بالإضافة إلى عوامل أخرى تتزامن مع الشمس، إذا كان هو مازال يفطر مثلا، إذا كان ثم حالة إرهاق وحالة تعب، إذا كان هو عنده بعض مشاكل معناها صحية وإلا معناها صعوبات صحية ما تسمحلوش أن يحافظ التوازن نتاعو، وغير مدخل لفنيات السباحة، إذا كان ثم موجة موجودة، إذا كان زاد هو مازال يفطر مثلا، إذا كان الشاطئ هذاك صخري، إذا كان متواجد مثلا أجسام ولا كائنات تخطيرة في الشاطئ هذاك، بالنسبة للشواطئ الصخرية ولا الحريق هذه اللي هي معناها في بعض الأماكن مرات تشكل نوع من الخطورة وتحقق حالة نفسية معناها فيها نوع من الخوف، وهذا معناها يعني عوامل متنوعة متعددة تنجم تسبب وتكون سبب هي في يعني أنه الصغير يفقد التوازن نتاعه في الماء، وبالتالي يكون أكثر عرضة لا قدر الله للغرق.
1: نعم، فما يعني الحديث في الوقت الحاضر في السنوات الأخيرة بالأساس مع التغيرات المناخية الكبيرة اللي قاعدة تعيشها بلادنا وسائر دول العالم، وبحرنا البحر الأبيض المتوسط اللي قاعد يشهد في متغيرات كبيرة وعديدة على غرار معناها الحريقة ولا غيرها من تيارات الجارفة القوية اللي خلت للأسف الشديد بنية عمرها صغير عمناول وسناء على شامبرير معناها مع أمها هكا في لحظات، معناها حتى الحماية المدنية كانت غير قادرة على إنقاذها إنه التيار كان قوي برشا. هناك نحكيو على الكورينتي حمدي شوية، لتوعية الأولياء بأنه حتى كان البحر راكح زيت راهو لا قدر الله ينجم يكون فما حوادث غرق.
0: بالضبط، هو الحقيقة معناها عموما ديما يلزمنا نجنبوا السباحة في شواطئ غير محروسة، نجنبوا السباحة بشكل منفرد بغض النظر على القدرة البدنية وعلى إتقان وعلى فنيات السباحة وعلى كل العوامل، هذه شروط أساسية ما يمكنش تجنبها، معناها مع خطوط حمراء السباحة بشكل منفرد والسباحة في شواطئ غير محروسة.
1: نعم،
0: هذه مسألة ما فيهاش نقاش. تنجور الخصوصية بين العوامل اللي تخلي السباحة معناها هي تخلي تعرض الإنسان للخطر، التيارات المائية. التيارات المائية عندها عدة أسباب، من بين الأسباب نتاعها أنه معروف بشكل عام أن البحر فيه مد وفيه جزر، المد والجزر هنا هي تيارات مائية. بالإضافة لهذا فما خصوصية متاع شواطئ ترجع للشاطئ هذاك، الشواطئ الصخرية فيها تيارات مائية قوية ورهيبة وخطيرة وغير مرئية، ما تشافش يعني عموما التيارات المائية، ولكن علاش شكل خطورة، لكن بالخبرة وبالتجربة بالنسبة للموقفين والمشرفين على حماية الشواطئ معناها كموقفين وكذا، نجم نلاحظوها بالعين المجردة على بالتأثير على حركة الأمواج.
1: نعم،
0: ناخذ على سبيل المثال فما عوامل بسيطة ما تشافش، هي بلاج معناها نقولوا احنا شاطئ ممتاز بحر فيه نظيف نقي ومرات صافي، لكن فما تيارات مائيه، تغير العمق مرات بحكم الأمواج الأوقات يكون فيها طقس في موجة كبيرة، يحدث تغيير في تضاريس تحت الماء، يعني في عمق الماء. مرات نلقاو بلاصه قصيره نمشيو 20 متر اخرين ولا 10 متر اخرين نلقاو بلاصه اغرق برشا، نتاع الفرق نتاع 100 متر ونص بعد الرقصير. هذاك يخلي الماء يتحرك في مسارات مختلفه اللي يحدث تيارات بعد، بالاضافه الى حاله المد والجزر. هذا في شواطئ رمليه، في شواطئ معناها عاديه ما فيهاش نقولوا احنا خطوره ظاهره. الشواطئ الصخريه حركه المياه تكون بكتله كبيره برشا، خاصه كان تم امواج حتى وان كانت صغيره، تعمل تحرك نتاع كتله مائيه كبيره اللي هي تصنع بجدها بتبعدها معناها التيار مائي، ينجم يعني اللي باش يعوم المصطاف ما عندوش قدره باش يحافظ على التوازن نتاعو ويجرف التيار هذايا ويولي معناها في يعيش حاله تخبط. بالاضافه للتيارات المائيه زاد فما مرات الحالات اللي قاعده تصير اللي حكيت عليها انت في شامبرير صغير، شامبرير يخليه فوق الماء، انا مش يخليه على حافه الشط، خاصه فما اذا كان ريح فونتيتير نقولوا احنا ريح جاي من البر يهز البحر، معناها في ظرف وجيز ينجم الرياح تتبعد الصغير هذاك على الشط وتوصل لعمق البو الام والمحيطين به ما ينجموش يعوموا فيه، تخليه معناها يتعرض للصعوبه اللي كان باش يلاحق الشومبرير هذاك، والريح بالطبيعه باش يبعده بشويه بشويه، لان مرات في غفله من الزمن خاصه كان الريح كل شويه في دقائق معدوده معناها يبعد عن الانظار ويختفي عن الانظار، ويصعب معناها تصل عمليه الانقاذ وعمليه سحبك الشومبرير هذاك، حتى الا اذا كان ثم معناها نقول احنا زودياك والا وسيله مهيئه للانقاذ.
1: نعم واضح، يعطيك الصحة حمدي. خلينا نختم معاك معناها برسالة نوجهها للناس الكل، الأولياء نوجهها زادة من المجتمع المدني للتوعية أكثر معناها بأهمية ومخاطر طبعا السباحة في طبعا لي كونديسيون اللي كنت تحكي عليها الكل.
0: رسالة هي العموم البلديات والولاية الحقيقة في بعض الأماكن في برشا أماكن مشكورين قاموا بإثبات تثبيت من علامات دالة كيما ممنوع السباحة شاطئ غير محروس، من ندعو الجميع للالتزام بال يعني الإشارات هذيك، شاطئ غير محروس يمكن السباحة فيه، هذا دور البلدية والولاية، تهيئة يعني سباحين موقفين وتكوينهم باش يعني يأمنوا ويشرفوا على المصطافين وسلامة المصطافين. الأولياء يعني المصطافين بشكل عام لازم يكون عن درجة من الجدية والالتزام والانضباط، إذا بصراحة ما مش نسمش مش عم مش يتفرهد ما يبداش ما تعنت وما يبداش متهور ويختار أماكن معناها غير مسموح لها السباحة. الأولياء يجب أن يكونوا مصاحبين لأسرارهم، مثلا باش ياخذوا معهم معدات تعاونهم كيما الشامبرير وغيره، يلتزموا بالسباحه بشكل مش منفرد معناها بشكل ثنائيات ولا مجموعات، الشباب الصغار معناها يتجنبوا السلوكات اللي فيها نوع من التهور ونوع من الاستعراض اللي مرات تعرضهم اللاعب الخشن وما تابعه اللي يعرضهم مرات معناها الحاجات من اللي يحمد عقباه لا قدر الله.
1: نعم
0: هذا بشكل عام.
1: واضح، شكرا جزيلا حمدي، يعطيك صحة، تحياتنا ليك وإلى اللقاء، وإن شاء الله يعملوا طبعا السادة المستمعين والمستمعات بكل هذه النصائح، تحياتنا ليك.
0: شكرا، إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء. حديث العائلة.

0: نصل هكا معكم الختام هذا العدد الجديد من برنامج فاميليا. شكرا لكم على متابعتكم، وإن شاء الله نكون مروة قدمنا جملة من النصائح المهمة في مختلف المواضيع اللي اقترحناها هذا الصباح على السادة المستمعين.
1: هذا هو، إن شاء الله تكون الفاميليا قريبة منكم. إذا كان عندكم مقترحات مرحبا بها على الباج أوفيسيال راديو مونستير لايف، خاطر فما بعض الملاحظات اللي ساعات تجينا
0: حتى الإرساليات اللي تجي على صفحة راديو المونستير مرحبا بها، راهو نقراوها نطلعوا عليها ونتفاعلوا معها زيادة.
1: نحاولوا إذا كان فما موضوع يمسكم ولا تحبوا تحكيوا فيه نتفاعلوا معكم. ديما البرنامج هذايا منكم وإليكم على إيقاع نسية باش نختموا معكم المشوار. ما تنسوش تسيسوا رواحكم وتربي معكم، وإن شاء الله تعدى موجة الحر هذية. سلامات على الناس الكل، وإن شاء الله زيادة استياف وشواطئ تقعد نظيفة وآمنة زيادة في نفس الوقت لصغيراتنا وللكبار زيادة.
0: شكرا هيثم والناس يوسف وزميلتي عليا المنصوري. بعد شوية يلتحق بنا زميل فتحي سعد في ثاني نشرات الأخبار على موجاتنا. خليكم ديما مع إذاعة المنستير. تحية ربح ومروة،
1: شهية طيبة، إلى اللقاء.

0: يا حبايا.
1: انتصف النهار على موجاتنا، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. في عناوين هذه النشرة: تواصل موجة الحر اليوم وغدا وانفراج نسبي تدريجي متوقع انطلاقا من الأربعاء القادم. في المهدية انطلاق مخيم صيفيا للابتكار التكنولوجي والصناعة الذكية، وفي زغوان 900 شاب وشابة من مختلف المؤسسات الشبابية ينتفعون ببرنامج شباب وسياحة. الجمعية التونسية لمربي النحل تثمن الجهود المبذولة لحماية المنتوج الوطني من العسل وتدعو إلى مزيد حماية القطاع. إلى تفاصيل الأنباء، تتواصل درجات الحرارة مرتفعة اليوم وغدا، حيث من المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و14 درجة مئوية، وتتراوح درجات الحرارة القصوى عامة بين 45 و49 درجة مئوية في أغلب الجهات، فيما تكون أقل نسبيا قرب السواحل الشرقية حيث تتراوح بين 40 و44 درجة. وينتظر أن تسجل درجات الحرارة تراجعا طفيفا وبداية انفراج تدريجي اعتبارا من الأربعاء القادم، ومع ذلك ستظل الحرارة مرتفعة وأعلى من المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و12 درجة، ويستمر هذا التراجع النسبي إلى غاية نهاية الأسبوع الجاري. وفي إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية، تعلم الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم بجهة الوسط خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 10 صباحا والساعة 5 مساء، وعلى فترات متقطعة على مستوى المناطق التالية: رقد أبو حجلة، دار الجمعية، ولد عاشور، السيلات، سبيبة، العلار، جيش، حمام سوسة، الحي الجامعية، القلعة الصغيرة، قصر لمط، قصر هلال، صيادة، طبلبة، عين جلولة، جمال، بمبلة، مساكن، بحجر، زاوية قنطش، الساحلين، منزل كامل، المكنين، شابة، السواسي، كركر، سيدي بوعلي، القلعة الكبرى، وأولاد الشامخ. أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر خلال أشغال المؤتمر العربي الثامن للتقاعد والتأمينات الاجتماعية الذي ينتظم بتونس أن بلادنا عدت تصورا شاملا لإعادة النظر في هيكلة منظومة الضمان الاجتماعي وفق حاجيات المواطن التونسية. المتابعة للزميلة خولة سليتي.
2: أهم الملامح وأهم العناصر فالمنظومة إعادة تشكيل المنظومة وفق حاجيات المواطن التونسي وليس وفق مقاربات نظرية أو محاسبتية، لأنه الغاية مش في حد ذاتها هي تحقيق توازن مالي ينهار بعض السنوات كما صار في التدخلات السابقة الكل عبر التاريخ، وانتم تعرفوا إيش صار معناتها في تاريخ الضمان الاجتماعي وأنظمة الضمان الاجتماعي. كذلك يجب أن يكون الهدف من عملية الإصلاح أنه منظومة الضمان الاجتماعي تكون أداة لتحقيق العدل الاجتماعي، وينتهي الحديث في تونس عن الدخل الأدنى والحد الأدنى من الضمانات، ونحكيه على حد لائق ومعقول للحماية الاجتماعية. وقت اللي نتحدث على إعادة النظر في المنظومة، ماناش نتحدث على صناديق، ماناش نتحدث على أنظمة التقاعد أو أنظمة قطاع خاص أو قطاع عام، رانا نتحدث على إعادة تشكيل المنظومة ككل بما فيها المساهمات وغير المساهمات بكل عناصرها بكل عناصر تدخل.
1: تنظم الإدارة الجهوية لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد بالمهدية انطلاقا من اليوم وبشراكة مع جمعية مهدية تواصل، تنظم مخيما صيفيا للابتكار التكنولوجي والصناعة الذكية يتواصل إلى غاية 24 جويلية 2026 بمقر محضنة المؤسسات بالجهة. وتهدف هذه المبادرة إلى توفير فضاء ملائم للعمل الجماعي وتطوير حس ريادة الأعمال لدى المشاركين، مع التركيز على أهمية التنمية المستدامة كركيزة أساسية لصناعة الغد. طارق النابلي، المدير الجهوي لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد بالمهدية، والتفاصيل.
3: كانت المبادرة من جمعية المهدية تواصل بين الفئة العمرية لأكثر من 18 سنة، ضعنا برنامج خاص لهم. اليوم إن شاء الله أكثر من 15 شاب وشابة، اللي في الحقيقة معظمهم شابات، باش تكون عندهم دورة تكوينية تكنولوجية بامتياز، باعتبار فما مراوحة جانب علمي ونظري وتطبيقي، باش ياخذوا أساسيات تكنولوجيا الحديثة من إنترنت الأشياء والذكاء الصناعي، باش يخدموا بعضهم، فما برنامج تطوير مهاراتهم والعمل المشترك وتقنيات تواصل. أيضا عندهم معدات باش يجسموا أفكارهم، أفكار مشاريعهم باش تكون مادة أولية، وفي الختام إن شاء الله باش نسمعوهم باش يتم عرض أفكار مشاريعهم. عندنا سادة في الجامعة، عندنا تقنيين، عندنا أصحاب مشاريع ناشئة على ذمتهم، مجموعة كلها متطوعة.
1: إلى زغوان 900 شاب وشابة من مختلف المؤسسات الشبابية بالولاية سينتفعون ببرنامج سباحة وشباب الذي انطلقت في تنفيذه المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بزغوان من غرة جويليا وتواصل إلى غاية 22 من أوت وسيكون بشاطئ أي هرقلة والمرسى. المندوبة الجهوية للشباب والرياضة بزغوان سميرة خلفة ومزيد من التفاصيل في ميكروفون الزميلة حنان العباسي.
0: البرنامج هذايا هو موجه إلى رواد دور الشباب القارة ومؤسسة التنشيط الريفي والحضري اللي هو يمتد من 1 جويلية إلى 22 أوت، 7 دورات منهم 5 دورات في شط هرقلة تم برمجتها 3 أيام. نهزوا الشباب من ولاية زغوان باش يستمتع بالسباحة وبالترفيه وبالسهرات، وكما قلت لك أون باراليل عندهم الورشات متاع التحسيس ومتاع الوقاية، مهارات تعليمهم المهارات، وزادة يدخلوا في إطار التطوع والنظافة متاع الشاطئ. دونك احنا قررنا عملنا 7 دورات هذه كما قلت لك، 5 دورات بشط هرقلة وزوز دورات بشط المرسى، وكانت فما زادة ورشة اللي هما شاركوا الحماية المدنية في سلامة المرورية يوم كامل. معناها الحقيقة الشباب تفرهدوا برشا وتعرفوا على برشا حاجات واكتسبوا برشا معناها خبرات في المجال هذية. البرنامج هذية هو موجه معناها يضم قرابة 900 شاب وشابة.
1: في بقية أنباءنا، أفاد المرصد الوطني لسلامة المرور بأن عدد قتلى حوادث المرور سجل منذ بداية السنة الحالية وإلى غاية 18 من جويلية الجارية ارتفاعا بنسبة 10.4% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. يامن بي الشطي رئيس الفرع الإقليمي للوسط الشرقي للمرصد الوطني لسلامة المرور والمزيد.
4: علاش الارتفاع هذا؟ هو انتشار استعمال الدراجة النارية من طرف المواطنين دون تلقي أي تكوين في مجال قانون الجولان أو الحصول على رخصة السياقة. وثاني حاجة العزوف على ارتداء الخوذة وارتداء ملابس مناسبة معناها لسياقة الدراجة النارية، حيث أثبتت دراسة قام بها المرصد الوطني لسلامة المرور أن أكثر من 80% من سواق الدراجات النارية ما يلبسوش الخوذة. كذلك ساهم المتراجل بنسبة 21% من قتلى حوادث المرور، يرجع أساسا إلى احتلال الأرصفة. كما بينت الدراسة اللي قام بها المرصد الوطني لسلامة المرور أن تقريب 49.5% من الأرصفة لا يمكن استغلالها من طرف المتراجل بسبب استغلالها من طرف المحلات التجارية أو سوء توظيف الأشجار أو أشغال أو خفر. ويرجع أيضا هذا الارتفاع في قتلى حوادث المرور الإفراط في السرعة ونسبتها 38%. نحب نستغل الفرصة هذه وندعو المستعملي الطريق خاصة سواق الدراجات النارية إلى العمل على ارتداء الخوذة وكذلك احترام قانون الجولان. كذلك بالنسبة لسواق العربيات والسيارات خاصة احترام تحديد السرعة.
1: ثمنت الجمعية التونسية لمربي النحل الجهود المبذولة لحماية المنتوج الوطني من العسل، وذلك في عقاب الإعلان عن حجز 50 طنا من العسل المغشوش. وعبرت الجمعية عن أملها في أن لا تكون هذه الحملة ظرفية وأن تواصل الجهود لحماية المنتوج الوطني في ظل ما يعانيه الناشطون في قطاع تربية النحل من مصاعب. رضوان المطوسي رئيس الجمعية والمزيد.
5: خطوة ذي مهمة برش وإن شاء الله ما تكونش مناسباتية وتتواصل، معناتها ما تكونش حملة يعني ظرفية، لأن هذه الكميات كبيرة مهولة 50 طن فيها كمية كبيرة، معناتها نحن نستغربوا كيفاش معناتها كميات كمية معناها قاعدة تدور وكل شيء، لكن الكميات الموجودة واللي قاعدة تستورد واللي مخالفة حتى المواصفات التونسية والدولية هذه قاعدة موجودة بكميات كبيرة، معناتها نحكيوا على 300 طن وربما أكثر وتلاحها في المنتوج الوطني. الخطوة هذه خطوة نشجعها وماذا بينا تتواصل حماية المنتوج الوطني قبل كل شيء، وحماية المستهلك من السموم هذه اللي قاعدة تهبط علينا في بلادنا وعمليات الغش ودعم حتى النحل معناتها الأجنبي. على الأقل نوقفوا النزيف نتاع الشيء هذا اللي قاعد يصير، لأنه نزيف كبير ولينا نشوفه معناها على قراءة التاريخ ولا قراءة التاريخ معناتها بخصناه معناتها العسل ولا العسل ب 30 و 40 دينار وكدوات وبرومو اللي هو ما يجيش حتى معناتها في حق نقولوا احنا ترانسبور بركة، فهمتني؟ ربما ما يخلص حتى ترانسبور اللي نعملوا فيه، فهمتني؟ كيلو العسل ولا يتكلف علينا برشا باش نجو خاصة في شح المراعي وقطع الأشجار. كذلك نظرة المرعى في عوض معناتها نقاو سنة من الدولة عبر دعم النحال، نقاو في عملية افتراض كبيرة ونحن الأبواب معناتها نتاعنا مقفلة، معناتها كي نجيو نحبوا نعملوا عملية تصدير.
1: في الملف الإيراني، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي إن الإصرار على ثنائية الحرب والتفاوض ليس مفيدا لبلاده، مضيفا أن نص مذكرة التفاهم واضحة ولا يوجد أي مبرر لانتهاكها من جانب الولايات المتحدة. وأوضح بقاي أن الوسطاء يواصلون جهودهم لمنع التصعيد وأن طهران تلقت مقترحات منهم لكنه رفض الخوض في تفاصيلها في الوقت الحالي. وصلنا إلى ختمة النشرة، وهذا الآن تذكير بعنوانها الأبرز. تواصل موجة الحر اليوم وغدا وانفراج نسبي تدريجي متوقع انطلاقا من الأربعاء القادم. نهاية النشرة، نشكر لكم طيب المتابعة، نعود ونلتقيكم في مواعيد قادمة بإذن الله.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب جنود متطوعين مباشرين لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البحر والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى وزارة الدفاع الوطني بعنوان السنة التكوينية 2026-2027 ذكور فقط. للاطلاع على شروط الترشح والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لقبول الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 24 جويلية الجاري.
7: خبر ورخبر،
8: الموجة ورموجة،
7: جديد كل نهار،
8: الموجة ورموجة،
7: كل ساعة.

حكايات الناس، التفاصيل وتحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع صيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي ثلاثة للخمسة، وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة، وعلى كل موجة ثم ما يتقال.

مرحبا، اهلا وسهلا بكم في سبور انفو، الموعد الثاني الرياضي على موجة إذاعة المنستير. كرة القدم وبعد نهاية المونديال بشجع الاهتمام الان بالبطولات المحلية وانطلاق بطولة الرابطة المحترفة الاولى المبرمجة ان شاء الله يوم 22 و 23 اوت القادم من خلال الجولة الاولى. لكن قبل هذا بيتم سحب عملية القرعة الخاصة برزنامة بطولة الرابطة المحترفة الاولى يوم الاربعاء 29 جويلية انطلاقا من 11 متاع الصباح في قاعة ندوات بالادارة الوطنية للتحكيم بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم. نعطيكم فكرة تقريبا كيفاش تصير عملية الرزنامة. دائما فما الفرق اللي يلعبوا في نفس الملعب، مثلا ترجي التونسي والنادي الافريقي، مثلا في صفاقس تقدم سقيد الدير والنادي الرياضي الصفاقسي، تقريبا هذوما الاندية المعنيين اللي باش يبعدوهم على بعضهم، مثلا في سوسة امل الرياضي بحم سوسة والنجم الرياضي الساحلي اللي ملاعب قرب برشا، بالتالي ديما يبعدوهم، واحدة تلعب في ميدانها والاخرى تلعب خارج ميدانها. وحتى لو كان صار انه نفس الجولة يلعبوا في نفس الجولة، فان واحد يلعب السبت واحد بالأحد، هذه يتم الخيار يصير كم هكا، ثم يتم سحب عملية الرزنامة الخاصة بالموسم الرياضي 2026-27. تعرفوا أنه متبدل حتى شيء في النظام الرياضي بالنسبة للموسم الجديد، بشدوا 16 فريق، وفي الأخير صاحب البطولة صاحب مرتبة الأولى تحصل على البطولة، ثم ثلاثة ينزلوا للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. وقد تتغير المعطيات بالنسبة للمواسم القادمة، لكن الموسم هذا جاي الأمور واضحة بالنسبة للصعود والنزول للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. واحنا نحكيه على كرة القدم، الرابطة الثانية أيضا انطلاق الموسم الرياضي بيكون إن شاء الله في شهر سبتمبر 19 و 20 سبتمبر 2026، من خلال زوز مجموعات، وتم أيضا تقديم المجموعات باش تعرفوا كل فريق يعرف روحه في أنا مجموعة موجود بالنسبة للموسم القادم، والتحذيرات تكون بالنسبة للموسم القادم. نحكيه شوية على الأندية الآن. فريق المستقبل الرياضي بالمرسى باش يفتح التمارين متاعه للإعلاميين يوم 22 جويلية انطلاقا من الساعة الثالثة أو الرابعة ونص، بشكون تمارين المستقبل الرياضي بالمرسى اللي يشرف عليه المدرب عماد بن يونس. عماد بن يونس كان المدرب السابق للنجم الرياضي المتلوي اللي خلى مكانه سنة في نجم متلوي الأمين قارة، وفريق نجم متلوي أعلن على قائمة الإطار الفني الجديد. أمين قارة مدرب أول، كان درب مستقبل سليمان نهاية الموسم، كان قريب جدا من البقاء في الرابطة الأولى خاصة تحسنت النتائج مع أمين قارة. رياض الحضري يواصل كمساعد مدرب في فريق النجم الرياضي المتلوي. صلاح الدين خليل معد بدني، أمين السحيمي مدرب مساعد مكلف بالإحصاء، وبسام الحركاتي مدرب حراس. نكمل بالشبيبة الرياضية القيروانية، وتم أصدر الشبيبة القيروانية بيان دعت فيه لتغليب مصحة العليا النادي والتفاف حوله في ظل أزمة القانونية والمالية اللي يمر بها على خلفية صدور عقلة تنفيذية على الحساب البنكي للشبيبة الرياضية القيروانية. الشبيبة أكدت احترامها للأحكام القانونية وسعيها باش تقوم بكل الإجراءات باش تخلص كل اللي عنده معناها فلوس أو عنده إشكالية مع الشبيبة الرياضية القيروانية، وأكيد هذه مرحلة إن شاء الله تجاوزها الشبيبة القيروانية في أقرب وقت تمكن من العودة للعنفوان متاعها، والشبيبة فريق من الفرق الكبرى في تونس إن شاء الله يرجع سريعا للرابطة المحترفة الأولى. شكرا لكم على المتابعة، الموعد القادم على الرياضة إن شاء الله الأربعة وخمسة دقائق، إلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: تحكيوا على برامجها، تعطيوا رأيكم فيها.

0: تسهرون الليلة.
1: أحباء سهر والمهرجانات الصيفية، أهلا بكم. الليلة سارت الافتتاح لمهرجان المناسير الدولي في دورته 53 مع العرض الموسيقي 100 كمان للفنان زياد الزواري وحضرة العوامرية بقصر الرباط بالمناسير.

0: لكم موعد الليلة مع سهرة تربية تونسية جوهرة تغني بمسرح سيدي الظاهر بسوسة ضمن مهرجان سوسة الدولي.
1: تسهرون الليلة.
0: تسهرون الليلة بمسرح الهواء الطلق بنابل مع مسرحية ولد الطلياني بطولة سفيان الداهش، لبنى زديري ونور الدين بوحجبة ضمن الدورة 38 لمهرجان نابل الدولي.
2: يلا نابل، وأحنا نابل وديما نابل. إن شاء الله نقابلوا نهار 20 جويلية مسرحية ولد الطلياني، مسرحية في الفودفيل، حاجة عائلية سطر تحتها، يعني تنجم تكون برنامج مع العائلة مع الأصحاب.
3: ديك مشكلتي يا عمي اللي عرفني يا جماعه فيه.
4: لا الا انا ومريم الحبوب لله في سبيل الله.
3: نعرف ولا لا؟ نقول لك شيخ
5: تاريخ طليانيه نحمص.
4: تعليش طليانيه يا منو تخص تونسيه باهي حصل حرحره.
3: ليه دوين سمي لا عرفت دوين سمي زدتك ما جيت جديد راس جديد.
4: اه مريم بنتي
3: شيخ
4: مجرد اختراع
5: بركه فيك يا منو
6: بركه
5: فيك. مدام كان وجه ربي بركه فيك.
6: بركه فيك يا منوبيه.
3: شو بيكم بابا حل؟
6: مال البركة فيك انت بابا؟
4: الله الله معنا ابو بكر يخرج ربي يعلم بحاله فاش يعمل وفاش يدير وتعب يجي وانتوما معنا فهمتي لا حسبة لا جارة عاملين محفل وربوخ وشيخة والاخر قاعد على ركبة ونص.
1: تسهرون الليلة.
0: الليلة لكم موعد مع المجموعة الجزائرية جناوة ديفيزيون ضمن الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي، سهرة مع موسيقى الجناوة، الروك، الريغي، الراب والبلوز.
7: بوخاليبري بوخاليبري بوخاليبري

عيون الكلام باقة من جيد المنظوم والمنثور، يجمعها لكم عبد العزيز شبيب.

ليست حياة المرء في الدنيا سوى حلم يجر وراءه أحلاما، والعيش في الدنيا جهاد دائم، ظبي يصارع في الوغى ضرغاما. تلك الشريعة في الحياة، فلا ترى إلا نزاعا دائما وصداما.

لا تغدرن بوصل عزة بعدما أخذت عليك مواثقا وعهودا. إن المحب إذا أحب حبيبه صدق الصفاء وأنجز الموعود. الله يعلم لو أردت زيادة في حب عزة ما وجدت مزيدا.

قيل لخريم الناعم: ما النعمة؟ فقال: الأمن، فإنه ليس لخائف عيش، والغنى، فإنه ليس لفقير عيش، والصحة، فإنه ليس لسقيم عيش. قيل له: ثم ماذا؟ قال: لا مزيد بعدها. قال أحد الفضلاء الشعراء في ابنة له كان يحبها حبا شديدا: أحب بنيتي

اجتاز جحا يوما بباب الجامع فقال: لمن هذا القصر؟ قالوا له: هذا مسجد الجامع. فقال: رحم الله جامعا، ما أحسن ما بنى جامعه.

0: دوحة الشعر.
1: يا عبلة، كم يشجى فؤادي بالنوى ويروعني صوت الغراب الأسود. كيف السلو وما سمعت حمائما يندبن إلا كنت أول منشدي. ولقد حبست الدمع لا بخلا به يوم الوداع على رسوم المعهد. وسألت طير الدوح كم مثلي شجى بأنينه وحنينه المتردد. ناديته ومدامعي منهلة، أين الخلي من الشجي المكمدي؟ لو كنت مثلي ما لبثت مكونا وهتفت في غصن النقى المتأود. رفعوا القباب على وجوه أشرقت فيها فغيبت السها في الفرقد. واستوقفوا ماء العيون بأعين مكحولة بالسحر لا بالإثمد. قالوا اللقاء غدا بمنعرج اللوى وطول شوق المستهام إلى غد.

0: عيشها
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك
4: نيوتيك مع ريم الهاني.
5: عسلامة ومرحبا بك. سلمت شركة الروبوتات ريال بوتيكس أول روبوت بشري إلى شركة الاتصال إيريكسون، مما يمثل خطوة نحو دمج الفينشي مزود بنظام روبوتات ذات وعي بصري في بيئات العمل المؤسسية. وهو نظام رؤية بالذكاء الاصطناعي حاصل على براءة اختراع مصمم لتحسين التفاعل ما بين الإنسان والروبوتات من خلال التعرف على المستخدمين وتذكر المحادثات السابقة ومتابعة التفاعل في الوقت الفعلي. ويضيف نظام فينشي بعدا جديدا للتفاعل حيث يمكن الروبوتات من التعرف على المستخدمين العائدين واسترجاع المحادثات السابقة ومواصلة تلك التفاعلات بطريقة تتناسب مع السياق. ويستخدم النظام كاميرات مدمجة داخل العينين ما يسمح للروبوتات بالحفاظ على التواصل البصري أثناء مراقبتها للمحيط متاحة. وينظر إلى هذه القدرة على أنها انتقال من التفاعلات الثابتة والمبرمجة سابقا إلى تواصل أكثر ديناميكية ووعيا بالموقف. ووفقا للشركة تمكن تقنية تتبع العين في نظام فينشي الروبوتات من جذب انتباه وبناء الثقة من خلال محاكاة السلوكيات البشرية الطبيعية كما التواصل البشري المستمر. ويتيح النظام أيضا للروبوتات تحديد الأجسام واكتشاف الحركة وتفسير الإشارات العاطفية والاستجابة لها، وتهدف هذه الميزات إلى خلق تفاعلات تبدو أكثر سلاسة وتشبها بالطباع البشرية. ويشمل هذا تحديدا هوية من يتفاعل مع الروبوت وتتبع الأنماط السلوكية والتقاط الاستجابات العاطفية وتحليل اتجاهات التفاعل بمرور الوقت. وباش تساهم المرنة هذه في دعم اعتماده في مختلف القطاعات اللي تتطلب أنظمة تفاعلية تعتمد على البيانات. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقى غدوة إن شاء الله.
0: إشهار
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك
0: نيوتيك
4: تك مع ريم الهاني.

0: الوحدة بعد الزوال على موج إذاعة المنسيرة. موجز الأخبار. طابت أوقاتكم. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز إمكانية اللجوء للقطع الدوري للكهرباء اليوم بين 10 صباحا و5 مساء على فترات متقطعة بعدد من المناطق بمختلف ولايات الجمهورية مع عودة التيار دون سابق إعلام. وشملت القائمة المناطق التالية: رقادة، بوحاجلة، دار الجمعية، ولد عاشور، سهيلات، سبيبة، العلير، جيش، حمام سوسة، الحي الجامعي، القلعة الصغيرة، لمطة، قصر أهلال، صيادة، بولبة، عين جلولة، جمال، بمبلة، مساكن، بوحجر، زاوية قنتش، سحلين، منزل كامل، المكنين، الشابة، السواسي، كركر، سيدي بوعلي، القلعة الكبيرة، وولاد الشامخ. قررت الإدارة الجهوية للنقل بولاية سوسة توفير سفرات إضافية عبر خطوط الحافلات والمترو أيام 22، 24، 25 من شهر جويلية الجاري لتسهيل تنقل المواطنين المواكبين لفعاليات مهرجان ياوسو. وأوضحت الإدارة الجهوية للنقل في بلاغ لها أن السفرات الإضافية ستتوزع على مستوى محطة المترو في اتجاه سيدي عبد الحميد والسحلين والمنستير، ومحطة الحافلات باب الجبل، إلى جانب تخصيص محطة لحافلات شركة النقل بالساحل قبالة ميناء سوسة يومي 22 و25 جويلية، مشيرة إلى أن انطلاق سفرات العودة سيكون بداية من الساعة 11 ليلا. أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة عن عملية القرعة الخاصة بسحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى للموسم الرياضي الجديد، ستجرى يوم 24 جويلية على الساعة 11 صباحا بقاعة الندوات بالإدارة الوطنية للتحكيم بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم. أعلنت طهران اليوم أن الاتصالات الدبلوماسية مع واشنطن عبر وسطاء ما تزال متواصلة رغم الضربات العسكرية الأمريكية والاستهداف الإيراني لمواقع في الخليج والأردن. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحفي اليوم أن طهران ستواصل مساعي الحرب والدبلوماسية بما يراعي مصالحها الوطنية. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 2 بعد الزوال.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
2: المنستير. نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق،
3: مواعيد نقرب من خلالها المشاغل المواطن،
2: نرصد اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية.
3: كل نهار موعد للقاء.
2: كل نهار موعد للقاء مع إذاعة المنتير. تبع الموجة.
3: تبع الموجة. تبع الموجة.

مستمعينا الأعزاء زقنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا مرحبا بكم جميعا في متابعة عدد متجدد من منوعات منكم وإليكم. لقاءنا يبدأ تو يتواصل معكم إن شاء الله حدود الساعة 3، ومن خلال كل عادة نواصل معكم مستمعينا الكرام تقديم المعلومة اللي تفيدكم إجابة على مجموعة من التساؤلات اللي وصلنا، من بينها مثلا سؤال وصلنا الأسبوع الفارط حول اختصاص تقني محضر صيدلاني، شنو نعنيه بالاختصاص هذايا واللي شنو يفضي من مسالك المهنية، وأيضا ثم شكون سأل على المركز القطاعي للتكوين في الإلكترونيك بسوسة شنية الاختصاص الموجودة فيها التفاصيل نعرفوها إن شاء الله مع ضيوفنا الكرام بعد قليل. نستنى أيضا تفاعلكم معنا مستمعين الكرام، مختلف تساؤلاتكم بخصوص اختصاصات التكوين المهني، أيضا بخصوص بعض الاختصاصات في التكوين المهني إلى ما تفضي إليه من مهن، أيضا إذا كان عندكم إشكاليات فيما يخص الجباية وإلا المحاسبة في إطار مشاريعكم الصغرى والمتوسطة، نجموا تطرحوها ونجيبوا لكم الناس المختصة في المجال حتى تفسر لكم وتوضح لكم. نعرف الوقت ماهوش سهل، نعرف اللي الفترة هذه هي فترة صعبة على برشا من الباعثين الشوبين، ونحكيو بعد قليل في بعض تفاصيلها، ولكن في الأثناء إن شاء الله نتجاوز ونسل كل هالمحنة هذه بكثير من الرغبة في النجاح والإصرار على النجاح وتخطي مختلف هذه الصعوبات. والإنسان كي يقول هذا يتعدى عن الناس الكل، مشكل عليا وحدي، وقتا نوليو نخلقوا مع بعضنا حلول جماعية لتجاوزها. غنية وهنا راجعين لمواصلة اللقاء، ابقوا معنا مستمعين الكرام.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، واصل معكم اللقاء دائما من خلال منوعات منكم وإليكم. في حكاية مهنة اليوم باش نحكيو على اختصاص تقني محضر أو محضر صيدلي. محضر صيدلي برشا يقراوها في الدليل، ربما برشا يسمعوا عليها ولكن ما يعرفوش بالتفاصيل شنو هالاختصاص هذايا وإلى ما يفضي إليه من مهن مختلفة. البعض يتصور لتقني محضر صيدلي ما نجم يخدم كان في فارماسي، أور يظهر الأفاق أرحب بكثير من أنه يخدم فقط في فارماسي في صيدلية. هذاك علاش اليوم تحضر معنا مشكورة جدا مدام سوسن طوير، المديرة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل المنسير، حتى تعطينا فكرة على هذا الاختصاص. ونعود نذكر اللي فكرة الركنة هذية هو كان من اقتراح مدام سوسن طوير حتى تزيد توسع الأفاق للشباب وزيدوا يفهموا هم علاش قادمين وشنو يلزمهم يختاروا واختيارهم في التكوين المهني إلى ما يفضي إليه من مهن محتملة إن شاء الله. أهلا وسهلا بك مدام سوسن، مرحبا منورتنا برشا.
1: يعطيك الصحة. شكرا مدام رفقة، ديما كالعادة منورتنا أنت في البرنامج.
0: يعني شكرا بفضلك.
1: وفرحانة برشا كي نبدأ حاضرة معك ونعطيه أكثر إضافة للمستمعين.
0: شكرا جزيلا، بارك الله فيك. إذن هل الاختصاص هذايا اختيارك ليه اليوم؟ لماذا؟ واعطينا أكثر تفاصيل حول
1: الاختصاص هذايا. هو الحقيقة اختصاص مهم برشا، في برشا علاقة مع المواطنين وبكلنا، اللطف علينا الناس كل، ولكن فمش حد ما تعديش بالفارماسي مش ريش دواء، ما مشاش الفارماسي باش يسأل على دواء معين، ما تعاملش معناها مع تقني محضر صيدلي موجود في فارماسي تحت شرف الصيدلي بيان سور. دونك هذاك علاش قلت علاش لا ما نعطيوش أكثر فكرة على المهنة هذه، الاختصاص هذايا شكون ينجم يقراه، التكوين كيفاش، طريقة التكوين لأنه في خصوصية في طريقة التكوين، وين نجم يخدم من بعد تقني محضر صيدلي، شروط الالتحاق بالتكوين شنو، سؤال ديما يتسأل اسكو عنده الحق يزرق ولا ما عندهش الحق يزرق. دونك هذايا من بين الحاجات اللي بتاتخ نوضحوها أكثر ونعطيه أكثر معطيات كسوة بالنسبة للمواطنين وإلا بالنسبة للمقبلين على الاختصاص كيما هكا. سختوكو احنا في ولاية المنستير عنا زوز مراكز تكوين يأمنوا هالاختصاص، مركز تكوين التدريب المهني بالمنستير وهيكل تكوين خاص ينجموا يتصلوا بالإدارة الجهوية ونعطيهم شكون هيكل التكوين الخاص اللي ينجم يأمن الاختصاص هذايا. الاختصاص هذايا كما قلنا هو اختصاص شبه طبي. اختصاص شبه طبي، تقني محضر صيدلي، معناها اللي يقرأ فيه يتحصل على مستوى شهادة مؤهل تقني مهني. احنا في العادة اللي نعرفوه الناس كل انه مؤهل تقني مهني ينجم يقراه هو واصل المستوى سنة ثانية ثانوي منهات، ولكن لخصوصية الاختصاص هذية ولي نجم نقوله المحتوى التكويني اللي هو ثري وفيه برشة دي نوسيون تكنيك، دوك فما ما ينجم يقراه كان مستوى سنة مستوى يا أما باك سيونس وإلا باك مات، هذايا بمقتضى مقرر خصوصي مخرجته وزارة الصحة بالنسبة للهيكل الخاصة. وبالنسبة للهيكل العمومية كما قلت كما مركز تكوين التدريب المهني بالمنستير، كيف عندنا المستوى بكالوريا، مستوى معناها رابعة ثانوي منهيت مش مستوى بكالوريا، معناها احنا بالدرجة نقوله مستوى باك ولكن مش حامل البكالوريا باش نزيدوا نوضحوا، اللي هما رابعة ثانوي منهيت. بالنسبة العمومي كما قلتي تعديوا عن طريق مناظرة هذه تنظمها هيئة الصيادلة لو تحت إشرافها هي، التكوين كيف يكون تحت إشراف هيئة الصيادلة، والناجح في المناظرة ينجم يلتحق بالتكوين. الخصوصية ممكن في الاختصاص هذايا أنه ما يتقراش كما الاختصاصات الأخرين، يتقرى تحت إشراف هيئة الصيادلة، دونك يلزم المتكون عنده صيدلية باش نقولوا احنا باش تعملوا بريناج تيلة فترة التكوين، دونك يلزم فما اون فارماسي ولا فما صيدلي اللي باش يتلهى بالمتكون هذايا يقرا نهارين في المؤسسه التكوينيه وبقيت الجمعه يعديها في الفارماسي تحت شراف الاطار اللي موجود في الفارماسي بيان سور، معناها نحكيو على صيدلي، يتلقى معناها التكوين نظري وتطبيقي، وهذاك علاش في الاخر معناها ينجم يخرج يخدم معناها من اول ما يتحصل على الدبلوم نتاعو ينجم يلتحق يا اما بالفارماسي اللي عمل فيها التكوين دونك ينجم صاحب الصيدلية وإلا صيدلي ينجم ينتدبه، وإلا إذا كان فرصة القى فرصة في في في هياكل أخرى كيما معامل الدواء، كيما المستشفيات، كيما المصحات، كيما الشركات متاع توزيع الأدوية. دونك فما برشا برشا معناها دي ديبوشي أخرين أبار لا فارماسي. ولكن في العادة احنا المتعارف عليه أنه في العادة أنه بريباراتور أن فارماسي ممكن حتى التسمية توحي بأنه منجم يخدم كان في فارماسي، ولكن لا، هو ينجم يخدم في مستشفى، ينجم يخدم في كلينيك، بيان سور في القطاع اللي في الـ في الديبارتمون اللي يهم الـ يهم الادويه ويهم الـ ويهم لي باسيون اللي عندها علاقه باش يعطيه الدواء، باش يعطيه اوردو، معناه باش يجيب له اوردونانس يعطيه شنو الدواء اللي عطاه له الطبيب، باش يقدم له بعض النصائح كيفاش يستعمل الدواء، كيفاش يفهم ادويات ينجم باش ينقص، لازم ينقصهم الملح. دونك هذه من بين النصائح اللي باش يقدمهم البريباراتور فارماسي. مهم تزيد كيف كيف انه يراقب تاريخ صلاحيه الادويه، معناها خاطر احنا نعرفوا الدويات فيها تاريخ صلاحيه، دونك مهمته انه يرتبها في كنا نعرفوا الفارماسي كيفاش الدواء يبدا مرتب، ويراقب هو الترتيب هذاك، ويراقب تاريخ صلاحيه الادويه، يراقب المخزون معناته اللي عنده، معناه اسكو المخزون يكفي ولا ما يكفيش، دونك باش يعلم الصيدلي انه عنده دويات ناقصه، عنده دويات يلزم يتم معناها الاقتناء نتاعها باش ينجم يوفر الادويه اللازمه للمريض اللي باش يجي. كيف كيف من دوره باش يحافظ على نظافه المكان اللي هو يخدم فيه، حنحكيوا على الدومين نتاع الدواء ومتاع دونك من دونك من الاولويات هي الحفاظ على على النظافه وعلى الليجيان اللي موجوده في في الفارماسي ولا في اي مكان باش يخدم فيه. ممكن الحاجة اللي نحب نأكد عليها أنه قطاع أنه الاختصاص هذايا يشرف عليه هيئة الصيادلة، كسسوا في معناها في الملول، معناها في اختيار المتكونين، في الامتحانات في وسط العام، في آخر العام، في اللي سوتناس خاطر يعملوا دي سوتناس ويعملوا دي مشاريع ختم التخرج، دوك يحضروا كيف كيف الصيادلة معناها في مشاريع ختم التخرج هذو، وكيف كيف في ال وكيف كيف معناها في ال في امتحانات ختم التكوين. وهذا مهم برشا على خاطر يبدأوا قراب برشا للقطاع وقراب برشا لل ممكن المكان العمل اللي نهار آخر باش يلقاو روحهم فيه، وهذاك علاش ينجموا يقدموا الإضافة في المهنة متاحهم. كما قلت هو تكوين ثري جدا معناها، تكوين تقني وفيه برشا معناها، فيه برشا معناها ممكن معناها ممكن من أكثر البرامج اللي فيه دنسيتي، من أكثر البرامج اللي فيه عدد وحدات تكوينية، يقرأوا معناها عديد الوحدات اللي تخص التوكسيكولوجي، تخص الميكروبيولوجي، تخص الفارماكولوجي، تخص متابع القطاع الصحي والقطاع الدوائي بصفة عامة، اللي هو ينجم من هاريخر معناها يتعامل مع الدواء ويتعامل مع المريض بالحرفية اللي يلزم يتعامل بها والمهنية يلزم يتعامل بها، وبيان سور ديما تحت إشراف الصيدلي، لأنه فما دويات ينجم يعطيهم سور أوردونانس، فما دويات ما عندوش الحق يعطيهم، ما عندوش الحق يعطيهم ديريكتومون، يلزم الفارماسيان يكون حاضر ويلزم أوردونانس ويلزم بطاقة هوية. ودونك فما معناها عديد من الإجراءات اللي تخص بعض الأدوية اللي هي فيها إجراءات خصوصية في طريقة معناها إعطائها للحريف، ماهوش أي حريف، ماهوش أي مريض معناه يدخل الفارماسي أي دواء حاجته به دونك عطيني يعطيه، يعرف هو هذه مهنته البريباراتور ان فارماسي ويقراوه ديجا ويتعلموه وقت اللي هما في وسط الفارماسي، انهم الدويات اللي عندهم الحق يعطيهم، انهم لي كونساي زاده، مش اي كونساي باش يعطيه خاطر مش يشد بلاصه طبيب هو ولا باش يشد بلاصه ان فارماسيان. دونك فما حدود في علاقته بالمريض وفي علاقته بالدواء، توتونيتا معناها ينجم معناها يمد الحريف يمد المريض سامحوني بالحاجه اللي يطلبها، واذا كان حاجه تفوت الحدود نتاعو هو وحدود صلاحيته هو كتقني محاضر صيدلي، دونك موجود الصيدلي ينجم هو وقتها يتدخل ويعطي معناه الدواء اللي يلزم يتعطاه تحت اشرافه هو. حتى في التركيبات الدوائيه لي سوليسيون مثلا نحن نقولوا بريباراتور، علاش نقولوا بريباراتور ان فارماسي؟ خاطر كيف كيف ينجم يعمل دي بريباراسيون، ينجم يعمل تركيبات دوائيه مش بالضروره الدواء حاضر معناه في باك، وينجم المريض الطبيب نتاعو عطاه تركيبه دوائيه تتحضر في وسط الفارماسي. فما تركيبات دوائيه من ينجم يشارك في تحضيرهم وينجم يحضرهم، ولكن فما تركيبات دوائية أخرى ما ينجمش يحضرهم لخصوصيتها، ممكن لي معناها الخصوصية متاحة، دونك هذيك ما تتعطى وإلا ما تتحضر كان من قبل الصيدلي اللي هو عنده صلاحية التامة باش ينجم يحضر التركيبة الدوائية هذيك. الحاجة الأخرى اللي ممكن معناها يتسألوا عليها، واحنا زيدا كيف كيف قلت احنا مواطنين وتصير انه ندخل فارماسي باش ندق زريقة، وساعات تدخل يقول لك لا الفرما ما عندناش الحق ندق الزريقة هذه ولا ما عندناش الحق ندق، وامشي للفارماسي الفلانية تلقى شكون غادي ينجم يدقها. دونك كيف كيف هو البريباراتور فارماسي اذا كان ما عندوش شهادة حقن ما ينجمش يعمل انجكسيون، يلزم يكون عنده الشهاده هذيه باش ينجم وتخولوا هذيه باش يعمل دي انجكسيون. الشهاده هذيه تتعطى بعد ما يقضي فتره تربص 15 يوم في مستشفى وتحت شرف هيئة الصيادلة. الطلب بيكون مقدم عن طريق هيئة الصيادلة ويتم معناه فما إجراءات معينة بين هيئة الصيادلة وبين السبيتار وبين وزارة الصحة باش في الأخر يتكون ان جروب، معناتها نقولوا جروب نتاع 15 متحصل على شهادة مؤهل تقني في اختصاص تقني محاضر صيدلي، ويتم تكوينهم هالجروب هذايا باش في الاخر يتحصلوا على شهادة حقن وقتها يولي عندهم الحق في الانجكسيون. دونك اذا كان ندخلوا احنا الفارماسي ونفهموا انه فما شكون لي بريباراتور اللي عنده الحق في انه يدق زريقه وفما شكون اللي ما عندوش الحق، دونك فما اللي عند شكون اللي عنده الشهاده هذية اللي هي تخول له باش يعمل دي جانجكسيون وفما شكون اللي ما عندوش، دونك ما تخولوش باش يعمل دي جانجكسيون. دونك هذيا
0: سمحي زيد نصور حتى في نقبل وضنيه نك البيلتات بالنسبه للصغار ذولي فما اختصاص زيد، معناتها مش الناس الكل ساعات يقول لك انا مش مختص.
1: هو بتيت خذيك انت حتى اني الحقيقه هذه ديتاي نجم نثبتوا فيه، ما عنديش عليه اجابه حاضره توا على خاطر احنا بنعرفش ان تو بالتجربه مشينا نمشيوا للفارماسي ومعني بتجربه شخصيه ما ريتش فارماسي تقول لك ما عندناش اختصاص ولا ما عندناش الحق ان ننقبوا الوذنين، ولكن ثبتوا فيها ونعطيوها كمعلومه نثبتوا فيها. الحقيقه ما عنديش توا المعطى باش نجم نجاوب، ولكن ثبتوا فيها ونزيدوا نعطيوا ممكن المعلومه الواضحه للمستمعين الكل ولينا احنا كمواطنين معناها بصفه عامه. هذا هو معناه احنا ديما نقولوا انه ممكن معناه الاختصاص هذايا عنده علاقة معناه علاقة مباشرة بصحة الإنسان، هذاك علاش ممكن إن حبيت نركز عليه، خاطر احنا التوانسة معروفين نحبوا نمشوا للفارماسي وناخذوا دوايات ونحبوا معناها طب تنفسنا معناه كيما نقولوا نوحدنا معناه حتى من غير طبيب. لا هو فما طبيب فما صيدلي فما تقني محاضر صيدلي، كل واحد عنده الدور متاعه كل واحد عنده حدود زادة في الدور متاعه، واحنا كمواطنين حرفاء ولا كمرضى اللي قدر ماذا بينا نعرفوا معناها كل مهنة شنو حدودها شنو دورها شنو ينجم يعطيني كي نمشي نلقى في الفارماسي تقني محاضر صيدلي، فاش ينجم يعاوني فاش ينجم ينصحني، شو الحاجات اللي ينجم يعطيها لي والحاجات اللي ينجم ما عندوش الحق يعطيها الا تحت شرف صيدلي بار اكزامبل. دونك هذه ثقافه معناها ماذا بينا ننشروها بين المواطنين الكل ونحطوا زيدا اون فالور المهنه هذه على خاطرها دورها كبير سورتو معناها في علاقه مباشره مع الحرفاء ومع المرضى اللي اللي اللي يمشيوا للفارماسي، والا زيدا اذا كان يخدموا في بلايص اخرى كما قلت بكري كما في المستشفيات كما في في في, في, في المساحات الخاصه كما في المعامل الدواء كما في مخازن الدواء كما دونك عندهم فما لي بوسيبيليتي انه يخدم في في في برشا بلايص. ممكن الحاجه اللي اني نحب شخصيا معناها نقول اللي ممكن انكونفينيون معناها بين ظفرين اللي هي احنا نعرفوا انه الشعاب نتاع التكوين المهني جينيرالمون فما افاق في الارتقاء في المستوى التكويني، ممكن هذه من الشعاب القليله اللي ما فيهاش افاق في الارتقاء في المستوى التكويني. ممكن في المهنه فما افاق في الارتقاء ينجم معناها يلقى روحه في المهنه، ولكن كمستوى تكويني نقفوا حد البي تي بي. حد مؤهل تقني مهني. ما عندناش اختصاص معناها آخر مثلا في البي تي اس نجمو معناها ممكن هذه من بين النقائص اللي بدات نراها اني في الاختصاص, خاطر اختصاص فيه برشا افاق وفيه برشا فيه برشا تعب وفيه برشا دقه كما قلت انت, وفيه برشا تعب بالنسبه بالنسبه للمتكون اللي يقراه, فيه برشا غرام على خاطر فما برشا اللي ممكن ما سعفهمش الحظ باش ياخذوا البكالوريا وباش يتوجهوا الاختصاص معناها في الصحه, وتلقاه هو توجه الباكسيونس على خاطر يحب القطاع الصحي ويحب يخدم في القطاع الصحي. دونك هذه تكون له معناها فرصه اخرى باش ينجم يخدم في القطاع الصحي, واغلبيه معناها اللي يتوجهوا القطاع هذا انهم يحبوا القطاع الصحي ويحبوا يخدموا في القطاع الصحي. ولكن كما قلت تاني نراها هكا من بين النقائص
0: انه
1: ما ينجمش يواصل في المستوى التكويني. دونك في المهنه ينجم يرتقي ممكن معناها في المهنه, ولكن في المستوى التكويني ما ينجمش ياخذ شهاده معناها اكثر من المؤهل التقني مهني.
0: دونك الاختصاص هذايا على قدر ما فيه دقه في المواد, برشا مواد وبرشا مواد علميه وبرشا فيها حفيظه, بقدر زاد كيف كيف انه لا يقتصر كما قلت لنا على انه يكون يخدم في فارماسي, ينجم ينتصب لحسابه الخاص, ينجم يخدم في اطار اخر غير اطار الفارماسي. دونك احنا تقريبا قعدت تفكيرنا التقليدي مرتبط فقط بانه الانسان يخدم في فارماسي, واغلبيه تقريبا الناس اللي تمشي الاختصاص هذوما هما من الفتيات بالاساس.
1: وي بالاساس, وممكن هو راهو ممكن تسميه الاختصاص في حد ذاتها راهي تخلينا ديما نربطوا رواحنا بالفارماسي, خاطر احنا نقولوا تقني محضر صيدلي, دونك اوتوماتيك ما معناه حتى اللي ما يعرفش الاختصاص من اسم الاختصاص من تسمية الاختصاص يقول لك هذا ما نجم يخدم كافي فارماسي من تسمية على الاختصاص. ولكن بالتجربة وبالطلب في سوق الشغل نعرفوا انه فما اكثر من فارماسي اللي تنجم تطلب البروفيل هذا. وكيف كيف كما قلت انت الانتصاب للحساب الخاص, فما برشا انتصبوا للحساب الخاص وحلوا معناها
0: دي بارا فارماسي,
1: وتوا ولينا ناجحين برشا لي بارا فارماسي, والناس الكل معناها فما برشا اقبال على لي بارا فارماسي من لي جون من البنات من الاولاد لي سوان الكل فما موجودين معناها موجودين. دونك هذاك مشروع معناها للانتصاب للحساب الخاص ولا فيه اقبال كسوا من اصحاب المشاريع والا من المواطنين والا من الحرفاء في حد ذاتهم اللي هما يحبوا يمشيوا يلقاو معناها ديجا ينجم ينصحها ديجا, خاطر يلزم فما انسان مختص. ما بتنجمش اي انسان معناه باش يحكي لك على حاجه حتى ولو في التجميل معناه حتى ولو في التجميل
0: اي سورتو في الكوزميتيك راه مش سهله
1: في التجميل. صحيح احنا نقولوا اللي هو احنا بالنسبه لينا احنا مثلا ماهوش مصنف اختصاص شبه طبي, ولكن فيك هو يتعامل مع مواد تجميليه ويتعامل مع الجلد ويتعامل مع الشعر مع البدن بصفة عامة. دوك عنده مس بصحة الإنسان دون فاسون دون نوتر بالمجال معناه متاع الإنسان دون فاسون دون نوتر. دوك ما باب أولى أحري يكون إنسان مختص يكون إنسان مختص ينجم يحكي على المنتوجات اللي هو باش يقدمها للحريف, وعلى شنو ما الحاجات اللي ممكن إيجابية في المنتوج هذاك, وشنو ما الحاجات اللي يلزم ويبعد عليها. دوك ما نجموش معناه نخليه المتخرجين المختصين في مجال معين ونلتجأ مثلا الإنسان جوست حب يحل أم بروجي وكهو. وهذاك علاش هو عندك علاش احنا الاختصاص هذايا حبيت نحطه اون فالور اليوم, على خاطر ابار انه الفورماسيون اللي عملها وكما قلنا الفورماسيون ولا التكوين الدقيق هذايا اللي يعملوا, ولكن ما بعد الفورماسيون احنا حاجتنا, خاطر نجم ياخذ ديبلوم وبوتيتخ ما يخدمش في الاختصاص ممكن يتوجه لاختصاص واحد اخر. ما بعد الحصول على ديبلوم راه هذاك هو المهم, خاطر وقتها باش يولي في علاقة مباشرة مع الحرفاء, في علاقة مباشرة مع اللي باش يطلبوه في الخدمات اللي هو باش يقدمها, وباش يولي وقتها باش يحط اون فالور التكوين هذاك اللي هو تلقاه وكل المفاهيم اللي هو تلقاه باش يحطهم معناها على أرض الواقع وفي التطبيق. وقتها يظهر اسكو هو فريمون معناها كان جدي في التكوين ولا التكوين اللي صار معناها نجم يعطيه المهارات اللي يلزم يعطيه له ولا. وكما قلت معناها ممكن الحاجة اللي مهمة برشا واللي احنا نعملوا عليها في التكوين هي الإشراف متاع المهنة. مهم برشا الإشراف متاع المهنة, مش كيما نكون نظري كيما يكونوا ياخذوا الصيدلي بحذيه في الفارماسي ويكونوا يعلموا ويوريه كيفاش يعطي الدواء وشنو الدواء اللي يعطيه وشنو الدواء كل دواء شنو التركيبة متاعه, خاطر هما يقراوا بالديتاي كل دواء شنو التركيبة متاعه شنو الصنف متاعه شنو النوع متاعه انه الدواء اللي تعطاه انه الدواء ما يتعطاش. دونك الكل يقرأوه بالدقة المطلوبة، ما باقي كان عليه هو من بعد ينجم يطبقك المعارف هذيك اللي يتلقاها في التكوين، وكل البراتيك اللي يتلقاه في وسط الفارماسي وفي وسط وتحت شرف الصيدلي.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك. فما سؤال مدام يقول وقتاش المناظرة متاع باش يدخل الإنسان للاختصاص هذايا، ثم إذا كان الله اللي قدر ما تقبلش في الاختصاص، هل تضيع عليه بقية الاختصاصات اللي قيد فيهم قبل؟ معناها نعرفوا اللي هو في البلاتفورم ينجم يطلب الشوا الأول الثاني الثالث بعد يوافقوا له يعمل كونفيرماسيون، لكن في الأثناء إذا كان ما تقبلش مثلا في المناظرة عندوش الإمكانية أنه يرجع لسنتر مسناتر الأخرى، وإلا كيفاش يعمل؟
1: هي المناظرة تصير نورمالمون كيما تصير في أول مثلا كيما عملناه ولسات في سبتمبر، معناه يحاول إنه مركز تكوين ينظمها في أول سبتمبر باش كل واحد أول حاجة من ناحية خطر العدد الأقبال دونك كبير، دونك ينجم ينظم المناظرة وبيان سور بالشراكة مع هيئة الصيادلة، خاطر السنتر مش وحده ينظمها المناظرة، هي تحت شرف هيئة الصيادلة، وكيف كيف معناه باش المتكون يكون حاضر ويكون ينجم معناها يعدي المناظرة هذه بصفة طبيعية. اون باراليل بالنسبه للتسجيل على البلاتفورم، هو وقت اللي باش يتقبل الحقيقه، معناه باش يتحط هو تو باش سورتو، معناه كي يبداو هذوما اللي هما فيهم مناظرات، معناه مش كان هذا خاطر في مناظرات، هما فما عديد الاختصاصات اللي هما فيهم مناظرات، يتحط اون اتانت في انتظار انه يعدي المناظره، اذا كان تقبل سينو نشوفوا مع السنتر ولا مع لي شوا الاخرين، خاطر احنا تو ولينا ماش نحكيوا على تروا شوا، ولينا نحكيوا على سي شوا. دونك سي شوا دونك لازم باش يلقى اختيار ينجم يرجع له بعد ما يعدي المناظره، معناه لازم باش يلقى ان شوا اللي هو مازال فيه الفضاء، ممكن مش الشوا اللي هو حطه لولاني، ممكن مش المهنه هذيك اللي هو رغب فيها من اللول وحب عليها من اللول، ولكن احنا في العدد الكبير نتاع المقبلين على الاختصاص ما تنجمش تختار من غير مناظره نجمش، وفي انه الهيئه الصيادله تشرف على الاختصاص هذايا وتحب التكوين يكون معناها مجدي ويكون عنده فاعليه، يلزم نختاروا لو بروفيل اللي هو ينجم الاختصاص هذايا واللي يكون هو اقدر انه يتمكن من الاختصاص ومن المعارف اللي باش تتعطى له، كما قلنا هي معارف دقيقة وتقنية ومش أي واحد ينجم معناها ينجم نقولوا احنا يستوعب البرامج هذه ويستوعب المعارف هذه. دونك من بين الحاجات اللي هي باش تعاون المتكون انه يستوعب المناظرة، خاطر اذا كان عدى المناظرة واحنا المناظرة كيما شو يعدي سيونس وشيمي يعديو سيونس وشيمي في المناظرة
0: دونك
1: يعطيك الصحه يعديو سيونس وشيمي وهذوك هما الباز نتاع الاختصاص
0: معناتها مش في الكيمياء مش في المناظرة مش في البسيكوتكنيك مش في
1: يعديو سيونس وشيمي يعديو وهذاك علاش بكري قلت اني راهو في العمومي بيسكو ما فماش مقرر خصوصي كما موجود في وزارة الصحة بالنسبة للهيكل الخاصة، دونك مفتوحة هي للشعب الكل معناها نتاع الرابعة ثانوي، ولكن المناظرة هي اللي باش تحكم، على خاطر اذا كان هو ماهوش متمكن من ماده السيونس ولا من ماده الشيمي صعيب شويه انه ينجح في المناظره بما انه باش يعدي سيونس وباش يعدي شيمي، وهذاك علاش كما قلت انت هي ماهيش جوست مناظره باش نختاروا وكهو معناها خاطر فيو العدد، هو باش نختاروا لو بون بروفيل اللي الفارماسيان ينجم يخدموا معاها في الفارماسي وينجم يطمئن معاها في الفارماسي ونجم نهار اخر يحطوا معاها في الفارماسي ويطمئن كي يعطي الدواء للحريف ويطمئن كي يعمل معاها اون بريباراسيون وكي ينظم معاها الدواء، دونك يبدا مطمئن. دونك هذه راهي مهنه فيها حرفيه وفيها تقنيه معناها وفيها مهنيه معينه، اللي كل مهنه صحيح فيها يلزم فيها الحرفيه وفيها المهنيه، ولكن بعض المهن سورتو في المجال الصحي فيها فيها الخصوصيه اللي هي تمس مباشره صحه الانسان وتمس مباشره المجال الصحي، اللي ممكن فيها اكثر شروط واكثر دي ستاندار اكثر من مهنه اخرى معناها مهنه اخرى. معناها هذايا ممكن اللي نجموا نقولوه معناها. وال مناش كان فما حاجه اخرى
0: تو اسونسيلمون هذايا معناها اي هو تقريبا المده نتاع التكوين قداش تدور؟
1: هي مده عامين.
0: ايوه
1: هي مده تكوين عامين وكما قلنا عامين العامين الكل اللي يعديهم معناها نهارين في في في مركز التكوين وبقيه الجمعه يعديهم في في الصيدليه ولا في المؤسسه اللي جينيرالمون احنا في الصيدليه في الصيدليه على خاطر كما قلت الاختصاص هذايا يتم تحت اشراف هيئه الصيادله والصيادله هما اللي ياخذوا انشارج التكوين معناها التطبيقي اللي موجود في الصيدليات وكيف كيف يكونوا معنا في مراكز التكوين يساهموا في التقييم معناها في كافه مراحل التكوين هما من المناظره للاختيار معناها المتكونين للتقييم للمشاريع ختم التكوين للمشاركة معناها المشاركة في التكوين التطبيقي معناها أنهم يأمنوا معانا التكوين التطبيقي على مستوى الصيدليات دوك معناها في الأخر بالكل كما قلت حامل مؤهل تقني مهني في اختصاص تقني محضر صيدلي نورمال ما يلقى روحه حاضر للاختصاص حاضر للخدمة وحاضر أنه يكون موجود في أي بلاصة باش ينجم يقدم الإضافة في المهنة متاعه.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك مدام سوسن طوير مدير جهوية للتكوين المهني والتشغيل بالمنستير على مختلف هذه التفاصيل في خصوص هذا الاختصاص اللي موش هين موش سهل كأننا نقرأ وإحنا نقرأ في حاجة شبه طبية ولكن كنا نقرأ في الميدسين للناس اللي حابة تقرأ ميدسين وما وصلتش واللي حابة تقرأ حاجة شبه طبية وما وصلتش لا فاق واسعة ورحبة لا نقتصر فقط على إننا نخدم في فارماسي نجم نخدمه في أي حاجة أخرى في علاقة بالأدوية أنتروتر عنا لبارا فارماسي أنتروتر المصانع متى الأدوية وغيرها الإنسان قدر ما يتعب قدر ما يكون متعلم ومثقف راهو عنده الإمكانية باش الأفاق متاعه تكون أرحب مش تكوينيا على خاطر حدنا حد مؤهل التقني فقط ولكن مهنيا نجم يرتقي احنا والصنف اللي قاعدين نخدموا فيه كسوسوا في فارماسي والا في مثلا مصنع نتاع ادويه ولا غيرها دونك واللي يحب ينتصب للحساب الخاص واللي يحب يخدم على روحه وحده ساعات يقول لك انا ما نحبش اطار معين يحكم فيه نحب وحدي دونك وحدك ما تنجم تكبر وتزيد وتقدم وتكون عندك المصداقيه لما تكون عندك ثقافه اعمق واحسن وشتينا باللي يعرف واللي ما يعرفش راهو حتى احنا من نطق من اللغه الفرنسويه نفهم الانسان فاهم مش فاهم دونك عندنا ثقه فيه ولا ما عندناش ثقه فيه كما قلت مالوروزمون بالنسبه للادويه اللي تجي اساسا في الامور في علاقه بالجلد وكل ما يعتبر ديما كاني مواد تجميليه او هي مواد الحقيقه طبيه بالاساس ولكن في الاثناء ما تتباعش فقط في الفارماسي فما حاجه اخرى تتباع في البارافارماسي وتتعطى في اوردونونس مع عند الطبيب تاع امراض جلديه بالتالي معناتها الانسان يلزم يعرف مليح يقرا الاوردونونس يعرف مليح كيفاش يتصرف كدوي هذاك ويعرف حتى كيفاش يعطي لي كونسيني معناتها في الاستعمالات نتاعو
1: يعطيك الصحة وماذا بيه الانسان ديما ماذا بيه كي يمشي لاي بلاصة يلقى انسان مختص يعاونه كوسوا في صيدلية ولا في بارافارماسي ولا في اي مجال ديما احنا ماذا بينا اهل الاختصاص هما اللي يعطيو الاضافة في المهنة معناها ما من مهنة معناها نقولوا احنا مهنة عادية المهنة صحية ولا بارافارماسي ولا باراميديكال المفيد نلقى حتى صناعية احنا توا نجار بلومبي واللي هو ديما في المهنة ماذا بينا نتعاملوا مع انسان مختص وانسان مهني واللي يعطيك نصيحة واللي يوجهك التوجيه الصحيح واللي يوجهك التوصيح الصحيح واهم حاجة صحتنا معناها فينا الماء بالأساس أهم حاجة صحتنا دونك ماذا بينا نلقاو عباد مختصة في الفارماسي اللي تنجم تعاوننا وتقرأ الأوردونانس مليح وتعطينا الدواء صحيح وتعطينا طريقة التريتمون صحيح وتنصحنا نصيحة صحيحة معناها هذيك هو معناها هذيك هو معناها المهم برشا أني نلقى إنسان مختص في الفارماسي نجم
0: نعمل عليه
1: ونتعامل معه بالضبط. وهذا هو المهم فينا الماء في الشعب هذي راهو وعليش قلت لك هو معناه تحت إشراف هيئة الصيادلة لأنه مهم برشا إننا نلقاو في اللي فارماسي نلقاو عباد مختصة اللي هي تقوم بالمهام متاعها على أكمل وجه ومعناها وتعطي معناه اللي يلزم يتعطى وإذا كان فما حاجة المريض ما يلزموش ياخذها ولا ما يلزمش ياكلها ولا دونك تعطيه النصيحة اللي يلزم تعطيه له. دونك هذا الكل يقرأوه في التكوين ويتعلموه في التكوين التطبيقي على مستوى على مستوى الصيدليات تحت شرف الصيدلة.
0: يعطيك الصحة. دونك حنستناو ديما تفاعل السادة المستمعين والسمعات تساؤلات بخصوص بعض الاختصاصات نتاع التكوين المهني اللي في كل مرة يطرح علينا ممكن التكوين ويقول لنا شو الاختصاص شو نجم نخدم بالتكوين هذايا على خاطر مفيد جدا إننا نعرفوا الآفاق التشغيلية أساس المهنية للناس اللي تدخل تكوين، مش لفايدة تكونت، مش لفايدة قضيت وقت معين في مركز تكوين مهني، المهم نعرف شنو نطلع نخدم. خاطر ساعات راهو يصير اللبس، ودجا احنا وضحناها من الاختصاص تاع المرة اللي فاتت اللي العباد تدخل على أساس كهربائي ميكانيكي ماشي يقرأ ماشي في بالهم اللي هو
1: كهرباء سيارات
0: ولا كهرباء سيارات أو هو لا، هذا عنده علاقة مباشرة بالمهن الصناعية وبالصناعة عموما. دونك مثالش كي تسألوا إذا كان خلطوا علينا احنا في البرنامج قبل ما تحطوا مع تخارق العادة مدام سوسن إن شاء الله تعطينا الإجابة، سينو تنجموا تتصلوا بأقرب مركز تكوين مهني تمشيوا له وإلا تكلموا حتى في التليفون حتى وزار معناها خطر أي مركز تكوين
1: على ذمتهم مركز تكوين على ذمتهم. دونك في أي معلومة في أي حاجة وإحنا كما نقولوا المساحة الإعلامية هذه اللي ما شاء الله مع إذاعة المسير ديما حالتها راهي باش نعطيه المعلومة باش نوجهه. ممكن احنا في البيروات بتيتر كل شيء واضح بالنسبة لنا احنا ونجموا معنا احنا والزملاء نعرفوها المعلومة وممكن تجينا إيفيدانت معناتها المعلومة، ولكن اللي ولي وإلا اللي طالب تكوين ولا اللي مواطن ولا حتى اللي مؤسسة اقتصادية حتى المؤسسة الاقتصادية ممكن لو بروفيل اللي حاجتها به ما كانتش تعرف انه تنجم تاخذه من اختصاص معين.
0: بالضبط.
1: دونك المعلومة باهي برشا انها توصل المعلومة واحنا نعملوا برشا على على على الكوميونيكاسيون وعلى الاتصال وعلى انها المعلومة توصل للناس الكل وتوصل للمستحقيها معنا توصل للعباد اللي حاجتهم بالمعلومة. يعني احنا ماناش نفرقوا في المعلومة هكيكا معنا.
0: بالضبط.
1: حاجتنا انه اللي يسمع فينا وكان عنده لبس في اختصاص معين ولا في مهنة معينة ولا كان عنده قلة معناها معلومة
0: حتى احنا في المحتوى البرنامج في حبيته معناها
1: يعطيك صحة. دونك احنا هنا باش نجمو نعاونو كسوة المؤسسات وإلا الأولياء وإلا طالبي التكوين وإلا على فكرة حاجة أخرى نسيت باش نقولها إنه الاختصاص هذايا مثلا فعلى مستوى مركز تكوين تدريبي بالمونستير نجمو نقريوها ديستانس بالنسبة للشغالين. دونك عندنا دورة سبتمبر إن شاء الله على دورة باش يتحل أديستانس بالنسبة للعباد اللي تخدم واللي ما عندهاش الفرصة إنها تتكون حضوريا. دوك هذا باش يتحل معناه عن بعد ينجم يقراوه عن بعد. دوك هذا زادة تتحل أفاق للعباد اللي تخدم واللي ما الفرصة ما كانت لهاش مفتوحة باش يقرأ حضوري ويخدم. دوك ما ينجمش يسيب الخدمة متاعه ولكن أو باغاليل يحب يتحصل على مهنة اللي ممكن يحب يعمل هو ريكونفيرسيون في الميتيه هذا واللي يحب يزيد معناها مهارات في مهنة معينة. دوك الاختصاص هذا نقريو فيه عن بعد. دونك هكا المعلومه باش اللي يحب معناها يقرا الاختصاص هذايا وهو يخدم وعنده التزامات معناها ما تخليش يقرا حضوري ينجم معناها يا اما يتصل بالمركز تكوين ولا يتصل مع الترقيه العليا للشغل اللي هو موجود في المستير زيدا لي بي اس تي معناها في تار المدرسة المفتوحه للشغالين كيف كيف ينجم معناها يقرا الاختصاص هذايا يخدم ومام طون يقرا.
0: هو اللي عجبني زيدا المره اللي فاتت قلت لنا معناتها حتى اذا كان احنا مثلا يقع عنا لبس

0: هو سأله. دونك في كل الحالات نحاولوا ديما نرجدوا المواطنين ونرجدوا اللي يطلبوا المعلومة, نرجدوهم للطريق معناها اللي اللي اللي ممكن هو ممكن الطريق اللي أكثر حاجة يتلائم مع أهوائهم, مع رغباتهم, مع إمكانياتهم, مع خاطر مش بالضرورة كل إنسان ينجم يقرأ اختصاص, يحب يقرأ اختصاص ينجم يقرأ
1: بالضبط. هذا هو
0: يعني احنا ديما نحاولوا ان نلقاو اكيليبر بين شي يحب يقرا وشي نجم يقرا ولا شي نجم فاش ينجم يتكون. دونك هذاك دورنا زيد, خاطر دورنا في التوجيه مش جست نعطيه هكا فما اختصاص موجود في مركز تكوين.
2: اي لا وزاد بربي مدام زاد التاكيد ديما على الجديه في التكوين, معناتها ماشي في بالهم هكا يقرا تكوين مهني معناتها راهو سهل النجاح وراهو اتومومون. معناتها انسان مثلا ما يحبش السيونس ولا ما ينجمش السيونس ولا ما يفهمش السيونس ولا ما عندوش الذاكره باش يحفظ ويحفظ للشمال كل باش يمشي بعد معناها للاختصاص كما هذايا على اساس انه تهزوهم به على خوه وتو ينجحوا مثلا ما يكون دوبره مش صحيح.
0: لا مش صحيح, هو اختصاص فيه كما قلنا اختصاص هو البرنامج نتاعو ثري برشا ودانس برشا وفيه كما قلنا برشا معارف تقنيه ومعارف معناها علميه اللي هي كما نعرفوا احنا الناس كل نعرفوا انه سيونس واللي يقراوا سيونس يعرفوا انه الديتاي اللي موجود في الكور نتاع سيونس يلزم انسان كما قلت انت عنده الذاكره عنده الصبر عنده معناها ينجم يحفظ ينجم يشد المعلومة ينجم خطر سي ان ديتاي. وإحنا جنرالمون نجم تكون الذاكرة في معلومة عادية تشدها ولكن في معلومة تقنية طبية اللي ديمو تكنيك ممكن تصعب على برشا برشا عبيد. دونك إذا كان هو ما يراش في روحه المهارات هذه أنه ينجم دونك يختار حاجة أخرى على قد مؤهلاته
2: بالضبط.
0: يختار حاجة أخرى على قد مؤهلاته ممكن ينجم ينجح فيها مخير أكثر من اللي بوتيت نقول أني نصح راسي ونلاقي نحب نقرأ الاختصاص هذاك خاطر صاحبي قراها ولا خاطر صاحبتي قراته ولا باش نمشي معاها ولا
2: حتى كان جاب لموين معناتها بعد راهم بعد مش باش ينجح مليح في الخدمة كخدمة.
0: يعطيك الصحة
2: خاطر نفرقوا ما بين نجاحك خذيت لي موديول الكل هزيتهم وتحولت وخذيت الشهادة نتاعك إيا بخي من بعد
0: إيه داير راهم بعد راهو الغوتور نتاع الصيادلة راهو مهم برشا على خاطر حتى راهو احنا ممكن هو ممكن معناها ينجم بوتيتر يكون عنده قابليه باش يحفظ وكل ولكن سوغ لو بلان براتيك وفي التعامل معناها مع الحرفاء ولا في التعامل في وسط الفارماسي ينجم يكون مهاراته زاده ماهيش ناقصه زاده. دونك هذاك علاش هو التكوين في المركز وتكوين تطبيقي. تكوين تطبيقي مش كان على الدواء وتركيبه الدواء وكيفاش يعطي الدواء حتى في علاقته بزملائه في وسط في وسط الصيدلية في علاقته كيفاش يحكي مع كيفاش يستقبل الحريف وكيفاش يحكي معاه وكيفاش يعطيه الدواء. دونك هذاك الكل راهو داخل في التكوين خاطر يجينا غوتور من لي فارماسيان ويقول لك راهو هذا حاجتي بيه وهذا ما حاجتيش بيه هذا راهو عمل لي مشكله في الفارماسي راهو عمل لي مشكله مع حريف عمل لي مشكله كذا. دونك ماهيش ساعات راهو ينجم تكون عنده المعلومه التقنيه ولكن ما يعرفش يتعامل مع المريض ولا مع زميله بحذاه في الفارماسي
2: ناقص برشا في المهارات الحياتيه.
0: يعطيك الصحه يعطيك الصحه. دونك هو منه ومنا يتكون في وسط الفارماسي يتكون من ناحيه التقنيه ومن ناحية زادوا من ناحية المهارات الحياتية وكيفاش في التواصل في كيفاش يتعامل مع الحريف كيفاش يتعامل مع زملائه في وسط الفارماسي. دونك هو تكوين نجم نقوله تكوين شامل. احنا بطبيعتنا التكوين المهني بصفة عامة فما تكوين اللي هو يمس ديريكتومون المهنة وفما تكوين احنا نسميه انسينيمون جينيرال اللي هو تكوين اللي في معناه في اللغات في التوسكي كولتور انتربرونيريال كولتور نوميريك. دونك يهم المهارات الحياتية بصفة كبيرة. دونك هذاك علاش تلقاه المتخرج من التكوين المهني عنده المهارات التقنية وعنده زاد المهارات الحياتية معناها بالأساس وتلقاها ديما نحكي وإحنا الإدماج متاع خريجي التكوين المهني ديما نسبته معناها
2: مرتفعة
0: خاطر التكوين يتم معناها كسوة مرتبط بالمهنة ولا مرتبط بالمهارات العامة وكيف كيف يتم مع المهنة. كيما مثلا نحكيه على تقني محاضر صيدلي كيما قلنا الجمعة بريسك معناها أبار نهارين اللي يعديهم في السنتر بقيت الجمعة يعديهم في الفارماسي تقولش عليه معناها يخدم في الفارماسي وتحت شرف الصيدلي وكل شيء معناها يتعلم غادي. واني ننصح معناها المتكونين اللي هما وإلا المقبلين على الاختصاص هذايا أنهم ياخذوا أكثر ما يمكن من الإفادة في وسط الستاج في وسط الفارماسي، على خاطر ينجم في وسط المركز التكويني يعطيه معلومات النظرية ويعطيه الكور، وينجم يعطيه الكور حاضر ويحفظه معناه، ما فماش ممكن

0: ما أسهلش من أنه يطبع له الكور ويعطيه الكور باش يحفظه، ولكن في وسط الفارماسي غادي وين باش يتعال غادي وين باش يسأل، غادي وين باش يلقى باش يلقى معناها ممكن الحاجات التقنية التطبيقية اللي هو راها في الكور راها نظريا في وسط الفارماسي باش يطبقها.
1: هذا هو
0: ويلزموا يطبقها، يلزموا يعني أسختم ما فما شكون معناه جاي قالك كيفاش معناه ننظف الفارماسي عمل ما تخدم في فارماسي تحب تخدم في هو يلزمك من أول من أولويات الفارماسي إنها تكون بلاصة نظيفة.
1: هذه تعرف نفس الوضعية نفس الوضعية تطرح في الباتيسوري يقول لك كيفاش أنا جاي باش نغسل معقول ونظف
0: يقول لك جاي باش نركب الدواء يعني وجاي باش ندق زرارق وجاي باش نعطي دواء من جاي ليه من مفهميش. انت فارماسي مس تحت مسؤوليتك من ناحيه الدواء، من ناحيه تنظيم الدواء، الدواء وفات الصلاحيه نتاعو كيفاش معناها مرتبين هما عندهم معناها كيفاش يرتبوا الدويات ويعرفوا كيفاش كيفاش يتعامل مع الحريف كيفاش، هذاك الكل من مسؤوليه البريبارتون فارماسي. ما يقولكش حتى وتجي راه مهمه
1: فام دو ميناج
0: لا، هذاك مهمه اللي موجود في الفارماسي انه يحافظ على نظافة الفارماسي. وهذاك راهو ما يقلقوش منه في استاج معني باش يتعلم كل شيء في استاج تحت إشراف الصيدلي، يتعلم الدواء وكيفاش يعطي الدواء وشو تركيبة الدواء وكل دواء وقتاش يتعطى من لي زوردونونس، خاطر يعملوا مشاريع خاتم التكوين وياخذوا لي زوردونونس وكل اوردونونس لازم يعرف كل دواء شنو هو وتركيبته شنوه ولنا فامي الدواء هذاك معناه ينتمي، وكي نعطيه يلزمني كونسي اون باغي نعطيه مع المريض. دونك هذا الكل راه يلزم ويلزم يلزم المبادره. ما نقعدش كان اني حشام وكل ونقعد نستنى حتى الصيدلي يجي يجا مش نوريك الدواء هذا ايش يعمل الدواء هذا ايش يعمل لا راه
1: هذما في الاستاج الكل يعطيك نفس المعلومه بربي راه ما تقعدوش كتفيدكم مش يستدعوكم
0: يعطيك الصحه
1: ما تستناش الاستدعاء راهو المعلومه تتفك فهمت بطريقه او باخرى ياخذها
0: مع عند زميله ديجا قديم موجود معناها مترسم مثلا بريبراتور ديجا موجود غادي وهو استاجير دونك ياخذ من عنده يعرف كيفاش يتعامل وكيفاش يطلب المعلومه على خاطر ماهيش معناها يعيشك سامحوني معناتها كل شيء راهو فما صحيح التأطير لازم وإحنا نأكدوا عليه ويلزم يلزم التأطير وهذاك دور الصيدلي ودور أي تيتور موجود في أي مؤسسة اقتصادية باش يقبل دي استاجير ولكن الانيسياتيف متاع استاجير راهي هي اللي تخلي المؤطر يخدم معه.
1: هذا هو يعطيك الصحة بارك الله فيك. شكرا جزيلا مدام سوسن تويل المديرة الجهوية لتكوين المهني والتشغيل المنسي راح حضوركم معنا نورتنا برشا برشا من خير.
0: شكرا شكرا فرحانة برشا ديما معك
1: عيشك ربي فضلك وإن شاء الله الأسبوع المقبل نمشي الاختصاص آخر نستنى تفاعلكم مساد المستمعين
0: ماذا بينا هم توا يختارون الاختصاص اقتراحاتكم
1: أنتم وقولونا شنو المطلوب تعرفوه من خلال مسلك من مسالك التكوين المهني. مازلنا موصي معكم اللقاء تبقى معنا إلى اللقاء بعد قليل.

0: نصر الله الوسلاتية حاجب العيون على الموجات 97.3
1: 97.3 تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصادياً بخلق الثروة محلياً وجهوياً؟ هذا الكل نجموا تحققوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: الثانية بعد الزوال على مجذات المنسير. مرحبا بكم في متابعة هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أعلنت ستاغ إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم من 10 صباحا إلى 5 مساء وعلى فترات متقطعة بعدد من المناطق بمختلف ولايات الجمهورية مع عودة التيار دون سابق إعلام. وشملت القائمة المناطق التالية: رقادة، بوحجلة، دار الجمعية، ولاد عاشور، سهيلات، سبيبة، العلا، رجيش، حمام سوسة، الحي الجامعي، القلعة الصغيرة، لمطة، قصر هلال، صيادة، بولبا، عين جلولة، جمال، بمبلا، مساكن، بوحجر، زاوية قنتش، ساحلين، منزل كامل، المكنين، الشابة، السواسي، كركر، سيدي بوعلي، القلعة الكبيرة، ولاد الشامخ. قررت الإدارة الجهوية للنقل بولاية سوسة توفير سفارات إضافية عبر خطوط الحافلات والمترو من 22 إلى 25 جويلية لتسهيل تنقل المواطنين المواكبين لفعاليات مهرجان يوسو. وأوضحت الإدارة الجهوية للنقل أن السفارات الإضافية ستتوزع على مستوى محطة المترو في اتجاه السيد عبد الحميد والساحلين والمنسير ومحطة الحافلات باب الجبلي، إلى جانب تخصيص محطة لحافلات شركة النقل بالساحل قبالة ميناء سوسة يومي 22 و 25 جويلية، مشيرة إلى أن انطلاق سفارات العودة سيبدأ من الساعة 11 ليلا. بلغت قيمة تحويلات التونسيين بالخارج إلى حدود 10 من شهر جويلية الجاري 4.745 مليار دينار، بزيادة تقدر بأكثر من 230 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وتعكس هذه المؤشرات أهمية تحويلات تحويلات حوالي مليوني تونسي يقيمون في الخارج في دعم التوازنات المالية الخارجية للبلاد. أعلنت حركة حماس اليوم عن انتخاب خليل الحي رئيسا جديدا للمكتب السياسي للحركة خلفا ليحيى السنوار. وجاء الإعلان عن نتيجة الاقتراع الداخلي في بيان مقتضب نشرته حماس، وجاء فيها أن الحي فاز في انتخابات رئاسة المكتب السياسي بعد نيله 35 صوتا مقابل 34 صوت لخالد مشعل رئيس الحركة في الخارج والرئيس الأسبق للمكتب السياسي. أعلنت طهران اليوم أن الاتصالات الدبلوماسية مع واشنطن عبر وسطاء ما تزال متواصلة رغم الضربات العسكرية الأمريكية والاستهداف الإيراني لمواقع في الخليج والأردن. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحفي اليوم، قال أن طهران ستواصل مساري الحرب والدبلوماسية بما يراعي مصالحها الوطنية. نلقاكم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة 3 عصرا منكم وإليكم، متواصل في ساعته الثانية مع رفقة زنتي.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنسير منكم وإليكم، منكم
3: وإليكم.
1: إذاعة المنسير تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات.

0: شهر.
1: يتجدد الموعد مع الدورة 17 للصالون الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية من 17 ل 26 جويلية بمعرض سوسة الدولي. معرض 100% تونسي حرفيين من كامل تراب الجمهورية، والمعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح لل 10 متاع الليل.
2: تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة، وتلاميذ ضباط صف مباشرين وتلاميذ رقباء مباشرين فتيان فقط، وجنود متطوعين لفائدة وزارة الدفاع الوطني جيش الطيران. للإطلاع على شروط الترشح والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn.
3: defense.tn.
2: آخر أجل لقبول الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 26 جويلية الجاري.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، مواصل معكم اللقاء دائما من خلال برنامج ومنوعة منكم وإليكم. طبعا فما برشا من المستمعين والمستمعات يسألوا على بعض مراكز التكوين المهني، وين موجودة، شنو الاختصاصات الموجودة فيها، طريقة أو نمط التكوين، أيضا الأفاق التشغيلية اللي تفتحها للمتكونين والمنتسبين لهذه المراكز. الحقيقة طلبونا الجمعة هذه في أنهم يعرفوا تفاصيل على مركز القطاعي للتكوين في الإلكترونيك بسوسة، أكثر تفاصيل عليه ناخذها من عند السيدة أماني بوزياني مديرة المركز القطاعي للتكوين في الإلكترونيك بسوسة. نقولها أهلا وسهلا بك، مرحبا مدام، نورتنا برشا.
1: عسلامة عسلامة مدام رفقة، مرحبا بك، مرحبا بجميع المستمعين والعاملين بإذاعة المستير.
0: يعيشك ربي فضلك، شكرا جزيلا لقبولكم الدعوة. إذا مدام أماني، شو نجمو نعرفوا على المركز القطاعي للتكوين في الإلكترونيك بسوسة، وين موجود، مع تقديم جديد هالمركز هذايا، شنية الاختصاصات الموجودة فيه، شنية أنماط التكوين المعتمدة في هذا المركز؟
1: بالضبط، المركز القطاعي للتكوين في الإلكترونيك بسوسة صرح هو في جهة الساحل، هذا ما يخفيش. تأسس سنة 1986 المركز هذا، من الوقت ذاك هو يساهم في تكوين كفاءات مختصة لتستجيب الحاجيات النسيج الاقتصادي وسوق الشغل. بالطبيعة احنا المركز متاعنا اليوم يوفر تكوين في 9 اختصاصات في 3 مستويات، دونك التسع اختصاصات موزعة على 3 مستويات اللي هما شهادة في الكفاءة المهنية، شهادة في التقني المهني، وشهادة في التقني السامي. بالنسبة لاختصاصاتنا في شهادة الكفاءة المهنية اللي لازم تكون معناتها مستوى شهادة المهنية تطلب سنة 9 منهات النيفو، عنا مركب أسلاك كهربائية ومركب في كهرباء البناء. أما بالنسبة لشهادة التقني المهني البي تي بي، دونك المطلوب تكون سنة ثانية من التعليم الثانوي منهات، عنا تقني في صيانة أجهزة الميكرو إعلامية، تقني في الإلكترونيك الصناعي، تقني في الآلية والإعلامية الصناعية، وتقني في الإلكترونيك البحرية. كما تشوف لهنا مدام رفقة، احنا في قطاع الإلكترونيك والكهرباء معناها الاختصاص الماكس. بالنسبة للتقني السامي، عنا تقني سامي في صيانة الميكاترونيك بالمستوى بكالوريا، وإلا اجتياز مناظرة وطنية بعد التحصل على شهادة التقني المهني بنجاح أكيد. دونك عنا تقني سامي في الآلية والإعلامية الصناعية، وتقني سامي في الاتصالات اختصاص إعلامية. هذه بالنسبة للاختصاصات المتوفرة عنا، والاختصاصات هذه نحن نطبق فيها نمط التكوين بالتداول دونك بين المركز متاعنا والمؤسسات الشركة. وبالطبيعة هذه كل احنا رانا نوفروا إحاطة ومرافقة متكونين من مرحلة اختيار الاختصاصات حتى اللي يمشي للتربصات، وحتى اللي ندمجوهم في سوق الشغل. بالطبيعة هذا كل يصير بالتنسيق مع شركائنا في المؤسسات ومع وكالتنا أكيد الراجعة بالنظر، نرجع لها بالنظر.
0: هو التعب بصفة عامة معناتها في مختلف الاختصاصات هذه، في نبدأ حتى من عامنا واللي قبله، معناتها كانت على قدر معناها التوقعات، فاقت التوقعات، أقل من التوقعات، كيفاش؟
1: والله احنا طلب كبير ياسر على المركز، بخصوص تعرف انت معناها في القطاع الالكترونيك والكهرباء، احنا اختصاصات اللي عنا كل مطلوبة ياسر من سوق الشغل. وبحكم موقع المركز زيدا اللي هو جاي في شيرة سيدي عبد الحميد، المنطقة الصناعية معناها قريب المنطقة الصناعية، وبحكم انه مؤسساتنا شركة زيدا تدخل معنا في التكوين، دونك علينا برشا طلب. احنا توا السيت مفتوح، عنا بعض الاختصاصات اللي تجاوزت 1000% طلب عليها، دونك لهنا بالطبيعة باش نمشيو بالأولى وحسب الأولوية وحسب بالسكورينج وبالأولوية. دونك
0: بالضبط جوستومون هو هذايا برشا يطرح تساؤلات بخصوص، يقول لك مثلا اذا كان الاقبال على اختصاص من اختصاصات كان فاق المتوقع وفاق بكثير عدد البقاع اللي تحلت فيها هالاختصاصات هذه، يقول لك كيفاش يتم عملية الانتقاء بيستونات، يقول لك مثلا فما مناظرة فما امتحان، عندك شي شكون ديما عنا سؤال دي عندك اخوات عندك شي كذا، دونك خلنا نفهموا احنا كيفاش انتوما اذا كان تفوق مثلا بكثير جدا كيفاش السكورينج هذا يتعمل.
1: احنا الاكثر توا لحد اللحظه ما نجموش معناها نعطيه بالضبط كيفاش يعتمد سكورينج، خاطر هذه جينا معناتها تعليمات من الاداره العامه، والاكثر هي خاص بلي بلتان خاص بلي نوت، دونك اللي باش يكون اقرب وبطبيعه للاختصاص معناها يكون فما كما نقولوا نحن في البكالوريا تقنيه والا سيونتيفيك معناها دونك تقرب اكثر للمجال الاختصاصات اللي عندنا، دونك نمشيو اكثر للسكورينغ. واحنا ننصحوهم راهو كي يجيونا يطلبوا التكوين معناها في الاختصاصات اللي عندنا، ننصحوهم للوليدات عندنا المرافقة والتوجيه، دونك ننصحوهم حسب الاختصاص حسب توجهاتهم حسب ميولاتهم زيادة، ونحاولوا بطبيعة احنا عنا دورات اخرين دونك دورة فيبري اونيتي دونك باش نلبيو معظم الطلبات، وقاعدين نمشيو في اربع دورات توا دونك توجه الوكالة وتوجه الوزارة باش نمشيو الاربع دورات ان شاء الله باش نلبيو اكثر ممكن من عدد طالبي التكوين.
0: الاختصاصات المطلوبه في مختلف الشعب هذه باعتبار نسمعوا بالالكترونيك والميكاترونيك وغيرها الاكثريه علميه، معناتها طالبين انتوما
1: علميه اي الاكثر علميه الاكثر معناها الاكثر،
0: وهذه تدخل في سكورينج نتاعكم معناها مش كما
1: احنا نفتحوا الفرصه للناس الكل يكون الطلب اكثر في الاختصاص، دونك نوليو نتوجه اكثر معناها
0: للشعب العلمي
1: بالضبط.
0: معناها في السكورينج اللي قلت عليه بكري بوتيت تاخذوا بعين الاعتبار خاصه اذا كان الطلب يفوق بكثير العرض، بالتالي فانكم تمشوا للاختصاصات هذه وتكون حاسمه في بعض الاحيان مش كما شعبة التقنيه كما شعبة اداب مثلا.
1: اكيد اكيد اكيد باش نوليو نمشيو لاكثر للاختصاصات العلميه اكثر منها الاختصاصات الشعب الاخرى معناها.
0: الشعب تقريبا اللي قلت معناها الطلبات الى حد الان فاقت بكثير العروض تقريبا وين ماشيين الاولاد والبنات، خلينا نفهم رواحنا المستقبل خاصه في التكوين المهني في بعض الاختصاصات، شنو الطلبات على شنو جات اكثر؟
1: والله توا لحد اللحظة تقريبا كلها متوجهة للاختصاص، أنت الاختصاصات الكل موزعة بالتساوي الحقيقة معناها فمش اختصاص أكثر من اختصاص، ممكن إلكترونيك البحرية أكثر شوية أكثر اختصاص جينا عليه طلب السنة، وأحنا ما عنيش معناتها باش نحلو مجموعة واحدة في سبتمبر، وإن شاء الله ماشيين عملنا مزلنا كي كنا نحضروا في البرنامج التكوين اختصاص BTS إلكترونيك البحرية اللي هو الأول في الجمهورية إن شاء الله، معناها المركز متاعنا هو المركز الوحيد اللي باش يأمن التكوين هذا.
0: شو نقصدوا به إلكترونيك البحرية هذا؟ شو نقصدوا به؟ شو معناه؟
1: إلكترونيك البحرية اللي هو لرادار لسونار على لنافير لباتو، دونك مانتونس إلكترونيك البحرية بصفة عامة اللي موجودين في لي باتو في لي نافير.
0: بيت برك الله معناتها اختصاص ينجم يكون مطلوب برشا في سوق الشغل هذا.
1: اكيد مطلوب جدا مطلوب ومش متوفر بكثره وعليه طلب، وان شاء الله ان شاء الله مع التجهيزات الجديده اللي جايه للمركز مع قاعدين نسعى، ونحن اكيد معناتها ديما نحاولوا نعملوا باستمرار على تطوير برامجنا تجهيزات المركز، نعزو شراكاتنا زادة مع المؤسسات الاقتصادية خاطر هي تعاوننا برشا دونك الإدماج وليداتنا في سوق الشغل نهار آخر، وحتى باش نأمنوا نجاح التكوين دونك ونجاح التكوين المهني ما يكون كان على تعاون بين المراكز والمؤسسات.
0: دونك مع الاختيار حتى الشعب في حد ذاتها التكوينية وإلى الوحدات ولا غيرها يكون بالتنسيق مع شريكهم أي المؤسسات الصناعية هذه حسب أكيد. ما تطلبه في نسيجها
1: أكيد أكيد باش يكون بالتنسيق مع شركائنا الاقتصاديين، وكما قلت لك احنا قاعدين زيدا نعملوا على تعزيز شراكاتنا، نحاولوا نعملوا شراكات أخرى مع مؤسسات أخرى بالجهة. هذا هو، وإن شاء الله نجموا نلبي طلبات الناس الكل، أكيد نحاولوا، وإن شاء الله إن شاء الله قدوة أنجور ميور، إن شاء الله نحاولوا نلبي طلبات الناس الكل إن شاء الله.
0: بالنسبة للستاج طلبوسات وليداتكم وبنياتكم، معناها تقولوا لهم أنتم ديما لوجوا على الشركات، وإلا تعطيوهم القائمة الإسمية متاع شركائكم معناها في المنطقة تقريباً؟
1: بو احنا اولا ما هوش استاج، هو يتسمى تكوين تكميلي بالمؤسسات. دونك بويسكو هو تكوين بالتداول، دونك يكون برنامج التكوين مقسم بين المؤسسة والمركز، ونحن اكيد نوفرهم، خاطر احنا عندنا دي كونفونسيون، عندنا اتفاقيات مع شريك مع شركات ومؤسسات، نسميهم مؤسسات شريكة، معناها هما شركائنا في التكوين، اصلا يقعدوا معنا ونقسموا للبرنامج التكوين، وهما شنو يقريوا واحنا شنو يقريوا. دونك اكيد باش نبعثوا وليداتنا، باش نبعثوهم نوجهوهم نحنا للشركات، ونعملوا تويفي متابع. اكيد عنا معناتها سله من المكونين الاكفاء في المركز بالطبيعه باش يتبعوهم في الشركات، وتصير ديزيفالواسيون الى اخره.
0: يعطيك الصحة. إذن بالنسبة للأفاق التشغيلية، هي أفاق في المؤسسات حسب ما تطلبه من يد عاملة مختصة، ولكن أيضا فما إمكانية أكيد أنهم ينتصبوا لحسابهم الخاص في مجموعة من المشاريع.
1: أكيد أكيد بالطبيعة، احنا شفنا زيدة من تجربة صغيرة صارت في آخر مرة من وزارة التشغيل والتكوين، اللي هي متكون مبادر، مسابقة المتكون المبادر. شفنا لهنا البوتنسيال متاع وليداتنا، تبارك الله ما شاء الله عليهم في إبداعاتهم، باش يعملوا مشاريع، دونك وحطوا دي بروتوتيب وصنعوا حاجات. دونك فما أكيد فما عندهم ما يقولوا في رواحهم، أكيد بالتكوين باش يكون فما تأثير وفما توجيه فيه. دونك وإن شاء الله المستقبل كل ليهم يا رب.
0: إن شاء الله بإذن الله. للتسجيل أعتقد أنه تقريبا توا في الوقت هذية ما اكتفيتوا معناها بالتسجيل يظهر لي.
1: اي ان شاء الله ان شاء الله من هنا باش نزيدوا شويه معناتها لبعض الاختصاصات الاخرى، وان شاء الله باش مازال مفتوح وسيط للي يحب يلتحق. دونك حتى يلتحق بالمركز زيد مرحبا بيه. دونك تعرف المركز طريق الزاويه قايل عوينه، للي يحب يعرف اكثر ينجموا يجيوا، مرحبا بيهم. عن الإعلام والتوجيه، دونك ينجموا يراقبوهم ويوجهوهم، حتى كانوا شي مركزنا في مراكز أخرى ويسجلوا لهم، حتى كان مش في مركزنا في مراكز أخرى، فما حتى مشكل.
0: يعطيكم الصحة، شكرا جزيلا، كل التوفيق إن شاء الله في المهمة هذه، مهمة هامة جدا، في أنكم أنتم فما إحاطة كبيرة بالشباب، ولكن أيضا فما توفير ليد عاملة مختصة مطلوب جدا توفرها اليوم، حتى نكونوا الشركات الصناعية من وليدات وبنيات يخدموا خدمة مزيانة فيها برشا احترافية في المجال وبرشا مهنية.
1: أكيد أكيد أكيد أكيد باش يكون معناتها توجهنا احنا الاول هو التشغيل في الاخر، معناها انه نوفروا يد عاملة مختصة للشركات ولوليداتنا، توفير زيادة مواطن تشغيل.
0: شكرا جزيلا مدام أماني بوزياني، مديرة المركز القطاعي للتكوين في الإلكترونيك بسوسة، على مداخلتك معنا اليوم وساهمتك في إثراء الحصة وتوضيحك مختلف الاختصاصات الموجودة في مركزكم. تحياتي لك ولكل العاملين في هذا المركز القطاعي للتكوين في الإلكترونيك بسوسة. شكرا جزيلا، إلى اللقاء.

مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، مازلنا مواصلين معكم اللقاء دائما من خلال منوعة منكم وإليكم. بعد ما اعطيناكم فكرة على الاختصاصات الموجودة في المركز القطاعي للتكوين في الإلكترونيك بسوسة، الحقيقة باش نمشي لموضوع آخر هو متداول يوميا، ولكن كلموني يعني برشا من السادة المستمعين والسماعات سورتو خاصة اليوم برشا من أصحاب المشاريع، برشا من الباحثين الشبان اليوم في مشاريع صغيرة انطلاقا من المبادرة الذاتية، يقول لك اليوم تضررنا كثيرا من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي. هذوما بالنسبة للمبادرة الذاتية اللي ما عنده شارج مع ناس أخرين معناتها يخدم وحده، ولكن يقول لك أنا اليوم عندي التزامات عائلية، التزامات اقتصادية، عندي التزامات مع المزودين بتاعي، عندي التزامات مع حرفائي اللي تقريبا في مجالات مختلفة يستعملوا في الكهرباء، واللي يقول لك الانقطاعات متكررة ولا يمكنني أني نغامر في بعض الأحيان بعد ما تكبد خسائر كبيرة برشا، ما يغامرش بأنه يخدم حتى ما يعرفش وقتاش الضوء يقص. صحيح اللي فما بلاغات توا ولات من ستيك، ولكن البلاغات هذه هي في حد ذاتها ساعات فيها بعض الأخذ والرد، باعتبار أنه يقول لك مثلا كما اليوم الاثنين التيار الكهربائي ينقطع تقريبا من الساعة 10 إلى 5 مساء على مجموعة من المناطق، ولكن جي يوضح بعد ويقول لك معناها على فترات مختلفة، على فترات متقطعة. بالتالي اليوم يقولك شو معناتها فترات متقطعة، معناها يسكو هو يسكر من 10 إلى حدود 5 خلي نقعد نكتف يدي، ثم بعد 5 عندي الإمكانية باش نجم نخدم خدمتي، وإلا قبل 10 متاع الصباح نطلع الكمانديت متاعي ونحط اللي يستعمل الفور ولا غير الفور. فما ناس تستعمل ماكينة الخياطة، فما ناس تستعمل الحديدة الفرير باسي باش تحدد معناتها القطايع متاعها، فما ناس تستعمل الفور، فما ناس تستعمل معناها كل واحد والأدوات اللي يستعملها انطلاقا من التيار الكهربائي. يقول لك خليني نسبق خدمتي قبل 10 متاع الصباح، لكن فما شكون قال لي راهو انقطع التيار الكهربائي لفترات، وثم شكون حتى ضربت له الماكينه نتاعه. هذاك حاجه اخرى بالنسبه للتامين وكيفاش نجم نخدم على الدوسي نتاعي باش يعوضوا لي، ولكن في الاثناء يقول لك فما برشا ضياع وقت وفما برشا ضياع متاع كماندات قاعده توصل معناتها من الناس. من 10 إلى 5 اللي هو متواصل يصعب شويه، فما فترات متقطعه ما قدش تدوم هالفترات، اسكو الفترات هيكية ينجم الإنسان يستعمل فيها التيار الكهربائي ولا، ثم بعد 5 مساء تضمنوا لي اللي ما يقصش الضوء ضامن ربي. فبالتالي اليوم هذوما الناس اللي عندهم مبادر ذاتي معناتها يخدموا وحدهم، يقول لك خسائر كبيره برشا، خسائر لا يمكن تحملها لبعض شاب، خسائر لا يمكن تحملها الناس عندهم راس مال صغير وقاصدين ربي على خير في بدايه مشروع، كانوا يتأملوا برشا أنه فترة الصيف فترة الطلبات الكبيرة على برشا منتوجات تتماشى مع الصيف أنه باش يلموا رواحهم أنهم يكبروا رأس مالهم، ولكن لقى رواحهم عندهم مشاكل لا تحصر تعد. كيف كيف بالنسبة للشركات الصغرى المتوسطة اللي فيها انجاجمون مع ناس أخرين، واللي معاه خدامتك يقولك هو جاي هو مركز البريزنس بتاعه هو موجود وديسبونيبل، معناها يلزمه يخلص، يقولك إلى متى قاعد نخلص أني في ناس وأنا إنتاجي مش قاعد يطلع. بالتالي اليوم برشا إشكاليات يطرحوها كما قلت لكم الباحثين الشبان، خاصة للعود ومزيل الطري معناتها الخسائر تنجم تأثر عليهم برشا. نرجع لهنا ونقول الشركة الوطنية لاستغلال للكهرباء، الشركة التونسية للكهرباء والغاز شنية الاحتياطات اللي خذتها، وهي تعرف اللي احنا قادمين على صيف سخون، هل قامت بعملة الصيانة الدورية، هل قامت بتجديد الشبكة متاعها، تخممش في أنها توسع وتضيف مولدات كهربائية؟ هذا هو السؤال اللي قاعد يطرحه المواطن. واليوم وقت اللي تسمعوا بعض الغضب على الشركة التونسية للكهرباء والغاز، بالله اللي تبدلوا الموضوع، ما هوش غضب على الأعوان اللي قاعدين يعملوا توا في الانتروتيان والمانتنانس. مستحيل باش المواطن يتجرأ ويسب عون
قاعد يقوم بالواجب متاعه. هو المواطن اليوم في حالة غليان من السياسات العامة متاع الشركة. الشركة قامت باحتياطاتها ولا الشركة نعرفوا اللي فما تغيرات من أخية كبيرة برشا، نعرفوا ارتفاع كبير برشا في درجة الحرارة في الصيف، نعرفوا الخيوط متاع الضوء هذه ما تنجمش تهز الآلات الموجودة. لكن أيضا في الأثناء المواطنين العاديين اللي في ديارهم اللي عندهم برشا مبردات معناتها ديكليماتيزور نورمالمون اليوم في إطار ترشيد الطاقة من المفروض نقص شوية من استعمال. معناتها إذا كان أنت عندك دو تروا كليماتيزور في الدار راكبين، ولو أنه راهو ما نكذبوش على بعضنا المونجيلا ما عادش تهز ديجا بطبيعتها كي تحل كليماتيزور انت ومعاه كعبه ذو تصوتي المونجيلا. معناتها باش نقولوا احنا رشدوا استهلاككم كمواطنين زوز ثلاثه كليماتيزورات ما تتحملهمش المونجيلا الضوء. اما في الاثناء استعملوا اذا كان عندك مروحه استعمل مروحه في عود كليماتيزور، عندك زوز ولا ثلاثه كليماتيزورات استعمل واحد بركه. اليوم عندك الامكانيه اذا كان عندك زوز فريجيدارات ولا عندك فريجيدار وعندك إلى أخرى متاع التبريد استعمل فريجيدير بركة باش نقصوا على بعضنا الشارج. كيف كيف للمغازات الكبرى إذا كان عند الإمكانية باش ترشد الاستهلاك متاعها رشدوا الاستهلاك باش نجموا الناس الكل نهزوا مع بعضنا ضيم هالصيف هذية. وربي إن شاء الله يبرد علينا الجو وإن شاء الله تكون عنا سياسة استشرافية لواقع ولكن لمستقبل في تغيرات مناخية هامة لابد أن نعمل احتياطاتنا الكبيرة لها. برشا ناس اليوم تخمم في جروبات متاع ضوء تقول لك أنا معناها نحاول كيفاش نلوج كيفاش نعمل مولدات خاصة فما الإمكانية ما ثماش. الناس اللي مركبة الطاقة الشمسية يقول لك اليوم علاش ما تكونش عندي الإمكانية باش نولد الطاقة الخاصة بي، اسكو فما ولا ما فماش؟ هذا السؤال المطروح. يظهر لي موضوع الطاقة اليوم أكثر من وقته باش يتحط الملف متاعه على الطاولة ويحكيوا فيه خبراء بالأساس قبل ما يحكيوا فيه المواطنين. أغنية ثم نواصل اللقاء. لو سهل بكم مستمعين الكرام نعود بعد قليلة.

0: واسهر يا عين.
1: يا عين.
2: العين مليح لكن أنا هي.
3: طبعا العين الزرقة.
1: الزرقة الزرقة الزرقة.
0: لا لا لا.

0: تلقى أحكم منها السادة وزين يكوي مثل هذا الزين.
1: اللي يغلب حميدة يجي حاسبني.
0: بالله يلا بالله يلا شنف الوذنين، نطالبك هالمرة ما تخيبني.
1: الله يبارك، ها هي سمعي. عوين السودة مع الزرقة تتخاصم وقالوا افصل بينهم الاثنين. بالله كيف نكون عليهم حاكم وانا ما نفهم لغة العينين؟
2: يا نايم يا نايم.
1: جاوا الغزلان وفتحوا لي عينيهم، عيون سما من تحت شفر طويل وعيونها وخياني تقول عليهم بيت الظلام وسكن فيها الليل. قالت لي الزرقة، قل لي وش تستنى؟ عمرك شريت شبيه لهذا الزين وشعري الذهبي وبسمة الجنة وسحر عيوني؟ قل لي شفتوا فين؟ أنا إذا تكلمت وسكت المغنى قلب السعيد نرجع مسكين، واللي يراني في دلال ورنة يقول الغزالة هذه جاية منين؟ خزرت للزرقات خزر الطاير شاف السماء تضحك في يوم ربيع، وحب يطير لها وتردد حاير خايف ليغدى في السماء ويضيع. وبقيت نلوج على اللي فيها سحرني، نفحص وندور في جميع الأركان نلقى شفر منه يا رب استرني، في كل رمشة يضيع للميزان ما بين ذهب على الجبين مدلي وورد الخد وبسمة المرجان. والعين غديرة ركحت مرايتها، زرعها بداي ذبال حن عليها، إذا تقعد ساعة في رمشتها تقول السماء نزلت وذابت فيها. قلت لها صدقتي، السماء في عيونك وجنة الجنات سكنت فيها، ورويحتيها شهلة ربي صونك من سحر عيونك، والله خفت عليها. هم دلي القطاية ذهب معلق، جنة عيونك ليها قلبي تشوق. عيونك سما فيها الربيع الهادي ينادي، حبيت نطول الجنة بالايادي، بانت بعيدة وما قدرتش نلحق. عينك بحر يضحك ويعري سنانه بحنانه، حبيت نشرب موجته والوانه، خفت البحر الحي ما يغرق. البسي خامة تخفي جنة عينك وتزينك، تبقى عيونك تحت شمس جبينك، سكاكين من تحت السحاب تبرق. والله هي اللي خذيتي قلبي بعجلة، ها شهلة لو قلبي لقلبك يوصل ويكتب له، ولو مكتوبي ما كانش يفرق، نبني لك معبد ما يخش دونك ونصونك، نتهجى فيها الوان سحر عيونك، ونعدي عمري في سماها معلق.

0: لكن حتى في الحكم على العينين القاضي يسمع ديما من الخصمين.
1: وخزرت للغنجات وقلت نفرق ما بين الحاجب والشفر والعين، نلقى الحاجب ممدود سيف معرق والشفر من يبنوز بر الصين، والعين تلمع في الظلام وتحرق. هويلي منك يا ظلام العين، حاجب شفر وعين ثلاث ليالي تلاقات عشية وخيمة سنين، وزاد ظلام الشعر نزل حمالي خلاني نقول الفجر زعما فين، حتى تبسم المضحك الغالي ومن مرجان ولعجة السنين. قالك الغنجة اخزر لي وتفرج وقل لي كانك في العلوم افطين، اش قال لك شفري بالسواد مغنج وليلي لدهم ساكن العينين، باللي ظلام الليل غمق وطول نور الصباح ببهرتا يمحيه، وظلام عيوني عمره ما يتحول شمس الزمان عيات وحارت فيه. قلت لها صدقتي ليلك ماله نهاية وعيونك فيها شي ما ندريه، واللي تشك عيونك الرماية لهيب جهنم يحرق جواجيه. إذا العيون الزرقة فيها حرارة عرفنا السحر بلونه واللي فيه، أما ظلام عيونك النحارة من يعرفه ومين يقول لي عليه.

0: لكن قولنا بعد ساع البال لشكون من الاثنين نظرك مال؟ وش قالت الشهلة عيون عسلية والصمرة غنجة أم عين غزال؟
1: قالوا لي لكن هذا مش فصال، قلنا لك احكم يلا احكم بالنية، وإذا في الحكم طلعت ولد حلال خير وحيدة وقول هذه هي. قلت لهم بركة الحكم صعب عليا، لكن فهمت المعنى في اللونين، انتم صورة من الحياة الحية وكل حيدة تمثل فيها حين، الصمرة تمثل الليالي السود والشهلة ضحكة الفجر الفتان، واللي يسكر بخمرة الوجود يشرب الخمرة على كل ألوان. هذا علاش نقول لكم ونعاود، الحكم زايد والكلام رزين، اللي نشوفه واللي أنا رايد هاني نقوله وافتحوا الوذنين. ألوان الدنيا نام ولع بيها، وإذا تحبوا نزيدكم يمين دمي نكبة وروحي نسلم فيها، تهاو بالحرام من سيبكم الاثنين.
2: هكا نوصل مستمعينا الكرام لنهاية لقاء معكم، إن شاء الله الأسبوع المقبل بإذن الله نرجع للفاتورة اللي سألني عليها وشنية التنصيصات الوجوبية يلزم تكون موجودة حتى الإنسان تكون أموره قانونية 100%. شكرا جزيلا لحسن المتابعة، إلى اللقاء مع أجمل تحيات هيثم وناس، هويدا ساسي، عمر سلامة ورفقة زاتي.

0: الثالثة بعد الزوال من إذاعة المنسير.
1: إذاعة المنسير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. أعلنت الشركة الوطنية للكهرباء والغاز إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم من 10 صباحا حتى 5 مساء وعلى فترات متقطعة. وشملت هذه وستشمل هذه الانقطاعات عدد من ولايات البلاد، وفي الوسط ستشمل رقادة وبوحجلة ودار جمعية وولاد عاشور والسهيلات والسبيبة والعلاء والرجيش وحمام سوسة والحي الجامعي والقلعة الصغرى وقصر لمطة وقصر هلال وصيادة وطبولبة وعين جلولة وجمال وبملة ومساكن وبحجر وزويد قنطش والسحلين ومنزل كامل والمكنين والشابة وسواسي وكركر وسيدي بوعلي والقلعة الكبيرة وولاد الشامخ. قررت الإدارة الجهوية للنقل بسوسة توفير سفارات إضافية عبر خطوط الحافلات والمترو أيام 22 و24 و25 جويلية لتسهيل تنقل المواطنين المواكبين لفعاليات مهرجان وسو. والإدارة الجهوية للنقل أوضحت أن السفارات الإضافية ستتوزع على مستوى محطة المترو في اتجاه السيدي عبد الحميد والسحلين والمنسير ومحطة الحافلات باب الجبلي، إلى جانب تخصيص محطات لحافلات شركة النقل بالساحل قبالة ميناء سوسة يوم 22 و25 جويلية، مشيرة إلى أن انطلاق سفارات العودة سيبدأ من الساعة 11 ليلا. أفاد المرصد الوطني لسلامة المرور بأن عدد قتلى حوادث المرور سجل منذ بداية السنة الحالية إلى غاية 18 من جويلية ارتفاعا قارب 10.5% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك بتسجيل 695 قتيل. وأفاد المرصد بأن عدد قتلى حوادث المرور سجل منذ بداية السنة الحالية و 695 قتيل مقابل 629 قتيل خلال السنة التي سبقتها. بلغت قيمة تحويلات التونسيين بالخارج إلى غاية 10 من جويلية الجاري أكثر من 4745 مليون دينار بزيادة 230 مليون دينار مقارنة بذات الفترة من السنة الماضية، في مؤشرات تعكس أهمية تحويلات حوالي 2 مليون تونسي يقيمون في الخارج في دعم التوازنات المالية للبلاد. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير.
3: انتي فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا بالإيهي ويام تاعك، تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانتي في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة، تعمل المعطيات، تبعث الوثائق وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية، هكا مطلبك يولي واضح منظم وديما تحت عينيك، تعرف وين وصل ملفك وقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
4: جديد المتابعات والمواكبات، المصافحات والمحادثات مع ضيوفنا في كل المجالات في مواعيدها تجيكم حتى الموسيقى اللي مش كان على البياتي والسيكا، الموسيقى وما فيها من ألوان، الحفلات والمهرجانات والسهرات من كل مكان توصل لكم. في الصيف إذاعة المنسير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم، الأفام عدلها موجة. إذاعة المنسير، الموجة اللي توتيك، الموجة اللي توتيك.
5: دقيقة صحة.
6: مرحبا بكم دقيقة صحة. مع حلول فصل الصيف وتغير العادات الغذائية متاعنا بالطبيعة مع كثرة الأفراح والمسارات، ربي فرح الجميع. مريض السكر زادة من حقه يفرح كل عبد الكل، أما يزم يحافظ أيضا على الصحة متاعه، وهذه بالابتعاد قدر ما يمكن على المشروبات الغازية، على العصائر خاصة العصائر المصنعة، المثلجات والحلويات. إذا كانت لازم شيء المناسبة نجم ياخذ شوية يذوق ما خذت خاطر، أما ما يكثرش. كعبة الحلو بتبيع نجم يهزها ياخذها في داره كي تيحلو السكر، وإلا ياخذها بعد الغداء كي يبدأ سكره معدل. النصيحة الثانية حبيت نأكد عليها ونعاود هي شربان الماء، ماذا بينا يشرب أكثر من إيترا ونص في النهار، كثر زيتها من الألياف، وكيك يعدي إن شاء الله عطلة سعيدة. مع تحيات الدكتور حنان الصيادي.
5: دقيقة صحة.
2: الموجة ورا الموجة.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما تفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة وراء الموجة مع ثريا علاج. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.
2: مرحبا بكم الناس الكل، عسلامتكم معنا. عدد جديد من الموجة ورا الموجة كما العادة، البداية نهار الاثنين وبرنامجنا تلتقي به كل يوم الاثنين للجمعة من الثلاثة للخمسة على موجتكم إذاعة المونستير. عندنا مجموعة من الفقرات أكيد أو في إذاعة المونستير تعرفوا على فقرات برنامج الموجة ورا الموجة، ولكن يلزمنا ديما نعاودوا لكم كل مرة شنو عندنا في فقراتنا. البداية بحل البيبان مع الأستاذ جلال بن سعد، اليوم باش يحكي على باب ريقشة حدث ولا حرج، مع محمد أحمد مخلوف سكيتش بطبيعة ناقد وبطريقة ساخرة لحياتنا اليومية والشأن العام. من ذاكرة المهرجان كما العادة فقرة المسجلة مع أسامة بالحاج محمد، اليوم مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء المصري. وبعد أخبار الساعة الرابعة وأخبار الرياضة نرجع بفقرة ديما القدام. ديما القدام اليوم مع آية الرويني، اليوم آية باش تستضيف السيد زياد لبسيلي رئيس جمعية متطوعون للتشجير، باش يكون عبر الهاتف وباش نحكي معاه على العمل هذا متاعو. ركن مش صحيح أو فقرة مش صحيح مع الفنان الصادق عمار، خمسة دقائق مسجلين كما العادة. وآخر فقراتنا باش تكون على الخط، على الخط اليوم معنا فارس بن سالم قائد فوج جمعية الكشاف التونسي فوج طبولبة، حوارنا معاه باش يكون حول مهرجان الطفولة اللي ينطلق نهار 26 جويلية ويتواصل حتى لنهار 1 أوت. باش نحكي على كيفية التسجيل في التظاهرة هذه، الفقرات، المنظمين والمشاركين فيها، وبطبيعة البرنامج الكامل لهذا المهرجان. هذا الكل في فقراتنا اليوم في برنامجنا الموجة ورا الموجة، وكامل فريق بطبيعة يأمن لكم البرنامج، بداية بالزميلة هويدة بن ساسي في تنسيق البث المباشر واللي تربط السيلة بينا وبين ضيوفنا عبر الهاتف، رؤوف غديرة في الإخراج الرقمي، هويدة الصورة اللي فرضت نفسها طبعا الإخراج الرقمي اليوم للزميل رؤوف غديرة، حسام نواري رافقنا في الهندسة الصوتية والإخراج التقني للحصة، ومحمد وليد جاموسي في الإعداد كما العادة، وعلى رأس الفريق يحييكم ونتواصل معكم حتى للخمسة في تقديم هذا البرنامج. يلا بعد النغم نبدأ بحل البيبان والأستاذ جلال بن سعد، واليوم في المنستير وتحديدا باب بريقشة.

0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.
2: مستمعين الكرام، تحية المحبة والمودة. الباب اللي باش نشوفوه اليوم باب مش بعيد برشا على الإذاعة، على إذاعتنا المحبوبة إذاعة المنسير، باب بريقشة موجود قبالة السوق البلدي بالمدينة، ويعود هذا الباب إلى العهد الأغلبي في القرن التاسع ميلادي. تسمى باب بريقشة نسبة لسمك البرقاش، واللي كان يتباع شيلة بيلة بحذاه بحذا الباب هذا في شك هكا، معناها عبارة كالعنقود يتعمل مسعف النخيل ومن جريد النخيل في إخراج الحقيقة يشهي. ويقول الباحث محسن عيسى متحدثا عن هذا الباب: يتواصل مع باب بريقشة التشكيل الذي أخذته مدينة المنستير منذ أواخر القرن الثامن ميلادي ومع العهد الحفصي كذلك. هذا التشكيل هو الأسوار والأبواب، وهذا ما يجعلها تحفة عريقة كلها مجد وفخار. ويقول زميلنا ماهر جعيدان في مقاله بإلترا تونس في 27 فيفري 2019، في مقاله اللي هو بعنوان رباط المنستير حصن دفاع ومزار عبادة، يقول أستاذ جعيدان: رباط المنستير هو أحد ثغور الحراسة، وإطلالته على المتوسط جعلته في صدارة المواقع الدفاعية بل منشأة عسكرية، وكانت مدينة المنستير محاطة بالأسوار ولها ثلاثة أبواب تعلوها أبراج: الباب الأول قبلي وهو باب بريقشة، والباب الثاني جوفي وهو باب الخوخة، والباب الثالث غربي. ويواصل الأستاذ جعيدان ويقول: وعرفت المدينة عدة أبراج، أهمها برج القصبة وسيدي عامر وسيدي منصور وبرج القلب، فيما كانت تعتلي تلك الأبراج مدافع. أما باب المدينة فيعرف بباب الدرب. وكتب الدكتور بوراوي عجينة عن هذا الباب في مجموعته القصصية جدار الخوف، يقول: كان باب بريقشة من عهود خلت يحمي المدينة ليلا وتباع أمامه الأسماك نهارا. يمكن كذلك العودة لمقال المهدي خليفة في جريدة الشروق بتاريخ 17 جوان 2020. هذا باب بريقشة بإيجاز، واللي حب يتعمق قدمنا لكم مجموعة من المصادر والمراجع مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.
0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.

0: مرحبا بكم من جديد مواصلين في المجاورة الموجة، نوصلوا مع بعضنا للركن الثاني حدث ولا حرج مع محمد أحمد مخلوف. أهلا وسهلا أحمد، مرحبا.
1: مساء النور ثريا، مساء النور كافة السادة المستمعين والمشاهدين.
0: شعاملة فيك السخانة؟
1: الحمد لله
0: وصلت لبيت
1: سخونة من الحمد لله. سايس رواحنا وبرا
0: ليدخل تو مثنية لكي بتتبدل مع ثلاثة ليدخل يدخل
1: خاطر اللي ذاب
0: على كل هي الموجة نتاع الحر. إن شاء الله إن شاء الله أبرتير من غدوة باش تبدا تروح على روحها، وان شاء الله نكملوا بقيه الصيف في سخانه على الاقل عاديه
1: مقبوله. خاطر هي فوق المعدلات نتاع السنوات الاخيره،
0: اكثر برشا من المعدلات متعودين بها، وهذا اللي يقلق برشا ناس، اضافه لانه كما تعرف الظروف تاع قصان الماء والضوء واخلت الانترنت بالطبيعه.
1: بالضبط للاسف ان شاء الله تتحسن الامور وكا، وان شاء الله
0: مربوطه كلها بالموجه نتاع الحراره هي
1: اكيد
0: هي
1: اكيد
0: خلينا نقولوا الاضطراب هذا في كل شيء.
1: فرعيسة
0: بعيدا عن هذا، محمد أحمد مخلوف عنده موضوع آخر، حدث ولا حرج.
2: حدث ولا حرج،
0: تفضل أحمد.
1: مشى في بالي نسمع في عم الصادق ثريا يرحمه يغني: تعديت على جنين الدارك لقيت وردك يتبسم لي، وإذا بي نسمع في سامي الخرناني عيط: اذري اذري يا عم علي اذري، عركة في زينة البلاط بين مرتك وعمل هادي لانتريتي. اهبط علي يجري من تروازيام ايطاج وين يسكن، وخلف درجة ولا هما درجتين، وتكب على وجهه واستر ربي لو كان ما سبقش يديه راهو وجهه تحل ولا راسه تفرشخ. خلط يلهث لجنينة البلاص يلقى مرته سهام شادة عم على الهادي لانتريتي من رقبة مريول وقريب تخنقه وتطلع له بلحوحه، وفنجان القهوة اللي في يده اتكب على سرواله وهو يصيح ويعيط: والله لنقومها والله لنقومها، اشبيه من كبوك. وسهام تصيح وتعيط من غادي وتقول له: اي نعم ملك بابا ونص يا بابا، والفكرة فكرتي، وانا اللي حشمت روحي مع سكان البلاص كي طالب الركيك من واحد الواحد، ونبدل في وجهي ألوان ألوان باش نقنعهم وناخو من عندهم الفلوس باش شرينا الجازون والشجر وطلعنا لبناك اللوح، وتعهد كل واحد فينا باش يسقي وينظف على القليلة مرة في الجمعة. وانتي كيف جيتك وقتلك على الفكرة رخيت فيا العين وقتلي وانتي تضحك هالهداري الفارغة ما تهمنيش، وكيف نحب نقعد عالشاز لونك في الباركون متاعي نشم الهواء. وبالنسبة للأخضار اللي تحكي عليه، عندي محابس النعناع والأحبق والفيجل، والقازون متاعكم أربيه فيه الفاكرون ولا خليوه ميسرة للعلالش في العيد. وتوا تحب تقعد وتتمتع هناني بناني دويو يا بابا، والله لا تحط فيها رجلك. كي الفرس المسيب سهام استلبست ولا سمعت لكلام علي راجلها ولا منوبية جارتها وعشيرتها، وما نجم يشكمها كان الوردي السنديك كيف طلب من الهادي لانتريتي بكل حزم مغادرة المكان، وزاد نبه عليه باش ما عادش يحط سقيه في الجنينة إلا ما يدفع بارو من المصاريف الكل. والحق هالعركة كانت فرصة للوردي السنديك اللي لقى جميع السكان تقريبا حاضرين وملمومين في العركة باش يذكرهم باش يدفعوا من هنا لاخر الشهر معلوم صيانة البلاص، وخاصة عملية الدهن الخارجي الأبيض اللي تقشر وصفار بعد اللي آخر دهنة عندها حاشة عينيكم 5 سنين. وكيف كيف يخلصوا سي إبراهيم النجار اللي صلح ودهن الدربوز متاع الدروج وطلع أبناك الجنينة والتوى لخلص في فلوسه، قال شنو سي برهوم ولد البلاص وما يلوش معانا، والراجل مسكين عنده كراحة حانوت وصبان سي ان اساس، وزيد على كلامه الكونتابلي خانقوا هالنهارين بخلاف فاتورة الحانوت وفاتورة الضو اللي مش خالصة، وحتى في نجاح بنته فلوسه في كروشكم وهو يكردي في الحلوم من عند مدام سابلي. ومفيد الهدرة تفضت ما بين سهام وعمل هادي لانتريتي وتشكشكت ما بين السكان والوردي السنديك، وكل واحد يقول خاطيني. وكما يقول الشاعر قالوا يا بابا وقتاش نوليه شرفة؟ قالوا حتى يموتوا كبار الحومة.
0: أي حدث الشاعر صار هو
1: مالا مو شاعر باش نبدلوا جوك
0: هاو. الشاعر به كيما قلت لناش ما سميتناش الشاعر
1: بعد. لا لا لا
0: هو بير أو المثل الشعبي ذاك
1: أكيد.
0: قالوا يا بابا وقتش نولي شرفة؟
1: قالوا حتى يموتوا كبار الحومة. أي
0: أي ولو أنه توا ولينا نعيشوا في وقت العباد ما عادش يهمها أصلا في كبار الحومة ولا في رأيهم.
1: بعد الله كيما حكينا جماعة الأخرى شوها تي في ناس تلوج على شوها ما عادش يهمها حد شيء. ولينا دونك بالحق كيما قلت أنت المرة الأخرى ثورية احنا كنا نلوجوا على السطر توا ولا الفضح ما عادش السطر وربي باقي ستر علينا ما ينعش.
0: أما فيما يخص الموضوع اللي حكيت فيه راهو موش لعبة وراهو موضوع جديد خاطر متعرف المساكن الجماعية هذه عندها قواعدها راهو عندها قوانينها والسنديك ما وش نامبورت كي المفروض هو فما شركات تو خاصة ما خلينا احنا في خلينا في الصنديق في العادي وفي الطريقة القديمة والمعروفة وأنه واحد من العمارة وتصير ساعات انتخابات ويرشح روحه ويتفقوا عليه وحتى المعلومة اللي بيش يدفعوه على خاطر فما مصاريف للصيانة والدهينة
1: وموجودة كل هذه معنا في نظام قانوني معناها موجودة في رائد الرسمي كل شيء
0: ومنظمة وكذا دونك انت كي بيش تصنف للبلدية في العمارة
1: ويمشي يتنشر زاد في الرايد الرسمي اسمه معناه ماهوش سهل بالحق
0: والملاك هو اللي خلص الصنديق مش الكاري راهو باش نكونوا نعرفوا على خاطر راهو نهار اللي انت تمشي تكري ابارتمون في عماره فيها صنديق باش يقول لك مثلا 800 دينار و100 دينار صنديق في الشهر وهذاك تقريبا المعدل تو في المدن الكبيره كيما مستير سوسه العاصمه ساعات حتى اكثر شويه أكثر من شوي 100 دينار وانت وين تسكن وشنو العماره وقداش فيها من شقه وطبيعه الخدمات اللي باش يقدموها زاد الكل يكون متفق عليه. علاش؟ لأنه رأي مهمة برشا حتى للمشهد العام. خاطر أنت تحكي لي في الأوف قلت لي عمارة مقابلتني اشترها مدهون واشترها مش مدهون اللي دفعوا دهنون ومن اللي مدفعوش
1: بالضبط.
0: وشنو المنظر ذاك من برا المشهد العام شنو باش يكون معناها
1: معناها بالحق برشا هنا نشوفوا احنا على الأقل نشوفوا في المحيط متاعنا مثلا في مدينة المنستير برشا عمارات للأسف الشديد معناتها من برا منظرها ما ينسجمش مع المحيط متاع المدينة وهو معناها الدهن بسيط تو معناها مثلا مدينه المنستير يقول لك ادهن بالابيض معناها ابيض وازرق
0: عادي
1: عادي خاطر تو ساعات فما شكون يقول لك ندهنوا بالالوان الالوان ساعات تتكلف خاطر باش تعاود وباش تخلط وكذا لكن دهن الابيض ما يكلفش معناها براتيكمون دهن عادي تدهن تبدا نايره انت لول تبدا قاعد معناها في بلاصه مزيانه تنشرح نفسيتك كيف كيف حكينا زاد على جرد نتاع البلاصات فما الناس تعمل جرد لصغيراتهم يلعبوا فيها وليهم هما زاد متنفس خضار ويتلهوا بيه ويبداوا ابنائهم
0: صحيح يعطيك صحه
1: يدخل فيه معناها بون السنديك ينجم هو يتدخل فيها الحكايه هذيك تبدا منظمه بيناتهم وعلاش ليه
0: فما حوايج نسيسيغ على الاخر كيما الاسانسور في العمارات اللي عاليه وفيها اسانسور باش بالاسانسور باش يمشي لك بالإلكتريسيتي يزمك دونك الفاتورة تخلص متاع ضو الدروج ومتاع الاسانسور
1: بالضبط
0: الاسانسور لونترتيان متاعو على شكون باش يقعد الاسانسور ديما مريقل ويمشي وكذا يزمك زادة تكون مخلص الصنديق متاعك باش تلقاه وتتمتع بالخدمة ذيك
1: بالضبط
0: نمشي معاك أكثر الباركينج سواء كان في الطابق السفلي
1: سوسول
0: ولا في أي بلاصة متاع العمارة الباركينج يزمو كيف
1: كيف
0: إذا كان في بيبان اللي بالإلكتريسيتي ويزم والكوموند اللي يتوزعوا عليكم راهو ذاك كله فلوس
1: كل كل
0: دونك الناس اللي باش يسكن في عمارة واليكسب سورتو أنا ديما نرجع للملاك اللي يكسب في عمارة ويتصور روحه موشو باش يخلص غلط راهو يدبر راسه وين يمشي يسكن بالحق نحن راو المساكن هذه الجماعية هذه قاعدة من قواعدها أنك تكون عندك صنديق باش تخلصها وباش يقوموا لك بالخدمات هذيك الكل باش تتمتع بها
1: وبالطبيعة بخلاف هذيك فما معناها
0: فما
1: قواعد
0: الحراسة
1: هي الحراسة وقواعد العيش معا زاد معناها الاحترام نتاع التوقيت نتاع النوم احترام الجيران احترام البلايص هذا بالنسبة للي باركينغ راهو فما إشكالية كبيرة
0: لا بالأرقام هما الحقيقة الأغلبية توفي
1: الأغلبية ولا بالأرقام
0: تلقى أنت مثلا لابارتمون نتاعك نمرو 20 تلقى نمره 20 في الباركينج نتاعك وراهو وصحيح كلامك لخد ساعات ما يحترموهمش وانا نسكن في عمارة عندي بلاستي رقم 20 نضيف احمد يقول لي وين باش نحط الكهرباء
1: تي هو مازال ما جاش
0: فارغ ما يجي الجاري هذاك ولا ولا ما يجيش هذاك يسكن في تونس يجي من ميكان للميكان ونهارتها هو يجي ويحب على بلاسته
1: صحيح
0: وتصير مشاكل
1: موجود هذا
0: هي فما نوادر أخرى
1: برشة نوادر
0: العساس متاع العمارة يكري بلايس الباركينج
1: يدبر في رأسه
0: هذه نحكي لك صارت لي مرتين في حياتي نحكي على تجربة خاصة
1: العساس
0: يكري يدبر في رأسه إيه لكن أنا كي نطلع مش نحط كرابتي نلقى بلاستي محازة يجيني يوم ما تحط في الأخرى عندك فيها حطك كواش يودي خليني نحط في بلاستي أنا نحش نحط في بتاع الناس وبعد يجي يدق عليه يقول لي
1: بعد لي كرهب
0: أي يعرف كرهبتي مثلا جاري ولا حاجة ليه يحط ويشني من بعد الحكاية كتباتها نلقى فما كرهب مش ساكنين
1: يدخل
0: يكري دبر في راس
1: أكيد
0: ما نحكي لكش في مستيرة في اللي زابرتمون القراب للبحر
1: مشكلة كبيرة
0: يكريو في بلايس الباركينج على قاعدة ولو السكان واصحاب المنازل ذو ما يعرفوا اللي نحكي فيها أكثر مني كريو يكريو زادة وسعار ما نحكي لكش لانك ذاك علاش لي سانديك يلزمهم يكونوا فايقين معناه يخطروا علاش
1: ويكونوا أونيت زادة
0: لي هو سانديك علاش خطر ليتاش اللي
1: عنده
0: راهي مش سهلة وأصلا حتى حارس العبارة المفروض هو يرد باله منه يعملش هالتجاوزات هذية وكذا أي مالا ما تعرف خاطر المواطن كيفاش يدفع فلوس من بعد والسنديك معناها نورمالمون تتبدل زادة
1: وفما سنديك محترف
0: كل واحد عنده موندا
1: أي وفما سنديك محترف
0: المحترف هذيك حكاية أخرى
1: أي فما محترف
0: تجيب شركة خاصة تخدم لك راهو الأجر باش يكون أكثر
1: بالطبيعة يدخل في إطار ربما معناها السوتريتونس معناها يعطيه الشركات ويعطيه الكذا
0: وإذا كان عنده شركة شنو تفهم أنت وحال شركة عليه باش يخدمك
1: باش يربح سي نورمال عنده غاية ربحية هو
0: أي مؤكد بينما كي تبدا السانديكا نتاغن منكم أنتوما السكان ما باش تخدموا رواحكم وقتها واللي يفضلوا لهم يعملوا به حاجات
1: صحيت هو كما قلت أنت معناها باش تخدموا رواحكم ممكن يكون في إطار زاد حمل الجماعة ريش نتعاونوا معناها وكيما حكيت أنا بكري فما قواعد العيش معنا ما بعضنا صحيح نتفاهموا المهم نتفاهمين فهمت
0: يبدأك الفضاء المشترك يبدأ مدهون يبدأ شبيبكات ومريق لمهوي كذا
1: إذا فما حديقة زادة تبدأ لهم بها للصغيرات يلعبوا كما قلنا هما يرتاحوا نسيتوا سويتوا فما موضوع آخر حكينا فيه هو بطرافة معناها إذا كان بالزهر فما صناعي في البلاز هذا خلصوه
0: أعطيه
1: فلوس ومش قال شو هو ولد البلاز ولا مدام يدفع هو في البار متاعه في للسنديك خلصوه مش متاعنا ومسالش
0: عندك أنت شكون يخدم هو يخدم الصناعة يا أخي قالوا له أنت
1: متاعنا عادة سي إبراهيم
0: يصرف لك من عنده
1: قلوا هيا 10,000 لا معناها الكل راهو يوتر الجو العام في العمارة وبربي حاجة أخرى ثريا فيما يخص الباركينج راهو الملاحظ أنه برشا باطيمات ممكن قدم شوية هما ولكن حتى البعض فما تجاوزات في جديد راهو في كراس شروط يلزم يكون عامل سوسو الباركينج برشا ما هماش عاملين
0: هذاك زاد
1: موضوع آخر
0: هذاك موضوع آخر وكبير علاش على خاطر هذاك تدخل فيه البلديات لا تعطيك الترخيص باش
1: بالضبط فما شكون تجاوز
0: المفروض بعد ما تعطيك الترخيص تراقب أي تراقب وكي تلقاك ما عملتش باركينغ توقف لك
1: الأشغال
0: مؤكدة ما فيهش أما للأسف الشديد احنا ساعات نغمضوا عينينا كمسؤولين على برشا حاجات ونتائج تظهر من بعد وتظهر نتائج وخيمة وخيمة جدا على البلاد بكلها
1: انت تو فما مانيش باش نسمي لا البلاصه ولا وي في مدينة المنستير باه يبني في بطيمة جديدة ربي عينه وربي كسبه ابسط شيء ماهوش عامل معناها السوسور الباركينغ باهي انت تو البطيمه اللي بانيها فيها تقريبا نقولوا احنا حتى 5 ديار هذوما 5 عائلات وبراتيكمون الناس الكل بكرهبها بخلاف الحوانت اللي باش تعملها اللوط
0: الكوميرس
1: ويمشي يحطوا
0: على حافه الطريق ويسكروا التروتوار
1: ولا على التروتوار ولا يسكر
0: ومن غدوه يولي يلوش في الظل نتاع الشجره ويجي تحت الشجره ويطلعها وكذا
1: ونقعدوا ديما معناتها هي حاجات بسيطه عندها تداعيات اخرى
0: ونقعدوا ديما في المشكله هذيك نفسها اللي سايره عندها برشا مرات وهو ساعه كيفاش خاطر تو نورمالمون اللي باش يطلع اي عمارة هنا في بالي بلدي تحكي على مستير فيلا
1: في مستير فيل
0: اي خاطر مستير فيل في بالي ما فماش
1: هاني قلت لك
0: عمارة سي باركينغ
1: نسمي البلاصة وين ولا الحي وين
0: يا يتبرع بالطابق الأرضي للباركينغ ويبدأ يطلع من الطابق الأول ومشي يا يعمل سوسول
1: ما فماش لا سوسول ولا فما حد شيء وبورتون في حي معناها ضويق ويتسكر كما قلت انت السفيه هو يحط هذاك كهرباء هكا كهرباء ما عادش الناس تلقى منين تتعدى على التروتوار ولا حاجه
0: يحضروا خسوا كيفاش يدبروا فلوسهم الله اعلم وما عرفش زاد في البلديه كيفاش يسكتوا ما يتفطنوش ولا يتفطنوا ويطفيوا الضوء
1: الله اعلم احنا ما عندناش تفاصيل ولكن احنا اعطيناها في الفاق احنا معناها
0: اما كومون ديما نسالوا
1: ديما نسالوا
0: احنا ديما نسالوا هذا
1: احنا نسالوا المصلحه العامه
0: بالطبيعه بالطبيعه المصلحه العامه هي اللي تمن احمد مخلوف يعطيك الصحه مهم برشا راهو الموضوع اللي تحكي فيه عقليه السنديك عند المواطن التونسي رغم ان العمارات موجوده عندها برشا تو في تونس وعقليه السنديك مازالت ما دخلتش في تفكير المواطن التونسي
1: وعقليه هذه الانتريتي اللي ما يدفعش هو ويحب يتمتع معناها بالخدمات الكل
0: ولكن نقصد بالعقليه السنديك ما دخلتش معناها كل باش تدفع تكسب في عماره راك استنى ما جاك وهي اصلا عقليه المساكن الجماعيه مش راكبه برشا عند التونسي مش راكبه برشا احمد مخلوف يعطيك صح ليه الموضوع طريف ان شاء الله اللي يسمعونا فهمونا هذا
1: ان شاء الله هذاك الهدف احنا
0: شكرا لك يعطيك صح نهار ان شاء الله الاثنين الجاي نلقاوك ديما في حدث ولا حرج مع موضوع جديد وطريف
1: ان شاء الله
0: بعد قليل بعد النغم اسامه بالحاج محمد في من ذاكره المهرجان اليوم مهرجان القلعه الدولي للموسيقى والغناء المصري

0: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
1: عسلامتكم، ما زلنا مواصلين رحلتنا في حديثنا عن مهرجانات تونس والعالم العربي، واليوم نحط رحالنا في مصر مع مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء اللي تأسس سنة 1990 بمبادرة من وزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية ووزارة السياحة والأثار. كانت الفكرة من البداية واضحة، تقريب الفن للناس الكل من خلال تقديم حفلات موسيقية وطربية بأسعار رمزية، باش أي مواطن ينجم يحضر ويستمتع بالموسيقى في واحد من أجمل المواقع التاريخية في مصر، وهو قلعة صلاح الدين الأيوبي. المهرجان انطلق في عهد وزير الثقافة الراحل فاروق حسني، ومن وقتها ولا واحد من أهم المواعيد في الصيف المصري. وسؤالنا هنا، زعم شنو يميز مهرجان القلعة؟ طبعا خصوصية المهرجان انه يعتبروه برشا ناس اوبرا الشعب، يعني في عوض ما تبقى العروض داخل قاعة الاوبرا خرجت للهواء الطلق وفي فضاء يستقبل آلاف المتفرجين كل ليلة. البرنامج يجمع بين الطرب الأصيل والموسيقى الكلاسيكية والإنشاد الصوفي والجاز والبوب وحتى الفرق الشبابية. ومن طرائف المهرجان إنه معروف زاد بالمواقف اللي تتعاود كل عام، من أشهرها معركة الصفوف الأولى وينطلق العائلات المصرية تجي من بعد الظهر وهي جايبة معاها الأكلات والتسالي باش تحجز بلاصتها قبل بداية الحفل كينها خارجة في نزهة عائلية. ومن أكثر المواقف اللي يحبها الجمهور كي يتعدى القطار متاع السلعة قريب من القلعة، وين يتفاعل الجمهور مع مروره ويعلو صياح الجماهير في تحدي للتغطية على صوته. وفي صيف 2026 تستعد دار الأوبرا المصرية لتنظيم الدورة 34 للمهرجان من 15-24 أوت على مسرح قلعة صلاح الدين. الدورة باش تشهد تجهيزات جديدة في الإضاءة والصوت والشاشات العملاقة مع طاقة استيعاب توصل 5000 متفرج كل ليلة، كما وفرت الإدارة سيارات كهربائية صديقة للبيئة باش تنقل كبار السن من مداخل القلعة للمسرح، إضافة إلى برمجة 23 حفل فني يشارك فيه نخبة من نجوم مصر والوطن العربي. ورغم قيمة العروض والأسماء المشاركة، حافظ المهرجان على هويته الشعبية، وين أعلنت إدارة إنه سعر التذكرة ما يفوتش 100 جنيه مصري مع إمكانية اقتنائها عبر منصات الحجز الرسمية.
0: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.

0: هي فقط انما اي اي اي
1: لا لا الهركب في ما قلنا له سيات فأرصة مختلفة منها خارج البحرية بطبيعة مش خارج البحر عشان البحر برشا حاجة دخلينا ألعاب كرماس أرصة مختلفة باش نعمل انتخابات باش نعمل برشا حاجة مزيانة في العشويات إن شاء الله.
0: أيوة
1: المكان مدرسة 23 جانفي كما قلت لكم اللون
0: أي
1: إن شاء الله نستناوكم بحضرة للتسجيل. راح حلينا باب التسجيل الابتدائي الجمعة اللي فاتت
0: ديجا محلولة باب التسجيل
1: تلقاونا كل يوم في مدرسة 23 جانفي.
0: كيفاش فين يلقاوكم باش يسجلوا اللي يسمعوا
1: في مدرسة 23 جانفي؟
0: يجوكم على عين المكان معناها
1: من 5 ل 7 نتاع العشية تقعدوا نستناو فيكم. وبالحق نحب نقول للمشاهدين نتاعنا والمستمعين اجاو سجلوا بالحق ما عادش فما بلايص اجاو سجلوا راهو صغير جمعة كاملة على فكرة مدام صغيرة كل صغير باش تحصل على زي هدية بلاش معناها كل صغير باش يشارك راهو باش ياخذ زي هدية موجود عند الجمعية نتاعنا
0: زي الكشافة اي دبرها ما مزيان زي الكشف دبرها اي يعطيكم الصحة. شو الفقرات الاخرى اللي عندكم في المهرجان فارس؟
1: ان شاء الله شيء بالنسبه للصبحيات كما تفهمنا كما قلنا عندنا ورشات متطوعة العشيات عندنا كرماس العاب كيف عندنا ورشة علمية باش تكون موجودة اللي هي ورشة فلكية باش يكون عندنا مختلف الحاجات اللي تخلي الصغار يتفرهد كيما قلنا الصباح باش يتعلم والعشية باش يتفرهد
0: اي اي بي تفرهيد معناها فما جواء نتاع غناء وكرنفال وجو هذاك كيما العاد اي الكرنفال باش نعملوه الافتتاح
1: لا الكرنفال حابين نعملوه في الوسط معناها باش يقعدوا باش اكثر صغير دابا مراويلهم وكل شيء ونكونوا فاهمين
0: فقره من فقرات البرنامج هو الكرنفال باش يكون في الوسط وقتاش الموعد نتاعو خدنا نعرف برشا صغار يحبوه
1: ان شاء الله ان شاء الله الكرنفال باش يكون عن نهار الاربعاء ان شاء الله
0: نهار الاربعاء الوقت اعطينا والمكان اللي باش يكون فيه الكرنفال
1: في مدرسة 23 جانفي إن شاء الله
0: كالعادة
1: كالعادة من شد أبارتين من 5 إن شاء الله
0: الفقرات الأخرى اللي ركزوا عليها شوية وناس تحب تمشي لها في التظاهرة هذه فارس
1: الحقيقة برشا برشا يحبوا على خارج البحرية يحبوا الحقيقة كيف برشا برشا على الكرمات خاطر هو بالحق عبارة
0: خارج البحرية منين باش تنطلقوا؟ ماما منين؟
1: خارج البحرية باش تخرجوا أما المدرسة 23 جانفي باش نمشيو للشط بعدنا
0: شطوا برا مش باش تدخلوا للبحر
1: لا باش نعوموا باش نعملوا
0: بحريه باش نعملوا بحريه انشطه على الشط تسمى هذيك انا خارجه بحريه تصورت باش تاخذوا سفينه معناها وتدخلوا بها البحر علاش قلت لك الميناء منين؟
1: لا لا
0: هذيك الجوله البحريه راو اما اللي تحكي عليه انت انشطه شاطئيه راو يفرق شوي
1: نعم اما احنا نقولوا عندنا بحريه خاطر احنا تقول بها معروفه معناها تقول لهم بحريه يمشي مخاخهم ديريكت اللي هو جو العاب شاطئيه بس حاجه
0: فوالا هذيك هي الالعاب الشاطئيه وقتاش موعدها؟
1: ان شاء الله يوم الخميس
0: يكون الطقس به وقتها خاطر احنا قلنا اخر الاسبوع هذا ربما شي اللي باش يغادرنا بسلامه نقولوا له
1: احنا نشوف محضرين عندنا شنو نعملوا خيام كبار للصغار باش نحفظوهم بالشمس راهو عندنا اولويات ديما سلامه الصغير قبل كل شيء
0: مؤكد الصغار يجيو وحدهم فارس كي يرافقوهم الاولياء ذولي غير محبذه ماذا بيكم يكونوا وحدهم
1: تحكي في الخارج البحرية ولا يجيو
0: الفقرات الأنشطة الكل معناها الفقرات الكل
1: هما يحب اللي يوصل صغيره صغيره فهد فينا بالعكس عشان نعملوه يحول على روحه أنا حاجتنا بيه مش نعلمه يعول على روحه
0: أنا نعرف الهدف هذايا والمبدأ هذا اللي عند الكشاف هذاك علاش قلت لك يظهر لي الولي غير مرحب بيه برشا غادي
1: نعرف مرحب بيه
0: اي اما نعرف خاطر انتم لي برينسيپ نتاعكم تقولوا انه ديما الصغير تحبوه يعمل على روحه دونك كي يبدا ولدي بحذاه ما عادش باش يعمل على روحه باش يولي كل حاجه يتلفت لشكون باش يعاونوا نعرف شويه
1: يتلفت لبوها اجا بابا عاوني اجا امي عاوني بعد ما نحبوه يعاون على روحه في كل شيء
0: اي به شنو ما زلت انشطه اخرى تحب تقول لنا عليها فيما يخص المهرجان
1: والله يعني بالنسبه لي قلت لكم بعض الخلاف عن طريق تم
0: اي فماش مسابقه فماش جوائز فماش
1: بالطبيعه راهو شوف راهو هذا بالكاس
0: يصير ما قلتلناش على المسابقه قول لنا المسابقه في شنو شنو التيم نتاعها باش الصغيرات يحضروا رواحهم فارس
1: عندنا باش نعملوا مسابقه في الطبخ
0: اي
1: انا كل مجموعه مسابقه على مجموعات ومع 10 مجموعات كل مجموعه باش تعمل احسن اكله
0: اي
1: وعندنا كرنفال اللي هو في الكرنفال احسن مجموعه باش تتزين وباش تعمل انيماسيون عندها جائزه احنا في كل يوم ماشي عندنا جائزه لاحسن مجموعه. وعندنا في الكرماس الصغار اللي كاين باش نروحوا في الجوائز ان شاء الله اللي هما العاب.
0: الجوائز شنو ما بالضبط قلت لي العاب شنو؟
1: العاب فيها العاب فكريه وغيرها العاب للنوع.
0: دي كادو جوائز صغار نتاع عمر صغيرات. احنا كينا صغار وما حددناش السن من قداش الصغار اللي يسجلوا حتى القداش العمر؟
1: من 6 سنوات ل 14 سنه.
0: من 6 ل 14 اقل من 6 لا يا؟
1: لا كان من 6
0: خاطر اي مسؤوليه كبيره اي نعرف
1: اي بالطبيعه.

0: يولي صغير برشا على النشاط هذاك. الجوائز كلها بالضبط. تتمثل في ألعاب وقلت صغيرات اللي باش يشاركوا الكل باش تعطيهم زي الكشاف. أي. كيفاش تحضروا لهم الأزياء وهما من 6 ل 14 ما باش يكونوا حجمهم واحد أطول من الآخر واحد صغير واحد
1: لا لا لا لا احنا عاملين السيماسيون تاعنا معناتها كيما نقول لها سنة أولى سنة ثانية عندهم زي معين ثالثة ورابعة كيف خمسة سادسة كيف كيف معناها حاطين حاجات العمار هذوما كل عمر قايلين نحتاجوا فيه زي معناها وبالطبيعة إذا كان احنا عندنا معمل على ذمتنا في وسط التظاهر كان فما أي حاجة لكن عند الله يكون عنده زي خاص بهم.
0: به يعطيكم الصحة عندكم معمل على ذمتكم معمل جمعيتكم قوية هذا اللي نفهمه يا فارس
1: والله بلاد الصناعة كما تعرف عاد
0: ميلا ميلا اي اي صحيح صحيح. ما زلت تحب تقول لنا حاجة على المهرجان الطفولة هذا
1: اي والله يا حاجة برك نحن نقولها أخيرا بالحق شكرا جزيلا لكم انتم ديما موقفين
0: يا عايش سيدي وجبنا
1: وحاجة أخرى شنوجه لأولياءنا حاجة برك راهو صغيراتكم أمانة بين يدينا راهو بحول الله ما نجمش نخليه حتى شيء محض الصدفة كل شيء مدروس ان شاء الله بصغيراتكم باش يتعلموا باش يتفرهدوا باش يترفوا وان شاء الله بحول الله باش تقعد لهم اجمل جمعه تقعد لهم في الذاكره نتاعهم ان شاء الله.
0: والتسجيل مجاني بالطبيعه؟
1: لا التسجيل باش يكون على 28 دينار.
0: ما قلناش عليهم 28 دينار انا يعني لحد الان نحكي معك على اساس انه مجانا نراه.
1: لا 28 دينار تصبيرة وفريرة
0: اي تسمع
1: السمرة مزيعة الاخرة تصور انت جمعة كاملة وبالزي وكل شيء
0: ثم ورشات وباش يتعلموا فيها الزي وفيها جوائز والعاب وكذا اي مش رمزي رمزي معناها نجم نقولوا هو سعر نتاع مشاركة في التظاهرة هكا ولا
1: اي بالضبط
0: اي في شويه في شويه من مصاريف التظاهره هذه هي على كل شو
1: في انكيل كل شيء في موقع ناس يخرج غيره
0: به يعطيكم مساحه انتم على هالفقرات المزيانه مؤكده ان نعرف اليوم برنامج مطول عندي البرنامج كامل لما حال انت اعطيتنا ابرز الفقرات نعرف اللي مش تدخلوا على صغيراتنا في الحاجات خاصه فيما يخص تعليمهم في الورشات باش يكونوا فما مؤطرين مختصين وكذا والوالدين نتصور زاد يبخلوش ب 28 دينار على وليداتهم التسجيل مازال باب التسجيل مفتوح يجيوكم للمدرسة
1: يجيونا للمدرسة بطير كما قلنا من 5 إلى 7 قلنا موجودين غادي نستنى فيهم إن شاء الله
0: 5 و 7 العشية بالطبيعة فماشي شكون يصلي الصبح ويجيكم زاد ديما حد الصباح ولا العشية
1: احنا ديما فوت القاعدة بعد العصر يعني كل حد 7 جنيه يسخنوا
0: اي صحيح صحيح ليك تقول 5 من 7 في تونس تراه ديما حد رد بالك خاطر عنا 5 و 7 تاع الصباح وعنا تاع العشية صحيح فارس بن سالم يعطيك الصحة شكرا لك ديما بكر الروح المريحة اللي عندك يا فارس عسيلو باش يعملوا جو معاكم الصغيرات وأنا متأكدة
1: شكرا لك فارس
0: إن شاء الله إن شاء الله يا فارس شكرا لك نعاود نذكر السادة المستمعين كان معنا فارس بن سالم قائد فوج جمعية الكشاف التونسي فوج طبولبة وباب التسجيل مازال مفتوح للتظاهرة اللي هي مهرجان الطفولة اللي ينطلق نهار 26 جويلية حتى الواحد أود كنتوا تسمعوا شنو ما الفقرات وشنو ما الجواز حد ما يبخل على صغيرات وبنشاط كمان هذا وتأثير محكم بطبيعة كشافة تونسية وما يلعبوش وناس جديدين وبرنامج ممتاز صغيراتنا في حاجة لأنهم يشاركوا في الأنشطة هذه هذا أكيد وإن شاء الله موفقين. إذا هكا كمان معكم اليوم الموجة وراء الموجة نهار الجمعة إن شاء الله نتلقى بكم ومازال البرنامج بطبيعة تلقاوه يوميا من 5 إلى 7 على موجتكم إذاعة المنستير ديما من الاثنين للجمعة أو نفتتح معكم أول الأسبوع ونختتم آخر حصة في الأسبوع ديما هكا متفقين إن شاء الله تبقى العلاقة طيبة ومحل ثقة مع بعضنا. شكرا لكم الناس كل تحية توصلكم بطبيعة من هويدا ساسي روف غديرة حسام نوار يحييكم محمد دولي الجاموسي زادة في أعداد البرنامج وباش نكملوا مع إليسا في الظروف هذه نحكيه على موجة حرارة نحكيه على قطع التيار الكهربائي الماء انترنت برشا مشاكل إن شاء الله يا ربي الغناية هذه للناس هذوما شوية تفائلوا مع إليسا إلى اللقاء شكرا لكم الناس كل

0: الخامسة مساء من إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. كشف وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر عن إعداد برنامج لإعادة هيكلة أنظمة الضمان الاجتماعي وإعادة تشكيل منظومة الحماية الاجتماعية في بلادنا بما يستجيب لحاجيات المواطنين ويضمن استدامة الصناديق الاجتماعية. كما أعلن أيضا قرب استكمال مشروعي قانونين لتنظيم العمل عن بعد في القطاع الخاص واقتصاد المنصات في إطار مواكبة التحولات التي يشهدها سوق الشغل. وجاءت تصريحات الوزير على هامش افتتاح أشغال النسخة الثامنة من المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية الذي انطلقت فعالياته بتونس. وفي موضوع آخر، قال وزير الشؤون الاجتماعية أن جميع الفئات معنية بالزيادة في الأجور دون استثناء، وأضاف أن تأخر صرف زيادات عدد من المتقاعدين يعود أساسا لتعقيدات فنية وإدارية. سيتم خلال الشهر الجاري إيجاد الحلول الخاصة بهذه التعقيدات من أجل استكمال قرار الزيادة لكل الفئات المعنية. أكدت وزيرة المالية مشكات سلامة الخالدي خلال جلسة بمجلس نواب الشعب أنه تم خلاص أكبر قرض خارجي لتونس وتقدر قيمته ب 740 مليون يورو في منتصف هذا الشهر، وأضافت بأن تونس ملتزمة بخلاص الديون الخارجية في أجالها رغم تأثير ذلك على رصيد البلاد من العملة الصعبة. أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالقصرين أنه بإمكان النقل الفوري لكل مريض يعتمد على جهاز مكثف الأكسجين إلى أقرب قسم استعجالي بالمستشفى المحلي مرجع النظر بجميع المعتمديات المتضررة بسبب انقطاع الكهرباء، حيث سيتم تأمين الرعاية الصحية اللازمة وتوفير مصادر الطاقة البديلة والأكسجين إلى حين عودة التزود العادي بالتيار الكهربائي. في أخبار العالم، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني قوله بأن الوسطاء قدموا لإيران مقترحا لتهدئة الحرب مع الولايات المتحدة، وتنص على وقف إطلاق النار لمدة 10 أيام بهدف إيجاد سبل لتجديد الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي بوساطة باكستانية. إلى ذلك، أعلن الجيش الإيراني أنه لن يسمح لأي دولة باستغلال مضيق هرمز الاستراتيجي لنقل العتاد العسكري أو استخدامه في أعمال عدوانية ضد طهران. وشددت إيران على أن أي دولة تتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية ستواجه عراقيل جدية في عبور سفنها عبر مضيق هرمز. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المونستير على الفيسبوك راديو مونستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المونستير. إذاعة المونستير.
3: أكودة هرقلة سوسة عنموجة 99.
1: إذاعة المونستير
4: 99.
5: في الصيف بكلنا نلوجو على تنفيسه، وكل حد كيفاش يعدي وقته.
6: الصيف حلو لو لو وانا عامل جو جو جو.
5: سفرة ولا تحويسة، سهرية ولا تفرهيدة.

Σαϊέφη. صيفي عشوية خفيفة مع الكلمة والفكرة والنسمة. صيفي وسنينكم دايمة مع الفرحة والنغمة. صيفي مع عماد العوني.

مستمعينا الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي عدد جديد من منوعة صيفي. صيفي لليوم 20 جويلية 2026، اللي كما العادة تنطلق الآن وتتواصل إلى غاية الساعة 7 من مساء هذا اليوم.

ثمانيس وثمانيس، ثمانيس قلوبها بالخير والمحبة عامرة، وثمانيس الحقد والشر عاميها، ثمانيس من الراحة والفرحة طايرة، وناس الحزن والوجيعة عامل فيها. محليهم ناس وقلوبهم بيضة حليب، يغفروا ويسامحوا البعيد والقريب، ومخيبهم ناس وقلوبهم كحلة كليل، مع كل شرور وقلة خير تميل. ثمانيس تتمنى للناس الود والفرحة والخير، وناس تتمنى للناس التعب والعذاب والويل الكبير. ناس تفرح الفرحة ناس، وناس تشيخ على وجيعة ناس، ناس مكبرهم تحب وتخاف على البلاد، وناس مرخصهم بايع على البلاد والعباد. ثم سيودة على الحق تمد صدورها، وثم ذبوعة على الغدرة ترمي شرورها. ثم وثم وثم ثم اللي بروحه وعمره يفديك، وثم اللي في أول زنقة ظلمة يهرب ويخليك. ثم الراجل وثم الحرة، وثم السيد وثم اللبة، وثم القرد وثم العرة، وثم الشيلي وثم القرة. الناس أنواع، ثم الشاري وثم البياع، ثم الصنديد والثيقة وثم الخداع، ثم اللي عنده كل شيء وما يكسب من شيء حتى شيء، وثم اللي ما عنده شيء لكن يملك كل

ثم اللي يحط راسه على المخدة يجيه ويشبع نوم، وثم اللي يبيت بغصته يلاجي مهموم. سمحوني شرقة الغرب. وعلى رأي الغناية انت خالد عجاج، في ناس تدي وتنسى، وناس تاخذ وتنسى، وناس تدي وتندم، ويريتها تدي حاجة.

0: 14 دقيقة بعد الخمسة في منوعة صيفي كما قلت لتواصل معكم حتىكش للسبعة أمتع العشية مجموعة من الفقرات في انتظاركم شوية آخر هو الحقيقة معنا اسمه محمد علي الصخيري باش نحكيو في موضوع والموضوع الآخر لحظة معناها باش نبدأ واضحة معكم اتفقنا أن نغيروه تو نحكيو عليه شوية آخر أيضا بعد تالي باش يكون معنا الفنان مراد باشا باش نحكيو حول نشاط الصيفي عرض التخميرة اللي بالتوازي معاه هو يرأس إدارة مهرجان المكنين أيضا زادة باش نحكيه في حصتنا اليوم على شط الحمراء في المهدية وباش يكون معنا المدور محمد القرقني أدمين صفحة مكنين 24 على الجدوى متاع هذه الصفحة والمواضيع اللي تتناولها هذه أبرز فقراتنا بالنسبة لليوم إلى جانب مجموعة من الأخبار والمتابعات الصيفية في منوعة صيفي اللي دائما نكون سعيد جدا باستقبال سي محمد علي الصخيري بحذايا في أول حصة. سي محمد علي مرحبا.
1: مرحبا بك سيماد، مرحبا بالسادة المستمعين والمستمعات والفريق العامل هذا المساء، وإن شاء الله نقدم الإضافة فيها سخانة.
0: إن شاء الله سخانة شخلين شرقة شرقة متاع سخانة. سي محمد علي سخانة غير عادية غير طبيعية لدرجة أنه ثمانيس قالوا سخانة هذه بو منتظرة لكنها مش منتظرة عام 26 منتظرة عام 30 31 32 لكن الحقيقة الحرارة اللي شفناها الأيام هذه غير مسبوقة بالمرة. التونسي تعب من السخانة، تعب من
1: العطش
0: وتعب زادة من قصان الضوء وقصان الماء، زوج مؤسسات كبار كيما ستيغ والسوناد اللي هي مؤسسات حكومية من أكبر المؤسسات في البلاد. معناها يا أخي ما فهمتش، الناس مش حاضرة، الناس مش عامله حسابها، الناس ما تستشرفش لانه المسؤول القوي والباهي يلزم يستشرف شنو ممكن يصير الباهي والخايب ويكون مستعد، لانه المسؤول اعتقد هو جندي والجندي من المفروض انه ديما البندقيه متاعه على كتفه ويكون جاهز لكل المطبات ولكل المشاكل. هل ترى الناس هذوما مش جاهزه مش حاضره؟ هذا ما يبدو لي انه الانقطاعات القاعده تصير والتنكير القاعد يصير بالعباد كبير برشا لدرجة أنه العبيد فدت.
1: صحيح. شوف، هو أنا بالنسبة حسب رأيي أني فما ثلاثة مؤسسات اللي هما مؤسسات عمومية واللي قاعدين يعيشوا في المشاكل هي لغزالة تونيسير وهي الستاك وهي السوناد اللي المواطن كما قلت أنت وقعت تنكيل به على جميع المستويات. إذا كان احنا اليوم مش نحكيه على الستاك ونحكيه على السوناد، فأنه حسب رأيي وكما قلت برشا مرات المشكلة متاعنا أنه وقت نحطه دي بي دي جي ما نعطيهمش دي كونترا بروغرام. ما نقوله همش هو شنو الموضوع، هو شنو عنا الوضعية، احنا دياغنوستيك نعرفوه لكن اعطيني الحلول كيفاش. كما نقولوها الشبكات متاع الضوء نعرفوها ونعرفوها تهرات ونعرفوها ما تهزش برشا.
0: الشبكات متاع الماء
1: الشبكة متاع المياه الصالحة للشرب متاع السونات نعرفوها اللي هي قديمة عندها 60 عام واللي هي تهرات واللي هي وفما فويت متاع ماء، فما يقولوا 30% من الماء اللي احنا باش نشربوه يقع في الفويت ويهرب وما نحناش قاعدين نستعملوا به. هذا وين تظهر قيمة الرئيس، الرئيس المدير العام والا المسؤول، انه البريفوا البروبليم يلزم يتحضر المشاكل يتحضر. واحنا من حكايه الثقب نتاع طبقه لوزون والناس تحضر راهو باش يجي وسخانه، راهو ما عادش تجي سخانه اللي ما تنتقش. وهو تو اليوم جيناها لكن جيناها كما نقولوها فجاه والناس كل قاعده باهتك، جماعه سونات باهتين، جماعه ستيك باهتين، والمواطن هو اللي جاي في الساقين كما يقولوها. وقع التنكيل به مع الاسف، فما ناس تقص عليهم الاكسجين توفات، فما ناس في الاسانسور صار لهم اسفيكسيون كما يقولوه بالطرف يعديهم في الهواء. دونك هذايا الكل خلينا احنا نقولوا يزينا من الدياغنوستيك، راهو نعرفوا شنو هو المشاكل، نخموا في الحلول. خاطر تو بكل من يقدم نسمع في البرامج هو على خاطر فما الانتاج وفما الطلب والعرض، دونك الطلب هنا اكثر من الانتاج، هيك علاش مشينا احنا للديليستاج وخايفين نمشيو للبلاك اوت. وهنا كما يقولوا هما حتى الناس قبل يقول لك الانسان كل ما يعيش يتعلم، لكن احنا هاو جاتنا تعلمنا من كورونا، تو تعلمنا من هالموجة السخانة هذه وفما مصطلحات اللي تو عرفناهم.
0: معناها تو تعلمنا زعم العام الجاي ما تصير الحوايج،
1: يلزم ما تصير، يلزم مش تو احنا خاطر سامحني اذا كان الانسان راهو اذا كان انسان يعمل نفس الاغلاط
0: سي محمد علي صارت العام اللي فات واللي قبله الحوايج هذه موش بالطريقه موش صحيح. بالطريقه هذه لكن صارت انقطاعات نتاع ماء ونتذكروا لعبات تتشفع من قصان الماء قطاعات نتاع وصارت قبل
1: صارت.
0: ايه علاش تتكرر السنه والعام الجاي واللي من بعد
1: على خاطر اللي اهل القرار واللي فيدهم الحل والعقد ما خذاوش الامور بجديه وما وقعش يا ودي هو علاش نقول ان كونترا بروغرام راهو يا سيدي انت هاو المشاكل هذه اعطيني شنو حضرت لها كمسؤول انت بي دي جي تاخذ شهريه
0: لهنا
1: اعطيني شنو حضرت
0: علاش كون اللوم لهنا لوم يوم باش يمشي باش اللوم البي دي جي ولا اللوم الوزير اللي عينه الزوج. ولا اللوم رئيس الحكومه اللي عينت الوزير
1: بالنسبه لي البي دي جي والوزير
0: اكيد راك سمعت الفيديو نتاع رئيس الجمهوريه بحطوله في القلة
1: في القلة اي
0: يحكي مع مسؤول معناها على اساس انه اللي الناس المتسبب في الحوايج هذه لازمها تتحاسب ايه وقتها باش تحاسبوا وقتاش معناها من المفروض اخويا نعمل بحث من المفروض اعتقد على رئيسه الحكومه وعلى الوزراء المسؤولين بشكل مباشر على ستيك والسونات يحل الملف اخويا يزينا ماك الليجان حل لي ملف شوف لي علاش وشنو الاسباب شكون المتسبب الرئيسي اللي خلى الاشياء هذه تصير في البلاد
1: تحديد المسؤوليات تحديد المسؤوليات
0: اخويا بلكش ثم مؤامره والرئيس حكى في اكثر من مناسبه على مؤامره بلكش عندك في الحكومه ناس متامرين انت يحبوا يطيحوا البلاد ويطيحوا الدوله
1: ديما نقول الاداره العميقه هي تجبد التالي
0: وقتاش باش يفيقوا بها
1: الاداره العميقه يعني الاشكال هي الناس معروفه راهو تو الناس معروفه لكن احنا يلزم الفوق اوزي يلزمنا نقدم يلزم ياخذوا القرارات معناتها يلزم هذوما المشكل هو نتاعنا تو احنا نعرفوا تو انت وقت يجي رئيس دوله جمعه التالي جي قال هاو الماء موجود ومقدس وعندنا الخيرات لا مجال انه باش نقصوا الماء في نهارتها
0: يقص الماء
1: والتو واليوم باقي يقص الماء
0: دونك
1: لهنا كان ولينا معناتها
0: هالدوله العميقه هذه هي وقت باش نفيقوا بها ونردموها نحن خلي البلاد تقدم والناس تتفرهد وخلي الاجواء تتبدل شو يقعدوا خانقيننا معناها حتى لين نموت ولا كيفاش
1: صحيح هو يلزم علاش قلت كان يلزم اداره واراده اثنين يلزم اداره قويه وإرادة ويلزم الإنسان باش يهبط بالثقل وباش كيف في كوا يلزم الناس كيما نقولوا تتحاسب تحديد المسؤوليات تحديد المسؤوليات والمحاسبة راهو نلعبوا برواح نتاع مواطنين راهو مش نتاع دجاج ولا نتاع حاجة بسيطة
0: والتنكيل هذا تنكيل بالمواطن راهي ثم ناس الضو يقعد مخصوص عليهم بالثلاث أيام بال 24 ساعة بال 12 ساعة علاش
1: ناس عايشة بالأكسجين في ديارهم تو تاخذ السبيطار عنده الجروب يخدم ولا الوتلة عندهم الجروب وعندهم السونترال
0: اللي ذا عندنا جروب
1: لكن هذايا صحيح انت حليت مشكل معين نتاع الوتله ومتاع واش السيد اللي في داره بالاباراي اكسجين بالستاك يمشي بالضوء لقيتلوش الحل هذاك ما لقيتش السيد الباتيسري اللي تو نسمع فيها مره الكلاس نتاع والكل ولا ميه خاطر
0: والكوش
1: والقهاوي مسكرين على خاطر ما فماش مي دونك راهو الدوره الاقتصاديه هي ضرت راهو
0: اخويا دعوه
1: بخلاف انه الناس ضرت نفسيتهم راهو حتى الدوره الاقتصاديه قداش من قهوه مسكره قداش من باتيسري تسكر قداش من ريستورون تسكر دونك هذا الكل راهو ياثر نفسانيا والمناخ العام تاع البلاد المناخ العام تاع البلاد
0: تونسي بيدو كيصير فيه هكا يولي انسان متوتر نحن متوترين راهو مسخانه ومش شيء قاعد يصير ما تجيبش تقول له اقعد ريف معناها وش بيك متوتر يلزم يتوتر لانه الشيء اللي قاعد يعيش فيه موتر له اعصابه ومع السخانه نتاع ربي فهمتني
1: فما ناس تحب تورينا حاجه سمعت سيمات الله غالب هذا ابتلاء من عند الله
0: لا
1: واحنا يجبنا نصبر
0: مش ابتلاء هذا ابتلاء انساني ابتلاء من عندك انت كمسؤول
1: تقصير من عند انسان هذا تقصير من عند انسان مش ابتلاء من عند الله دونك هنا يلزم ناخذ القرارات يلزم رئيس الدوله ويلزم الحكومه والكل تاخذ القرارات الردعيه اللازمه
0: نقولوها بشكل مباشر للرئيس الجمهوريه والرئيس الحكومه والحكومه راهو شيء القاعد يصير في العباد والتنكيل بالعباد راهو شيء اعتقد انه اجرام يرقى الى مرتبه الاجرام وكل حد يتحمل مسؤوليته كما قاعدين نحاسبه في الصراخ والفساد اللي توا في الحبوسات يا اخي عندك مسؤولين انت عينتهم او رئيس الحكومه عينتهم يلزم يتحاسبوا على الشيء اللي عملوا فيه في البلاد واضحه الامور
1: يلزم كما قلنا احنا تحديد المسؤوليات واذا كان فما تقصير يلزم صاحب التقصير
0: يتحاسب يا اخوي باش ما عادش تعاود باش ما عادش تعاود
1: يعني والله فما بعض ساعات توا هذاك توا اللي حكيناه احنا في حكايه ستيك صارت في الفترة الأخرانية فما كما قلوها الدولة التونسية ضمنت في ستاك في زوج قروضات فيهم 1300 مليار اللي هما 430 مليار دولار أنا الحقيقة وقت اللي شفت قلت هذه كل باش تصير كما نقولوا تدعيم الشبكه باش نزيدوا في الانتاج نتاع الطاقه الكهربائيه كذا واذا بي وقت نلقى في الديباجه نتاع الزوز الضمانات هذوما بربي شوف انت قول لي شنو رايك فيه شوف هذوما الزوج قروضات هذوما اللي فيهم 1300 مليار دونك اولا الساعه الاولانيه شوف واحد منهم فيهم 30 مليون دولار باش يخلص على 30 عام مع 8 سنوات امهال والثاني فيه 384 مليون اورو يخلص على 43 عام و7 امهال بعد جاء ارتهال للاجيال القادمه هذه النقطه الاولى النقطه الثانيه وقت نقرا الديباجه شو يقول هذايا هذوما هذوما ضمانات للمساهمه في تمويل برنامج تحسين النجاعه والفاعليه والحوكمه في قطاع الطاقه بتونس معناتها هذوما لغه خشبيه تسمع جعجعه ولا ترى طحنا اني وقت نشوف هذايا كما كنا نشوفوهم في قانون الماليه عناوين فضفاضه هذا اولا انا تمنيت لو كان مثلا يخرج يقولوا راهو 1300 مليار باش نرهنوا فيهم الاجيال راهم باش ندعموا شبكات انتاج الكهرباء
0: لهنا اش نجموا نسنجوا سي محمد علي باختصار باش ما نتعبوش العباده معانا لانها العباد تعبه تعبه اجتماعيا اقتصاديا الغلاء وغيره
1: نفسانيا
0: نفسانيا ونزيد نكمل عليه ستاج والماء والضوء ثم حشين يا اما ثم فشل في الحكومه وفي المؤسسات الكبيرة أو في الناس اللي تسير فيها أو ثم تآمر الحاشين هذوما يلزم الساعة نلقى وين المشكل إذا كان ثم فشل لازم يتصلح وتغير الأشخاص وكان لازم تتغير الحكومة على رمتها بطم تميمها أو إذا كان ثم مؤامرات أخويا ناس قاعدة تدخل في البلاد في بعضها وقاعدة تضر في العباد وتنكل بالعباد لازم نعرف الناس هذوما ولازم الناس هذوما تحاسب هذا إيش نعرف
1: هو شوف تو كل ما يخرج رئيس الدولة فما كلمات الخونة اللي يرتمي في أحضاء
0: الشعب في المعارضة المعارضة ذيك الجبانة
1: ما نعرفش
0: الناس اللي شايخة من الخارج على فكرة الناس خلينا نوضحوا حاجة الناس اللي قاعدة من برا تسب في البلاد وتسب في الرئيس وتسب في الحكومة وتسب فينا نحن هذوكم بالنسبة لي ناس جبناء لأنه قاعد عايش هو برا في فرنسا ولا في ألمانيا ولا في أي بلاصه شيخ مع البلوش كليماتيزور معناه وربما ثم دعم مادي زاد من بعض المنظمات ويرتزق ويدبر في راسه باش يجي يسب البلاد هذوكم ناس نستثنيهم لأنه سامحوني في العبارة ناس رخاص اللي يسب بلاده لبرا وياخذ فلوس من عند تنظيم البرا راه انسان رخيص وانسان موشوة وما تنجمش تعول عليه
1: صحيح لكن لهنا اني وقت اللي انت تجي انت وتقول راهو هو هالمشاكل هذية ونعرف اللي فما ناس اللي هي ماهيش قد المسؤوليه واللي ما هواش قد المسؤوليه يخلي الكرسي ويخرج وبعدها نقعد تعود حليمه الى عادتها القديمه كانوا ما صار حتى شيء انا راه تقصير من الدوله أنا بالنسبة لي فهمني حاجة الأولى الحاجة الثانية وقلت وقديش مرة قلناها مالورزمو الوزراء ولي بي دي جي والمديرين العامين اللي يجيو راهو ما يجيوش افيك ان كونترا بروغرام راهو يجيو باش يخدموا لي زوبيراسيون كورونت يستنى في البارافيرات صح البارافيرات نتاع لي زوبيراسيون كورونت ولا الا مستنسيبي شوية صحيح احنا تونس ما تفتحتش زاد للكوادر نتاعها اللي موجودين في الخارج مع الاسف
0: نقولوا عندنا جنون يخدموا
1: في المنظمات العالمية في الدول البرة في الخارج مع الاسف ما وقعش استقطابهم باش يجيوا يخدموا في تونس وباش ينفعوا البلاد اللي قراتهم هو بنفسه فما لكن يجي يقول لك في تونس عندنا اداره عميقه تجبد التالي وما وقعتش محاسبتهم الناس هذوما وهاك عليه
0: هم ضرونا هم هتكونا هم نقلوا بينا شو قدوا نفرجوا لهم نحن يا اخي احنا
1: يا اخويا يلزم اللي ما هوش قد البقعه اذا كان هو ما حبش يجبد روحه الدوله رئيس الدوله والوزير يتدخل باش يقيله خاطر ديما نقعدوا في نفس المشاكل ست اشهر ولا عام وثلاث سنين
0: وراهو هالناس هذوما ينجموا توا في الصيف شوفوا شنو عاملين ينجموا في الشتاء يعملوا لنا حوايج اخرى اذا كان مش من توا نظفوا البلاد
1: نقول لك امطار جينا امطار قويه في سبتمبر بعد السخانه هذه يجب تجي امطار قويه وقت شوف البلوعات كيفاش باش يفيض والمشاكل الكل
0: نرجع ونقول ثم فشل كبير برشا او ثم تآمر يلزم من نعرفوا الحوايج هذيا سبب الداوين
1: تحديد المسؤوليه
0: يا اخي وكل حد يتحاسب كما انت شديت وزير ولا مسؤول ولا بي دي جي على مؤسسه وقاعد تخلص وكراها بامتيازات ويعلم بك ربي اخويا ما نجحتش اجي حاسبني علاش ما نجحتش علاش تضرب العباد انت اجي حاسبني يا اخي اجي خلينا نفهم انا اعطيك كل شيء علاش ماكش ومشكلتنا في تونس مانيش نخدموا على رواحنا راهو في كل مؤسسه الكل يبس تجي ساعه عندك زميل يخدم معك مثلا تقول له ومهمته تقول له حضر لي الحوايج هذوما خرجهم لي تلقاه ما خرجهم لكش مثلا يعني علاش تخلص انت تخلص باش المهمه نتاعك هذيك تعملها عندك خدمه يا اخي اخدمها مش عندك في غيرك انت عندك خدمه يخدم خدمتك نحن ما احناش قاعدين نخدموا في خدمتنا
1: احنا مش كنا في تونس الهروب من العقاب لامبونيتي. هذا كما يقولوها العنوان الكبير. قداش من واحد ارتكب اخطاء وقداش ضر البلاد وضر العباد
0: وضر المؤسسات العموميه وخاصه المؤسسات الخاصه. تعرف شنو ما تخدمش يقول لك بلاش الدار
1: 20 ساعه يبدلوا
0: بلاش الدارك ما خدمتش الدارك وما تخلصش. احنا لا في المؤسسات العموميه تلقاه سيرتيفيكا ميديكال على بعضها يجي وقت اللي يحب يخرج وقت اللي يحب. لا وزيد المشكله وين يسالك هبطوشي صبوشي البريم فماشي سويه. لا اله الا الله محمد رسول الله.
1: والله فما ملاحظه سامحني فما ملاحظه نتاع السناد مره سيلو قالوا هو الماء قص قالوا مو على خاطر الضوء قصقص تو قال لك سيلو يجيك احنا نقص الماء على خاطر الضوء قص تو احنا وين نقصيو في اخف الهموم دونك لهنا احنا شو نقولوا ان شاء الله هالاول القرض هذا ان شاء الله يعاون في تدعيم شبكات انتاج الكهرباء ان شاء الله نخموا في الحلول المستقبليه سواء كان ماكرو ولا ميكرو نخموا في لي باتري دي ستوكاج اللي موجودين تو العالم كله راه قاعد يخمم
0: اخويا
1: لي زوندولور اللي موجودين في بعض المؤسسات اذا كان احنا يلزم باش نعطيوهم ونصنعوهم ونحطوهم على مستوى البيع للمواطنين الناس المرضى باسعار معقوله ما فيها باس ننصحوا لي زوندولور هاو البنوك عندهم لي زوندولور فما بعض الشركات عندهم
0: لازم حاجه اخرى ساعتين السائق المواطن مثلا مواطن يحب يدخل يعمل طاقه شمسيه فاش قام 15 مليون وشركة خاصة علاش؟ تيب المفروض تلقى حلول انت وتبسط العباد وتشجعهم باش يعمل طاقة شمسية على الأقل تربح انت وما تصيرش المشاكل هذية. والله مانيش عارف كيفاش قاعدين نخلوا
1: على ذكر الطاقة الشمسية كانت الناس اللي عاملين الطاقة الشمسية كانت عندهم فكرة أنه نهارة الاستاق تقص الضوء
0: هو ما يقصش عليهم
1: هما يقص عليهم ورغم اللي يقول لك علاش قال لك خاطر هما لي بانو فولتايك هذوك ما عادش يصنعوا الضوء وعلى خاطر الضوء ماشي الاستاق. في دول أخرين
0: يقعد يمشي
1: فما آلة صغيرة تتحط غادي في عوض يولي الضوء يمشي الستاك
0: يمشي له هو
1: يمشي مول الدار هيك علاش احنا راهو بعث ندوروا في مخاخنا شوية لدارة في بالها تدور في مخها
0: والله
1: شوية
0: والله ساعة ساعة
1: ويشري بلاش الضوء
0: والله يسمحوني
1: معناتها غالب
0: خي ساعة نقول هالمسؤولين اللي عنا معناها لهالدرجة من الحمق والغباء معناها لهالدرجة لأنه إذا كان غباء برشا إذا كان حمق برشا الامر لم يعد يحتمل ما نسميش حمق شنو حمق من المفروض الحوايج هذه تحضر لها
1: قوه الاداره لهنا راهي قوه الاداره والحلقه الضعيفه هو المواطن تو انت يا اخوي عامل لي بانو فولتايك واني عامل انفستيسمون ب 15 مليون
0: والله العظيم تقص عليا الضوء
1: وبعد تقص عليا الضوء شنو صار ما بيني انا وك السيد هذاك اللي ماهوش عن بانو فولتايك دونك هنا على الاقل اني نتمتع كمواطن عامل 15 مليون او 8 ملايين انفستيسمون البانو فولتايك يعدي لي الضوء ليا انا وهذه هو... ان شاء الله يزينا بالدياغنوستيك والمشاكل نعرفوها تو الكل اعطينا الحلول
0: اعطينا
1: كل هذا كل نعرفوه اعطينا كيفاش الانتاج احنا ننجو نزيدوا في الانتاج وقت اللي فما زياده في الطلب باش ما نوصلوش نهاج
0: وزاد وقيت سي محمد علي الحكومه هذه قداش عندها عامين الحكوميه هذه ولا عام ونص معناها وخرت بينا الحقيقه وخرت بينا برشا
1: تحوير الوزاري
0: حبت تقضي على الفساد ما قضاتش عليه حبت تقضي على الكناتريه ما قضاتش عليهم حبت تقضي
1: على الكاش ما قضاتش عليه
0: على الكباره نتاع المخدرات ما قضاتش عليهم على القماره ما قضاتش عليهم على الغلاء ما قضاتش عليه على الستيك السوناد
1: وكل
0: يا اخي مش قاعد تعمل لي انت لهنا ويخلص تخرج
1: من دافعي الضرائب السيد الوزراء
0: انت ضريتني ما نفعتنيش وقيت باش تخرج يا حكومه وقيت يا اخوي تعلم انك تستقيل اتعلم انك فشلت تستقيل قول راني فشلت قدم استقالتي
1: ايه وموجود هذا في العالم الكل كل وزير يعمل حاجه تصير مشاكل وهو ما ينجحش في مهمته يستقيل هذه في الكره لقيناها موجوده في السعوديه يا رئيس الجامعه استقال بعد الهزيمه نتاع السعوديه استقال حاجه راهو من شيء من الكبار اعتراف بالذنب من شيء من الكبار
0: ما نجحتش يا اخوي انت على روحي ونخلي بلاصه لغيري اللي نجم يقدم بالبلاد ويقدم بالمؤسسه هذيك
1: وفما بربي عندي ملاحظه صغيره سي عماد توا احنا مشكل الضوء ما هوش بيدينا نقولوه لكن الماء راهو التونسي
0: ما بايدينا خلق
1: بالنسبه لقطعان الماء راهو التونسي ينجم يلقى الحل واحنا موجود في تونس حكايه الماجل وكان يرجعوا ما نقولش يفرضوا وانما الناس خاطر الدوله راهي تعطي قرض لبناء ماجل
0: مو سي محمد علي والناس اللي تسكن في عمارات كيف يمشي يعمل الماجل
1: فما طريق يلزم يلقاو طريق خاطر اذا كانت بنيه انت فما بلاصه فاضيه 3 على 3 متر على 3 متر نجم تعمل ماجل بجنب العماره وتعمل بالكومبريسور وكما يقولوها موتور كبير ينجم يطلع خاطر تو ما نكذبش عليك اللي عامل ماجل ما حسش قصلبي وفما خاصه الدوله عاطيه قرض لبناء ماجل وبشروط ميسرة.
0: كما تجري يمشي عندك مريقل ولا ينفخ نفخان؟
1: لا ينفخ نفخان.
0: معناها في هواء سخون.
1: هواء سخون. كي الناس كلها لا غالب. ما باليد حيلة.
0: يا ربي إن شاء الله تعدى الأيامات.
1: إن شاء الله الجاي أفضل إحنا نقول إن شاء الله. إن شاء الله.
0: والله بكري نحكي مع الزملاء قالوا لي يمكن بعد 3-4 أيام تتنفس.
1: نهار الأربعاء العشية قال.
0: الأربعاء العشية.
1: قالوا نهار الأربعاء العشية.
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله ربي يسهل وإن شاء الله القادم أفضل.
0: إن شاء الله خير.
1: إن شاء الله فما إرادة من أعلى هرم السلطة. أنه يحرك الأمور وكل واحد يأخذ قرارات اللازمة ولو موجعة موجعة هاتها يا أخوي
0: بالضبط يلزم قرارات أخوي من أجل أن نصلحه ويلزم الحكومة تمشي على روحها لأنها عندها فوق العامين عامين نصف
1: ما شيء ما فما شيء حتى تحسن لحتى على أي مستوى
0: والإشكال حتى على مستوى الاتصال والتواصل لا عندهم لا ما ما ما ما ناطقين رسميين باش يخرجوا يحكيوا مع العباد لا هما نجموا يحكيوا مع العباد يا اخي من تركن في بيروق قاعد غادي كيفاش قاعد تعمل لي يخرج كي تصير مشكله قول لي راهي صارت المشكله يا اخي راهي جمهوريه باش يقعد لهيلك بالماء وبالسوناد كي مهمتك انت هذيك مهمتك انت هذيك لازمك تعملها
1: صحيح خاطر احنا عندنا فرشه وزراء وبرشه وزراء وفي برشه وزارات عندنا قوانين باليه ولو واحد برشه من الوزراء ما تحركش باش يحينك القوانين هذيك اللي فما شكون من عام 70 قوانين وعام 60 ولتو يطبق فيها نحكيو في الفلاحه مثلا والبيار لو توزيه ولا غير ذلك
0: في القطاعات الكل اني نعرف شكون جاني مواطن والله جاني لداري قسم بالله جاني لداري عنده قضيه نتاع ورث عنده 20 سنه متعارك مع عمه مع الورث في اليوم كيفاش قضيه نتاع الراجل قريب يموت ولتو ما تحلش القضيه نتاع الورث 20 سنه عندها يا اخي منطق هذا هذا هذه لغه هذه نتاع بلاد نعيشوا في عام 2026
1: في الرقمنه وفي الايميل والناس تخدم بالايميل والناس تخدم بالرقمنه الله غالب ان شاء الله القادم افضل ان شاء الله القادم افضل وغدوه خير ان شاء الله
0: نسمع اغنيه ونرجع مع بعض يعطيك الصحه سبحان الله

0: أكودا هرجلة سوسة عن موجة 99 في الصيف بكلنا نلوجوا على تنفيسة وكل حد كيفاش يعدي وقته.
1: الصيف حلو لو لو وانا عامل جو جو جو.
0: سفرة ولا تحويسة، سهرية ولا تفرهيدة، وتبقى بيها
1: بالبحر بحر بحر.

0: 49 دقيقة بعد الساعة الخامسة مساء في إذاعة المنسير وفي منوعة صيفي، نجدد التحية لمستمعينا الكرام أينما كانوا في متابعتنا. من المفروض أنه قبل ربع ساعة من الآن يكون معنا الفنان مراد باشا اللي متفقين معه باش نحكيه على النشاط الصيفي. مراد تليفونه مسكر ومازال ما جاش، ان شاء الله المنع خير صديقي، وان شاء الله مش السخانة عملت فيك وخليتك تشد الدار وما تجيناش. اللقاء لا يزال متواصل معكم مستمعينا الكرام كما قلت الى حدود الساعة 7 من مساء هذا اليوم. تحيات الفريق الفني اللي يمن لكم هذا اللقاء المباشر، حسام نوار في إخراج مختلف فقرات مروعتنا، هويدا بن ساسي في التنسيق والتواصل مع ضيوف والمستمعين، روف غديرة في الإخراج الرقمي للحصة. درجات الحرارة المرتفعة أكيد باش يجي وقيت وتنخفض ونرجعوا للصيف وليل الصيف اللي فيها النسمة وفيها السهريات الحلوة وفيها التبحير المزيان. مطربة من المطربات اللي نحبها برشا وإن شاء الله بعد خبار الستة ونسمعوا لها أغنية، الفنانة رحمة محسن اللي تعرفوها الناس الكل، اللي شاركت في رمضان الماضي في مسلسل أحمد العوضي، وشاركت معاه قبل وكانت غنيت في إحدى الحلقات أو في بعض الحلقات من المسلسلات السابقة. هذه المطربة صاحبة الصوت الشعبي الجميل والأنيق غدوة باش تكون حاضرة في مهرجان قرطاج الدولي مع نوردو اللي عملت معاها دويتو حلو برشا، غدوة باش تقدموا إن شاء الله في سهرة قرطاج. فمرحبا بهذه المطربة فعلا اللي في كل مرة من خلال الأغاني الجديدة اللي تقدمها تثبت جدارتها بالحب اللي تتلقاه مش كان في مصر بل حتى من خارج مصر. نرجعوا لتونسنا العزيزة ونرجعوا للديفا متاعنا أمينة فخت.
1: بونسوار، سافا؟ شكرا شكرا.

0: السادسة مساء من إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. وزير الشؤون الاجتماعية يكشف عن برنامج جديد لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي. تونس توفي خلال شهر جويلية بخلاص قسط من أكبر قرض خارجي تحصلت عليه البلاد بقيمة 740 مليون يورو. الليلة افتتاح الدورة 53 لمهرجان المونستير الدولي بعرض 100 كمان للعازف والمؤلف الموسيقي التونسي زياد الزويلي. كشف وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر عن إعداد برنامج لإعادة هيكلة أنظمة الضمان الاجتماعي وتشكيل منظومة الحماية الاجتماعية في تونس. الوزير أكد على هامش افتتاح أشغال النسخة الثامنة من المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية لسنة 26 و2000 الذي انطلقت فعاليته بتونس اليوم ويتواصل على مدى 3 أيام. أكد أن استضافة بلادنا لهذا المؤتمر يتزامن مع إعداد تصور جديد لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي سيتم عرضه قريباً.
2: هذا مؤتمر عربي للأنظمة الاجتماعية ويخصص هذه السنة لأنظمة التقاعد، وإحنا في تونس الاستضافة كانت متزامنة مع إعداد برنامج لهيكلة أنظمة الضمان الاجتماعي بشكل تؤدي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وأعددنا تصور كامل بحول الله سيتم عرضه قريبا. أهم الملامح وأهم العناصر إعادة تشكيل المنظومة وفق حاجيات المواطن التونسي وليس وفق مقاربات نظرية أو محاسبتية، لأنه الغاية مش في حد ذاتها هي تحقيق توازن مالي ينهار بعض السنوات كما صار في التدخلات السابقة الكل عبر التاريخ. وكذلك يجب أن يكون الهدف من عملية الإصلاح أنه منظومة الضمان الاجتماعي تكون أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وينتهي الحديث في تونس عن الدخل الأدنى والحد الأدنى من الضمانات ونحكيه على حد لائق ومعقول للحماية الاجتماعية. وقت اللي نتحدث على إعادة النظر في المنظومة ما ناش نتحدث على صناديق، ما ناش نتحدث على أنظمة تقاعد أو أنظمة قطاع خاص أو قطاع عام، رانا نتحدث على إعادة تشكيل المنظومة ككل بما فيها المساهمات وغير المساهمات بكل عناصر تدخل.
0: وبخصوص تأخر تمتع المتقاعدين بحقهم في الزيادة في الأجور، قال الوزير بأن جميع الفئات في تونس معنية بالزيادة دون استثناء، وأن تأخر صرف زيادات عدد من المتقاعدين يعود أساسا لتعقيدات فنية وإدارية يتم العمل على إيجاد الحلول اللازمة لها.
2: زيادات شملت الناس كل، إذا كان ثم شكون اللي ما شملوش فهي تعقيدات فنية إدارية يتم حلها بحول الله في شهر جويلية، الناس الكل تشملهم الزيادة بنفس الشكل. نيش باش ندخل في الديتاي، ما ثم بعض الإشكاليات الفنية في ترتيب المبالغ وفي فرز الصنفاذة، احنا بصدد استكمال الزيادة. رو الزيادة وقت اللي تدخل ما تدخلش مباشرة بجرة قلم ولا بزر ننزلوا عليه، فالزيادة تتعامى مع الناس كل.
0: أعلنت وزيرة المالية مشكات سلامة الخالدي اليوم خلال جلسة استماع بلجنة المالية بمجلس نواب الشعب، أعلنت أن تونس أوفت خلال شهر جويلية بخلاص قسط سنة 26 و2000 من أكبر قرض خارجي تحصلت عليه البلاد بقيمة 740 مليون يورو. الوزيرة بينت خلال جلسة استماع حول مشروع قانون يتعلق بالملحق التعديلي لعقد قرض بين البنك المركزي لفائدة الدولة والبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، بينت أن القرض يقدر ب 500 مليون دولار وبنسبة فائدة تقدر ب 5.86% لتعبئة موارد الدولة وحاجياتها في السداسية الثانية للتمويل من العملة الأجنبية لتسهيل عمليات شراء المواد الأساسية مثل المحروقات والأدوية ولتشجيع الاستثمار خاصة للمشاريع المعطلة ولحاجة المخطط التنموي للموارد المالية للدولة. تستقطب الدورة الثالثة من منتدى تونس الدولية التي ستنعقد بتونس العاصمة يوم غد تحت شعار بناء المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي، تستقبل أكثر من 2300 مشارك و150 شركة ومؤسسة ناشئة عارضة. المنسق العام للتظاهرة طارق بوعسيدة أكد أو أفاد أن منتدى تونس الدولي يهدف إلى تقريب شبكات الكفاءات التونسية المنتشرة في مختلف أنحاء العالم وخلق ديناميكية جديدة في البلاد.
3: تظاهر هذه الهدف منها توفير مجال ربط العلاقات بين الكفاءات التونسية بالخارج والكفاءات التونسية بتونس، أعطاهم فضاء تواصل وتقريب الأفكار. موضوع متاع التظاهر متاع سناد هو ذكاء الاصطناعي. دورة هذه مش نص 2300 مشارك، عن 150 شركة وشركة ناشئة عندهم إمكانية أنه يعرضوا، خاطر في داخل التظاهرة فما مساحة عرض الشركات اللي تحب تعرض الخدمات متاعها ولا تلوج على كفاءات لش توفر لها مواطن شغل. وعن 70 خبير غالبيتهم تونس، فما بعض الأجانب مش ركزوا على محورين. محور أول هو موضوع السيادة الرقمية والبنية التحتية، والمحور الثاني مركز أكثر على علاقة الناس بالذكاء الاصطناعي خاصة في إطار العمل، تشغيل تكوين المهارات، التغيير اللي لازمنا نعملوه في التعليم بالتوازي مع زوج محاور. فما عدة ورشات أخرى متوازية، فما منصات بعض التوانسة متألقين شي يقدموا في أما شركات الناشئة متاعهم خاصة في خارج تونس، وفما زاد جوائز مش نقدمها.
0: بعد إعادة تأهيلها بكلفة جملية ناهزت 600 ألف دينار، تم نهاية الأسبوع الماضي افتتاح حديقة البيئة بمنطقة برج الرأس بالمهدية. رئيسة المشروع إقبال دريدي أوضحت في تصريح لماهر جعيدان أن هذا المشروع النموذجي يوفر فضاء متكامل يجمع بين الترفيه والثقافة ودعم التمكين الاقتصادي، حيث شملت أعمال التأهيل عدة مرافق حيوية من بينها إنشاء أكشاك خاصة بالحرفيات في المهدية لتسويق منتجاتهن وأحداث فضاء للعروض الفنية، إضافة إلى فوروم مخصص للقراءة والاستراحة يستقطب كل الشرائح العمرية.
4: حديقة البيئة ببرج الرأس في المهدية، مشروع هذا هو مشروع بالأساس تشاركي، قام على تشريك النساء لأنه هو مشروع بهم وليهم. شاركنا النساء وخاصة اللي يسكنوا هوني في برج الرأس في المدينة العربية متاع مهدية باش نجموا نخلقوا حديقة تتلائم مع احتياجات نتاعهم وحاجياتهم. كل مشروع يقوم على الحاجات اللي اختاروهم النساء، فما مشاكل اقتصادية، فما مشاكل أمن وأمان، فما مشاكل ثقافية زيدا، دونك هما اقترحوا حلول والحلول هذه حاولنا نجسموها اليوم في الحديقة متاعنا. ذيك الوين نلقاو فما فوروم بلاصه وين فما صغار والكبار ينجموا يقعدوا يقراوا، دونك لهنا خدمنا برشا على الثقافه. فما غدا انسان شي نجموا يتفرجوا في عروض، خاصه انه الجرده معروفه تفتح في البلقدي، دونك علاش لا ما يوريش فما عروض متتاليه. الجانب الاقتصادي استجبني له بالاكشيك للنساء خاصه اللي عندهم صنعه في يديهم وما لقاوش وين يعرضوا المنتوجات نتاعهم. وفما زاد مرافق الصحيه، دونك هو حاولنا يكون فضاء كامل ومتكامل يلبي احتياجات النساء اللي طلبوهم.
0: تفتتح الليلة الدورة 53 لمهرجان المنستير الدولي بعرض مئات كمان للعازف والمؤلف الموسيقي التونسي زياد الزواري. مدير المهرجان معز عباس أفاد بأن المهرجان سيقدم 20 سهرة فنية تجمع بين الموسيقى والمسرح وسط غياب تام للعروض الدولية.
5: كرنفال يجوب شوارع مدينة المنستير إذانا لانطلاق الدورة في رباط المنستير. عرض زياد الزواري مئات كمان، الدورة هذه فيها 20 ليلة، فيها 4 مسرحيات، فيها الفنان لطفي بوشنار، جمعية جو قصوص المالوف، فما مرتضى الفتيتي، سهرة الاختتام تكون مع روف ماهر، سامي اللجمي في الزيارة. عنا عزوز عروض شبابية نظرا لضيق المادة وكهيئة ما سمحناش لرواحنا. هو اليوم عندنا 3 أو 4 دورات ما جبناش دولية باش ما نتقلوش تأهيد الدولة في خصوص العملة الصعبة.
0: نبقى مع المهرجانات، ولتسهيل تنقل المواطنين المواكبين لفعاليات مهرجان أوسو، قررت الإدارة الجهوية للنقل بسوسة توفير سفرات إضافية عبر خطوط الحافلات والمترو أيام 22 و24 و25 جويلية. السفرات الإضافية ستتوزع على مستوى محطة المترو في اتجاه سيدي عبد الحميد والسحلين والمنستير ومحطة الحافلات باب الجبلي، إضافة أو إلى جانب تخصيص محطة لحافلات شركة النقل بالساحل قبالة من السوسة يومي 22 و25 جويلية. في أخبار العالم، وبعد 33 يوما من توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، قال الحرس الثوري الإيراني أنه نفذ هجمات قاسية ومتزامنة على 3 مراحل ضد القوات الأمريكية في المنطقة، وأضاف أنه استهدف قوات ومراكز الجيش الأمريكي في كل من البحرين والكويت. هذا ونقلت وكالة الأنباء رويترز عن مسؤولين بالأمن البحري قولهم إن حريقا اندلع في سفينة شحن يونانية بعد أن تمت إصابتها بمقذوف مجهول قرب مضيق هرمز. يأتي ذلك بعد ليلة من استهداف القوات الأمريكية لمواقع إيرانية، وقال الجيش الأمريكي إنه استهدف مراكز قيادة ودفاع ومنصات إطلاق صواريخ ومسيرات. وإلى ذلك قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن الوسطاء يواصلون مساعيهم لمنع التصعيد، وأن إيران تلقت مقترحات منهم ولن تتطرق إلى تفاصيلها الآن. وقال وزير الخارجية الأمريكي إن واشنطن منفتحة على التوصل إلى حل دبلوماسي مع إيران، التي قال إنها ترغب في التفاوض، لكن هناك انقسام متنامي داخل النظام وفق تعبيره. وصلنا إلى ختام النشرة، شكرا على الاهتمام وإلى اللقاء.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
7: صيافي صيافي، عشوية خفيفة مع الكلمة والفكرة والنسمة. صيافي وسنينكم دايما مع الفرحة والنغمة. صيافي مع عماد العوني.

نعود من جديد مستمعينا الكرام لمواصلة ملاوعة صيفي معكم حتى السابعة 15 دقيقة بعد الستة في ضيافتنا في بداية الجزء الثاني من ملاوعتنا الفنان التونسي مراد باشا. مراد باشا أكيد الناس كل تعرفوا أو عرفته أكثر بالأحرى من خلال عرض التخميرة. العرض هذا اللي مازال إلى حد اللحظة يعرض في مجموعة من المهرجانات التونسية. أيضا مراد سنة كل فان بتسير وإدارة مهرجان المكنين. مراد باشا مساء النور، مرحبا بك. مرحبا يا مراد.

0: باش بعد ما خدمت مراد نرجع ونستقبلوه. مراد باشا مساء النور مرحبا.
1: مساء النور اخويا عماد، تحيه ليك ولكل مستمعي ذات المنفير.
0: يعيشك يا مراد، مرحبا بخويا. بون وخرت علينا شويه لكن دائما لا نعرف نعرف نعرف الالتزامات، خاصه الالتزامات الانسانيه. مراد يعطيك الصحه، سعيد جدا بوجودك معنا في منوعه صيافي باش نحكي وساعه اساسا في البدايه على نشاطك الصيفي والعمل الدؤوب اللي تقوم به رغم هالطقس ورغم هالحراره الكبيره. خلينا نحكي شوية عليه، خاصة عرض التخميرة.
1: والله كما قلت أنت، إحنا عرض التخميرة هو الشغل الشاغل اللي تسمى في فترة الصيف، لأنه أنت تعرف المهرجانات والحفلات الكبيرة والسهرات الخاصة كذلك. هذاك علاش إحنا الحقيقة السهرات تريسك يعني عديدة تنقلات. أنا كما قلت أنت حتى في طقس كبير برشا وسخانة كبيرة برشا، إحنا نتنقلوا بعيد خاصة انه احنا نلبيه طلبات يعني جمهورنا في كل مكان. وذاك علاش احنا عنا تنقلات للسليانة لسيدي بوزيد للسويس المهدية لسيدي علوان للكير، خاصة الحقيقة التنقلات كي تعرف انت تبدأ طويلة شوية مع حرارة تقصت نجم تأثر شوية الحقيقة على المجموعة.
0: أكيد.
1: لكن احنا ملتزمين كما قلت لك يعني باش نلبيه طلبات جمهورنا والتزاماتنا مع العقود مع المهرجانات، إضافة إلى السهرات الخاصة الحقيقة، لأنه فنيا كذلك نقوم ببعض السهرات الكبرى الخاصة اللي ننتقلوا زادا كذلك لبعض الأماكن المتعددة في ولايات الجمهورية، وتكون هذه الحقيقة من المساء اليوم إلى آخر الفجر، معناها خاصة كذا تنقل بعيد نمشي ترافيك يعني مدة طويلة ونخرج بكري شوية ونعديه السهرية بتاعنا ونروح. ودونك ديما وجوه الفجر الولاد الكل حقيقة مشكورين ونقدم لهم تحية، ووجوه الفجر يعني ندخل لمنازلنا وباش نرتاحوا شوية نرجع من غدا كالعادة. الغالب هذا الصيف كيفاش يتعدى.
0: باستثناء النشاط الفني شنو تنجم تعمل في الصيف؟ أم أنه الفن يخدك تماما، معناها تقريبا ما ثماش أنشطة أخرى؟ الواحد من المفروض في الصيف نقوله يتفرهد شوية يبدل الجو، تلقى وقت للعائلة، تلقى وقت لروحك؟
1: والله هو هذا سؤال مهم جدا، لأنه يمكن منذ ساعة نحكي مع العائلة في موضوع هذا وبنتي تقول لي يا بابا وقتاش احنا توا عاد.
0: ربي يفضلها لك، ربي يفضلها لك يا مراد.
1: ربي يخليك. بالحق والله ساعة من زمان تقول لي بابا مثلا هيك الليلة متاح اي نخرج وهي نمشي قبل ما تعود تكثر للحفلات وكذا، لأنه الحقيقة أخوي عنادي أفضل الحاجة لي. اولا احنا نخرج كما قلت لك بكري ونروح في الفجر، ثانيا لازم نوع من الراحه، النوم مهم جدا في خدمتنا باش تنجم تواصل الريتم هذا كل ليله كل ليله كل ليله،
0: وحتى صوته الواحد يبدا حاضر والمجموعه تبدا حاضر.
1: مهم جدا النوم الحقيقه حتى تقنيا وصحيا يعني ياثر حتى على الحبال الصوتيه، معناها دونك هذاك علاش احنا نلتزموا باش نكونوا مرتاحين شوي. الراحة دي متاعنا وتأثر على نشاطنا الخارجي، الخارجي هو ارتباطنا بالعائلة الحقيقة. والله يسمى حتى ناس أخرى يعني تتمارس نشاط مهني آخر يعني في النهار، في العادة يعني يعتبروا حتى من تلقاه واحد ياخذ كونجي، واحد مثلا في نشاط حرة يكون مثلا يأجل الأعمال متاعه إلى بعد، لأنه الالتزامات هذه تخليك الحقيقة تقف شوية على العمل اللي تقوم فيه وتخذلك من وقتك في العائلة، ما عادش عندك وقت باش تمشي للبحر، ما عندكش وقت باش تمشي ما عرفش يعني تفرهد مع العائلة. دونك الفترة الكليكية أكثر منها تمشي للجانب الفني الحقيقة.
0: الفني. مراد، بالتزامن مع عرض التخميرة ونشاطك الفني أيضا أسنى إدارتك لمهرجان المكنين.
1: هذا هو اللي يزيد ياخذ أكثر وقت.
0: بالضبط.
1: هذا شوف هو التزام بخير معنوي اللي هو التزام كولد بلاد من المكنين باش اني نكون على راس المهرجان السنة، ولبيت الدعوه رغم والله الظروف الصعبه ورغم الالتزامات المهنيه اللي كنا نحكيوا عليها، اللي احنا الواجب عطاني باش اني بعد طلب باش نكون على راس المهرجان، لبيت الطلب هذايا نتعب شويه الحقيقه شي نكون معناها بالحق مقسم ما بين فرقتي وما بين العرض يعني التخميره وما بين المهرجان، لكن في الغالب شي نكون متواجد في مهرجان مكنين بكيفتي الإدارية للمهرجان. ومجموعتي ما شاء الله احنا عارف التحميرة عمره 15 سنة الحقيقة، الأولاد ما شاء الله يمكن 50 عنصر يعني يولاوا متحدين مع بعضهم، مفهومة الخدمة منظمة معناها نجم حتى في نغيب عليهم أني في بعض العروض، وصارت يعني كي أدرت المهرجان في سنة 2023 ومشيت الأمور ناجحة الحقيقة، لأنه عندي مجموعة بالحق نقدم لها تحية اللي هي تمشي لأي مكان وتقدم العرض بطريقة محترفة ومنظمة حتى بدون حضوري أني. شي كثير في بعض السهرات الحقيقة الموضوع هذا اللي أني شنلتزم بمهرجان المقنين ما نجمش الحقيقة، عندي التزامات القانوني موجود من العشية حتى الآخر السهر لازم يكون حاضر باش نتهب الأمور التقنية والتقنية للجمهور والفنان وكذا. في نفس الوقت عندي فراغات في المهرجان بطبيعة مش كل ليلة المهرجان موجود، مش نكون متواجد إن شاء الله مع الفريق متاعي ومع التخميرة فما تعب، لكن مش نحاول ننسق بين الطرفين الحقيقة.
0: إن شاء الله مراد ربي يوفقك في هال بالحق العملين، واللي المشكل أنهم يتزامنوا مع فصل الصيف ويخليوا الواحد كما حكينا قبيله يبعد على عائلته ويبعد حتى على الراحة والاستجمام اللي العبيدة تحبدوا في فصل الصيف. التبحير وقتاش تبحر إذا كان تلقى وقت البحر؟
1: صدقني كان نقول لك عناول مثلا في السنة الفارطة يمكن بحرت مرة ولا سنين على الذكر، صدقني
0: شوية عاد شوية بالكل
1: والله علاش قلت لك يعني قاعد هذا الكل يأثر حتى على حياتنا الخاصة. اسمي ما نكذبش عليك قلت يا مراد قبل ما تدخل المرحلة متاع درشة متاع المهرجانات
0: أشبع بالحر متاول
1: الحقيقة مشيت مع العائلة في مرات باش قلت لهم أنا من بعد الأخيرة ما تلومونيش مشيوا أنتم بحروا مع عائلتي الموسعة وكو شوفوا يا عماد لازم راوش نضحيه شوية مع انه يعني رجل تعليم بالاساس يعني مستنى في الصيف بس بعد يعني تلامذة وبعد الامتحانات مستنى في الصيف نورمالمون باش نرتاح وباش نمشي للبحر، لكن تزامنت الحاجات هذه مع امور المعنى الفنية مع الامور الادارية للمهرجان كما قلت لك اكهو مثالش احنا نضحيه ونحاولوا ان شاء الله بعد الصيف يقولوا شوية بعد الصيف فما البحر يكون باهي شوية معنا في فصل
0: سبتمبر يعني العومة في سبتمبر واكتوبر احلوة برشا
1: يعني. مثلا علاش لا يمكن نعوض كيكة بعد ما العبادة بحر نمشيو احنا ان شاء الله جماعة الفن.
0: مراد شكرا ليك على هذه المصافحة السريعة يعطيك الصحة، ان شاء الله في لقاء قادم تكون بحذية هنا في الاستوديو ونحكي على بعض التفاصيل ايضا اللي تهم خدمتك في السيف وخاصة عرض التخميرة، وماذا بيا ناخذ فكرة على المهرجانات اللي ممكن الناس تتفرج فيهم في عرض التخميرة.
1: ان شاء الله احنا شكونا لنا اول موعد ان شاء الله في مهرجان سوسة الدولي يوم 27 جويلية يعني يوم 27 جويلية ندعو للمسؤولين خلال إذاعة المنسير جمهورنا الغالي باش يحضر على عرض التخميرة. ما نقولش في ثوب جديد لاني ديما نحافظ على عرض التخميرة الاصل نتاعو الجمهور، لكن هم 30% اكتشفها الجمهور لأول مرة في مهرجان سوسة ثم تنطلق الرحلة بعد إلى سليانة إلى مهرجان حلق الواد إلى بومرداس إلى العديد الحقيقة سيدي بوزيد معناها عديد المهرجانات إن شاء الله. وبالتزامن زاد نحب نذكر فرصة باش نقول إنه مهرجان المكنين ينطلق يوم 24 جويلية الافتتاح الجمعة هذه
0: نهار الجمعة
1: نبيها كراولي إن شاء الله.
0: أي حلو يعطيكم الصحة. نبيها كراولي تبقى من المطربات والقامات في الفن التونسي، تحية على هذا الاختيار مرة أخرى، ربي معاك وربي عاونك يا مراد. إلى اللقاء
1: ربي كلي شكري إلى اللقاء.

0: فقرتنا المويلية في منوعة صيفي لليوم، كما كل أسبوع نختار صفحة من الصفحات الناشطة واللي تقدم أخبار الجهة واللي تعتني بجهتها. اليوم باش نتحدثوا على باج موجودة في المكنين اسمها مكنين 24 أو مكنين 24. الأدمين فيها هو أخونا محمد القرقني. محمد مساء النور، مرحبا بك.
1: مساء النور، مساء النور، عسلامة، مرحبا بكم، تحية ليك ولكافة مستمعي ومستمعي متابعي إذاعة المسير المرئية والمسموعة والمكتوبة ولكافة العاملين بالمؤسسة.
0: يعيشك.
1: نشكرك على الاستضافة.
0: يعيشك، مرحبا يا محمد، وأيضا تحية ليك وللأدمينات الكل متاع الباج هذية وأيضا لكل أهالي المكنين. محمد، ساعة لو كان نعرف بالصفحة هذية.
1: والله يا شو شقول، صفحة مكنين 24 عندها تو تأسست منذ سنة 2012، معنا عندها برشة
0: تخدم، عندها تو 14 سنة، معناها تبارك الله
1: 14 سنة. ما شاء الله،
0: ما شاء الله.
1: هي صفحة كما نقولها
0: قل لي
1: تهتم بالشأن العام في مدينة المكنين.
0: يعني شنو نوعية الأخبار والتدوينات وتصاور والفيديو تبتوهم، يعني فنية اجتماعية ثقافية، شنو
1: بالضبط؟ أخبار محلية ومبادرات أنشطة ثقافية رياضية اجتماعية إلى جانب التعريف بالمؤسسات والمشاريع والأنشطة التجارية المحلية وتقريب المعلومة من المواطن، تسليط الضوء على كل ما يحدث في المدينة وإيصال صوت أهالي المكنين وتعريف الكفاءات والمواهب والمبادرات الإيجابية تستحق الدعم والتشجيع.
0: تفضل تفضل.
1: أكيد بتبقى الحالة برشا ناس قاعدة تتابع فينا في صفحة مكنين 24، تحية لهم كذلك، نحب نشكرهم زيد على المتابعة.
0: قديش متابع في الباج هذه؟ قديش الناس تتابع فيكم؟
1: 65 ألف متابع، أمره مش في مدينة المكنين فقط،
0: بالطبيعة من برا من المكنين،
1: 24 ولاية كذلك.
0: يعني رقم كبير برشا، 560 ألف، معناها أكثر من نص مليون متابع للصفحة هذه.
1: أكيد بتبات الحال، هي مكنين 24، وإحنا سميناها، أي سميتها حقيقة من الأول أول نهار سميتها مكنين 24، 24 ساعة 24 ولاية، معنا في أخبار 24 ولاية موجودة في تونس ما تشاهدوا، معنا معنا مكنين 60 ألف ساكن، ديجا معنا 560 ألف ساكن، 500 ألف هذو متنوعين من كافة الولايات الموجودة في تونس.
0: وحدك أدمين الصفحة ولا معك شكون محمد؟
1: حاليا أدمين واحد ويخدم في الباج هذه.
0: أنت اللي تصور وتهبط وتكتب يعني التدوينات يعني وغيره؟
1: أكيد الصوت هذا معروف، أنا ديجا قاعدين نفرجوا السادة المشاهدين، ديجا
0: الصوت
1: معروف يعرفوه ديجا، الله يهوات في الريالات فيديوهات ما لا يعرفوه ديجا.
0: ثماش حاجات من اللي صورتوهم أو من الفيديوهات اللي هبطوهم ولا الأخبار اللي هبطوها وصنع الضجة؟ يعني نعرفوا ديما ثم حاجات اللي تم متابعتها أكثر من غيرها، شنو أنت حسب رأيك ومن خلال تجربتك في مكنين 24 الحوايج اللي يقبل عليها المتابع للصفحة متاعكم؟
1: هي حقيقة الحاجة اللي يقبل عليها المتابعة هي الأسعار الموجودة في مدينة مكنين، كما تشاهد معنا احنا يومين هبطوا في الأسعار، يعني أسعار في المتناول، معناها احنا كنقولوا مكنين بلاد الخير وبلاد الزوالي، احنا الزوالي نحكيه كان على رخص المعيشة، معناها الطماطم 300، الفلفل معناها اليوم الجاجب 5000 فرنك، معناها أسعار معناها أسعار ما تلقاهاش تلقاها كان في مدينة المكنين. اليوم احنا كنهبط الفيديوهات ونهبط الحوت بالدينار، ساعات الحوت يوصل بالدينار
0: دينار،
1: والماكلة زادة في الرسطورانات رخيصة، ما أنا الناس كل ثم إقبال على المشاريع الصغرى، أكيد بتبات الحال باش نقاوم أنا وموجودين بحذانا على عين المكان قاعدين نشروف في السلعة هذه. ديجا احنا عندنا مصداقية في الطاجم تاعنا، ما نقطة حاجة احنا متأكدين منها 100% هي سلعة أنا في المتناول وسلعة كاليتي وكونتيتي ما شاء الله. معنا
0: مصادر الأخبار اللي تهبطها محمد في الباج هذه منين تعتمد؟ يعني المنبع أو المصدر مباشرة أم عندك علاقات اللي تعطيك المعطيات والمعلومات هذه؟
1: أكيد بطبيعة الحال باش نلقاو احنا كأدمين صفحة تلقى عنده علاقات، معناها كيما قلنا نعتمد ديما على العلاقات وعلى المصادر نتاع الأخبار هذه، ما نحطو حتى شيء معناها إلا ما يكون بالضبط المصدر نتاع
0: مصدر موثوق، معناها وتبداو متأكدين من المعلومة.
1: ساعات مصدر موثوق وتقع فيه خلل، معناها احنا إذا متأكدوا معناها نمشيو احنا على عين المكان نصوره ولا حاجة باش نتأكدوا 100%.
0: صفحة هذه قلت لي فيها 560 ألف متابع يتبعوا فيكم في كامل تراب الجمهورية، ناويين توصلوا المليون إن شاء الله؟
1: إن شاء شاء الله على قريب على شلها نص المليون ونجيب أحذاك من هذه كاية.
0: إن شاء الله يا سيدي إن شاء الله نلبي تجيب أحذانا محمد. لأنه بالفعل هناك صفحات اللي قاعدة تخدم في الجهة متاحة بشكل كبير. محمد تعتمدوا على التاريخ انتوما تعديوا يعني معطيات تاريخية ولا معلومات تاريخية وإلا فقط تعتنيوا في الباج متاعكم بالآني بالحاضر؟
1: أكيد احنا كان عندنا أركان ركن لمسة وفاة لمسة وفاة في الباج متاعنا ديجا معروفة. أول ما بديت الباج متاعي عملت ركن لمسة وفاة أستاذة معلمين قرونا قبل أكيد بطاعة الحال بشنا قوم تقع قاعدين يتفرجوا فينا عبر إذاعة موجات إذاعة المنسير. عملنا ركن لمسة وفاة عملنا برشا فيديوهات توعوية. خدمنا فترة الكورونا أكيد بطاعة الحال 5 سنين رحنا نتبع في فترة الكورونا من أول لأننا كنا ناشطين في المجتمع المدني. جاء أول أشخاص اللي كنت موجود حاضر في العمل التطوعي في أول يوم من أيام الكوفيد إن شاء الله ربي ما يعاودهاش.
0: أمين إن شاء الله.
1: ديجا ما لاش في المجتمع المدني نخدم في بعض الجمعيات شديت مسؤولية في عدة جمعيات كذلك معناها ديما كما نقولها معناها ديما مواكب للأحداث.
0: محمد القرخني اش تحب تقول للناس اللي تبع فيك في الصفحة هذه والناس اللي تسمع فيك؟
1: نحب نشكرهم نشكر الناس كلها اللي وقفت معايا سواء بالنقد أو احنا نقولوا ديما النقد بناء
0: أكيد.
1: سواء بالنقد أو بأي حاجة أخرى يعطيهم الصحة وبارك الله فيهم أنت تقوم مزيدة كذلك بارك الله فيكم
0: مزيدة يعيشك واجبنا يا سيدي
1: على على على اللي تحت الفرصة باش نحكيوا على الباجم كنين فانكات أكيد بثبات الحالة 12 سنة معنا من 2012 حتى الآن الباجم تاعنا قائمة الذات إن شاء الله نكونوا في المستوى الناس اللي قاعد تبع فينا إن شاء الله نكونوا مصدر فرح للناس الكل كذلك
0: إن شاء الله يعطيك الصحة محمد القرقني أدمين صفحة مكنين 24 من خلال تحية للمكنكنية الكل أيضا تحية للمتابعين متاعكم في الباج هذية وإن شاء الله نلتقي في مواعيد إدعية قادمة إلى اللقاء.
1: يعطيك الصحة إلى اللقاء بارك الله.
0: إذن هكا مستمعين الكرام نقترب من نهاية منوعة صيفي لليوم تحيتي لكم الناس الكل على المتابعة والاهتمام. تحياتي للفريق الفني اللي عمل لكم هذا اللقاء المباشر انطلاقا من الساعة 5 مساء. تحيات حسام منوار في الإخراج الفني للمنوعة. هويدا بن ساسي في التنسيق والتواصل مع الضيوف والمستمعين. روف غديرة في الإخراج الرقمي. باش نخليكم مع عبد الحليم من خلال كامل الأوصاف. ختاما لكم أجمل تحيات عماد عوني. متابعة شيقة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير وكما العادة لكم مني كل الحب والتقدير.

تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب جنود متطوعين مباشرين لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البحر والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى وزارة الدفاع الوطني بعنوان السنة التكوينية 2026-2027 ذكور فقط. للإطلاع على شروط الترشح والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لقبول الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 24 جويلية الجاري.

8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل، الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: السابعة مساء من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت الذي وحق كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. أعلنت شركة تونسية للكهرباء والغاز إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم من الساعة 5 مساء حتى منتصف الليل على فترات متقطعة بعدد من المناطق بمختلف ولايات البلاد، ودعت المواطنين إلى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة. كشف وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر عن إعداد برنامج لإعادة هيكلة أنظمة الضمان الاجتماعي وإعادة تشكيل منظومة الحماية الاجتماعية بما يستجيب لحاجيات المواطنين ويضمن استدامة الصناديق. كما أعلن عن قرب استكمال مشروعي قانونين لتنظيم العمل عن بعد في القطاع الخاص واقتصاد المنصات في إطار مواكبة التحولات التي يشهدها سوق الشغل. كما أكد وزير الشؤون الاجتماعية على هامش افتتاح أشغال النسخة 8 من المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية الذي انطلقت فعاليته اليوم بتونس، أكد أن جميع الفئات في بلادنا معنية بالزيادة الأخيرة في الأجور دون استثناء، وأضاف أن تأخر صرف زيادات عدد من المتقاعدين يعود أساسا لتعقيدات فنية وإدارية سيتم خلال هذا الشهر إيجاد الحلول اللازمة لها. تمكن أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالجرجاني من تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال توريد وترويج المخدرات بين ولايات القصرين وتونس الكبرى وأحدى الدول المجاورة. العملية أسفرت عن حجز 59 صفيحة من المخدرات بالإضافة إلى مبلغ مالي يفوق 100,000 دينار، وذلك إثر مداهمة بمنازل بمرناق والزهرة، كما تم الإلقاء على 5 أشخاص ينشطون ضمن هذه الشبكة. تكون السماء هذه الليلة أحيانا كثيفة السحب بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مع وطقس مغيم جزئيا على كامل البلاد. أما الرياح فتهب من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، والبحر هادئ إلى قليل الاضطراب، وتتراوح الحرارة ليلا بين 31 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وتصل إلى 39 درجة ببقية المناطق. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.org.

مرحبا، اهلا وسهلا بكم مستمعينا في مصافحة رياضية الأخيرة على موجة إذاعة المنسير. ومن تداعيات المشاركة في كأس العالم، مشاركة سيئة في كأس العالم، منتخب الوطن التونسي يتراجع المركز 57 عالميا و11 قاريا. منتخبنا اللي كان في وقت ما في المركز 14 عالميا، تأخر كبير برشا لكرة قدم التونسية وللمنتخب الوطني التونسي. المنتخب المغربي هو صاحب المرتبة الأولى إفريقيا والسادسة عالميا، ترتيب ممتاز وممتاز جدا، ولأول مرة منتخب عربي إفريقي يقرأه في المرتبة هذه. المنتخب المغربي يتقدم على السنغال 18 عالميا، مصر 24 عالميا، نيجيريا 26 عالميا، الجزائر 29، كوت ديفوار 31، كونغو الديمقراطية 41، الكاميرون 43، مالي 53، جنوب أفريقيا 54، والمنتخب التونسي في المرتبة 11 إفريقيا وراء المنتخبات هذه. عالميا أكيد إسبانيا بعد فوزها بلقب كأس العالم أصبحت الأولى عالميا، وراها كل من الأرجنتين، فرنسا، إنجلترا، البرازيل، وكما ذكرنا بكري شوية المنتخب المغربي. محليا الآن، برشا كلام حول إمكانية مغادرة فوزي بنزرتي للنادي الإفريقي، لأنه فما مصادر أكدت أنه فما اتصالات ومصادر ليبية، هي بالأساس اتصالات بين فريق الاتحاد الليبي وفوزي البنزرتي. فوزي بنزرتي يتحصل على لقب البطولة مع فريق النادي الإفريقي. النادي الافريقي اللي اعلن على تعاقده مع اللاعب السابق الاتحاد المنسيري هيكل الشيخاوي. هيكل الشيخاوي عمل تجربه في البطوله الاماراتيه في نادي عجمان، ثم تحول البطوله الكويتيه، واخيرا انتدبوا فريق النادي الافريقي. عبد السلام الحلاوي كان اليوم عمل تدوينة أكد منها مغادرته للاتحاد الرياضي المنسيري، أكد فيها مغادرته للاتحاد المنسيري وخاصة علاقته الكبيرة بالفريق، وحيى كل الأطراف اللي ساهمت في إشعاع عبد السلام الحلاوي مع الاتحاد المنسيري، وكان سبب من الأسباب أنه بيمشي للمنتخب الوطني في وقت ما، واسمه كان مطروح زيادة في القائمة بتاع المنتخب الوطني في أكثر من مناسبة. على كل، عبد السلام الحلاوي يمضي مع النادي الرياضي الصفاقسي، حارس أول حارس ثاني، هذه معطيات أكيد يعرفوها ويعرفها هو اللي اختار تحول للCSS. الترجي التونسي واصل استعداداته في عين دراهم لانطلاق الموسم الجديد، التربص مازال متواصل، والترجي التونسي باش يدخل في المباريات الودية في المرحلة القادمة بعد نهاية الأعداد البدني. أيضا في الاتحاد الرياضي المنسيري، في انتظار الإعلان عن الانتدابات اللي قام بها الفريق، في انتظار أيضا نهاية الفترة المحددة لتقديم الترشحات لرئاسة وعضوية الفريق. تعرف فما انتخابات في الاتحاد المنسيري مفروض تصير يوم 28، وفما آخر يوم لتقديم الترشحات يوم 22. ننتظر أكيد من هنا الأيام القادمة شنو ينجم يصير في الاتحاد الرياضي المنسيري. لازم فما استقرار إداري باش الفريق يخدم كما يزم، وأنه طول الأمور قاعدة معناه العمل المتواصل، والفريق قاعد يتدرب بصفة عادية تحت إشراف المدرب الفرنسي وبقية الطاقم الفني. هكا نكونوا كملنا مصافحتنا الرياضية، الأخبار هذه وبقية الأخبار تلقاوها على صفحة إذاعة منسير راديو منسير سبورتس. إلى اللقاء.

0: موسيقى وألحان موسيقى بكل الأذواق.
1: أنا غنيت من قلبي لقلبي أغني لحلى نغمة
0: موسيقى وألحان.

0: reste attention au Proche-Orient, il n'y aura pas la guerre.
1: الكاكاوية في ساعتين غالي مسموم على قرني وانا شايخ في حالي بر وستاري استنوا فيا إلا بحالي نتوهية بر وستاري استنوا فيا إلا بحالي نتوهية
2: وي اسفلا اسفلا لي زمان كاكوين لي بيت
3: نرجع نكمل

منخافش مشوك نطير بيها لقي وعربي على صوتهم كلثوم شكون خير منا واحنا عايشين عيشة الملوك وإذا نلت البنات وضحكتها كعبة الويس يميمتي الحنينة غزرت لي وتعدات

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: الثامنة مساء في إذاعة المنستير أعزائي المستمعين، مرحبا بكم. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستاج إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم بين الساعة 5 مساء ومنتصف الليل على فترات متقطعة بعدد من المناطق بمختلف ولايات الجمهورية، داعية المواطنين إلى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة. هذا وحالة الطقس، هذه الليلة الحرارة تكون بين 31 و 35 درجة في المناطق الساحلية وبين 36 و 39 درجة في المناطق الداخلية. السماء ستكون كثيفة السحب خاصة في الشمال الغربي، وطقس مغيم جزئيا على كامل البلاد، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب، وكما أسلفنا درجة الحرارة تبقى دائما مرتفعة. كشف وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر اليوم عن إعداد برنامج لإعادة هيكلة أنظمة الضمان الاجتماعي وإعادة تشكيل منظومة الحماية الاجتماعية في تونس بما يستجيب لحاجيات حاجيات المواطنين ويضمن استدامة الصناديق الاجتماعية. كما أعلن أيضا عن قرب استكمال مشروعين قانونين لتنظيم العمل عن بعد في القطاع الخاص واقتصاد المنصات في إطار مواكبة التحولات التي يشهدها سوق الشغل. وجاءت تصريحات الوزير على هامش افتتاح أشغال النسخة الثامنة من المؤتمر العربي للتقاعد. هذا وكان وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر قال أيضا أن في جميع الفئات في تونس معنية بالزيادة في الأجور دون استثناء، وأضاف أن تأخر صرف جرايات عدد من المتقاعدين يعود أساسا لتعقيدات فنية وإدارية، وأنه سيتم خلال الشهر الجاري إيجاد الحلول الخاصة بهذه التعقيدات من أجل استكمال قرار الزيادة لكل الفئات المعنية. تتواصل الحرب في منطقة الخليج العربي، الأمريكيون يستهدفون مناطق في جنوب إيران دون استهداف العاصمة طهران، والإيرانيون لا يستهدفون البوارج والسفن الأمريكية وإنما يستهدفون دول الخليج العربي. البحرين والكويت وأيضا قطر وعمان تتحدث عن أن دفاعاتها تتصدى لهجمات صاروخية من إيران، والحرس الثوري الإيراني يقول أن القوات الأمريكية ما تزال تهاجم إيران. أما بالنسبة لموضوع لبنان، فيبدو أن الاتفاق في لبنان يبدو أنه صعب المنال وسط رفض نصف اللبنانيين يرفض الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي مع إسرائيل، بينما يصر الرئيس اللبناني الذي يمثل لبنان رسميا على توقيع اتفاق بأي ثمن. انتهى الموجز، موعدكم الآن مع زميل أحمد موسى في برنامج الطريق إلى الجامعة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: الطريق إلى الجامعة.
1: الطريق إلى الجامعة
2: رصد لمقاييس ومراحل التوجيه الجامعي وتعريف بالمؤسسات والإحداثات الجامعية.
0: الطريق إلى الجامعة.
1: الطريق إلى الجامعة
0: مع أحمد موسى. أحمد موسى.
3: مساء الخير، مساء النور، تحية كبيرة لكم مستمعينا وين ما كنتوا. عدد جديد من الطريق إلى الجامعة، عدد آخر، عدد يوم 20 جويلية 2026. كالعادة برنامجنا موجه للطلبة، للأساتذة الجامعيين، للأولياء، الطلبة الجدد والقدامى، وإن شاء الله تحصل الإفادة لكل المتابعين والمتابعات متاعنا. سعيد بتجديد اللقاء بكم، سعيد اللي عنا الضيوف بشي فيديوكم من خلال الحديث عن مسارات و شعب جديدة ومسالك جامعية جديدة إن شاء الله بعد شوية في حوارات جامعية، وبش نحكيه على إجازة وماجستير جديدين في المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير، وضيوفنا إن شاء الله الأساتذة والدكاترة بثينة جرامي، صبرية بركة ومحمد باني بعد شوية. مسارات جامعية، وكل مرة نحكيه على مسارات اللي تم تأهيلها ولا إعادة تأهيلها في الجامعات التونسية، وبش نتطرقوا لجامعة المنستير الأسبوع هذا مع الأستاذة مريم حرزة في ساعتنا الثانية كليك للنجاح مع آية غرسلة والجامعة نيوز جديد الجامعة التونسية. نرجع له بالتعليق مع الدكتور أنور بالطيب والأستاذة مريم حرزة. تحية كبيرة توصل لكم من الفريق اللي بشوان ناسكم في سويعتي من زمان من توا حتى للعشرة. ايه غرسلة كنت في الاعداد، احمد موسى معكم في التقديم، حسام قدرية في الاخراج التقني، سليم الحزم في التنسيق، وكامل الفريق الدكتور انور بطيب والاستاذة مريم حرز الله زاد باش يكونوا معكم ويرافقوكم بعد شوية في مختلف الفقرات. شوية موزيكا نبداو بها وبعد باش نرجعوا مع حوارات جامعية.

0: السلام عليكم مستمعينا وين ما كنتوا. هذه الطريق إلى الجامعة معكم حتى للعشرة تاع الليل باش نواصلوا مع الفقرات. قبل هذايا نستقبل الدكتور أنور بطيب. دكتور مرحبا بك.
1: سي أحمد عسلامة مريم تحياتي الفريق التقني اللي مصاحبنا ليلة نعجموا له التحية وتحياتنا إلى كافة مستمعاتنا ومستمعينا والطلبة متاعنا اللي هما في عطلة ولكن الكثير منهم قاعد يستمع لنا.
0: أمور الضوء لباس عندك دكتور؟
1: أمور الضوء كما التوانسة الكليكة يقص ويرجع ولكن علينا التأقلم. ومرحبا بضيفتنا زميلتنا وأستاذتنا.
0: ما تحرقليش فقرات الحصة.
1: لا غير وقتها نجم نرحبوا طب مري وما نرحبش بضيوف.
0: لا مترحبوا كنعرفوا بهم. مريم مرحبا.
2: مرحبا أحمد، مرحبا دكتور، مرحبا بضيفتنا، مرحبا بمستمعينا الكل. نتمنى لهم عطلة رائقة وإن شاء الله حتى ليزيتيديون بتاعنا اللي هما في ستاج، دونك نتمنى لهم أن تخي بون ستاج وإن شاء الله يكون ستاج بنيفيك لهم هما وبربي بروفيتيو شوية بدي فورماسيون أون ليني وبروفيتيو زادة ما نقعدوش راقدين نهار كامل يلفو أن بروفيتي بلي كور.
0: هو توا ما فماش كليماتيزور دونك باش يفيقوا
2: الجي
0: مع الناس الكل. أنشطوا مشيو ما شوفوا دي ستاج كما قالت مريم وإلا شوفوا زادة مسارات تعليمية جامعية ضيف لكم دي فورماسيون مهمة جدا في الفترة هذه. استغلوا الوقت نتاعكم حتى عن بعد. باش نبداو مع أولى الفقرات حوارات جامعية.
3: حوارات جامعية. حوارات جامعية. حوارات جامعية.
0: في إطار مواكبة المستجدات في التوجيه الجامعي للسنة الجامعية 2026-2027 يواصل المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير تطوير عروضه التكوينية بأحداث مسلكين جديدين يتمثلان في إجازة خاصة بعلوم البحار والاقتصاد الأزرق وماجستير بحث أورو متوسطي في الاقتصاد الأزرق والاستدامة البيئية، وهما مساران يواكبان التحولات البيئية والاقتصادية ويستجيبان لحاجيات سوق الشغل والبحث العلمي. كما يأتي هذا الماجستير في إطار مشروع إيراسموس بلوس بلو إيريا الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعات المتوسطية وتطوير التكوين في مجال الاقتصاد الأزرق. للحديث عن هذه المسارات الجديدة وأهدافها وأفاقها العلمية والمهنية سعداء باش نستضيفوا الأساتذة الدكاترة بوثينة الجرامي، الأساتذة أيضا صبرية بركة ومحمد باني، باش نحكيوا في البداية على الإجازة الجديدة في علوم البحار والاقتصاد الأزرق مع سيدة بوثينة الجرامي اللي هي ملاصقة للمسار الجديد هذا والإجازة هذه. مدام بوثينة مرحبا بك.
4: وبيك عايشك. مرحبا بكم الناس الكل ومرحبا بالمستمعات والمستمعين ويعطيكم الصحة على الاستضافة.
0: مرحبا باش نتعرفوا على المسار الجديد، الشعبة الجديدة، الإجازة الجديدة في البيوتكنولوجيا. دونك شنو نجموا نعرفوا على الإجازة هذه؟ علوم البحار والاقتصاد الأزرق.
4: المسار الجديد هذا دونك اسمه العلوم البحرية والاقتصاد الأزرق، دونك سيونس مارين اي ايكونومي بلو. المسار هذا ينضوي تحت الاختصاص علوم الأحياء والبيئة والدومين هو المجال هو العلوم الصحيحة والتكنولوجيا. يعني تلامذة اللي نجحوا في البكالوريا جدد يلقاوه في الجيد متاع التوجيه الجامعي الجديد في الصفحة 147 تحت الكود رقم 345-12 في المجال دونك العلوم الصحيحة والتكنولوجيا. دونك المسار هذي تمت الموافقة عليه من اللجنة الوطنية القطاعية العلوم البيولوجية مؤخرا في جوان 2026 وإن شاء الله باش نبدأ بالعمل فيه والتدريس ابتداء من العام هذي.
0: شنو اللي يقول قايل معناه خليكم وتفعل المعهد إلى أحداث هذه الإجازة خاصة في العام هذا؟ يعني بالنسبة للبيوتكنولوجيا معهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمونستير اللي هو معهد مميز ومؤسسة جامعية مميزة، دونك الدفع من أجل أحداث إجازة في هذا الاختصاص.
4: يعطيك الصحة على السؤال. هو أن فات ينزم نفكره اللي راهو كانت موجودة قبل، يعني إجازة في العلوم البحرية في المعهد العالي بيوتكنولوجيا بالمنستير، ولكن توقف العمل بها يظهر لي كان متخونيش الذاكرة على الأقل 15 سنة كان مش أكثر. يعني التالي أنا دخلت ندرس في المعهد عام 2012 دونك وقتها وقت اللي وصلت يظهر لي اخر عام ميتريز ما تخرجوا وقتها يقراوا ميتريز 4 سنوات ولا مش 3 سنين. وقعد حلم انه نجددوها في حلة جديدة وتكون فريمون تواكب سوق الشغل.
0: عندك فكرة على الأسباب متاع توقف العمل؟
4: والله هي برشا برشا أسباب وما نحبوش ندخل في الأسباب حاليا.
0: كتجربة معناها بالنسبة للطلبة اللي تخرجوا وقتها أفاق التشغيل بالنسبة لهم كانت أفاق مفتوحة للناس اللي تخرجت قاو معناها فرص متاع عمل على الأقل عندكم فكرة معناها.
4: يعني بعض الطلبة اللي قعدت على اتصال بيهم أنت ما شاء الله عليهم ثم اللي خرج برا بيان سور ثم اللي قاعد في تونس وكلهم لقاو معناتها خدمه في المجال نتاعهم فهمت دي اوبورتونيتي دو ترافاي باهين برشا ولكن ما نعرفش علاش توقفت العمل بها ولكن رجعنا نخمو وراهو المسار هذي نحضروا فيه توا عندنا 10 سنين
0: بالضبط.
4: كل مره نعملوا اجتماعات ونبدلوا ونجدوا حسب شنو المطلوب من سوق الشغل وخاصه اخر تجديد صار للمسار هذي عنده عامين ونص هكاك ابوبري بعد ما الجامعه نتاع المنستير مشكوره رئيس الجامعه والفيس بريزيدون تاعهم وقتها نظمنا يوم حكينا مع المؤسسات لي زونتربرونور في المجال نتاعنا وغير المجال البحري بالطبيعة وشفنا شنو ما لي دوموند لي بوزوان نتاعهم بالذات بالتحديد معناها في كل ما هو علوم بحرية وعلى معناتها في معناتها ابارتيغ دو لا رجعنا نخدموا في المسار حسب المطلوب في سوق الشغل.
0: تري بيان دونك المطلوب في سوق الشغل اكيد باش نعرفوه معناها من خلال التجربه هذه نتاع الاجازه لكن اللي يحب يعرفوا الطالب زاد ابرز المواد اللي باش يدرسها اللي باش يقراها الناس نعرفوا برشا اولياء حتى يسمعوا فينا في الوقت هذا وينصحوا في صغارهم باش يختاروا مسارات تبدا واضحه وظهر لي فرصه مدام بثينه معك باش نوضحوا شويه الاجازه هذه خاصه على مستوى المواد والاختصاصات اللي باش يتم دراستها واكيد باش نعرفوا من خلال المهارات اللي باش يكتسبها الطالب.
4: هو ان فيت توت لي ليسونس في تونس اكتويلمون وقت اللي حضرنا الكل المنسقين نتاع كل ليسونس باش يسمعني باش يعرف شنو الخدمه اللي خدمناها ديغيغ حضرناها على اسس نتاع مهارات اكتساب مكتسبات التعلم تكون سو فورم داكي دابرونتيساج. بالنسبه للمسار نتاعنا فيه 11 ابي بي نتاع 11 اكيد ابرونتيساج منهم الفوندامونتو دو باز والعلميه بالطبيعه ومنهم التكنيك التقنيه ومنهم بيان سور مهارات تكون خاصة بالطالب باش ينجم نهار اخر يلقى روحه في سوق الشغل خاطر مش مطالبين معناتها بطالب انه يتخرج يكون عنده ان ديبلوم متعلم برشا حاجات ولكن ما يعرفش
0: يوظفها
4: ولا ما يعرفش زيدا يتعامل دونك ثم دي زاكيد ابرونتيساج في التعامل دونك عندنا دي الاتقان الاسس العلميه ميتريز دونك ميتريزي لي فوندامونتو سيانتيفيك ماتيماتيك شيمي فيزيك توت لي ماتيير نتاع البيولوجي فيزيولوجي ايكولوجي اكسيتيرا لي ميثود لي تكنيك داناليز دا كيف كيف اتقان مناهج وتقنيات التحليل والتجريب في المجال البحري تصميم ومشاريع استزراع المائي يعني اللي هو توسكي بروجي اكواكول ادارتها بيان سور متابعتها جيستيون تاعها اعتماد معايير السلامه والجوده والاستدامه مهمه الاستدامه ديفلوبمون دورابل دونك في مشاريع الاستزراع المائي التعرف زاد على الموارد البيولوجيه البحريه وتثمينها الفالوريزاسيون تاع الموارد البحريه مهم توا برشا مش يسفي انك تصطاد ولا تربي حوت من بعد شنو باش تنجم تعمل بيه خاطر لا فالوريزاسيون تاعو تنجم تحلك افاق من بعد حتى مع السوق المتوسطيه اورو متوسطيه اكسيتيرا حتى حتى الاسيويه تعرف دونك قلنا على الموارد البيولوجيه البحريه وتثمينها اتقان الادوات الرقميه ميتريز دي زوتي نوميريك توا مهم جدا في كل مجال في العمل فهم رهانات الاقتصاد الأزرق والتنمية المستدامة وهوني راه حبيت نوضح بالنسبة لنوفو باشوليي كي نقولوا ايكونومي بلو راه مش باش يقرا حاجة اسمها ايكونومي اي جيستيون دونك سي بلوس ليكونومي معناتها بالمعنى لابليكي معناتها للدومين اكواكول او بيان اكواتيك اي مارا تنمية المهارات الريادية ديفلوبمون دي كومبيتونس انتربرونوريال وهوني عندهم دونك دي موديول باش تبعهم ديورون 3 سيمستر سورتو في اخر المسار باش تنمي عندهم الفكر نتاع لونتربرونوريا معناها الريادة وانه بوتيتر علاش لا يعمل مشروع
0: هو
4: يخرج بمشروع اتقان ادوات التواصل والاتصال اللي قلنا دونك لا maîtrise des outils de communication مهمين برشا
0: انه الاستوديو ولات مهمه في كل المسارات والاجازات الحقيقه
4: يعطيك الصحه وهذه باش نلقاوها تحت تحديدا في المسارات الكل خاطر ولات كيما نقولوا اون اوبليغاسيون لازم تكون عندك دي موديول في الكوميونيكاسيون وزيد كيف كيف الترافاي ديكيب والكولابوراسيون افيك لي بير وكيفاش تحترم زيد المعايير واخلاقيات المهنه وهوني باش تكون بيان سور سبيسيفيك للدومين البحري.
0: الذكاء الاصطناعي موجود من خلال
4: موجود.
0: بعض المواد
4: موجود ان شاء الله الذكاء الاصطناعي في باش يقرا باش يقراو ديجا من البروميير اني من السنه الاولى في الانفورماتيك كانت هي قبل يقراو
0: سي دو زي
4: بون باش يقراو بيان سور شويه سي دو زي مي باش يقراو زاد كيفاش باش يقراو لابرونتيساج اون لين خاطر عندنا لا بلاتفورم دونسينمون ا ديستانس باش نستعملوها كيما احنا ديجا قاعدين نستعملوها الحق في مسارات متعدده في الـ في الـ في الانستيتو سوبيريور دو بيوتكنولوجي دو بوناستير هي لا بلاتفورم مودول اللي معناتها ديسپونيبل غراس ا لو في تي الجامعه الافتراضيه بتونس وهذايا بيان سور باش يخاول لهم انهم كي يعرفوا كيفاش يستعملوا لي بلاتفورم دونسينمون ا ديستانس يلقاو لي زوبورتونيتي نتاع دي فورماسيون اون لين يعرفوا كيفاش يعملوا لي فورماسيون ils suivent les formations ils obtiennent leur certification etc.
0: très bien البكالوريا المطلوبه هذا هو السؤال للالتحاق بهذا المسار شكون ينجم يقرا الاجازه هذه سكور كان عندك فكره ابوبري خاطر حاجه اجازه جديده ظهر لي ما فماش فما
4: مازال
0: فوالا دونك اللي يجيلو الظهر اللي طاقه الاستيعاب المفروض
4: طاقه الاستيعاب محدد حطينا 60 فقط علاش على خاطر زاد باش نضمنوا لهم وقت التخرج باش يلقاو بلاصتهم خاطر مش باش ناخذوا 200 ومن بعد باش يخدموا كان 40 ولا 50 دونك طاقه الاستيعاب محدد 60 التلامذه اللي نجموا يختاروا المسار هذايا شعبه الساينس اكسبيريمونتال علوم تجريبيه بنسبه 80% بالطبيعه ولكن الرياضيات زاد ينجموا يلتحقوا بنسبه 20% يعني تقريبا تجي كيكا 48 45 15
0: واضح اللي عندهم البكالوريا يعني رياضيات
4: بكالوريا رياضيات وبالطبيعه لازم يكون عنده لوبسيون ماخذ اوبسيون علوم
0: تري بيان وقتاش يبداو يقيدوا الطلبه ابوبري عندك
4: يظهر لي حلوا لهم نهار
5: 17 جست احمد كان نجم بعد هيك
0: مش خليكم تتفاعلوا
5: اون برينسيپ في شاك ماستر في شاك شاك ليسانس ولا باركور ما حنا نقولوا عندنا دي بارتنير هل لي بارتنير شركاء نتصور هما كما قلت انت سي ا بارتير دو لور دوموند معناها من الطلب نتاعهم هما صار الانجاز هذا هما اسكو باش يعاونوكم من بعد بالتخرج باش ياخذوا طلبه يخدموا معاهم فماشي دي بروميس خاطر هذا سؤال الاول بيان سور السؤال الثاني الطالب لهنا ولا البارون اللي قاعد يسمع فينا يحب يعرف اكزاكتومون سي بيان اللي قلناه ولي ماتيير وكل شيء اما يحب يعرف شنية الخدمة
0: ولا.
5: شنو بشي يخدم شنو بشي يطلع
0: حبيت نخلي سؤال الأخراني أفاق التشغيل اللي تفتح الإجازة هذه معناها بعد ما يتخرج كامل 3 سنين فما الأوبورتونيتي نتاع الخدمة في تونس وشنو ما بالضبط خاطر لازمنا نفهم وزادة سؤالك خليوه نبدأ ساعة بالشراكات الأجنبية
5: والتونسية
0: عليه والتونسية مع المؤسسات الموجودة
4: فما حاجة نسيت ما قلتهاش اللي الإجازة هذه المسار هذا أون فيت تم تصميمه في إطار تعاون دولي مع بين جامعة المونستير وجامعة نواديبو بموريتانيا والفورماسيون هذه هي فورماسيون كو ديبلومونت بطبيعة باش تكون سيلكتيف معناتها لي ميور زيليمون في الـ في الـ في التروازيام اني معناتها كي يكملوا في الليسانس يفونت اتر بري ان شارج ولا اون فوا فوار معناتها لي فورم اللي باش نلقاهم ديسپونيبل وقتها انهم يكملوا لو بروجي دو فان ديتود في موريتانيا ولا اون بارتي بوتيتر نتاع السيمستر 5 الاخريني عندهم في الانستيتو دو بيوتيك ديجا هو اسمه معهد العالي للبيوتكنولوجيا بنواديبو معهد جديد مازال كيف بداو يخدموا سنه وديجا الكورسوس اللي يخدموا به البرنامج اللي يخدموا به هو البرنامج اللي حضرناه معاهم هوني في مستير حضرناه احنا برينسيبالمون الاساتذه نتاع الانستيتو سوبيري دو بيوتكنولوجي دو مونستير. Donc, il y a le Haja Loula, donc c'est une formation co-diplômante. Le Haja Thin, il y a bien sûr un des partenaires, Menesij l'Aqtisadi. Bon, bien sûr, il y a des partenaires étatiques, comme l'INSTM, l'Institut National des Sciences Techniques de la Mer, CTA, Centre Technique d'Aquaculture. Ou il y a des choses qui sont en Hawass, par exemple, dans la valorisation des algues, il y a BioAlg, il y a AlgoVita,
0: تواصل مع المؤسسات الجامعية خاصة في اختصاص علوم البحار والعلوم البحرية. نوعية الشراكة شنو بالضبط؟ معناها اخذتوا التجربة متاعهم خاطر عندهم أكثر تجربة في الاختصاص هذية باش يمكن فيدوكم من خلال التواصل معهم مدام بوثين؟
4: هو احنا عنا تجربة سابقة معهم اللي بارتنير متاعنا هذا بقدم من 2015 وقتها كانت عنا اون ليسانس في الدومين تاع البحر اما كانت كوكونستويت هي ديجا كوكونستويت معناتها تم انشاء بالشراكه مع لي بارتنير سوسيو ايكونوميك ولكن الليسانس هذه كانت ابارتير من سيمستر معناتها دو سيمستر اللي هو ما كانش يكفي باش يخرج الطالب بروفيسيوناليزون على هذيك احنا خممنا في الليسانس هذه تبدا من السنه الاولى دونك لي بارتنير هما بيدهم معناتها مش باش معناتها التعامل نتاعهم متسنسين بيه عندنا دي كونفونسيون معاهم معناتها بالطبيعه يقبلوا الطالب في ستاج دي تي ماهوش اوبليغاتوار لي ستاج دي تي مي ذابين احنا نشجعوهم ما شاء الله هما الطلبه نتاعنا ديجا عندهم معناتها وحدهم معناتها يمشيوا يعملوا دي ستاج دي تي دون سيمين جوسكا ان موا ينجموا حتى اكثر بالطبيعه يقبلوهم في ستاج دو بي اف او وما شاء الله راهو لا ليسونس القديمه نتاعنا الكو كونستويت بيوتكنولوجي مارين اكوا كولتور برشا منهم ايزون ايتي ريكروتي مع لي دونك على هيك احنا خممنا انه نكملوا في المسار هذايا من السنه الاولى.
0: واضح. خليه سؤال نتاع التشغيل اخر سؤال دكتور انور كان عندك تفاعل نكملوا به مع
1: بل كل شيء انا نحب نشكر الزميلات والزملاء على الاجازه الجديده اللي حطوها ونعرفش معناتها تاهيل اجازه من لجان قطاعيه راهو مش سهل وهذه من المشاق متاع الأستاذ الجامعي. اثنين في الوحد زميلة تكلمت على الوحدات التعلمية اللي سميتهم زميلة الزينيتي دونسينيمون
4: هما
1: ديزاكوار بالأفقية والاختيارية لكل موجودين البرنامج تاع السنة الأولى ما تاع السنة الثانية والثالثة مازال ما تحطش
4: هو موجود احنا نستناو الوزاره هي اللي تحطه على معناتها اون ليني بالطبيعه
1: هذه حاجه. اثنين الجانب اخر باش هو التربصات بالتداول تعرف اللي يكونوا الاختصاص هذا يلزموا برشا تطبيق على مستوى معناتها الميداني ان شاء الله يكونوا فكرتوا شي في من السنه الاولى ما فهم التدرج في الاكتساب بعض المهارات والتقنيات على مستوى يعني الميلو اكواتيك جينيرالمون. واحدة ثانية من خلال الوحدات التعلمية يعني في الأخر هما فما عنده مشروع تخرج هل يكونوا في السيزيام سوميسر السيس اللي نقولوها أعنى بش يكون عنده مشروع تخرج يمشي تربص ويعمل يعني بيلون دي ستاج أو ميموار دي فين دي توت كان فما ميموار دي فين دي توت ما سمعتش حاجة اسمها في الماكيت دي فورماسيون لميتودولوجي دي رشارش واللي هي مشكلة كبيرة بحكم التجربة.
4: يعطيك الصحة على السؤال. بالنسبه للبلان دي زيتود هو بيان سور حاضر معناتها هذيك اللي خدمنا به المشروع الكل بطبيعه ثم تدرج من السيمستر الاول حتى للسيمستر الخامس بالنسبه للطالب بطبيعه يجي جديد ما يعرفش شنو هو لو دومين ماغا مختار في الـ في الـ في, الـ في الليسي ما يقراوش حاجات سبيسيفيك كيف ما هكا فهمتني دونك باش يبداو بشويه يتعرفوا في الاس 1 ديجا باش يقراوا مواد اللي هما ترانسفيرسال موجودين تقريبا في المسارات العلميه البيولوجيه اللي موجوده في تونس الكل ومن بعد في الاس 2 احنا ديجا اللجنه اللي معناتها عملت ليفالواسيون نتاع المسار قالوا نعطيكم الصحه بديتوا في التخصص من الاس 2 من السمستر الثاني من السنة الأولى ما خليناش معناتها مشيناش ما قعدناش نقدموا بيهم للسنة الثانية فوالا وراهو ثم تو سكي معناتها ستادي سكيلز سوفت سكيلز لونتربرونيا كيفاش باش كيفاش تحضر معناتها الميموار نتاعك بعد كيفاش باش تخدم ستاجك ذي كل موجود معناتها باش يقراوه غيالمون باش يقراوه تيوريك اي براتيك بيان سور. وبالنسبة للسمستر 6 باش يكون بالطبيعة عندهم مشروع باش يقدموه في الآخر اما المشروع باش يكون بيان سور بعد تربص دونك تربص ينجم يكون في لونتربريز وينجم يكون راهو في في مخبر بحث في في الانستيتو نتاع بيوتكنولوجي نتاع المنستير والا في اي انستيتو تابع جامعه المنستير.
1: ممتاز. المهم البيداغوجيا اللي بشقعه توخيها هي تطبيقيه من اجل كفاءات مهنيه حتى من خلال الدرس النظري يعني باش تكون اكثر منها تطبيق باش نحضروه لسوق الشغل باش ما يقولش راني في النظريات بركه.
0: أيوه. الدكتور زاد يحرص لديما نظام يمد لازم يكون مطبق بالمعايير اللي
1: بالمعايير
0: المفروض تطبق
5: بها. اما يقول لي دكتور مره هذه اجازه وطنيه ب entre guillemets باسبي تطبيقي باسبي ابليكي
1: ابليكي باش نمسوا اكثر روح وفلسفه يمد
0: به افاق التشغيل. اخر سؤال تاع مريم.
4: هي فما افاق اكاديميه بالطبيعه وافاق مهنيه. الافاق المهنيه كيمشيق معناتها حد الليسانس باش تكون في الدومين داكواكولتور بصفه عامه يعني مختص في الاستزراع المائي مربي اسماك مربي المحار مربي بلح البحر موجود عندنا في تونس سورتو في بنزرت ما عندناش برشا مالوغوزمون عندنا كان كلمه واحده tout ce qui est rachouillet de la conchiliculture. Il y a une moudir wahdat esdezra mei, mais bien, je suis trop moudir mei, moudir wahda. Je suis trop mello, le tacni, on bat, je suis choué, je suis choué, moudir wahda. Fanny, bien, fi jaou de tumura kap montajet le hedi, en tal esdezra mei. Fanny, fil saha ou salema ou le bia, fil tout ce qui est aquatique. Il y a une responsable qualité, mais ou la jaouda, il y a une inspecteur qualité, il y a une qualiticien, donc, douma houma, femme contrôleur qualité, zda femme zda moussaat, fil بحث أسيستان دو ريشيرش ديفلوبمون توا الوزارة التعليم العالي حلت دي بوست أسيستان دو ريشيرش والحمد لله معناتها بور معناتها بور ميتر انو تو ريكروت عباد سبيسياليست يكونوا معاك جوست بالليسانس مي يكون موجود معاك في مخبر البحث أو في أي بروجي انترناسيونال تقبل لك وينجم يكون زاد إيكوغارد معناتها مراقب بيئي المناطق الساحلية اللي هو موجودين مش بعدد كافي في تونس بداوا يتوجدوا بشوية بشوية بالنسبة لتوسكي مناطق ساحلية.
0: يعطيك الصحة دكتورة بثينة جرامي به الباساج راضية على الباساج
4: ما شاء الله يعطيكم الصحة
0: ما قلقنيكش برشا دكتور سألته بسهلين
4: أسألته بهين حتى أسألتها ما شاء الله فريمون دون لو كادر ما حكينيش على الأفاق الأكاديمية مش مشكل هو كل ليسانس بيان سور كل طالب بتاع ليسانس ينجم يكمل في البحث العلمي كانوا مغروم بالبحث العلمي تغرم بالدومين هذا ويحب يطور من مهاراته ينجم يعمل ماجستير بحث ينجم يعمل ماجستير
0: مهني
4: احنا اون غوتومب توا سور لو نوتر دوزيام انفيتي فوتر دوزيام انفيتي اللي هما فو دوزيام لي انفيتي دونك مدام صبريه بركه وسي محمد بني باش يحكيو على المسار الجديد اللي هو في البحث جوستمون في
0: الدومين البحري قعدنا في الاقتصاد الازرق باش يحكيو اكثر بيئه
4: سي اون كونتينيتي
0: نواصلوا وزوز في الاجازه والماجستير المسارات هذه الجديده والا الاختصاصات هذه في الماجستير والاجازه راهم في المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير مشكورة مرة أخرى
4: كلمة أخيرة نقدم شكر المدير المعهد دكتور محمد أمين زويلي مدير الدراسات أشرف دكتور أشرف خضير على خاطر فريمون وقفوا معنا برشا لوغ دي ريونيون معناتها سيتي فريمون سبيد في العام الاخر مي الحمد لله وصلنا لان بون ريزولتا والحمد لله تعدى المسار وتقبل
0: ان شاء الله موفقين الطلبه اللي باش يقراوا الاجازه هذه بعد شويه باش نمشي ونحكيوا على الماستر
6: انتم تسمعوا في إذاعة المنستير معاكم وين ما كنتوا على وين ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل

0: بسمع
1: إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير
3: جرومبيليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7.
2: إذاعة المنستير
4: 104.7. أيام تتعدى وتبقى الذكريات. عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك باللي كان. أما احنا ولاد اليوم، لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة. وعليان
5: ليام مع ليام
4: مع ليام كل خميس من 10 لنصف الليل
6: وتبع الموجة

0: تحية متجدد لكل ما التحق بنا في الاستماع طريق للجامعة حتى للعشرة متاع الليل. حكينا شوية على الإجازة الجديدة في العلوم البحرية والاقتصاد الأزرق. نحكي شوية على الماجستير البحث الأوروبي المتوسطي في الاقتصاد الأزرق والاستدامة البيئية. هو التكوين يواكب التحديات البيئية ويعزز البحث العلمي والانفتاح على الفضاء الأوروبي المتوسطي. ومعنا سيدة صبرية بركة أستاذة ومنسقة الماجستير. هذه مدام صبرية مرحبا بك. أول مرة بحذينا؟
1: أول مرة
0: شرفتنا.
1: عايشك
0: إن شاء الله ديما تحضر بحذينا تحكي لنا على المسارات الجديدة والماجستير هذه ونلقاو برشا ناس يتألقوا ويتخرجوا ونحكيوا عليهم إن شاء الله في المستقبل. وراء هذا الماجستير باش نحكيوا عليه بأكثر تفاصيل يقف مشروع أورو متوسطي أوروبي طموح هو إيراسموس بلس بلو إيريا اللي يهدف إلى تطوير التكوين الجامعي في مجال الاقتصاد الأزرق وتعزيز التعاون بين الجامعات المتوسطية. وكعليش معنا أيضا الدكتور الأستاذ محمد باني منسق مشروع بلو إيريا. مرحبا بك سي محمد.
2: مرحبا. مرحبا بك وبلو خيان.
0: نبدأ ساعة باللي إيراسموس بلس نحكي شوية. دونك المشروع بلو إيريا شنو هو بالضبط؟ المستمع اللي ما يعرفش شنو المشروع هذا الإيراسموس بلس أيضا ما عندوش فكرة عليها. دونك بعد نوصلوا بشوية بشوية للشراكات مع المؤسسات الجامعية وخاصة بعض الجامعات والاختصاصات والمسارات الجديدة اللي ولات موجودة بالنسبة للطلبة الجدد وإلى الطلبة اللي كملوا الإجازات وبش يقرأوا الماجستير.
2: أول حاجة نشكركم على الاستضافة هذه وحاجة ممتازة أنه نجم نوصل صوت الجامعة للأطراف المتواجدة الكل على الساحة الوطنية وحتى على الساحة يعني الانترناسيونال. لو بروجي بلو إيرا هو مشروع بحث في نطاق مشروع إيراسموس بلس. جامعة المنستير هي جامعة منخرطة في المشروع هذا مع جلة مع بلتو معناتها دي بارتنير من تونس جامعة سوسة وعندنا زادة دي بارتنير من الأردن زوج جامعات من مصر وعندنا دي بارتنير أوروبيان اللي هما جامعة من اليونان وجامعة من فرنسا إلكو في نورد فرانس وفما جامعة باليرمو من إيطاليا. يعني مشروع البحث هذايا هو مشروع يهدف لتحسين التعليم العالي في مجال الاقتصاد الأزرق الإيكونومي بلو. مشروع طموح جدا على خاطر يعطي الفرصة للباحثين التوانسة وحتى للطلبة متاعنا في مستوى الماجستير والدكتوراه أنهم يكونوا مطلعين على التكنولوجيا آخر ما فما في تثمين يعني كل ما هو فالوريزاسيون مارين. ومعناتها من وراء المشروع هذا صار من الممكن أن نطالبوا بإحداث ماجستير بحث باش يكون فما تواصل ما بين يعني طلبة وبحث علمي وبعد نتائج البحث اللي مش تكون إن شاء الله معناتها عندها يرتومبي على البلاد التونسية بصفة عامة. ولهنا نحب نقول كلمة على خاطر مالوغوزمون ما نقولوهاش ديما احنا ككور نسوم دي زونسيون شيرشور وراهو البحث العلمي من أوكد معناتها الأولويات اللي الأستاذ الباحث يلزم يقوم بها واجب من واجباته صحيح. أنه يقوم بالبحث العلمي صحيح. والبحث العلمي هو بالنسبة لياني على الأقل سيتان موتور كي بيرمي ويخلي فما إنوفاسيون ويخلي فما النيفو ديكسيلانس في الجامعة التونسية
0: ويخليك ديما أجور وحاضر
2: هذا هو هذا المتطلبات هو. ويعني إذا كان شيء. أنا كأستاذ باحث نقوم بالتعليق بالتدريس متاعي فقط راهو مشكلة كبيرة
0: صحيح.
2: وهذا علاش راهو البحث العلمي هو اللي يجيب التنوع بعد تالي ويجيب الانفتاح على المجتمع ويجيب الانفتاح سرتو على كل ما هو تقنيات جديدة موجودة في العالم. ويلزم تونس والتوانس الكل يعرفوا زادة انه وجودنا احنا جغرافيا في تونس الموقع الجغرافي متاعها عطاها سبحان ربي معناتها ان ديمونسيون اكستراوردينير نوتر ديمونسيون ميديترانيان افريكان
0: صحيح.
2: كانت تحكي لكم زميلتي بوثينا جرامي على الشراكة مع موريتانيا احنا ما يلزمش نساو الا احنا بلد افريقي
0: بالضبط.
2: ويلزم نكون منفتحين برشا على الشمال افريقيا من الاول على الجزائر على المغرب وزاد على افريقيا بصفه عامه.
0: نبداو بجيراننا وبعد
2: نمشي وعندنا زاده اون ديمونسيون ميديترانيان مهمه برشا وتونس موقعها في معناتها في البحر الابيض المتوسط يعطيها القوه هذه وسد ديمونسيون باش تكون فاعله في مشاريع البحث وفي أكثر مشاريع البحث. وبعدنا عنا une dimension internationale والحمد لله
0: يعني نستثمروا بالبي في الموقع متاعنا ومكانتنا والكفاءات التونسية. متأكد اللي كفاءتنا في كل المجالات وعنا أساتذة ما شاء الله في البحث العلمي وفي المقالات العلمية وفي التجارب والعمل في المخابر العلمية، راهو كفاءات عالية على مستوى كبير. لكن ديما نقعد نحكي عن نفس الإشكال، تطبيق هذه البحوث الاستفادة منها هل هو بنسق باهي وإلا لا؟ هذا هو يمكن المشكل الكبير.
2: هو دكتور. والله أنا ما نحسبوش مشكل، نحسبه انغشاس من الأول، على خاطر كما احنا نقوله في الأمبيولوجي نقوله أنيكوسيستام. زاد البحث العلمي يحتاج الإيكوسيستام باش يكون فما معناتها بحث علمي بناء ويجيب الاستثمارات. انا اليوم جيت باش نمثل البروجي بلو ايغا، مي او دولا دو بروجي بلو ايغا جو سوي كورديناتور دو 5 اوتر بروجي دو ريشيرش موجودين في جامعه المستير وفي جامعه سوسه، دي بروجي اوريزون اوروب، دي بروجي نيكست ميد، دي بروجي ترانس فرونتالي تونيزو ايطاليان اي لو بروجي بلو ايغا. وعندنا زاد ان اوتر بروجي لنا في جامعه سوسه اكثر له لو بروجي اغرو هاب اللي هو جامعه المستير لي بارتنير فوندامونتال مع جماعة سوسة على تثمين كل ما هو في معناتها في الزراعة وفي الاغريكولتور لي ديشي. يعني عندنا البلويغا، عندنا الاغروهاب. شنو ناقص في الاخر؟ ليكوسيستيم اللي لا موجود، البوادر، الدولة قاعدة تدعم كالكوبار بالشيء اللي موجود وبالشيء المتاح. اما انا ما نجمش نزيد نتصور بحث علمي في تونس من غير دي فون كومبيتيتيف. كنقول دي فون كومبيتيتيف يعني ما نستناش انا الدوله التونسيه اترافير وزاره التعليم العالي باش تعطيني مخبر بحث اللي مش عطيني 30 40 الف دينار، خاطر هذوكم الامكانيات. ما نزمش نكذبوا على بعض. اما انا كي انا نكون عندي اون ديمونسيون انترناسيونال اي جو بو اتر كومبيتيتيف بور دريني دي فون كومبيتيتيف، وقتها نكونوا احنا نجيبوا موارد، وموارد اللي ترجع للدولة التونسية بالمنفعة اترافير اوتر اوتر دي بروجي دو ريشيرش
0: وحتى الشركة الاقتصادية اللي لازم يأمنوا بالفكرة.
2: انا ماذا بي تكون معناتها هذا هو الايكوسيستم اللي نحكي عليه، وان شاء الله فما البوادر باهين، مي ان شاء الله فما ديما معناتها ان سويفي كونكري. خاطر كي نقول انا مشروع، مش تحكي زميلتي بروفيسور صبرية بركة على كل ما هو ماجستير بحث، راهو ماجستير بحث بعده الطالب وين ماشي يمشي يلزمه دكتوراه. وكي نقول انا دكتوراه يلزم مخابر بحث على مستوى باش الطالب متاعي يولي دكتور على مستوى زادة، وينجم يكون عنده مؤهلات تخليه ينفع البلاد، وينفع مش حتى البلاد بوجوده في تونس ولا البرره.
0: صحيح. تو نزيدو نحكيو على بلو إيرا ونحكيو على المشروع هذا، ونعطي كلمة مدام صبرية بركة منسقة الماجستير الجديد. نحكيو على ماجستير في الاقتصاد الأزرق والاستدامة البيئية، هكا التسمية بالعربية. دونك خصوصية الماجستير هذا مدام صبرية اش نجمو نعرفو على الماستير الجديد هذا اللي في المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمونستير؟
1: به بارك الله فيك ساعة. بون هذا سي ان ماستر دو ريشيرش. احنا في اليس بي ام دونك في المعهد العالي للبيوتكنولوجيا في المنستير كنا عندنا ماستر دو ريشيرش، وبحكم ما نعرفش الدنيا كيفاش معناتها مشي علينا وتوا رجعناه، واحنا فرحانين برشا بال معناتها ليكزيستانس نتاع الماستر دو ريشيرش هذا، على خاطر وقت اللي نعملوا اون ريشيرش 6 شهور ستاج ماستر ما يكفيوش، معناتها سا ريست فريمون حاجه يعني
0: قليله
1: فوالا اكزاكتومون. دونك تو الافاق اللي تحل فيما يخص البحث عندنا 3.5 4 سنين نجمو توا اون بو بارلي، معناتها اون ا دو تان دوفون نو باش معناتها اون فكره او موان معناتها نخلطوها الحاجه اللي كي ابليكي وتظهر معناتها لو كوتي ابليكابيليتي نتاعها. دونك هذا معناتها من ناحيه هذه الماستر البحث هو مهم جدا. اعطيني سؤالات
0: اهم المحاور التكوين بالنسبه للطلبه، شكون هم الطلبه اللي باش يقراوا الماستر هذه يا زدر؟ خاطر اولاد البيوتكنولوجيا اكيد يسمعوا فينا فيهم زاد، شكون اللي يسمع فينا والا معاهد اخرى اختصاص بيوتكنولوجيا ينجموا ايضا عندهم الاختصاص اللي يحبوا يواصلوا فيه في الاقتصاد الازرق والاستدامه البيئيه؟ دونك الاختصاصات اللي تنجم تقرا الماستر البحث هذه.
1: الان احنا البروفيل نتاع الاتيديون معناتها اللي باش يدخل الماستر هذايا هو اللي عنده ديجا لا ليسونس، دونك ليسونس في العلوم، في العلوم البيولوجيه، علوم البحار، علوم في فان ليكولوجي مثلا، دونك ليسونس. مي نقبلوا زاده دي ستوديون اللي عندهم ماستر زاد دون ان دومين اي يعمل ان دوزيام ماستر عنده ان ماستر بروفيسيونيل ولا عنده ان ماستر دو ريشيرش ويحب فوالا يحب يبدل يحب معناتها يل سو سبيسياليز اكثر في الدومين مارين عندنا زاد لي ديبلوم دانجينيور وعندنا aussi les médecins vétérinaires qu'on peut accepter.
0: Le quota قديش à peu près معناها عدد الساعات المقاعد اللي باش توفرها
1: 20
0: في الاختصاصات هذه الكل دونك فما كان 20 سيليكسيون باش تصير صعيبه شويه ظهر لي حسب الملفات
1: مي يظهر لي سي على hauteur du projet d'un master de recherche et d'un master de recherche labellisé international.
0: Très bien. Donc نواصلوا مع فرص مواصله البحث العلمي ماستر دو ريشيرش ماجستير بحث اكيد اللي باش يقرا باش يواصل يكمل المسار نتاعو للدكتوراه دونك بعد نقولوا ما كملنا القرايه نتاع العامين ماستر في الاقتصاد الازرق والاستدامه البيئيه الادماج المهني كيفاش يكون وما بعد الماستر زاد بقيه المسار الدراسي كيفاش يكون دكتوره صبري
1: الو احنا نجزنا حاجه معناتها هو ستاج ستاج نتاع الماستر خاطر فينالمون اتيديون معناتها يعرف واحنا نعرفوا ستاج اللي يعملوا في الماستر هو اللي يخول له فانا سيكتور بالضبط ماشي خاطر قاعد معناتها يبني في مهنه يبني في مهارات اللي باش يخدم بها دونك لو ستاج اي لي تري امبورطون و معناتها لون دي سبيسيفيسيتي نتاع الماستر هذا جوستمون كوم محلول على الانترناسيونال و اون بو بروفيتي دو ريزو Erasmus Plus, مع بلو إيرا اللي تحل. دونك عندنا برشا بيبان محلولة.
0: برشا بيبان مخابر.
1: هذا بالنسبة للبحث. توا مش تعمل مش فورسيمون تعمل ماستر ريشيرش باش تعمل بحث. فما دي ستوديون يعملوا عامين ريشيرش ما يقولهم يقولوا لا سي ترو ديفيسيل ما عنديش يلزمني نخدم.
0: فقط للتكوين اللي هو شخصي معناها ما غير ما يواصل
1: ينجم ينجم معناتها يلوج مهنه شغل بلوتو فان ترافاي ما غير معناتها جوست افيك لو ماستر دو ريشيرش
0: ما غير ما يواصل معناها مرحله الدكتوراه مي بون احنا ماذا بينا زاد اللي باش يمشي ماستر دو ريشيرش يواصل للاخر معناها
3: جوست باش ناخذ الكلمه الماستر في الماستر هذه فما البحث هذه تفرق على الماستر اللي عندنا احنا في البحث في في لي سيكسيون ولا القراون فيهم كيما سيونس ايكونوميك ولا جيستيون ولا لي زوتر كيما فما بالحق فما فرق سورتو خاطر عندهم ستاج معناها ستاج هذاك باش كيما قالت مدام راهو سي تري امبورطون معناها في سورتو في ماستر بحث فيها ستاج وفيها دي ابليكاسيون معناها فيها مخابر معناها تعاطي مع المخابر مع مع الاساتذه اللي دايرين به معناها الا كي لو كوت معناها كي لو كوتوا فهمت هذاك الكل راهو كيما نقولوا مخبيه معناها l'étudiant بشي حتى كان ما وصلش لو جور جي مي سي سون دي سكيلز عنده هذيك خبره على خاطر هو تمكن واخذ خبره بك ستاج هذاك كمان راه باش تعطيه
0: يعطيك صحه توضيح دكتور
4: باش ندفع شويه قبل كل شيء ساعه مبروك عليكم
1: عايشك ميرسي
4: لكن بحكم كجامعي وكذلك في الماستر وكنت منسق وانسي سويت بربي حاجه باش نوصي عليها كزميل المسار 20 بلاصه محلوله وعطت التجربه اللي يكونوا الناس تجي بصفه عامه في ثقافه الطالب التونسي هو ما عندوش خدمه يقول لك نمشي جو ماسكري وماستر

0: موتيفاسيون يعني ما نحلش ماستر على خاطر يكونوا كذا قدر ما يكونوا الفاعليه نتاع هذه النقطه الاولانيه معناتها التجربه عطات في عديد الاختصاصات الاخرى اللي يكونوا الاستاذ الجامعي يجي باش يقري ياقا خمسه من الجروب وهنا فلان يخدم ما جيتش لابسونس خويا ادعو الى خصوصيه لي ماستر والكونسي سيونتيفيك ولجنه الماجستير من الاول ندرس الواحد وعملناها التجربه قداش مره بعد عندك شهرين نومبر دابسونس كذا تي ديميسيون وعندي الليسته الاخرى نتاع اللي حقنا معناتها عملنا قين الحلول هذه اللي تجيب نتيجه هذه النقطه الاولانيه لانه فما زاد كوتي انفستيسمون وساد امبلوي دي تون سي سويت الكوتي الثانيه اللي فيما يخص البحوث اللي باش يتم واختيار المشاريع ولي تيماتيك دو بريفيرابل يكونوا دي زاكس دورينتاسيون دو لا ريشيرش يكونوا بحوث مطبقه ومتأقلمة مع الواقع التونسي ومع جغرافية البحر التونسي وكذلك يعطيني الإضافة على مستوى التطبيقي والعلمي باش نعمل لأنه كما تعرف تويكا نعمل ماستر ان بروجي فوالا ان بروتوكول ميثودولوجي جي ريسبكتي ينجم يختار لك نيمبورت كيل تيماتيك كي ني با اون ريلاسيون ديريكت افيك يعني لي سبيسيفيسيتي دو لاكواكولتور
1: خصوصية البلاد التونسية
0: من خلال حتى تكون مثلا لو بروبليم علاش يعني البلو فالو دو لا ريشيرش سور لي سبيسياليتي هذيك معناتها خاصه بالديزيتود على عاد البحر التونسي.
1: خلينا نزيد نفهم من خلال حتى مدام صبريه المواد ويمكن اكثر تفاصيل على الاختصاص تاع الماجستير هذا حتى معك سي محمد كان فما اضافه باش نفهم شنو باش يتلقى الطالب اللي باش يقرا الماستير هذا العشرين اللي باش يقراوا الماجستير هذا دونك شنو باش يلقاو من مواد واكيد من خلالها باش ينميو مهارات معينه بالطبيعه في الاختصاص هذا.
2: خلينا نجاوبكم بالطرح سعد. دونك بالنسبه لي زابسونس سو ماستر ني با اوفير او بروفيسيونيل معناتها او جون كي ترافاي اللي يخدم ما
1: يقبلوش به.
2: دونك جوستومون اليوم برك العشيه اون ايتوديانت قالت لي مدام نخدم قلت لها ديزولي معناتها سي ماستر دو ريشيرش سي با معناتها دار ماستر بروفيسيونيل تخدم يمكن. في الدومين تنجم تتسامح شويه اكسترا هذه من ناحيه. من ناحيه اخرى في دليل توجيه ايزون كليرمون لو نومبر لو كوتا دابسونس اللي عندهم الحق فيه اون فوا ايزون ديباسي الكوتا دابسونس سون اليميني من ليكزامان في سيسيون برينسيبال. دونك سا جوستومون معناتها المشاكل اللي تقول عليهم عشناهم سي دو فيكو معناتها سا سي سيغ. بالنسبه لي سوجي دو ريشيرش بيان سور سي دي سوجي ابليكي appliqué le loueur à Tunisie ou le loueur à l'BI surtout, c'est vers là qu'on va.
0: Faire une recherche et trouver une solution à un problème.
2: Exactement.
0: On préfère un problème tunisien.
1: وراه مشاكل العالم الكل راه احنا مانيش بعد عليها معناها خاصة في الجانب البيئي تقريبا نتشاركوا في نفس الإشكاليات ونفس المشاكل البيئية وخاصة المشاكل حتى في الاقتصاد الأزرق. دونك مش نلقاو روحنا بعاد على اللي صاير في العالم زاد معناش خصوصية وحدنا زاد في حاجة معينة
0: نجم نستعملها ككومباراتيف
3: اي لا اما ان بروجي اراسموس بلس كي ريغروب des universités tunisiennes, égyptiennes, jordaniennes, lyonnaises, من إيطاليا, من فرنسا. هذا يعطي une preuve concrète كونهم les problèmes que la Tunisie vit sont aussi les problèmes des autres pays.
1: بالضبط. خاصة في المتوسط.
3: فما معناتها les axes de recherche يا إما ينجم يكونوا dans la valorisation quelque chose qui n'a pas de valeur. On va la valoriser, c'est ce qu'on appelle la valorisation des déchets, par exemple. Mais Zed a des axes de recherche pour résoudre des problèmes environnementaux. C'est ce qui est le plus important et qui est en train de se faire. C'est ce qui est le plus important. C'est ce qui est le plus important. C'est ce qui est le plus important. C'est ce qui une source de pollution. Le réchauffement climatique, tout ce qui est le changement climatique. هذا دي كونسيكونس احنا اون ان تران دو مالوروزمون العباد يحسبوها اون كوز سا سي دي كونسيكونس معناتها هذوما نتائج نتاع دي ديزورغانيزاسيون
0: تراكمات
3: كبيره صارت على سنين وكل شيء. انا نعطيك انا حاجه اللي مالوروزمون احنا مثال اون ا دي بروجي دو ريشيرش سور سو كون ابل لي فيلي دو بيش
0: شبكات

0: سعيد
1: شبك السيد يعني ما تصورش الملوثات البيئية اللي نجم نلقاوها في شبكة صيد جديدة والأسباب واللي كونسيكونس اللي نجم يكونوا على المنظومات البيئية.
0: أي.
1: إذا كان أنا عندي مشاريع بحث ينخرطوا فيها الطلبة وتكون فما زادة تكوين في في في تكوين أول حاجة pour trouver des polymères جدد باش يكونوا الشباك متاعنا أدابتي يصطادوا ينجموا يصطادوا الحوت ما ينجموا يكونوا أقل تلوث
0: أي
1: ونجموا يكونوا أقل تلوث. الثاني حاجة il faut évaluer ça ودونك يلزمني أنا طلبة متكونين في كل ما هو عنده علاقة بالتلوث البيئي وبالإيكوسيستم مرام بصفة عامة. هذا أعطيتك مثال صغير مرام سيدي بروجي دو ريشيرش كبار برشا معناها أنا نتصور مع الأخيان اللي في معناتها الليكيب نتاع الماستر دو ريشيرش هذا اون فا اتر تري فيجيلون بارابور او شوا دي سوجي زاد يلزمنا اون دوا اونوري نوز انجاجمون فيزافي دو نو بارتنير انهم معناتها صبريه بار اكزومبل تاكد برشا تقول لي محمد يا اخي فما دي بورس بور لي ستوديون بعد تالي باش يمشيو يعملوا دي ستاج لبرا وكل شيء ما احناش باش نقولوا نيمبورت كوا الطلبه ولا حاجه مي جو سوي انا جو مونجاج بارابور ا سا انه معناتها الطلبه نتاعنا باش يكون فما مثال باش نبداو افيك سامر سكول ما تصير هي وينتر سكول ما تصير في باليرم وديجا الطلبه اللي مش تصير معناتها لور سيليكسيون ال 20 وصبريه لي غارونت دو سا بويسك لي كورديناتريس الاربعه الاولانيين اذا كان مش الخمسه باش يكونوا مؤهلين باش يمشيو معناتها يصير التكوين نتاعهم على مده اسبوع في في مواضيع بحث على
2: خارجتو
1: عمل وركشوب مع هذا مشروع البحث بلو ايغا الى اي تي توا ركوندوي بور اون اني والحمد لله مي عندنا زاده اون في مطلب خاص لراسموس باش تكون فما على مده سنتين دي بورس pour les étudiants pour la mobilité des étudiants باش ينجموا يكونوا يسافروا لبرا يعملوا ماجستير البحث لبرا هك الفتره نتاع 6 شهور وحتى الدكتوراه عندنا فرص كبيره باش طلب نتاعنا يكون عندنا
3: برافو على خاطرش لانه انا كنت منسق رسمي جامعه قفصه دونك في ونعرف شو مره قام تاع رسمش وقال هي نعرف وقتي
0: هي عندك
3: اخبار معناتها لي فون موجودين أستاذنا لفون موجودة قال لي بتاع راسموس قال لي أنتم ما عندكم برشا فلوس متحبوش تاخذ يا ما تعرفوش تبعوا البروسيدور وتكتبوا بقيت له يمكن الثانية
1: الحمد لله
3: توا ولا دونك فو كونتيني برافو
0: يعطيكم الصحة ومهم جدا الاستفادة من الشراكات هذه الأوروبية العربية المتوسطية لفائدة الطلبة نتاعنا وخاصة لخدمة المجال البحث العلمي. كلمة أخيرة
2: أي كلمة أخيرة كيفاش ليتيديون ينجم يلقى المعلومة باش يسجل
0: بالضبط
2: دونك فما رابط un lien d'inscription, un formulaire d'inscription où j'invite les étudiants à scanner le QR code et à mettre leur délil et talib, ils ont fait les informations pour qu'ils aient leur réponse خاطر فما دي بيس كونستيتوتيف نتاع الدوسي اللي مطلوبه في الفورمولير
0: الرابط نزل سايس
2: نزل في السيت نتاع الاس بي ام في الباج فيسبوك ومعناتها
0: معنا على البيوتكنولوجيا بالمنستير الصفحه على الفيسبوك والا الموقع الرسمي نتاع المعهد تلقاو الرابط اللي فيه التفاصيل على الماجستير الجديده في الاقتصاد الازرق والاستدامه البيئيه. سي محمد نورتنا كلمه اخيره لك باش تحضر بحثنا مره اخرى باش نحكيوا على المشاريع الكل
1: ان شاء الله
0: رسمي وعدنا وكبش تجيب حذينا مثالش
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله,
1: إن شاء الله. والله يشوفوا بارك الله فيكم على الاستضافة هذه على خاطر من المهم جدا يكون معناتها صوت متاع الباحث والأستاذ الباحث مسموع ويوصل للطالب ويوصل زادة للولي متاع الطالب على خاطر نعرفوا أنه البرمية انفستيسمون متاع ولي في تونس هو في ولده في قراية ولده يعني احنا اترافيرس كوني انتخان دو فيغ صحيح قاعدين نخدموا في حاجة نحبوها اللي هو البحث العلمي مي زادة الحمد لله أوني بورتور دان ميساج ديسبوار للطلبة انه توتي بوسيبل وبقدره ربي لو شومان دو ليكسيلونس ينجم يكون موجود اذا كان هالمقاومات هذه موجوده.
0: ان شاء الله
1: كل الخير للطلبه
0: التونسيه. سي محمد بن
2: مغروم بالحرز
0: يعطيك الصحه مدام صبريه مرحبا بك في كل وقت حكينا شويه على الماجستير الجديد في المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بنصير. سي محمد بني منسق مشروع بلو ايرا حكينا شويه على المشروع هذا لإيراسموس بلس راجعين بعد الاخبار.
1: شكرا.
4: زرم دين الوردانيين بني حسان على الموجة 95.7
5: 95.7 في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار في شتى المجالات. برامج تخليكم في صورة كل مصاير سياسياً، اقتصادياً، اجتماعياً وثقافياً. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم، من خلال المعلومة اللي تهمكم. ومعانا ما يفوتكم شيء.
6: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة التاسعة. المعهد الوطني لقصد الجوي يحذر أن يوم غد الثلاثاء ستكون درجة انذار كبيرة وتتميز بطقس حار جدا جدا مع هبوب رياح الشهيل وظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالمرتفعات الغربية. صنفت أغلب ولايات الجمهورية 20 ولاية ضمن درجة الإنذار الشديد ما عدا ولايات الساحل الثلاثة سوسة والمنستير والمهدية إلى جانب ولاية القصرين، هذه الأربع ولايات ضمن درجة إنذار عادية. وقال المعهد الوطني للغزة الجوية أن الخطر الأكبر هو بالنسبة للأطفال والأشخاص المسنين والحاملين لأمراض مزمنة، ودعا معهد الغزة الجوية الرياضيين والأشخاص الذين يعملون في الهواء الطلق إلى الحذر من جفاف الجسم ومن ضربة الشمس. هذا وينصح المعهد الوطني لقصد الجوي كل المواطنين بشرب الماء عدة مرات كاملة اليوم حتى دون الشعور بالعطش، وترطيب الجسم بصفة مستمرة باستعمال منشفة مبللة والاستحمام، وتجنب الخروج غير الضروري بين الساعة منتصف النهار ورابعة بعد الزوال. وعند الخروج يدعو معهد قصد الجوي لاستعمال واقي للرأس من أشعة الشمس واللجوء إلى الأماكن المكيفة من ساعتين إلى ثلاث ساعات باليوم إن أمكن، ومع وجود حاد بعض الاضطرابات الصحية. يوصي المعهد قصد الجوي بالاتصال بالأطباء أو طلب مساعدة عبر الاتصال بالنجدة على رقم 198. أما بالنسبة لهذه الليلة فالسماء تقريبا تكون قليلة السحب مع عدا في بعض المناطق المرتفعة، الرياح ضعيفة ومعتدلة، البحر قليل الاضطراب. درجة الحرارة هذه الليلة في المناطق الساحلية بين 31 و 35 درجة، وفي المناطق الداخلية تصل إلى 39 درجة. أشرف اليوم وزير الفلاحة عز الدين بالشيخ على جلسة عمل خصصت لعرض نتائج الدراسة المتعلقة بتقييم الفعالية والمخاطر الصحية المرتبطة بإرساء برنامج التلقيح ضد مرض السلد الأبقار. وقد أعدت هذه الدراسة وفق بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة فريق عمل تم تكوينه في الغرض. أبرز نتائج هذه الدراسة كانت اعتماد التلقيح بلقاح BCG ضد مرض السلد الأبقار، وهو خيار فعال للحد من انتشار المرض في ضيعات ديوان الأراضي الدولية. وأكدت دراسة وزارة الفلاحة أن التلقيح ينبغي أن يكون ضمن استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة هذا المرض. استعرض المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلب في اجتماعه 36 سير موسم تصدير زيت الزيتون المعلب خلال السداسي الأول من هذا العام مقارنة بالعام الماضي، حيث سجلت الكميات المصدرة تطورا بنسبة 57%، وسجلت عائدات التصدير تطورا بنسبة 42% لتبلغ قيمتها قرابة 660 مليار، وهو ما يعكس الديناميكية المتنامية للقطاع. وجهات التصدير أيضا تنوعت، حيث كانت 62 دولة تستقبل زيت الزيتون التونسي، فيها أسواق جديدة مثل البرازيل والصين وروسيا والأردن، بالإضافة إلى دول أوروبا، دول غرب أوروبا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج العربي. عقدت وزيرة العدل ليلى جفال اليوم جلسة عمل مع مدير المعهد الأعلى للمحاماة عماد فرحات. مدير المعهد قدم عرضا بخصوص سير عمل المؤسسة ومقترحات تطوير النصوص القانونية المنظمة لها ومراجعتها على مستوى مواد ومحاور التدريس، بما يضمن تحسين جودة التكوين الأساسي للمحامين الدارسين. كما تناولت جلسة العمل الاستعدادات لتنظيم المناظرة القادمة للدخول المعهد الأعلى للمحاماة من مختلف جوانبها التشريعية واللوجستية، خاصة فيما يتعلق بمراجعة نظام تأجير المكلفين بالتدريس والتكوين والأعمال الاستثنائية بمعهد المحاماة. انتهى الموجز، موعدنا القادم على الأنباء في الساعة 10 مع نشرة مفصلة، ويعود إليكم زميلي أحمد في طريقه إلى الجامعة.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة. نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: الطريق إلى الجامعة.
3: الطريق إلى الجامعة
4: رصد لمقاييس ومراحل التوجيه الجامعي وتعريف بالمؤسسات والإحداثات الجامعية.
2: الطريق إلى الجامعة.
3: الطريق إلى الجامعة
2: مع أحمد موسى.
5: أحمد موسى.
6: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في الطريق إلى الجامعة، الجزء الأول من البرنامج حكينا فيه على جديد المعهد على البيوتكنولوجيا بالمنستير، حكينا على الإجازة الجديدة والماجستير الجديد بالشراكة مع إيراسموس بلوس بلو إيرا، اللي نجم نقوله أشرف على هذا المسار الجديد وساهم في بعث الماجستير الجديد اللي بش يكون على ذمة الطلبة في الموسم الدراسي الجامعي 2026-2027. باش نواصلوا مع المسارات الجامعية الجديدة، كل مرة نمشيوا الجامعة في تونس نحكيوا على الإجازات، نحكيوا على الاختصاصات والظهر لي الأسبوع هذا. باش نبقى في المنستير في فقرة مسارات جامعية مع مريم حرزلة.
7: مسارات جامعية. مسارات جامعية.
6: مريم، جامعة المنستير من أفضل الجامعات التونسية، احنا تبارك الله الجامعات متاعنا ما شاء الله على الاختصاصات الموجودة، لكن فما عديد الشعب والاختصاصات اللي تم تأهيلها وإعادة تأهيلها. دونك باش نحكيو شوية على الجامعة هذية، ونشكر السيدة ليلى حميدة على المعطيات اللي وفرتهمنا في كل مرة، هي تحرص مدام ليلى باش تكون ديما جامعة منستير موجودة في الفقرات نتاع الطريق إلى الجامعة، وديما نعتبر جامعة منستير وكل من يعمل في جامعة المنستير شريك معنا في هذا البرنامج. دونك تحية لمدام ليلى، باش تحكيو شوية على الجامعة جامعة المنستير.
8: نعود نحب نحيي مرة أخرى مدام ليلى، ونقولها ومن خلالها نحيي كل من يعمل في جامعة منستير من إطارات، من أساتذة، من طلبة. الجامعة هذه اللي باش نحكيو عليها اليوم هي ماهيش جامعة من فراغ، هي جامعة عريقة تغطي ولاية المنستير والمهدية، وتمتاز خاصة بتنوع مؤسساتها وانفرادها بالباركور بالمسارات، كما مسار الطب الأسنان وكما مسار الصيدلة. بالنسبة للمؤسسات الجامعية اللي تابعة لجامعة المنستير، نذكر منها كلية الطب اللي هي بيان كلاسي في الجمهورية التونسية، وإلا مش حتى الجمهورية حتى الانترناسيونال، فهي صرح تكوين الإطارات الطبية والبحثية في تونس والخارج. بالنسبة لها لنا احنا المسارات الطبية معناها ما فيهاش حاجة جديدة، كون شيء هما في المسارات في الماستر وكل شيء، ذوك مش بتاعهم مش باش نحكيوا عليهم. كيف كلية الصيدلة اللي هي المرجع الوطني والتاريخي لعلوم الدواء والصناعات الصيدلانية، وكلية طب الأسنان اللي هي وجهة التميز في جراحة وصحة الفم والأسنان. باش نمشيو نحكيو هذه خاطر لي باركور نتاعهم هذوما بيان سور راهم 5 سنين وفما فوق، ومعناها دي باركور معروفين وحكينا عليهم سابقا باش نمشيو لاكثريه نركزوا شويه على المسارات الجديده اللي في الجامعه نتاعنا في جامعه المنستير خاصه اللي نحكيوا عليها. المسارات بالنسبه للمسار عندنا باش نحكيوا على كليه العلوم بالمنستير. كليه العلوم بالمنستير هي كليه زاد عريقه جدا، فيها الإجازة في الفيزياء، في هندسة البرمجيات ونظم المعلومات، فيزياء ونظم طاقية متقدمة، القياسات والأدواتية، الرياضيات، الفيزياء والكيمياء وكيمياء البحث. أما المسارات الجديدة ونذكر لهنا الكيمياء المواد، تكنولوجيا المياه والمراقبة البيئية، الكيمياء الطبية والمواد الطبيعية، وعلم البيانات وعلم البيانات، وكذلك منعرفش كان قاعدين يفهموا فيا بالعربيه والا نحكي بالفرنسي خاطر بتاتر ما نعرفش
6: بنجم اسهل لك مريم نجم ما يفهموا معلومه اسهل
8: نعاود نرجع لهم
6: لازم التفاصيل هذه الكل او قداش من مسار تقريبا
8: عنا اهم الاخصاء في الشيمي باغ اكزومبل هذوما في الجديد عندنا شيمي دي ماتريو تكنولوجي دي زو سورفيلانس انفيرومونتال شيمي ميديكال اي سوبستانس ناتوريل. بالنسبه للانفورماتيك عندنا سيونس دو الانفورماتيك اللي فيها البيك داتا اي اناليز دوني باركور بالانجلي ولا باركور بالفرنسي فما الكترونيك الاندستريال اي سيستم امباركي. بالنسبه زاد للماتيماتيك فما سيونس دي دوني. نمشيو زاد للجامع هذوما الاختصاصات الجديده بخلاف الاختصاصات الموجوده قبل. بالنسبه لليسات مهديه نلقاو بخلاف الاجازات الموجوده في الهندسه المدنيه الميكانيكيه والكهربائيه عندنا الاجازه في الانرجيتيك اي انفيرونمون تكنولوجيك دو لانفيرونمون اي فالوريزاسيون دي روجي. بالنسبه لليزام اللي هي المعهد العالي للفنون والحرف بالمهديه فما اجازات في تصميم الفضاء تصميم المنتوج والفنون التشكيليه وفما اجازه جديده اللي هي ببليسيتي اوديو فيزوال. بالنسبه للمعهد العالي للدراسات التطبيقيه والانسانيات بالمهديه ما عندناش
6: مسار جديد
8: مسارات الكل اخذناهم على اعاده تاهيل. بالنسبه للمعهد العالي للغات التطبيقيه والاعمال بالمكنين كيف اجازه في اللغات التطبيقيه الانجليزيه الفرنسيه اسبانيه والمانيه وتطبيقاتها في السياحه هذا مهم جدا والاعمال. بالنسبة للمعهد العالي للبيوتكنولوجيا اللي كانوا بحضنا الزملاء قبيلة حكينا على سيونس مارين اي ايكونومي بلو. كذلك عندنا المعهد العالي الإعلامية والملتيميديا في المستير اللي هو يقدم اللي هو قطب تكنولوجي بامتياز وهو قطب التكنولوجيا الرقمية البرمجيات والوسائط المتعددة. المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بالمنستير كيف معروفين الإجازات اللي فيها تقنيات الصحة العلاج الطبيعي تقويم النطق إلى آخره. المعهد العالي لمهن الموضة بالمنستير يقدم إجازات في تصميم الأزياء ابتكار نسيج وتسيير سلسلة الإنتاج في القطاع الموضة. المعهد بسمحني كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بالمهدية خاطر راهي تابعة جامعة المستير وهي قطب علوم الاقتصاد تحليل البيانات المالية والتسيير المؤسساتي. المسارات الموجودة اللي هي إجازات في الاقتصاد والتصرف وإجازات في التجارة الدولية واللوجستيك إلى آخره. الإزيم مستير كيف ما في مش حاجة جديدة تذكر في كل إعادة توجيه إعادة تأهيل هذا هو دونك تبارك الله الجامعة زاخرة جامعة متوفر فيها جميع الاختصاصات بالحق على قدم
6: غنية بالمجالات
8: غنية بالمجالات وغنية بالأساتذة وغنية بالطلبة متاحة
6: هما كل جامعاتنا الحقيقة مصدر للفخر فيهم تنوع وفيهم اختصاصات وتلقى في كل جهة مؤكد فما اختصاصات فريدة من نوعها خاصة بالجهة هذيك حسب يمكن جغرافية المكان، حسب الاختصاصات المتوفرة. فما جهات يمكن تخدم أكثر على مجالات معينة، تو نحكيو تو في المونستير ولينا أكثر يمكن في الجديد فما الاقتصاد الأزرق الحديث عليه في البيوتكنولوجيا، في الشمال الغربي أكثر يمكن المجالات الفلاحية. البيئة تقريبا ولات مصدر معناها خلينا نقول مواضيع الموجودة في الشعب وفي الاختصاصات في كل الجامعات، الخطر ولا تحدي وولت أولوية الاختصاصات هذه في بلادنا في الوقت هذا. الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا موجودة في كل الجامعات،
8: ابليكي للناس كل جمع. ما عادش فما عادش جديد الذكاء الاصطناعي ولا حاجة معناها نخدموا بها.
6: فما شعب
8: هي الجامعة
6: مشتركة وفما شعب عندها خصوصياتها حسب المناطق وحسب الجامعات.
8: جامعة المستير
6: 13 جامعة في تونس
8: ولا جامعة المستير كوم باغازار 13 مسار جديد.
6: نعم.
8: معناها أباغ المسارات القديمة اللي فيها إعادة تأهيل فما 13 مسار جديد في التأهيل.
5: ولكن هذا يا مريم ما جاش من فراغ، هو عمل دؤوب. جامعة مسير يعني من الجامعات اللي متميزة. جامعة مسير هي منفتحة على محيطها ونسيجها الاقتصادي والاجتماعي، وبالتالي المسارات الجديدة هي مواكبة إلى ما يسمى جغرافية يعني كذلك جغرافية البلاد وجغرافية المنسير، وكذلك باش معناتها يعني هي تكون يعني إطارات في جميع المجالات لما فيه باش يكونوا إطارات للدولة التونسية. وهذا وراه راه مجهود كبير من خلال رئاسة الجامعة، من خلال يعني الموظفين والإطارات اللي يخدموا هذيك، وكذلك الأساتذة الباحثين والمخابر. راه الجامعة هي مكونات يعني ما بين تسيير إدارة وكذلك الأساتذة اللي منكبين في جميع 16 مؤسسة جامعية. يعني كجامعي أنا يعني بصراحة عشت في عديد المؤسسات الجامعية، ولكن جامعة المنسير والانتماء إليها فخر إلى كل أستاذ.
8: هي فما جامعة ما حكيتش عليها اللي هي البريباراتوار اللي هو يتوجهوا لها الطلبة، زادة هذيك جامعة معناها ليكول بريباراتوار في المستير، يتوجهوا لها الطلبة بعد الباك يقرأوا فيها بريباراتوار، معناها يقرأوا فيها سواء يقرأوا فيها بريباراتوار كلاسيك ان جنرال. دونك هذيك تخول لهم من بعد باش يدخلوا لي معهد المهندسين، دونك مدارس المهندسين. دونك هذه البريباراتوار بالنسبه للطلبه الجدد اللي هما لي نوفو باشوليي مهمه جدا، زادوا فيها برشا افاق ونشجعوها عليهم
5: ان شاء الله. بعد احنا باش نرجعوا لسلسله الحلقات نتاعنا للطلبه الجدد من ياخذوا التوجيه نتاعهم، وبعتلي نعطيهم جميع النصائح للالتحاق بالجامعة من خلال برنامجنا.
6: الدورة القادمة للتوجيه تكون بين 27 و 31 جويلية إن شاء الله. تنزيدوا زادة من الأسبوع القادم نحكيه شوية، باش نحكيه زادة على جديد الجامعات في سوسة إن شاء الله في الأسبوع القادم، مش في المسار الجامعي. المسار الجامعي اختار أنت الجامعة باش تمشي، لكن عندنا استضافة إن شاء الله باش نحكيه على
8: بعض
6: المسارات الجديدة.
8: نكملوا في سوسة
6: كما تحبين
8: كما عملنا لما مستير،
6: لما نفرضش عليك أنت تختار حسب التوجه اللي عندك. أما عنا ضيف إن شاء الله باش يكون حاضر بحثنا من مؤسسة جامعية في سوسة الأسبوع القادم، باش نحكيه زادة على شعب جديدة وإجازات جديدة. دونك هذه بالنسبة للجمعة جاي. الجمعة هذه مازلنا مواصلين مع الفقرات الخاصة بالطريق إلى الجامعة حتى العشرة بعد شوية بالهاتف استثنائيا آية غرسل اللي كانت ساهمت في إعداد حصة اليوم الطريق إلى الجامعة، باش تقدم لكم فقرة كليك للنجاح كالعادة. مواقع وزيادة تطبيقات تنجم تفيد الطلبة الجدد وإلا القدامى في دراستهم، باش تكتشفوا تطبيقة جديدة وإلا موقع جديد مع آية بعد لحظات.

0: 39 دقيقة في ذاعة المنستير. تحية كبيرة لكم مستمعينا وين ما كنتوا. الطريق إلى الجامعة كنا نسمعوا في الطريق الليسي أو مش نمشيوا للطريق إلى الجامعة، وإن شاء الله ثنية تكون مسهلة في اختياراتكم للتوجيه الجامعي وللجامعات والمؤسسات الجامعية اللي باش تكملوا فيها قرايتكم. إن شاء الله اختيار مهم يتطلب تركيز كبير في دورات التوجيه واختياركم للاختصاص والشعب، وإحنا نحاولوا من خلال البرنامج نسهلوا لكم شوية الاختيار هذا. ما نأثروش عليكم لكن نعرفوكم بالمسارات الجديدة بالشعب الاختصاصات الجامعات المؤسسات الجامعية، وانتوما في الاخر تختاروا الحاجة اللي تنجموا تنجحوا فيها وتلقوا روحكم فيها مغرومين ومرتاحين وقت ما تقراوها. دونك باش نواصلوا مع الفقرات وكليك للنجاح.
1: كليك للنجاح، كليك للنجاح.
0: غابت علينا الأسبوع هذا إيه غرسلة، لكن معانا عن بعد. إيه مرحبا بيك.
2: مرحبا بيك، رحب ونجدد ترحيبي بكافة مستمعينا الكرام وبأعضاء الفريق الدكتور أنور والأستاذة مريم حمز الله وأنت أحمد موسى.
0: أني أحمد موسى مش أحمد عبد الآخر، هذيك الصحة. إيه نذكر مرة أخرى إيه راهو عملت الإعداد نتاع حصة اليوم، برافو يا إيه كتجربة أولى في الإعداد. بيه التجربة
2: محليها، ما زلت
0: أتعلم. أحليها، بيه تري بيان تري بيان. احنا راضين على العمل نتاعك ويعطيك الصحة، والضيوف اللي جاوا قالوا يشكروا فيك، قالوا محليها ايه كي تكلمنا معناهم تبارك الله عليه. هاوك عندك النوت باهية
2: به طبعا.
0: قول لنا شنو باش تحكي لنا والمواقع اللي باش تحكي عليهم اليوم في كليك للنجاح اللي نجم يعاونوا الطلبة نتاعنا بطبيعة في الدراسة ان شاء الله العام الجاي.
2: هو المرة اللي فات نحن حكينا على ديز ابليكاسيون يعاونوا الطلبة في المجال الشبه الطبي.
0: أيوة.
2: والمرة اخترت لكم مجال التربية والتعليم، شعب التربية والتعليم. واللي قرا شعب التربية والتعليم باش يفهم بالقديف فيش باش نحكي اني اليوم. واول حاجة حبيت نوجه شوية معلومات ونصائح للطلبة الجدد في الشعبة هذه اللي اختاروها، وان شاء الله بالتوفيق كله.
0: طيب يا
2: اختصاص باش نلقاو رواحنا قدام برشا اكسبوزيات اللي بطبيعه يبداو نوتي والا يتزيدوا معناها دي بوان في ماده معينه هيك. اما الحاجه اللي تميز الاكسبوزي في شعبه التربيه والتعليم اللي العروض هذوما صحيح يكونوا قدام زملائنا معناها في الجامعه وفي الكلاس وكل، اما مضمونها لازمها تكون قريبه من عالم الطفل. صورة أوضح، طالب التربية والتعليم خاطر قاعد يتدرب باش يكون مربي المستقبل لازم عنده قدرة على شد انتباه التلميذ وتبسيط المعرفة، وهذا يبدأ من الكلاس ومن التكوين متاعنا. سي أنور ينجم يزيد يأكد لي الحاجة هذه. لذكوزي ساعات نوصوا نتقمصوا الدور متاع الصغار، صحيح هما المعلومات متاع كبار معناها في المواد اللي احنا نقراوهم وكل، اما نتقمصوا دور الصغار معناها الاكسبوزي ما لازموش يكون كتيبه وكهو، لازم فما حاجات تفاعليه
0: صحيح
2: اللي احنا الكبار اصلا يشدونا معناها ليزاكتيفيتي هيكم والا لي فيديو ولا حاجه يشدونا. هيك علاش اخترت لكم ديفا ابليكاسيونات يعاونونا على ليزاكسبوزي هذوما باش تكون بطريقه تفاعليه ونخلقوا تجربه اكثر متعه. أول أبليكاسيون اليوم هي وورد وول، ومهمتها إنها تصنعلك ديز أكتيفيتي وتمارين تفاعلية بطريقة سهلة وفيسع. والحاجة اللي ميزها إنها تحول التمارين العادية إلى ألعاب تعليمية. كما قلت لكم راهو ديز أبليكاسيون هذوما كما ينجموا يساعدوا ديز أتيديون كما ينجموا يساعدوا المعلمين اللي هما توا يبشروا في خدمتهم. بالنسبة للديز أتيديون المعلومات تكون معناها معلومات على المستوى الجامعي معناها تكون أكثر من مستوى المدرسة والكل، أما طريقة تفاعلية أكثر. الألعاب بس نلقاو كيما الكويز كيما الرو أليتوار كيما المطابقة بين الكلمات والتصاور، مثال خاطر زادا نعملوا دي زيكسبوزي مثال نقدموا دروس نتاع ابتدائي نتاع سنه نختاروها نحن في اي ماده من المواد فرنسيه عربيه تاريخ جغرافيا، تخش عليهم زملائنا هما التلامذة اللي يسمعوا فينا ولا يتفرجوا فينا كيفاش الدرس هيك معناها باش تحييه وباش تخلق فيه انيماسيون محلاها. كيف كيف نلقاو التمرين نتاع الصغي والفوق اختيار الإجابات الصحيحة وتكتيب الكلمات والجمل، ومن المستحسن الابليكاسيون هذه ليزيتيديون يستعملوها من الأول وإلا المعلم يستعملها من بداية الدرس، خاطرها تجذب الانتباه وتخلي التلميذ وإلا بقية ليزيتيديون اللي في الكلاس متفاعلين وبش يعرفوا معناها بقية العرض شنو فيه. وإلا تأخر زي ذا نجموا نستعملوها بس تراجعوا المعلومات كما قلنا، خاطر هي تصنع معناها تمارين سوفر متاع ألعاب معناها نجم تقيم المدى الفهم متاع المعلومات اللي قدمتها في الإكسبوزي متاعك. ثاني أبليكاسيون
3: ذكرنا بالاسم متاع الأبليكاسيون الأولى
2: وورد وول
3: بيه très bien. Eh, l'application ثانية.
2: L'application ثانية اللي هي اسمها Story Jumper، اللي هي اسمها على جسمها، هي application تعاونك بستعمل قصص تفاعلية. طريقة احنا القصة من المعتاد نعرفوا القصص الورقية هذوكم سيرتو الصغار بون توا الوقت معناه يتبدل وكله ولا وفما قصص رقمية، هذية يساعدك حسب الدرس اللي انت تحب تعمله حسب المعلومات اللي عندك، ما نختصروش كان على القصص الرقمية اللي موجودة توا نلقاوها على الانترنت كهو، لا راو تنجم تصنع القصة متاعك وتخلي البصمة التوش هكا المميزة متاعك. كيما قلت لكم الابليكاسيون هذه ستوري جامبر اللي هي تخلينا نعمل قصص تفاعلية بطريقة سهلة، والقصة ما تكونش كتيبة كهو، وتنجم نزيدوها تصاور، نزيدوها تسجيلات صوتية، نزيدوها حتى فيديو باش يخلي المحتوى أكثر تشويق. دوب ما نحلو الابليكاسيون باش نلقاو ديز اكزامبل موجودين، معناها هما قوالب جاهزة اللي احنا نجمو نستعملوهم حاضرين، وإلا انت تبدل كما تحب، خاطر باش تلقى بيبليوتيك على ذمتك فيها خلفيات فيها تصاور شخصيات فيها بلايس، وانت حسب القصة متاعك وحسب الدرس متاعك وحسب معناه نجم تحطها حتى في اكسبوزي هكا من الاخر كالترخيص ولا حاجة صفر قصة حاجة محلاها على الاخر. ومن ابرز ميزات الابليكاسيون هذه اللي نذكر باسمها ستوري جامبر انه تشجع الابداع، وكما قلنا تخلي عندك بصمة خاصة ونجمو نستغلوها في مواد مختلفة بالنسبة للطلبة وبالنسبة للمعلمين اللي توا ديجا يخدموا.
3: تري بيان. ب
2: ثالث
3: ابليكاسيون
2: درس اللي هو باش يكون منصة تعليمية حديثة، والمنصة هذه ما غير فلوس اللي اسمها ويكلت. المنصة هذه تعاون ليتيديون باش يخدم لي زيكسبوزي لي ريسيرش لي بروجي ايدوكاتيف، ويجمع لك مراجع من مصادر مختلفة يخليك تكتب ملاحظات وإلا تعليمات بين كل عنصر وعنصر. هاوش نفسر لكم أكثر مثال، بعد ما أنت حطيت لي فيشي اللي حاسك بهم الكل لي ليان لي زارتيكل ونظمتهم السيت هذية معناها يخليك البلاتفورم سليتو هذية تخليك تنظم المعلومات مجموعة المعلومات اللي لميتها وتنجم معناها ترتبهم كيفاش اللي تنجم تقولهم تنجموا تشوفوا الفيديو هذايا الاولاني ترتبهم من بعد تقراوا المقال هذايا ثاني حاجه معناها حاجه تبدا بالتسلسل
3: كيما الكوندكتور اللي حضرته لنا في البرنامج
2: كيما
3: تري بيان بي.
2: وحده من المميزات نتاعو اللي تنجم تبعث اليوم معناها الجروب اصحابك والا الكلاسك باش ما يقعدوش يعملوا سيلي شارجمون كل حاجه ما قلنا تنجم تلقى فيه دي فيشي مختلفين دي زارتيكل دي ليان دي فيديو تنجم تشاركهم مع اصحابك يا اما بالكيير كود يا اما اللي انت تبعث لهم اليوم اليوم. باختصار البلاتفورم هذه توفر لك الوقت، نظم لك الكونتينيو بتاعك يكون منظم أكثر، وتخليك توصل أسهل للمراجع والموارد التعليمية وتشاركهم مع أصحابك بطريقة سهلة. إذو ما ثلاثة حاجات لكم لليوم، ثلاثة أبليكاسيونات ومعهم السيت، دوز أبليكاسيون
3: وسيت
2: تعليمية السفر. كما قلت لكم من الاخر شعب التربيه والتعليم ديما بتوجه هكا خاطر كنت نقرا معناها تربيه وتعليم.
3: اي انت استعملتهم لي زابليكاسيون هذوما والبلاتفورم ولا تو اكتشفتهم؟
2: لا لا اكيد كنا نستعملوا فيهم.
3: اي بي تري بيان. دونك عن تجربه تنصح الطلبه في الاختصاص التربيه والتعليم باش معناها ياخذوهم بعين الاعتبار لي زابليكاسيون هذوما ويخدموا بهم ان شاء الله.
2: اي خاطر كيما قلت لكم دوب ما يدخلوا هما ان شاء الله في السنه الاولى ما همش باش يعرفوا في بالهم اكسبوزي عادي يبدا كيما قلت لكم لي راهو كبار صحيح احنا في العمر ونبداو قاعدين وكل والمعلومات تبدا معلومات نتاع كبار خاطر نقراو مواد مختلفه اما ساعات نتقمصوا دور التلميذ معناها خاطر الحاجات هذوما تعاوننا كي نتخرجوا نكونوا حاضرين وجاهدين لابخوف اللي في اخر سنه في السنه الثالثه فما ماده كامله نقراوها اللي احنا نتعلموا معناها تقنيات حديثه حاجات معناها بالذكاء الاصطناعي والكل اللي نهار اخر تعاوننا في خدمتنا معناها هكا كنتوا سباقين انتوما وتعرفوا بعض لي زابليكاسيون اللي تنجموا تبداو تخدموا بها من السنه الاولى ومن غير ما تقعدوا تلوجوا برشا.
3: لازمنا ناخذوا راي الدكتور راهو في حاجة كيما هك
2: أكيد.
4: أي يعطيك الصحة برافو على المجهود اللي قمت به من خلال التروز أبليكاسيون اللي وضحتهم وشعب التربية والتعليم راهو باش قلتوا أي ذي الكليكة راهو يدخل في نطاق يعني تحسين وجودة الممارسة المهنية للمدرس لأنه تلميذ متاع توا ما هوش تلميذ متاع قبل وخاصة اللي يكونوا التركيز متاع التلميذ راهو الانتباه متاعو قاعد ينقص بارابور للتلامذة متاع قبل وبالتالي كل ما هو يعني أدوات وآليات ديداكتيكية وما يسمى لي سيبور بيداغوجيك كي نستعملوا لي زابليكاسيون الفيديو تيلينغ ستوري لي زيكسبوزي راهم مهمين لانه فما الصوت فما الصوره فما الالوان اللي تشد انتباه التلميذ وخاصه المعلومات وهي تكلمت خاصه اللي يكونوا ما فما مفهوم تعلمي اللي هو النقل المعرفي لا ترانسبوزيشن ديداكتيك من كلام صعيب الموجود في الكتبه نبسطوه آليات عديدة باش الصغير يفهموا وتوصلوا المعلومة. دونك في النطاق هذا لي زابليكاسيون يعطيك الصحة اللي عملتهم وخاصة اللي يكونوا راهو وقت اللي في الدروس متاعنا علاش نقولوا ما عملوا دي زيكسبوزي يقريوا دير ربع ساعة ما يسمى يعني ان سيتياسيون ريال يعني باش
3: يستانس
4: هو والطلبة يعملوا هما تلامذة وبعتالي باش يجيهم في السنة الثالثة الممارسات المهنية وين يحلوا كذا الأداء وخاصة أي رجعت الذكريات حلوة قلت لي يعملوا الطلبة متاعي في بالك اللي كنت أني نشارك كتلميذة
3: كطفل صغير
4: نشارك
3: شباب
4: لا معاهم نعيش لأنه الابتدائي اللي قريته وانا في الستينات ما كانوش يقريوا فيه بنفس دونك أنا عودت الكروسي تاع الابتدائي ما يعرفوا ولك راهو يا أحمد علاش عشتها لأني قريت مثلا الحساب والإيقاظ العلمي وكذا والتاريخ بالأدوات اللي كانت تحكي عليهم بالفيديو قيت روح يا سيدي رجعت أنا الكروسي تاع الابتدائي الكل وبالتالي الابتدائي قريته مرتين تقنيات جديدة
3: وتقنيات
4: يا نعم كان يكونوا زادة أنيستي ديما أنا نأخذ بامبون من عندهم
3: هما ريكومبونس ديما عند الدكتور
4: يعطيك الصحة
3: يا دونك دكتور عطانا كالعادة ملاحظاته المهمة في الديتكتيكية البيداغوجية التعلمية
4: أنا
3: مختصرة
4: أليات أليات لزوتي دو ترافاي
3: وبالحق مهمة جدا اليوم الاستفادة من التطور العلمي والتقنيات الحديثة باش نفهموا أكثر المجال متاعنا ونوصل المعلومة كما يلزم خاصة في مجال التربية والتعليم. يعطيك الصحة يا آية ما تغيبش علينا برشا.
5: يعطيك الصحة يا آية. هو راهو مجال التربية والتعليم بالحق معناها هما يتعاملوا مع فئة من
4: سنية صغيرة
5: ومعناها تلامذة من أروع ما يكون معناها هما مازلت خامة وانت باش تسقلها وبالحق معناه. وكي ترى كيما هكا حاجه وسورتو انت جينيراسيون هذه اللي باش قاعده باش تدخل سنه اولى ولا ماهيش جينيراسيون نتاع سنه وماهيش جينيراسيون نتاع عامين ولا مش جينيراسيون نتاع غدو. معناه هي جينيراسيون وحدها عندها خصوصيتها منفتحه على العالم بصفه غريبه. الظروف اللي هي تعيش فيها ما عشناش فيها احنا قبل. دونك راهو عندهم خصوصيه لهم هما ونشجعهم بالحق. معناه طرق زمها تتجدد
4: متجددة وخاصة اللي يكونوا راهم نقولهم بين أيادي أمينة, لأنه التكوين متاع الأساتذة المتخرجين جديد في التربية والتعليم راهو طرق حديثة راهو لا الزملاء الكل والناس كل راهو معنا خطرش هذاك مهنتنا ويطلب. وخاصة هما تبركل عليهم
3: في السليكسيون تيحهم بيه
4: السليكسيون بيه وراهم عندهم الصبر وراهم يحبوا المادة متاعهم وإن شاء الله معناتها نوعية وجودة
5: ما خافوش على أولادنا إن شاء الله.
4: لا لباس بين أيدي أمينة
3: إن شاء الله. هاتيك صحة يا آية, الأسبوع القادم يجدد
5: بالتوفيق يا آية
3: اللقاء معك إن شاء الله. هاتيك صحة يا آية,
4: برافو.
3: آخر الفقرات جامعة نيوز.
1: جامعة نيوز, جديد الجامعة التونسية في الجامعة نيوز.

0: جويليا، وكل ما فما جديد يهم التوجيه الجامعي في الفترة القادمة باش تلقاوه في الطريق للجامعة. خلينا نمشيو للأخبار، والأخبار الأول سفيرة فرنسا بتونس كانت أعلنت أن بلادها خصت تمويلا بقيمة 2 مليون أورو لدعم برامج تحديث التعليم العالي في تونس خلال الفترة بين 2023 و2026، وذلك على هامش ندوة صحفية خصصت للإعلان عن اختتام مشروع التعاون التونسي الفرنسي الهدف إلى تطوير التكوين الجامعي ومراجعة برامج الإجازة في تونس. دكتور، كان عندك تعليق للأخبار هذا؟
1: خبر قبل كل شيء ما يزيد كان يفيد نوعية وجودة التكوين في تونس في نطاق التبادل والتعاون الدولي بين تونس وكذلك الدول الأخرى، وفي مخصص التعليم العالي كنا قاو 2 مليون يورو ماشيين معناتها للبحث العلمي وتحسين المسارات وتحسين الإجازات. راهو ما ننساوش رواحنا ديما نرجعوا اللي يكونوا الكادر الإطار العام، راهو التكوين الجامعي في ثلاثة مراحل متاعو 3-5-8 ما يسمى في نظام إمد، اللي احنا منفتحين على الاتحاد الأوروبي، راهو اللي احنا في الإطار القانوني المؤسساتي العالمي. دونك وبالتالي هذا التعاون هذا كليكا راهو يخلينا باش احنا نكونوا معناتها التكوين متاعنا ذو معايير ومقاييس عالمية، باش الطلبة متاعنا كي يتوجهوا يمشيوا للجامعات الأخرى يقاوا رواحهم في نفس المعايير ونفس الستاندار. دونك سي كيفي مثل هكذا مبادرات متخلي كان تحملنا زادة مسؤولية باش 2 مليون أورو يمشيوا في التكوين، يمشيوا في البحث العلمي، في المخابر، في التجديد، في التربصات، في يعني وكذلك زادة في اللي بيبليوتيك المكتبات. صحيح. يعني يلزمنا احنا زادة نستغلوا الفرص هذمنية باش نجدوا المكتبات متاعنا، ردها اكثر رقمنا، اكثر يعني مخابر، اكثر لدي
0: هو يعطيك صحة دكتور، خاصة الاستثمار ودعم المخابر لازم يكون حسب أولوية زادة، حسب عندك فون باش يجيك تحاول توزعه بطريقة تكون ذكية وبار حتى عادلة ذكية، يعني حسب الاختصار حسب الأولويات نتاعك في الريشيرش اللي تعملهم.
1: نحب زادة الزملاء اللي شاف دي ديبارتمون المنسقين والمجالس العلمية، يعني نحلوا شوية نشخصنوا أين الداء، وين فما معناتها نقص، هل يكونوا إذا كان احنا نوجه مثلا الإجازات هذمنية أو الفلوس في المكتبة أو في السيمبوزيوم أو في الانفتاحنا على محيطنا الاقتصادي على الخبراء. يخوي نفتحوا على الخبراء ويجيب الناس من برا، خلي يجي يعمل لك فورماسيون لربع العشية. سي سا، جيب لي مثلا إنسان ام بي دي جي، جيب لي دي جي آ، جيب لي معناتها إنسان آخر اللي قصة نجاح متاع أنتربريز كبيرة، راهو عندهم يعطيهم ديركت اللي موداليتي براتيك. نستدعيه الناس من برا، خلي يعني هذا الكليك يخلي ديناميكية جديدة في التكوين، نغيروا آليات وتقنيات ووسائل التكوين في الجامعة. ما هيش كان الكور ما عند الأستاذ، الأستاذ ينفتح على وفق المادة متاعه، ينفتح على الآخرين. انت مثالش اقعد قول راي وجربناها قبل وعطات أكله، والطلبة ما يقعدوش فرد روتين يسمع معناتها إنسان اللي جاي من برا باش يحكي له أكثر، وإن شاء الله معناتها 2 مليون يورو يتصرفوا
0: اللي هم بداوا معناها من 2023.
1: فوالا دونك إن شاء الله معناتها ولما لا يعني نكثروا من الشراكات باش نجيبوا ديفون أخرين على غرار التمويل الفرنسي.
0: يعطيك الصح مريم.
2: والله هو كما قال دكتور معناها الفون هذا يجي من 23-26 سخطو سناء احنا في إعادة تأهيل وإعادة معناها في التكوين الجامعي وتطوير التكوين الجامعي ومراجعة البرامج الإجازة. سناء معناها ما نجم يكون كان هذا حافز باش نجموا نرافقوا الإصلاحات البيداغوجية باش نحينوا البرامج كيف زادا باش ندعموا الرقمنة والابتكار للطلبة. معناه يراهوا الحاجات هذو ما نجموش نقولوا عليهم حاجة خايبة، خاطر ما نجموا كانت يجيونا بالإفادة ونجموا احنا مع بالحق كما قلنا توا لي فون كيفاش نجموا نقسموهم، ينجموا يكونوا معناها كما قلت بصفة موجهة
1: باش يعطيو الإضافة فين فما نقص، وبربي نخصوا شوية فلوس منهم للنوادي

0: خلوها جامعة حية، جامعة ديناميكية، جامعة تفاعلية، جامعة معناتها فين نقوي فيها السوسيابيليتي متاع الطلبة ويعيشوا the university life، يعني كم يحسش بروحه اللي هو كذا لو كلوب الثقافة
1: جودة
0: الكرة.
1: جودة جودة
0: مثال، خلي الطالب يتفرهد، أنا نحب الطالب يتفرهد فيه ويعيش معناتها إبداعات.
2: دكتور يحب يقول لكم كي يكون المناخ سليم
0: مناخ
2: وممتاز وبيئة حلوة برشا يكون فما إنتاج جيد.
0: لا بس
1: هو راهو السوجي هذا مهم، موضوع هذا مهم جدا، نجم نربطوه حتى بالخبر الثاني.
2: الخبر الثاني خليه الجمعة الجاية خاطر الوقت ديما الوقت.
0: فوالا
2: المونغيلا نبدلوا لها بلاصتها بالله يا حسين المرة الجاية باش يراوها الجمع خاطر ديما ناسيين الوقت زويز هذوما الدكاترة اللي بحذاه. يلا يعطيكم الصحة دكتور أنور بالطيب.
0: يعطيك الصحة أحمد، شكرا بارك الله فيك،
2: منورنا ديما. أستاذة مريم حرز الله يعطيك الصحة. الفقرات والوقت يجري برشا، هو الحقيقة على خاطر مواضيع الخاصة بالجامعة والحياة الجامعية راهي مواضيع عديدة، وفما برشا جديد خاصة السنة مع إعادة تأهيل وتأهيل مسارات جامعية جديدة في كل الجامعات، وعنا برشا استضافات. والحاجة الإيجابية اللي برشا مؤسسات جامعية يطلبوا يحضروا في الطريق للجامعة،
1: نحاول
2: بيهم نحاول نوزعوا
0: المواعيد. أغلقنا سنة من البرنامج
2: أي معك أنت خاصة
0: أي ولا دونك بتحتفوا بعيد ميلاد البرنامج
2: وقت ما تحب تجيب لنا جاتو مرحبا بيك.
0: لا فهمت لا لا
2: كبسة في المصروف بالنسبة لي يا دكتور.
0: لا
2: معاش نجم نصرف أكثر.
0: لا لا لا
2: أما من عندك أنت تنجم تصرف حب المصروف نعم تصرف لأي متى ذي نعرف
0: أي
2: نتصور بلك دازل يلا حسام قدر يعطيك الصحة، سليم الحيزم، كل الفريق، مريم، دكتور أنور، آية غرسلة كان معكم في الأعداد وتقديم أحمد موسى. بعد شوية هدي عزيزي قدم لكم الأخبار. ليلة سعيدة لكم الناس الكل، نتلقى بكم غدوة إن شاء الله في الموجة وراموجة كالعادة عبر موجة إذاعة المنستير.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في نشرة الساعة 10 مساء للأنباء. وزير الشؤون الاجتماعية يكشف عن برنامج جديد لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي. تونس توفي خلال شهر جويليا بخلاص قصة من أكبر القروض الخارجية التي تحصلت عليها البلاد التونسية منذ سنوات بقيمة 740 مليون يورو. الجمعية التونسية لمربي النحل تثمن الجهود المبذولة لحماية المنتوج الوطني من العسل وتدعو إلى مزيد حماية القطاع. مرحبا بكم. كشف وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر عن إعداد برنامج لإعادة هيكلة أنظمة الضمان الاجتماعي وتشكيل منظومة الحماية الاجتماعية في تونس. وأكد الوزير على هامش افتتاح أشغال النسخة الثامنة من المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية لسنة 2026 والذي انطلقت فعالياته بتونس اليوم، أن استضافة بلادنا لهذا المؤتمر تتزامن مع إعداد تصور جديد لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي سيتم عرضه قريبا.
1: هذا مؤتمر عربي للأنظمة الاجتماعية ويخصص هذه السنة لأنظمة التقاعد، وإحنا في تونس الاستضافة كانت متزامنة مع إعداد برنامج لهيكلة الأنظمة الاجتماعية بشكل تؤدي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وأعددنا تصور كامل بحول الله سيتم عرضه قريبا. أهم الملامح وأهم العناصر إعادة تشكيل المنظومة وفق حاجيات المواطن التونسي وليس وفق مقاربات نظرية أو محاسبتية، لأنه الغاية مش في حد ذاتها هي تحقيق توازن مالي ينهار بعض السنوات كما صار في التدخلات السابقة الكل عبر التاريخ. وكذلك يجب أن يكون الهدف من عملية الإصلاح أنه منظومة الضمان الاجتماعي تكون أداة لتحقيق العدل الاجتماعي، وينتهي الحديث في تونس عن الدخل الأدنى والحد الأدنى من الضمانات ونحكيه على حد لائق ومعقول للحماية الاجتماعية. وقت اللي نتحدث على إعادة النظر في المنظومة ماناش نتحدث على صناديق، ماناش نتحدثوا على أنظمة التقاعد أو أنظمة قطاع خاص أو قطاع عام، رانا نتحدثوا على إعادة تشكيل المنظومة ككل بما فيها المساهمات وغير المساهمات بكل عناصر تدخل.
0: وبخصوص تأخر تمتع المتقاعدين بحقهم في الزيادة في الأجور، قال وزير الشؤون الاجتماعي عصام الأحمر إن جميع الفئات في تونس معنية بالزيادة في الأجور دون استثناء، وأن تأخر صرف زيادات عدد من المتقاعدين يعود أساسا لتعقيدات فنية وإدارية سيتم العمل على إيجاد الحلول اللازمة لها قريبا.
1: زيادات شملت الناس كل، إذا كان ثم شكون اللي ما شملوش فهي تعقيدات فنية إدارية يتم حلها بحول الله في شهر جويلية، الناس الكل تشملهم الزيادة بنفس الشكل. نيش باش ندخل في الديتاي، ما ثم بعض الإشكاليات الفنية في ترتيب المبالغ وفي فرز الصنفاذة، احنا بصدد استكمال الزيادة. رو الزيادة وقت اللي تدخل ما تدخلش مباشرة بجرة قلم ولا بزر ننزلوا عليه، فالزيادة تتعامى مع الناس كل.
0: وقد أعلنت وزيرة المالية مشكات سلامة اليوم خلال جلسة استماع بلجنة المالية بمجلس النواب أن تونس أوفت خلال شهر جويلية بخلاص قسط من أكبر الأقساط في سنة 2026 من أكبر قرض خارجي تحصلت عليه البلاد التونسية منذ سنوات، وهو بقيمة 740 مليون يورو، أي قرابة أكثر من 2000 مليار بالعملة التونسية. وبيّنت وزيرة المالية خلال جلسة استماع في لجنة المالية أن تونس تخلصت من أحد أكبر قروضها. أفاد المرصد الوطني لسلامة المرور بأن عدد ضحايا حوادث المرور سجل منذ بداية السنة الحالية وإلى غاية يوم 18 جويلية ارتفاعا بنسبة 10.48% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك بتسجيل 695 ضحية قتيل خلال هذه الفترة مقابل 629 قتيل سنة 2025. يامن الشطي رئيس الفرع الإقليمي للوسط الشرقي للمرصد الوطني لسلامة المرور وأكثر تفاصيل.
2: علاش الارتفاع هذايا؟ هو انتشار استعمال الدراجة النارية من طرف المواطنين دون تلقي أي تكوين في مجال قانون الجولان أو الحصول على رخصة السياقة، وثاني حاجة العزوف على ارتداء الخوذة وارتداء ملابس مناسبة معناها لسياقة الدراجة النارية، حيث أثبتت دراسة قام بها المرصد الوطني لسلامة المرور أن أكثر من 80% من سواق الدراجات النارية ما يقصوش الخوض. كذلك ساهم المتراجل بنسبة 21% من قتلى حوادث المرور، ويرجع أساسا إلى احتلال الأرصفة. كما بينت الدراسة اللي قام بها المرصد الوطني لسلامة المرور أن تقريب 49.5% من الأرصفة لا يمكن استغلالها من طرف المتراجل بسبب استغلالها من طرف المحلات التجارية أو سوء توظيف الأشجار أو أشغال أو خفر. ويرجع أيضا هذا الارتفاع في قتل حوادث المرور الإفراط في السرعة ونسبتها 38%. نحب نستغل الفرصة هذه وندعو المستعملي الطريق خاصة سواق الدراجات النارية إلى العمل على ارتداء الخوذة وكذلك احترام قانون الجولان. كذلك بالنسبة لسواق العربيات والسيارات خاصة احترام تحديد السرعة.
0: ثمنت الجمعية التونسية لمربي النحل الجهود المبذولة لحماية المنتوج الوطني من العسل، خاصة بعد الإعلان عن عجز 50 طن من العسل المغشوش. وعبرت الجمعية عن أملها في أن لا تكون هذه الحملة ظرفية وأن تتواصل الجهود لحماية المنتوج الوطني في ظل ما يعانيه الناشطون في قطاع تربية النحل من مصاعب. رضوان المطوسي رئيس الجمعية التونسية لمربي النحل:
3: الخطوة هذه مهمة برشا، وإن شاء الله ما تكونش مناسباتية وتتواصل، معناتها ما تكونش حملة يعني ظرفية، لأن هذه الكميات كبيرة مهولة. 50 طن فيها كمية كبيرة، معناتها نحن نستغربوا كيفاش معناتها كميات كمية معناها قاعدة تدور وكل شيء، لكن الكميات الموجودة واللي قاعدة تستورد واللي مخالفة حتى المواصفات التونسية والدولية هذه قاعدة موجودة بكميات كبيرة، معناتها نحكيو على 100 طن وربما أكثر وتلاحها في المنتوج الوطني. الخطوة هذه خطوة نشجعها وماذا بينا تتواصل حماية المنتوج الوطني قبل كل شيء، وحماية المستهلك من السموم هذه اللي قاعدة تهبط علينا في بلادنا، وعمليات الغش ودعم حتى النحال معناتها الأجنبي. على الأقل نوقف النزيف نتاع الشيء هذا اللي قاعد يصير، لأنه نزيف كبير ولينا نشوفه معناها على قراءة التاريخ، ولا على قراءة التاريخ معناتها بخصناه معناتها العسل، ولا العسل ب 30 و 40 دينار وكدوات وبرومو اللي هو ما يجيش حتى معناتها في حق نقولوا احنا ترانسبور بركة، فهمتني؟ ربما ما يخلصش حتى ترانسبور اللي نعملوا فيه، فهمتني؟ كيلو العسل ولا يتكلف علينا برشا باش نجو، خاصة في شح المراعي وقطع الأشجار. كذلك نظرة المرعى في عوض معناتها نقاو سند من الدولة عبر دعم النحال، نقاو في عملية افتراض كبيرة، ونحن الأبواب معناتها نتاعنا مقفلة، معناتها كي نجيو نحبوا نعملوا عملية تصدير.
0: انطلقت اليوم إذن 20 جويلية عملية التسجيل أداء فريضة الحج للعام القادم 2027 لتستمر لمدة شهر إلى غاية يوم الخميس 20 أوت. وزارة الشؤون الدينية دعت في بلاغ سابق المواطنين الذين لم يتيسر لهم الحج سابقا وراغبين في الترشح لأداء فريضة الحج وهم المترشحون لأول مرة والمترشحون الذين سبق لهم التسجيل إلى التسجيل حصريا عن طريق رابط الوزارة وزارة الشؤون الدينية. كما دعت المترشحين لأول مرة والذين لم تتم المصادقة على ملفاتهم سابقا إلى الاتصال وجوبا بمصالح المعتمدية راجعين إليها بالنظر لتقديم نسخة بطاقة التعريف الوطنية ووصل الترشح للتثبت من المعطيات والمصادقة على ملفاتهم. في أخبار العالم، الجيش الأمريكي يعلن بدء جولة جديدة من عمليات القصف على إيران لليلة العاشرة على التوالي، مما يعني أن اتفاق الهدنة لستين يوما تقريبا قد تم إلغاؤه. والعمليات الضربات انطلقت منذ الساعة 9 ليلا، أي منذ ساعة منذ قليل. تقول القيادة الأمريكية أنها تواصل إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. عملية القصف تتم في المناطق الأراضي الإيرانية في جنوب الخليج العربي في مدن بندر عباس وجزيرة قشم ومنطقة سيريك، أي قريبا من مضيق هرمز. الإعلام الإيراني قال أنه تم تفعيل الدفاعات الجوية، وإيران بالمقابل ترد بالصواريخ والمسيرات على دول الخليج العربي وخاصة البحرين والكويت وبدرجة أقل الأردن وقطر. أذكركم بأبرز عناوين النشرة: وزير الشؤون الاجتماعية يكشف عن برنامج جديد لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي. تونس تقوم بخلاص أكبر قرض خارجي تحصلت عليه البلاد منذ سنوات بقيمة 740 مليون يورو، أي تقريبا أكثر من 2000 مليار. الجمعية التونسية لمربي النحل تثمن الجهود المبذولة لحماية المنتوج الوطني من العسل وتدعو إلى مزيد حماية القطاع. شكرا لكم على حسن المتابعة. الليلة افتتاح مهرجان المنستير الدولي، وموعدكم بعد قليل من مباشرة من قصر الرباط مع زميلي فوزي الصخيري في برنامج صيف ومهرجان لمتابعة افتتاح مهرجان المنستير.
4: أيام تتعدى وتبقى الذكريات، عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك باللي كان. أما أحنا ولاد اليوم، لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة. وعليام كل خميس من 10 لنصف الليل، وتبع الموجة.
5: صيف ومهرجان.

0: صيف ومهرجان
1: صيف ومهرجان
0: صيف ومهرجان

مساء الخير وطابت أوقاتكم جميعا. طبعا كل عام أنتم حيم خير، كل عام والمهرجانات التونسية بألف خير. صارت الافتتاح هذا المساء ننقلها مباشرة من قصر رباط المنستير، المعلم التاريخي الذي يحتضن هذه السنة كل عروض الدورة 53 من المهرجان الدولي بالمنستير من 20 جويلية إلى 18 أوت 2026. معنا الفريق الذي يؤمن لكم صار مباشرة من رباط المنستير، حمد النقبي وكذلك شوقي الحمادي، ومن استوديو المركزي حسام قدرية وسليم الحيزم، وفي تنشيط هذه السارة فوز الصخيري. طبعا سهرة الافتتاح هذا المساء وبعد لحظات اكيد باش نستمع الى هذا الحفل. العارض الموسيقي مياد كمانجا، مياد كمان او سون فيولون، وطبعا بقياده الفنان والمؤلف الموسيقي طبعا زياد الزواري، والذي يرافقه خلال عرض صوفي حضره العمريه. إذن 20 عرض في هذه الدورة تنطلق الليلة وتتواصل إلى غاية 18 أوت، وصار الاختتام يؤمنها الفنان طبعا روف ماهر. عرض مياد كمان هو مشروع موسيقي مبتكر أطلقه عازف الكمان والمؤلف الموسيقي زياد الزواري، يجمع قرابة 100 عازف أو حتى أكثر على ركح واحد لتقديم يعني التراث الموسيقي التونسي برؤية أوركسترالية. وانطلق هذا المشروع كما تعرفوا في تونس، وأقيم حفل الافتتاح في المعلم التاريخي رباط سوسة بمشاركة نحو 144 عازف، كان ذلك يوم 22 جوان 2026، وامتد نشاطه ليشمل فعاليات ومهرجانات أخرى. توظيف آلة الكمان للتعريف بالموروث الموسيقي التونسي والترويج له عالميا انطلاقا من إيمان أن الموسيقى لغة إنسانية. إذن هذا المساء إن شاء الله نمتعوكم بسارة راقية، باعتبار أنه اللي باش نشوفوهم على الركح هما أساتذة وكذلك طلبة من المعهد الأعلى الموسيقى. بالطبيعة باش نشوفوا برشا موسيقى خاصة اللون التونسي الأصيل بمصاحبة طبعا العوامرية، في باش يكون فما مزج يعني بين الفرقة الأوركسترالية وكذلك العوامرية من سيدي عامر من ولاية المنستير. إذن بعد لحظات ستنطلق السهرة. حبيت نوصف الجو هنا في قصر الرباط بالمنستير، فما درجات يعني حرارة مرتفعة جدا، رطوبة زاد كيف عالية، الجمهور محترم الحقيقة، مش يعني جمهور كبير، فما تغطية عالمية يعني من وسائل الإعلام سواء كانت مكتوبة ولا مرئية ولا مسموعة. نمشي مباشرة نسمع طبعا الحفل مباشرة من مسرح رباط المنستير.

تحت تصفيقكم وتشجيعكم مشروع لميتين كمان اليوم في افتتاح مهرجان المنسير الدولي. راو نحكيو على مياتن عازفة وعازف، معناها لوجيستيك ما شاء الله، ما نحكي لكمش على الأجواء في الكواليس.

اوكي كل عازف عنده الفان متاعو. ترى ما سمعتش الببليك انا. ميدو وينو ميدو؟ شكونو؟ سميولي سميولي. لا هكا ما سمعتش بالواحد بالواحد. شيماء ويني شيماء؟ جوري ميار ويني العازفة ميار؟ شكون؟ ميرال هيا عملوا برشا حس، هيا عملوا برشا حس، عملوا برشا حس، هم طلعوا الكل؟ نور عندها برشا جمهور. نور مريم عندها برشا جمهور. مريم هيا لينا برشا تصفيق لينا أصغر عازفة مش باش تظهر. يا لينا ويني بلاستك يا لينا؟ لينا بنت الفنان منير الترودي. يا لينا سلم على الببليك. اي انتي اصغر عازفه؟

0: عرض أكيد بش يقعد في البيل، مشروع فني تخدم عليه برشا، هذا عرضه الثاني، وأكيد بش يكون عرض إكسبسيونيل في فضاء كما الفضاء اللي احنا فيه توا. دونك أكيد سهرية إن شاء الله مش بش تتنسي.
1: ذكر لكل من التحق بنا الآن في الاستماع أنه سهرة الافتتاح نقولها مباشرة من قصر الرباط بالمنسير، الدورة 53 للمهرجان المنسير الدولي، تؤمنها طبعا فرقة فيها تقريبا أكثر من 100 عازف، 150 عازف نجم نقولوا، بين أساتذة وطلبة وتلاميذ كلهم، فما برشا عازفين بالآلة القمرجة، فتيان وفتيات على الركح الرباط، زي كيف كيف يعني فما برشا أصوات باش يسمعوهم، منهم الفنان القدير منير الثرودي، وزي تتخللها فقرة خاصة بالعوامرية متاع سيدي عامر. يعني هذا هو تقريب شكل السهرة اللي باش ننقلوها مباشرة على الهواء على موجات إذاعة المنسير. طبعا السهرة تبدو سهرة راقية لأنه باش نعيشوا الموروث الموسيقي التونسي بفرقة أوركسترالية، يعني بعزف تنجم تقول متنوع فريد من نوعه، ومعنا باش يكون فما عزف راقي وراقي جدا، باعتبار أنه زياد الزواري يعني بطبيعة الحال هو أستاذ موسيقي وكذلك عازف ماهر على آلة الكمان، وكذلك يقدم برشا مؤلفات موسيقية، أكيد باش نستفادوا من خبرته. ولا يعني العرض هذا كان تقدم منذ تقريب شهرين في رباط سوسة، شوف الفرقات يعني رباط سوسة ثم رباط المنسير، في وقت حاضر هو لدي الحفلة الثانية نجم نقوله بالنسبة لميات عازف كمان، هذا يعني العرض الثاني بالنسبة لهذا الموسم، وأكيد يعني باش يكون فما برشا عروض أخرين في مختلف الفضاءات التونسية. كما قلت مهرجان المنسير الدولي يتضمن بالنسبة للدورة هذه قرابة 20 عرض، فيهم الوان منشو، فيهم المسرح كما الهريبات، فيهم لطفي بوشناق، ماهر رؤوف ماهر، يعني فما العديد من الأسماء، أكيد تو نستعرضوهم يعني عرض بعرض إن شاء الله يعني تباعا من خلال السهرة. العازفين الآن موجودين كلهم على الركح، ننتظر يعني انطلاق السهرة. حبيت نقول حبيت نوصف طبعا بالصوت والصورة أنه الجمهور مش غفير احنا نقوله، ولكنه الجمهور محترم ولا جاي باش يحب يسمع الحقيقه، مقترف ساعات كل عرض وعنده الشريحه نتاع العموريه نتاع العرض، يبدو انه المستوى الموجود يعني في رباط المنسير بالنسبه للجمهور الحقيقه جمهور جاي باش يحب يسمع ويتصنت يعني ويحب يسمع نوعيه اخرى من الموسيقى الراقيه، والجمهور زاد يحب الترفيه ويحب الجو على الركعه، يحب الجو على الركعة، وخاصة حفلات الافتتاح يزمها تكون في النوع هذا. يعني الآن يصعد الفنان زياد الزويري قائد المجموعة وستنطلق السهرة. حبيت نقول راهو السهرة فيها تقريب قرابة ساعة ونص بدون انقطاع تقريبا، يعني حسب حكالي زياد الزويري تقريب بدون انقطاع ساعة ونص باش نستمتعوا يعني بألوان موسيقية تونسية تراثية بعرض أوركسترالي، يعني بمجموعة من العازفين والعازفات على آلة الكمان وكذلك الفيولونسيل والكونترباس، وزاد كيف كيف فما بعض الأصوات، ومنير الثرودي باش نسمعوه اليوم يغني وكذلك باش يعزف، باش نشوفوه يعزف حتى على آلة الكمان، وتعرفوه منير الثرودي اللي يغني خاصة في مجموعة الزيارة، وكيد الزيارة باش تكون موجودة كذلك في مهرجان المنسير الدولي. خليكم مع العرض ونعود.

0: طبعا الفقرة الأولى كما قلت هي أكثرها يعني عزف جماعي بين الكمانجات وكذلك الفيولونسيل وكذلك الكونترباس. هذوما هما الجو العام يعني على مسرح قصر الرباط بالمصير. هذه الحفلة تحال بسيادة الفنان المتألق المبدع طبعا زياد الزواري اللي هو نعرفه مؤلف موسيقي، هو الذي وضع كذلك اللحن المميز بتاع شريط الأنباء بتاع القناة الوطنية الأولى. حبيت نقول أنه مثل هذه الصارات احنا مش متعودين بها في قصر الرباط بالمنصير، ولكن لازم نتعودوا، لازم يكون فما تنوع حتى نستفيدوا يعني من كل الأنماط الموسيقية، من كل الألوان، من كل الفرق، من كل المبدعين التوانسة. شوية أخرى باش يلتحق بنا مدير مهرجان المنصير الدولي، أكيد باش يستعرض معنا أهم العروض بالنسبة للدورة 53 اللي تنطلق اليوم وتتواصل بإذن الله إلى يوم 18 أوت 2026. إن شاء الله كل حال السهرات هذوما تعجب يعني جمهور المنصير وخاصة الزائرين، يعني ما تعرف في المنصير هي معناها المسير على البحر بالطبيعه، يجيو برشا مصطفين يجيو المسير واكيد يحبوا معناها يتفرجوا شويه، يجيو القصر الرباط باش يشوفوا العروض اللي تناسبهم. ولكن كما قلت اليوم الطقس الحقيقه صعب برشا ورطوبه عاليه، وان شاء الله كل حال يتعدى العرض في احسن الظروف. نبقاو مع العرض.
1: من أريانا سلمى مسعودي. وفما شخص ياسر نتحرج خاطر أنا عازف كمان مانيش قائد فرقة، وهو قائد فرقة عظيم نعتبره في الجينيراسيون الجديدة أحسن قائد موجود عندنا في تونس. تصفيقة حارة على محمد بوسلامة. أكيد فما قادة موجودين معانا، زادة شوقي كفاية على الكونترباس، فاروق صحابه على الفيولونسيل،

طبعا كما قلت ما هو احنا الجو نتاع الفرقه هما عندهم طريقه كيفاش معناها يستعدوا للفقره المواليه. نعم هذه الفقره المواليه.

0: طبعا ناخذ طبعا بعض اللحظات ناخذوها مع ضيوفنا من الفنانين طبعا في مدينة المنصير. ناخذ طبعا الفنان المعروف في المنصير هو محمود فريح. قولوا مساء الخير ومرحبا بك.
1: مساء الخير ومساء الخير لكافة المستمعين.
0: طبعا محمود كنت تشوف العرض هذا شنو تجي بتحكم عليه الساعة؟
1: والله كبداية يعني نجم نقول لك خدمة حلوة برشا, خدمة حلوة وخدمة مياش سهلة ما تعودناش بها, باش يطلعوا أكثر من 100 كمان يعني على الركح ويكونوا مقسمين معناها بين بروميير ودوزيام وتروزيام ويخدموا في حاجات أبار كوني منسجمة فما روح, كي تسمعهم تحس فما روح وتخليك أنا شخصيا يعني حسيت فما حتى حاول اليوم زياد الزواري يورينا اللي الموسيقى هي لغة العالم بالحق واللي هي
0: لغة إنسانية كبيرة
1: إنسانية.
0: نعم
1: فما جمل موسيقية تحسها تونسية وميم طون قاعدين نسمع في جمل نحسها صينية, كأنه حب يربط ما بين حتى الموسيقى الآسيوية والموسيقى التونسية ومدى يعني تقارب الطبوع واللهجة التونسية يعني فما جمل ما تنجمش تفرقهم وممزوجين مع بعضهم يعني بصراحة حاجة بالنسبة لليوم النجم نقوله بالحق واحد كيف يجي ينظف وذنيه ويشيخ برشا مع يسرح مع الموسيقى هذه.
0: ما هو حتى الجمهور يحب شوية إيقاع في السارة إن شاء الله. على كل حال فما تلون صحيح اللي تحكي فيه خطر هذا ممكن يفهموك المختصين في الموسيقى, ولكن الجمهور حسيت أن الجمهور هو ساق بكل شيء قاعد مهتم
1: بالضبط
0: بما يقدم حاليا يعني وذلك حاجة باهرة.
1: فما خطر معناها في دورة في مهرجان
0: نعم
1: حسب رأيي معناها يزم ترضي الأذواق الكل يعني حتى الناس اللي تحب تسمع موسيقى كما هذه راو يزمك توفر لهم ما تحرمهمش معناها تخلي الناس الكل تكون وهو الحقيقة كما نقول كما يقولوا معناها يعني كل شيء باين من عنوانه يعني العرض كيف تسمع 100 كمان وزيادة
0: وحتى زلالي. أكثر أو تقريبا 150
1: وجي تسمع معناها
0: هو محمود يذكر لي 150
1: هو حد حسب ما شفنا توا فما قرابات 130 وفي بالي فما عوامرية المقدم زاد
0: فيهم تقريبا 10 عازفين هو باش يكون فما مزج بين الفرقة الأوركسترالية والعوامرية نتاع سيدي عامر نعم والله فكرة حلوة هي لمحالة
1: هي الفكرة الحقيقة تحفونا برشا
0: نعم
1: وفكرة ممكن بون ما سمعتهمش من قبل مع بعضهم ذاك علاش معناها جيت اليوم حبيت نسمع معناها التوليفه هذه شنو تنجم تعطي
0: باش تقولي توليفه
1: لانه احنا تعودنا حتى مع عمرية المقدم قمت بعروض مع عمرية المقدم كنا مع بعضنا حتى في مهرجان
0: الله يرحمه
1: اي ودرنا نروح
0: في مهرجان في
1: عنده اي ما عندوش برشا ملي توفى أي. قمنا بتكريمه في المركب الثقافي في مهرجان المدينة ليالي المدينة
0: نعم.
1: في المركب الثقافي وكان العرض مع مجموعتي ومجموعة المقدم
0: آه.
1: لكن اللي تعودنا به كونه فرقة وترية ومعها العوامرية بالنسبة لليوم قاعد نسمع في حاجات مختلفة الحقيقة بالنسبة لل
0: انت تنتظر في التوليز كيف تقول
1: اي بالضبط
0: باش تكتشفها لأول مرة
1: تكتشفها لأول مرة
0: وانت في قصر باط عندك سهرة
1: عندي سهرة 31 جويلية
0: أي؟
1: كالعادة معناها هو جمهورنا كالعادة يجب يجيب الأبيض الكل ويجب كالعادة الرباط الكل يغني
0: الرباط يغني
1: إن شاء الله
0: وشنية النوعية مثل الأغاني المرة هذه باش نوعوا على شوية
1: باش نوعوا على عمناول ولد عمناول وفما حاجات الحقيقة مفاجئة
0: والله يديم الجمهور غفير في السهرة هذه أرى
1: أي سيئة
0: هكي تتفرق فما جمهور غفير يا أخوي الحب الناس كل يحب تتفرج تحب تغني
1: كهو
0: ها؟
1: هو الباهي كونه
0: أما أكثر من السوارة وبش يجي
1: ان شاء الله
0: خاطر ما شفتش رجال يغني وليتو
1: لك تشوف الكثره نتاعنا هذه الغناء
0: على كل حال شكرا
1: هذه حاجه باهيه
0: نبقاو مع السهره بقيه السهره طبعا

0: بذكر بكل ما التحق بنا الآن في الاستماع. نحن بسلد نقل سهرة افتتاح الدورة 53 لمهرجان المنستير الدولي مباشرة من قصر الرباط بالمنستير، وحفل ميات كمان بقيادة الفنان زياد الزويري. طبعا الحفل تقريبا عنده 20 دقيقة ونستمتع الحقيقة، وحتى كنشوف الجمهور، الجمهور قاعد يستمتع وقاعد منتبه ومنتبه جدا. ما فماش شكل احنا نقوله الأطفال في السهرة، لأنه كل العائلات، وفي الحقيقة أكثرهم عائلات وأكثرهم ذواقة، يحبوا كما قلوا ينفوا وذنهم ويسمعوا الفن الراقي هذا المساء. وإحنا كما قلت في رباط المنستير مش متعودين في شكل بتاع الفرق الموسيقية اللي تأثث يعني مختلف السهرات في السابق. اليوم الحقيقة قاعدين نستمتع بفرقة الحقيقة يعني مستوى عالي وعالي جدا، أساتذة وطلبة وكذلك حتى تلامذة، وهذو أكثرهم جايين من كل الولايات متاع الجمهورية التونسية، لأنه الأساتذة وهم قاعدين يقريوا في الطلبة وتلامذة واختاروهم من كل تقريب الولايات اللي باش نشوفوهم توا. قاعدين نشوفو فيهم تقريبا حوالي 100 موقف، فما شكون يقول 130، فما شكون يقول 140، على كل حال عدد كبير برشا. والحمد لله أن السين متاع قصر رباط يرتفع لمثل هذا العدد الهائل. مرحبا هشام الزهاني، مرحبا بك
1: سامي. عايشك سي
0: فوزي. سامي ديما كل مرحبا بك سامي.
1: أيوة. مرحبا سي فوزي، مرحبا كيف مستمعين إذاعة المنستير والعاملين فيها الكل. عايش
0: انت بتعود طبعا بالفرقه الاوركستراليه، يعني بتبيعها انت مستانس بالاجواء هذه؟
1: صحيح، والعمل هذا احنا كانت لنا فرصه ان طلعنا على السنه هذه، فما ثلاث سنين تالي مع 130 عازف زاده، مع بطبيعه دوليه يعني مع مجموعه من تونس ومن فرنسا، وكان زاد عرض يماثل في العدد هذا، لكن هذه زاد خدمه الاستاذ الفنان زياد الزويري. الحقيقة هو مشروع راهن عليه من قبل زياد، وخدم معنا إقامات فنية بالمعهد في مهرجان الجاز، وراهن الحقيقة وكانت له مع تديم اتصالات في تونس كله مع أساتذة ومع بطبيعة عازفين، وديما ياخذ في ارائهم ويشوف انه كيفاش يوصل ليحقق الحلم هذه، وما زالت حلمته اكبر من هيك الحقيقه في الاعداد العازفين. والحقيقه انسان احنا نفتخره زياد، تسمى مع توصل المرحله العالميه، والحقيقه هو توا ما زال في جزيره وكان في ايرلندا، والاساتذه اللي معهم يعاونوا فيه. يعني مشروعه هذا بطبيعه كان من المفترض انه ان شاء الله يدور تونس كل بطبيعه، على خاطر باش كيما موجودين من جمهوريه كل العازفين هذم، دونك من حق جميع الجهات انهم يطلعوا العمل هذايا. وبطبيعه تقول انت جمهور، جمهور ديما نخبوي، بطبيعه العائلات نتاع سواء على المسرح سواء الناس اللي تحب نوعيه نتاع موسيقى مختلفه وموسيقى راقيه الحقيقه، لكن زاد فيها الهويه التونسيه انا نلاحظوا فيها وفيها المزج بطبيعه مع موسيقات العالم الاخرى. هذا في اطار انه
0: في برشا بحث هذا
1: بطبيعه، بطبيعه فيها برشا بحث وبرشا بطبيعه التوزيع يطلب برشا وقت الموسيقي، خاطر احنا باش نقولوا كمجات يعني كل مجموعه تختم في حاجه معينه باش المزج هذا يعطي الموسيقى اللي نسمع فيها.

0: أكبر صحيح، لكن الحقيقة فما ظروف اللي عايشوها معناتها ما نجموش نعمل أكثر من هكا. متصور أني بطبيعة هيئة المهرجان أنها ارتأت البرمجة هذه فيها ما يرضي الجمهور في جميع الأنواع وجميع الأنماط، لكن ديما كي نرتفعوا بالذوق بالنسبة لي ديما باهي راهو كي نسنسوا جمهورنا في حاجات يعني بطبيعة فنية وكما نشوفوا توا ناس تشوف معناتها أجيال وأطفال وشبان وكهول على مسرح والاختلاط هذاك يعني مسالش نشجع النوعيات هذه كما نشجع النوعيات الأخرى، وإن شاء الله البرمجة من حسن إلى أحسن وحسب الظروف وحسب المادة وحسب يعني برشا ظروف أخرى. احنا نقولوا من اجتهد وصاب بارك الله فيه، وإن شاء الله ديما فما اجتهادات يعني قادمة بحول الله.
1: شكرا سامي.
0: عايشك سامي.
1: نرجعوا للحفل.

حيث السيانة. حيث جاي من باريس خصيصاً.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين مجددا في الساعة 11 ليلا في الأنباء. تكون أغلب ولايات الجمهورية يوم غد الثلاثاء في درجة إنذار كبيرة، وهي أنه ستتميز بطقس حار جدا جدا مع هبوب رياح الشهيلية وظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار في المناطق الغربية. كل الولايات التونسية يوم غد ستكون في درجة إنذار كبيرة، ما عدا ولاية القصرين وولاية الساحل الثلاث ضمن درجة إنذار عادية، وذلك وفق خريطة اليقظة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. المعهد قال أن الخطر الأكبر بالنسبة للأطفال والأشخاص المسنين والحاملين للأمراض المزمنة، ودعا الرياضيين والأشخاص الذين يعملون في الهواء الطلق إلى الحذر من جفاف الجسم ومن ضربة الشمس. هذا وينصح المعهد الوطني للرصد الجوي بشرب الماء عدة مرات كاملة اليوم حتى دون شعور بالعطش، وترطيب الجسم بصفة مستمرة باستعمال منشفة مبللة والاستحمام وتجنب الخروج غير الضروري بين منتصف النهار والساعة 4 بعد الزوال، وأيضا عند الخروج لضرورة القصوى ينصح باستعمال واقي للرأس من أشعة الشمس واللجوء إلى الأماكن المكيفة. وفي حالة وجود اضطرابات صحية يوصي المعهد بالاتصال بالأطباء وطلب المساعدة عبر الاتصال بالسلطة النجدة على رقم 198. في أخبار الاقتصاد، بلغت تحويلات التونسيين بالخارج إلى حدود يوم 10 جويلية 4745 مليار، أي بزيادة 32 مليار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وتعكس هذه المؤشرات أهمية تحويلات التونسيين الذين يقيمون بالخارج في دعم التوازنات المالية الخارجية للبلاد. انطلقت اليوم عملية التسجيل لأداء فريضة الحج العام القادم 2027، وتستمر إلى غاية يوم الخميس 20 أوت، أي لمدة شهر كامل من 20 جويلية إلى 20 أوت. هذا ودعت وزارة شؤون الدينية في بلاغ سابق المواطنين الذين لم يتيسر لهم الحج سابقا وراغبين في الترشح لأداء فريضة الحج إلى التسجيل حصريا عبر رابط وزارة شؤون الدينية. نعود مجددا إلى قصر باط المنستير لننقل لكم حفل افتتاح مهرجان المنستير الدولي، دائما من هناك مع زميلي فوزي صخيري.
1: اللي يقول سيف
2: حبكم برشا
3: مساء الخير،
1: يتفكر سهرات المهرجانات
4: بكل الحب اللي فيكم. استقبلوني
5: مساء العشق والغرام بيكم
6: ومرحبا بيكم
7: بوصلة.
8: أهلا وسهلا فيكم، أنا سعيد جدا أني موجود بينكم وتونس.
1: الكل مهرجان رواد، رواد الموسيقى، المسرح، السينما وغيرهم من فنون الفرجة. سهرياتنا سهرات تجمعنا على إيقاع كل الفنون. كل برمجة تحمل معها الأسماء التونسية العربية والعالمية.
9: الله يحفظكم ويحميكم.
1: وحتى كان ما عندكمش الفرصة باش تواكبوا، احنا اللي نواكبوا. نعيشوكم أجواء المهرجانات في المباشر. تسمعوا وتتمتعوا، وخاصة ما تفوتكمش ليالي السهر والسمر.
10: صيف ومهرجان الأربعاء والسبت من 10:30 الليل.

0: طبعا عودة لقصر الرباط بالمنسير وحفل افتتاح الدورة 53 لمهرجان المنسير الدولي. وصارت هذا المساء الحقيقة سهرة من السهرات الراقية في حفل الافتتاح، باعتبار أن اليوم نتفرجوا على الحقيقة عدد لا بأس به من العازفين والعازفات، تقريبا أكثر من 130 عازف وعازفة على مسرح قصر رباط المنسير. تقريبا احنا مش متعودين طبعا بمثل هذه الحفلات، ولكن يلزمنا نتعودوا. والجمهور الحقيقة اليوم حسيت به أنه هو منتبه جدا لهذه السهرة، ما فماش ناس تحكي هيك كل واحد يبدأ يحكي مع صاحبه، ناس كل منتبه. هذه الحاجة الباهية اللي قاعدين نلاحظوا فيها رغم حرارة الطقس والرطوبة العالية. المهم يعني قاعدين نستمتعوا بفن راقي في سهرة الافتتاح. أخونا معز عباس طبعا هو رئيس الجمعية ومدير مهرجان المنسير الدولي، الحقيقة كأنك معناها تبتسم وفرحان بالحفل الافتتاح.
1: بارك الله فيك وحسن ولا حسن الضيافة أنتم في داركم في دار رباط المنستير. شرفنا برشا أن تكونوا معنا إذاعة المنستير، وإذاعة المنستير راهو دعم الأصلي لجمعية مهرجان المنستير الدولي. احنا حبينا شفنا العرض هذا الحقيقة شفناه شوية في كانت فكرة في سوسة
0: في سوسة رباط سوسة وقتها
1: بالضبط. الحقيقة كنت متفاهم مع سي زياد الزواري بارك الله عليه، فنان بأتم معنى الكلمة، باش نعملوا عرض الأولاني نتاعه، هو مش العرض هذا،
0: أيه العرض هذا الثاني تقريبا.
1: لا عنده عرض في الفنون الشعبية، عنده عرض
0: في الفنون الشعبية
1: صحيح. بعدها بشوية بشوية تولدت الفكرة، حكي معايا قال لي شنو رايك سي معز نزيدو كذا، قلت خذ راحتك مع مستير ومع مهرجان مستير، خذ راحتك شنو تحب تعمل. بشوي بشوي حتى لين تولدت الفكره وعمل 130 كمان وزاد عليهم. بعد قال لي راني باش نزيد العوامرية سيدي عامر. تيان قلت
0: المرحوم المقدم يعني.
1: يعطيك الصحه. تيان قلت هذا مش عادي، هذا تبارك الله عليه، ما انا انسان لجور
0: يا شامل
1: يبتكر يبتكر معناه. قلت فرصه خلينا يدخل للمسير، وعندنا شعب ذواق في مدينه المنستير وزوار مدينه المنستير يجيو ويجيبوا المستعني. الحقيقه كان عندي فيه وسي فوزي بكل صراحه، هو اليوم راهو الطقس معناه شيء كبير، وجاو معناه من انحاء الجمهوريه التونسيه وبارك الله فيه. سي سامي الزاني مدير المعهد العمومي للموسيقى والرقص استضاف الوليدات هذوما قرابة 130 عازف وعازف عازفة، ومعناها هكا تراو فيهم اليوم سيرسان محلام تبارك الله عليهم، عرض ممتاز، ناس قاعدة تتفرج وبكل اشتياق، ناس كأنها معناها كأنه عرس بالرياض.
0: هي معناها تسمعوا يعني.
1: سي فوزي هاك تسمعوا هاي العوامرية دخلت
0: كما تعرف مش يعملوا جو تو
1: فوالا توك تعدات من الاول لسيكونس الاولانيين معناها الناس كل التقاسيم والامور منظمه كل شيء تو هاك تراو وهاك تسمع في العوامرية يعني. الله يرحمه العوامرية المقدم، وان شاء الله بكل صراحه تنال اعجاب الجمهور وتنال اعجاب زاد المستمعين. انا نتصور راهو إذاعة المنستير راهم قاعدين يتبعوا
0: فيه أكيد أكيد أكيد. هم دائما الحفلات الحية ديما تلقى الجمهور بتاعها والمستمعين بتاعها بطبيعة الحال.
1: واضح.
0: وإحنا هذاك مهمتنا يعني في إذاعة المنستير، نحبوا نوصلوا الصورة كما هي من الرباط للمستمعين وين وين وين وين موجودين في ديارهم على السيارة في العمل أي مكان.
1: واضح.
0: باهي معز، برشا ملاحظات صارت في الحكاية هذه في الفترة الأخيرة، كيفاش ترجع لهم أنت قالوا أنه المهرجان ما عندوش صفة الدولي باعتبار ما عندكمش عروض دولية، كيفاش ترجع أكيد أنت من حقك باش تسمع الملاحظات ومن حقك زي اللي باش ترجع لهم.
1: نجاوب.
0: تفضل.
1: نجاوب. والله شكرا على الأسئلة كيما هكا، راني نجاوب. راهو الظروف اللي قاعدين نمروا بها والصعوبات اللي نمروا بها الجمعيات نتاع المهرجان، مش الكل اللي عنده مسرح هو طلق كما بنزرت بارك الله عليهم
0: 12500
1: بالضبط حمامات ما نحكيوش عليه ممول من طرف الدولة،
0: وكارتاج كيف كيف
1: كارتاج كيف كيف. أنا شو نقول؟ نقول أنا وكان وزارة الإشراف تعطي مهرجان المستير ثلاثة عروض من كارتاج أو من الحمامات، نستغنى على المنحة اللي تعطيها للوزارة. احنا راو من نجموش كل صراحة من نجموش نمولوا 25,000 ولا 30,000 دولار،
0: معناها تقريبا يمشيوا في 90%
1: لا أكثر من 100 أكثر من 100 سيفوز. وكما تعرف الظروف، احنا حتى كخذينا على عاتقنا وتعمناه لين جبنا فايا يونان ونايل برغوثي خلصناهم بالدينار. راو احنا عنا اتفاق مع بعضنا الهيئة ما نخرجوش العملة الصعبة، وفما صعوبات، الصعوبات موجودة في العالم نجمة راهو، مش كان في تونس. احنا الأجور اللي تبدأ بشوي بشوية تتنفس الأمور، إن شاء الله سورة الإسراف تسمعنا وتهيئنا مصر هواء الطلق يبدأ فيه حتى 6,000-6,500 وقتها تولي الجمعية تعول على روحها وتنجم تجي.
0: كل حال شكرا معز، استرجع خاطر نعرفك فنان انت، ياك علاش يلزمك تمشي تزيد
1: نرجع انا وياك تبارك الله حطيتني فنان خويا فوزي.
0: ان شاء الله على كل حال شكرا وان شاء الله بالتوفيق
1: عايش،
0: وخليوك تستمتع بقيه الفقرات بتاع السهره، واحنا تو باش نرجع.

0: طبعا هذه كانت فقره نتاع العوامريه نتاع سيدي عامر نتاع المرحوم المقدم. هو في الحقيقه فما تناغم بين الفرقه نتاع الاوركستراليه بقيادة زياد الزواري طبعا المؤلف الموسيقي والمبدع على آلة الكمانجا. السهرة ما زالت متواصلة كما قلت، هي تقريب صارت تستغرق حدود ساعة ونصف تقريبا، يعني بدأت تقريب العشر درجين في تقريب نفس الليل غربوا ستنتهي السهرة. وحتى التو قاعدين نستمتعوا بمختلف الفقرات نتاع هذه السهرة الممتعة والممتعة جدا في افتتاح الدورة 53 لمهرجان المونستير الدولي. ونذكر السادة المستمعين اللي تحكوا بنا الآن أن السهرة نقولها مباشرة من قصر الرباط بالمونستير. كان معنا معز عباس مدير مهرجان المونستير الدولي، طبعا الآن معنا مديرة مهرجان أم الزين بجمال. مرحبا بك ليلى.
1: مرحبا بك، عايشك فاجأتني.
0: انت ديما الابتسامه حاضره، خاطر نعرفك ذواقه وتحب الفن الرفيع، وانت خذيناك واحنا حسيناك يعني تنجم تقول مركزه برشا على الحفله. فاتتك شويه ربع ساعه تقريبا.
1: لا الحقيقه حضرت عليه من الاول العرض. هي. كان الحقيقه عرض ممتاز جدا جدا. نعم. لاول مره أني نحضر معناها في سبيكتاكل كيما هكا. الحقيقة أبدع، وهذا مش غريب على بستير وعلى معز عباس، ديما
0: تجديد
1: يعني. فما التجديد، فما الإثراء، فما التنوع. الحقيقة كان سبيكتاكل مزيان مزيان على الأخر، يعني مزيج بين السيمفوني وبين العوامرية. هذا معناها حاجة خارقة للعادة،
0: معناها توليفة موسيقية جديدة احنا ما مش متعودين بها. بتقول
1: سفري معناها أيه. فما حاجات اللي قاعدة نجمو نعملو مزيج بين السيمفونية بين العوامرية، وجو معناها والناس كل متفاعلة. أيه. والجمهور فرحان، الحقيقة حاجة رائعة جدا.
0: بديت تقول العرض هذا عندك في جمالة
1: إن شاء الله. علاش لا؟
0: علاش بتقولش فما تنسيق بين مختلف المديرين بتاع جهة يعني ولاية المنستير، المهرجانات أو كما مثلا المكنين نقولوا جمال المستير وبقية المعتمديات الأخرى، يكون فما تنسيق باش ينجم يكون العرض هذا موجود في المستير ينجم يكون موجود في جمال؟ لما لا، وانتم عندكم عرض موجود في جمال ينجم يكون موجود في المستير.
1: هو الحقيقه
0: يعني لازم يكون موجود.
1: اي كما قلت لك، اني الحقيقه شخصيا معناها نخدم كولكتيف مع مديرين مهرجانات الجهات المجاوره، وخاصه سي معز. الحقيقه ننسقوا في برشا عروض، نتشاوروا ونشوفوا معناها برشا حاجات تكون لصالحنا، معناها كل مدير يعني يخدم لصالح جهته. لكن
0: الخصوصيه بتاع المهرجان بتاعه خصوصيه.
1: صحيح، تعرف كونه مش كيما مستير ولاية كيما جمال مدينة، يعني كل جهة عندها خصوصياتها وكل جهة عندها كما نقولوا احنا كل بلاد ورطالها. لكن زاد حاجة باهية كونه احنا نبعدوا عن التكرار، معناها مش نفس السبكتاكل يكون في مستير هو نفسه في جمال هو نفسه في مكنين هو نفسه في قصرالليل، يعني ما فماش يولي فما روتين وما فماش تنوع. وهيك احنا نعطيه فرصة أكثر للجماهير يعني المدن المجاورة، باش كيما جمال تتنقل مستير كيما مستير تتنقل جمال.
0: والله بجديبة الحكاية هذه موجودة راي. احنا ديما نقولوا هذا صحيح، هو المنطق يقول هكا، ولكن صعيب راه كل واحد يقول لك علاش يعني نبدا في مدينتي ويجيني العرض حتى بحذايا. مو فما زاد حتى الطريقه هذه، فما شكون ينتقل، فما برشا ما يتنقلوش هكا ولا تو في جمال. لو كان يجي تشوف انت في السبكتكل هذا زعما نلقاو فما شكون من جمال هنا
1: اكيد راه
0: موجود، معناها باش عدد قليل برشا. لكن وقت العرض هو بيدو يتنقل على عين المكان تلقى يعني الاعداد تكون غفيره. أحسن حاجة العرض يكون موجود على عين المكان، الجمهور ينتقل بسهولة. المهم هي فكرة وكهوما وقتاش مهرجانكم يبدأ الساعة؟
1: إن شاء الله احنا مهرجاننا تريبينتو ينطلق إن شاء الله يوم 25 جويلية مع الفنانة آية دغنوش.
0: أي
1: مرحبا بالجميع. زاد
0: هي عملت الافتتاح بتاع بالزرت يعني مؤخرا.
1: أي باش تكون موجودة زادة في جمال، أكيد باش يكون عرض رائع وعرض ممتاز، عرض فني تونسي طربي، يعني مرحبا بالجميع.
0: وين المكان أنتم تعملوا فيه؟
1: تعرفوا كونوا جمال يعني السبكتاكل الكل تصير في الملعب البلدي بجمال.
0: أيوه. وأهم العروض
1: عنا عروض فنية صوفية مسرحية يعني مختلفة.
0: بالأسباب تقريبا البارزة
1: عنا يعني. زيارة عنا نوردو عنا فوزي بن قمرة وسميلو صيف عنا المحافل عنا
0: مسرح وين؟
1: نعم
0: المسرح
1: المسرح عنا ميضحكنيش ياسين صالحي
0: هي.
1: يعني حابين النوع
0: قداش قداش بالعدد
1: ان شاء الله 12 سبكتاكل 12 عرض
0: 12 عرض عندكم اشتراكات فيها ولا كل عرض والثمن نتاعو؟
1: لا كل عرض عنده ليتيكي ما احنا ما نتعاملوش بحكايه لي زابونمون.
0: وانت معناها قداش من عام تو على راس المهرجان؟
1: الحقيقه اني شخصيا يعني من 2022 دخلت الجمعيه كعضوة في جمعية مهرجان أم الزين نائبة رئيس 2024 نائبة رئيس ومديرة 2025 نائبة رئيس ومديرة و2026 ترأست جمعية وليت رئيسة ومديرة.
0: إن شاء الله كل حال بالتوفيق والنجاح نخليك يعني تتمتع ببقية مختلف فقرات السهرة وإن شاء الله نجيو بحذاكم الجمال ونقلوا أهل السهرة إن شاء الله.
1: شكرا لك وشكرا لكافة مستمعينا إذاعة منستي.
0: شكرا لك.
1: عايشك بارك الله فيك.
0: نرجعوا طبعا للسهرة مباشرة.

طبعا هذه كانت فقرة العوامرية تاع المقدم تاع سيدي عامر. الحقيقة متعونا الفقرة هذه حتى الجمهور مقترف يحب اللقاء هيك تحسوا تجاوبوا وعمل يعني كيف على الفقرة هذه اللي تعديت. وحبيت نوصف بالصورة بالطبع المشهد أنه الكمانجات كلهم واقفين ما فيش كراسي يعني كما متعودين نشوفوا الفرقة الوترية أو الأوركسترا معنا ديما تلقاهم أو السيمفونيات ديما تلقاهم قاعدين على الجلسين على الكراسي ولكن هما وقوفا. لكن بالنسبة للفرقة متاع العوامرية هما جلوسا بطبيعة الحال هما فما البندير وفما الدربوكة ولابسين اللباس التقليدي كما نعودونا يعني جماعة العوامرية اللباس التقليدي متاع سيدي عامر من ولاية المنستير. طبعا ما زلنا مواصلين نستناو في منير الطرودي طبعا الفنان العالمي زي كيف كيف باش يكون ضيف خارق للعاده في بالنسبه للسهره هذه. ونعرفوا انه منير الطرودي زي كيف كيف باش يكون موجود في الزياره اللي باش تكون موجوده يعني احدى السهرات باش تكون موجوده دوره 53 في بالنسبه للمهرجان المنسير الدولي. نسمعوا طبعا المباشر من فضاء قصر الرباط بالمنستير. إطار الفقرة الموالية طبعا الحاجة الحلوة كونه بكي وقت يكونوا نسمعوا في العوامرية يعزفوا معهم بعدها الموسيقيين تقريبا 130 عازف وعازفة بين الكمانجات وبين الكونترباس وبين الفيرونسيل يعزفوا معهم. هذه هي التوليفة الموسيقية اللي الحقيقة مش متعودين بها وهو ذاك البحث الموسيقي اللي قام به طبعا المبدع زياد الزواري. وديما يفاجئنا يعني زياد الزواري الحقيقه بتوليفاته.

0: طبعا أجواء حلوة برشا يعني من فضاء قصر باط بالمنسير. الافتتاح طبعا بميات كمانجا بقيادة الفنان المبدع زيد الزواري. معنا أخونا وصديقنا والفنان المتألق ونجم نقول سفيرنا في الفن التونسي في كل الدول تقريبا زارهم سواء عربية ولا عالمية، منير ترودي. مرحبا بك.
1: سهلا، مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين.
0: أيوة.
1: مستمعين المنستير.
0: أنا أخويا اختفناك على الطاير. قلنا شعبل بحذانا هذا منير.
1: أيوة.
0: شو انت معاهم في الفرقه؟
1: انا في الفرقه كملت، كنت عازف من الاول ومن بعد لي
0: عازف. اخويا فاجاتك يعني ورا حتى مره ما شفتك عازف.
1: اي لا، من قبل انا كنت عازف من
0: الاول. وليت نعرفك تغني.
1: اي ما انا زوز معناها لي دو فولي موجودين، معناها ما ديما ديسكري. انا ديما
0: عندك حنين للذكريات مع الكمانه.
1: فوالا انا نحب الموسيقى.
0: أي.
1: مغروم بالعزف، مغروم بالموسيقى، دونك فماش حاجه تاخذ بلاصه الاخرى.
0: ايوه.
1: انا بديت عازف كمانجا وقال الرجل حتى توا معناها في بعد الكاريير هذه نعزف، نحب العزف.
0: شو رايك في الجو هنا توا في الستير؟
1: والله حاجه تشرح القلب، معناها انك تشوف 100 عازف كمانجا، حدث جديد معناها في تونس. ما عندناش التقاليد هذه نتاع الاوركستر الكبير، والكلهم معناها يحملهم الكل الشغف للموسيقى وحب الموسيقى، ويعطي الصحة زياد معناها اللي لم
0: من كل بقعة، يعني
1: من كل بقعة من جهات الكل نتاع تونس، معناها من الجنوب للشمال.
0: انت كنت باش تركيا؟ عندك
1: اي عندي عرض يعني في تركيا، باش نطلع تو معناها نكمل من هنا نمشي للمطار ان شاء الله في تونس.
0: أي.
1: وربي يوفقنا ان شاء الله، وان شاء الله دورة ممتازة، وان شاء الله ربي يخف علينا السخانة حق معناها
0: خاصة الرتوبة.
1: اي الرتوبة
0: كلك عرق انت.
1: الحمد لله.
0: وربما وصلتك شوية روائح بتاع الجو والبخورة؟
1: طبعا طبعا. هي عاد عندنا
0: بتاع العوامرية
1: عندنا عاد مكسيل معاد.
0: والله العظيم بالله العظيم عملنا كيف.
1: الحمد لله الحمد لله.
0: نسيت السخانة بال
1: اي ريت انا تو هي هبت نسمة
0: بدات تتحرك شوية.
1: تتحرك الحمد لله رب العالمين. ربي يخف علينا.
0: ربي يخف علينا.
1: ولا وان شاء الله ديما متألقين، وان شاء الله ديما تونس بخير.
0: يعيشك يا مدير، ديما ان شاء الله متألق اخويا.
1: فضلك عايشك بارك الله فيك.
0: نرجعوا للحفلة طبعا.

0: شكرا يا سيدي، بارك الله فيكم، شكرا على الحضور مرة أخرى، تحية كبيرة العوامرية المقدم سيدي عامر بقيادة سي مسير عبد الحاج سالم، حمدي شلغمي، سهيل بن الحاج سالم، سي حاتم، سي سامي، سي كريم، هشام، سي هشام مجموعة صوتية، أخوه كريم، بارك الله فيكم. شكرا القادة الموجودين الكل على الركح، للأسف ما نجمش نسمي الناس الكل، عن 150.
1: هكذا تنتهي السهرة، كما قلت لكم أنا في البداية أنها تستغرق تقريبا حوالي ساعة أو 30 دقيقة. استمتعنا الحقيقة بالتناغم بين السيمفونية وكذلك العوامرية، اكتشاف توليفة موسيقية جديدة سهر معها جمهور مدسير مهرجان الدولي في سارة الافتتاح. الحقيقة سارة هذه نجم نقوله ناجحة، والانطلاقة نجم تكون باهية برشا، خطر ديما الفترينة اللولانية هي سارة الافتتاح في كل شيء. راهو سارة الافتتاح كذا كان تبدأ سارة موافقة أكيد باش تتبعها السهرات المتتالية. إن شاء الله تكونوا كما قلت لكم استمتعتوا بالسهرة هذه، وأكيد إذاعة المستير دائما في الموعد، إن شاء الله نزيد نقول لكم العديد من السهرات سواء في المستير ولا في فضاءات مختلفة. حبيت نحيي بحرارة خويا طبعا حمدي النقبي اللي قام بالنقل أو يعني تأمين النقل المباشر من فضاء قصر رباط بالمنستير، كذلك شوقي الحمالي، تحياتنا كذلك لحسام قدرية وسليم الحيزم، نتلقاه إن شاء الله في سهرة قادمة. إلى اللقاء، معكم فوز الصخيري، صباح الخير.
2: زين الليالي متواصلة وإن شاء الله بداية ناجحة لمهرجان المنستير، وربي يخليكم.

0: بس انت تعالى، ولو اهلي ما رضوش ههرب واسيب البيت.
1: يا ساتر.
2: إذاعة المنستير في القيروان على الموجة 97.3.
3: إذاعة المنستير
4: 97.3.
5: صباحكم غير في إذاعة المنستير.
6: When I wake up in the morning.
7: Here we go.
5: Go. يبدأ المشوار مع البشائر، مع الموسيقى والغناء.
8: Let's go.
5: بشائر الصباح تواكب معكم إيقاع صباحكم، آخر الأخبار، أهم الأحداث، أحوال الطقس وغيره من الفقرات اللي تسمعوا تفاصيلها حتى للتسعة. وإن شاء الله صباحكم يتعدى زين.
9: Okay, playing your favorite radio station right now.
5: من العشرة متاع الصباح
10: عناوين قارة
5: نحكيه من خلالها في مختلف جوانب الحياة
10: وفي المواضيع والمسائل
5: اللي تهمكم وتشغلكم.
10: وهذه
5: أحلى صبحية على إذاعة المنستير.
11: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز منتصف الليل. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه سيتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء في جهة الوسط هذا اليوم الثلاثاء خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 6 صباحا والساعة منتصف النهار على فترات متقطعة، ومع عودة الكهرباء دون سابق إعلام، داعية لاتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة. من المناطق التي سيتم قطع التيار الكهربائي عدة مناطق في ولاية المنستير وولاية سوسة وولاية المهدية، انطلاقا من منطقة بوفيشة وصولا إلى مناطق في ولاية المهدية وأيضا أغلبية مناطق ولاية المنستير. وبالنسبة لحرارة الطقس يوم غد، درجة انذار كبيرة هذا اليوم الثلاثاء، والذي سيكون هناك طقس حار جدا مع هبوب رياح شديدة. المعهد الوطني للرصد الجوي قال أن أغلب ولايات الجمهورية ستكون درجة انذار كبيرة ما عدا ولاية القصرين وولاية الساحل ثلاثة ضمن درجة انذار عادية. هذا وينصح معهد الرصد الجوي المواطنين بشرب الماء عدة مرات كاملة اليوم حتى من دون شعور بالعطش، وترطيب الجسم بصفة مستمرة، وتجنب الخروج من المنازل خاصة الخروج غير الضرورية من منتصف النهار إلى الساعة 4 بعد الزوال. استعرض المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلب في اجتماعه سير موسم تصدير زيت الزيتون خلال النصف الأول من سنة 2026، حيث سجلت الكميات المصدرة تطورا بنسبة 57% لتبلغ حوالي 41 ألف طن، وسجلت عائدات التصدير تطورا بنسبة 42% لتبلغ 666 مليار. بلغت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج إلى حدود يوم 10 جويلية 4745 مليار، أي بزيادة قدرها 230 مليار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 6 صباحا، تصبحون على خير.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال.
1: هي هي
0: هي هي الترحال في المجال،
1: هي هي
0: هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل.
1: هي هي
0: هي وهي وهي إلا اللي

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنها

برضو مش عارف افسر معلش. غلطة قلنا غلطة، عايزين تسمعوها دلوقتي.

مش هنسى.

فتحتها

عشان خاطر

sorry.

انت السبب

ما تعبتوش؟ ربنا يخليكم يا رب.

حاضر حاضر والله حاضر. يعني هنقول منها جزء لان هي الغنوة طويلة قوي قوي، انا مش عايز اطول، هنقول منها جزء صغير عشان خاطركم. حاضر عينيا.

Lord.

0: انا بجد مش عارف. ربنا يخليكم. الوقت اللي مر معاكم حقيقي مر بسرعه جدا، مش عارف اقول ايه الا ان فعلا انتوا النهارده هم حقيقي الجمهور اللي اتقال عليه هو نجم حفله النهارده بجد بكل قلبي. ربنا ما يحرمني منكم، واتمنى يا رب من كل قلبي يكون لقائي معاكم تاني قريب ان شاء الله.
1: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
2: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.

مستمعينا الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي عدد جديد من سهرة صدى الأوتار. تحياتي لكم الكل ولكل من اختار هذه الموجة، مع تمنياتنا دائما لكم بالمتعة من خلال ما نقدم من أنغام وفقرات. تحية حسام نوار في إخراج مختلف فقرات سهرة الليلة، معاذ الحداد في التنسيق والتواصل مع المستمعين، عماد العون يتمنى لكم إن شاء الله متابعة حلوة لمختلف كما قلت أنغامنا وفقراتنا في سهرة صدى الأوتار. كما العادة شوي آخر نبدأ سهرتنا بجورج وصوف من خلال أغنية روحي نسمع، وهي بالفعل راحت نسمع الهامات غرغور في كل وقت حتى في الفجر غرغور. يا ليت النسمة ترجع بشوية بأحاديث، على أنه مش أحاديث، هو فعلا الأرقام قياسية هذه الأيام بالنسبة لدرجات الحرارة في تونس. علميا من المفروض أنه درجات هذه تجي في عام 2030-31، لكنها قدمت ب 26، وهذا انذار للإنسان في العالم، لأنه طبقة الأوزون يبدو كما أكد العديد من العلماء أنها السبب الرئيسي في الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة في البحر الأبيض المتوسط وفي شمال أفريقيا. بعد نسمة جورج باش نحكي اليوم على واحدة من أبرز الفنانات العربيات، الفنانة إسمهان. إسمهان اللي ما عاشتش برشا واللي توفيت مبكرا، إسمهان اللي المسيرة متاحة رفقتها مجموعة كبيرة من الإشاعات والأخبار. إسمهان صوت من أجمل الأصوات العربية الذي اندثر وغاب بسرعة البرق وهو في عز عطائه. بعتلي باش نمشيو لثمانية دقائق للموسيقار العالمي الشهير فيردي، باش نسمعوا جانب من سمفونية قوة القدر. بعد أخبار تسعة باش نحكيو على واحد من الفنانين اللي كما عودكم في الفقرة متاع بعد التسعة اللي نحن نتصوروا أنه عنده إعاقة، لكن الإعاقة دائما ما تكون دافع أساسي وكبير للإبداع. حتى حد ما نجم يشكك أنه السيد مكاوي واحد من أبرز الموسيقيين في العالم العربي وفي العالم، من خلال ما قدم من أغاني للعديد من المطربين. يكفي باش نسمي جوز أغنيات بخلاف المسحاراتي نحيه على جنب، أغنية أوقاتي بتحلو، غالي ما تماش واحد ما يحبهاش الأغنية هذه وما يشيخش عليها وما يدندنش عليها. بعد والغنية الأخرى ذيك بطبيعة المعروفة برشا، الأرض بتتكلم عربي. بعد سيد مكاوي باش نحكيه على خلفية متاع غناية لكلنا كنا نتصوروا أنها غناية متاع جو، غناية متاع ما نحكي لكمش، لكن في الحقيقة هي بعيدة برشا على الجو هذايا. هي عندها خلفية سياسية، اللي هي غناية الشاب خالد. الشاب خالد اللي غنى في كارتاج.